ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة نادي الفورتي
1: صباح كفل. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي صبحية جديدة تبدأوها معنا, صبحية فيها كان الخير, صبحية فيها برشة طاقة إيجابية, صبحية إن شاء الله تبدأوها وانتما في فورما معنا, تبدأوها وانتما في برشة نشاط وبرشة حيوية. وإن شاء الله يا ربي رقدتوا مليح وإن شاء الله تقوموا تبدأوا نهاركم بصحة وبخير. شكرا لكم على الاستماع لينا. هذا موعدنا جديد من أول ساعة كالعادة من 5 حتى للستة, المواعيد اللي سنستو بيهم, لي روبريك اللي تعودتوا عليهم. بعد شويه الموعد يكون مع فاطمه, نعملوا طلع على اهم التصريحات اللي تعدات وضيوف اللي كانوا حاضرين في مختلف برامج موزيك فهم, كل ما عنده علاقه بالاخبار باش تبداو الصباح عندكم معلومه وعندكم على فكره على اهم الاحداث والتطورات. شويه خزيد عنا موعد مع الاكتواليتي, خلينا ناخذ فكره على اهم الاخبار, وعنا موعد مع الميتيو ناخذ فكره على توقعات الجويه. هذا الكل مع برشا موزيك نقترح عليكم. صباح برشا على فاطمه اللي نلقاها شويه خرف زابينغ, صباح على سليم اللي رافقني في الإخراج ديلة الأسبوع هذية. خلينا نبدأ بصوت نور عرجون, ديما ديما غبخيز الياسر جادي, نبدأ بها صبحيتنا اليوم. مرحبا بالناس الكل.
0: أول ساعة

0: شاكيز Love When You Call My Name. نهاركم زين وإن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. مرحبا بكم وشكرا لكم على استماعكم لنا. تحية لكم وين ما يصلكم صوت موزايكا فام. مرحبا بكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا على واتساب موزايكا فام على 23 513 ألف. إن شاء الله نهاركم مبروك. التصريحات الكل كل ما فلتوا تلقاها مع فاطمة يومين في زابينج. لقيت هذا زابينج.
1: تم التواصل مع العائلة المعنية بحقيقة وخنقوله كونه كيف تواصل كل وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية لطفلة ببالغ الانشغال. هذا أقل حاجة نجم نقولها. لقيت فرصة كل خنقوله كونه في وضعية مماثلة. التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية.
2: مقترح هو إحداث صندوق الحقيقة من الوقاية والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم أنه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الآفة. الكلين للأسف ما فماش معناه حاضنة تأخذهم. هذا نحكي تابع الدولة نتأخذهم ولا حتى مراكز العلاج الخاصة اللي مش موجودة بكثرة. بالتالي اليوم ضروري جدا أن نحصل صندوق معناها ونرزل الموارد المالية اللازمة من خلال بعض الأدوات على بعض المنتجات التعتبر والوقيد ولا كيف من العبايات ولا من التبرعات ولا من غيره معناها باش يكون تحت صرف وزارة السحر من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز متاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وحاليا احنا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية. البرنامج هذا فيه عديد المحاور، ثم سلسلة من الومضات اللي تم الانطلاق في بثها منذ 10 سبتمبر، كذلك سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية في نفس التاريخ تم الانطلاق وهي ما زالت متواصلة. أيضا عندنا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات تواصل أكتوبر وأيضا خلال شهر نوفمبر إن شاء الله. حاليا وبالتاريخ تحديدا اليوم 29 سبتمبر 2026 تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية نفسية متنقلة. شعارها هو صحتك أولا. الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي أطفالنا مراهقينا اليافعين الشباب بصفة عامة العائلة التونسية مخاطر آفة المخدرات، بمعنى أنه نوضح لهم المخاطر متاحة على الفرد على الجانب النفسي على الجانب الصحي الجسدي وكذلك على العائلة وعلى المجتمع عموما. بصفة عامة نقول الهدف من القوافل هذه دعم قدرات الأسرة في الوقاية من الآفة هذه والوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل معناها الحل بينا بقدر الله كافة، بل نستبقوا شيء هذايا ونحقوا الوقاية ونضمنوا كونه صغيراتنا يكونوا لباس.
3: تلقينا اعلام من طرف المستشفى المحلي بغردماء ورود حالات تسمم غذائي من جراء تناول مرتبات سبت في الليل. نقلنا نهار الاحد الصباح للمستشفى الجهوي. في التقصي متاعنا ثبت ان المرضى الكل اللي يخص بهم التسمم الغذائي اشتروا مرتبات من محل بيع مرتبات وصنع مرتبات بورغش. بدات العوارض عند بعض المرضى بداتهم من نهار السبت وتواصلت حتى نهار الاحد. حالات تتعلق بعض أعراض في البطن السخانة حاولنا نحصل له ماكسيموم الحالات هذية ثبت اللي هي تتعلق بحكاية تناول مرتبات من طرف المحل هذية. حاولنا المحل هذاك لمحل ما لقيناش المرتبات اللي شروا منها. ولينا وقائيا حجزنا كل المواد الأولية اللي يستعملوا فيها اللي هي غير معلبة خاصة واللي مخزنة بصفة غير صحية. استخرجنا قرار في غلق وقتي وقائي.
4: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شمال الطارئه يعني مدرس يتغيب ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف التربيج وتعرف المشاكل الموجوده. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجده والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهو في تشبيك صار بين هيكل الدوله مختلف الوزارات، وقع القرار بانه التلميذ يمنع عليه الخروج.
1: أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا أكيد زي ما نص منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع، لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء المداخلين في الوضعية بتنسيق تام معاهم وتحت إشراف قضائي بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذية في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذي
5: مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية ورغم الواقع الأليمة، لكن فما جانب مذيء جدا. الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا لبة للعنف بكل أشكال وبكل أنواع، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا، اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون فما مساج، فما رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راي هي الأساس، وإحنا كلها ياكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونوها باش تقوم بدورها.
0: زابينغ مرسي بكو فاطمة، هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم. شكرا ليك، الموعد إن شاء الله يجدد معكم غدوة مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة. هذا عبد الرحمن محمد مغرم.
6: أول ساعة.

كان يوري بوينافنتورا 5:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين، وقاعد تاخذوا فكرة على التوقعات الجوية في بوان ميتيو. اليوم الأربعاء هكا سكرنا شهر سبتمبر، إن شاء الله يا رب نسكروا كان بالخير. اليوم توقعات الجوية تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا اليوم العشية، هوني نحكيو على المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في استقرار تقريبا كما تقصي البارح، تتراوح عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة لغدوة الخميس غرة أكتوبر الوضع الجوي يتواصل ملائم لظهور خلايا رعدية محلية خاصة على مستوى المرتفعات الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار. وبالنسبة لبقية الجهات فإنه باش تتميز بسحب عابرة، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مازال مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، وأبغتغ من غدوة درجة الحرارة تبدأ في انخفاض طفيف وتدريجي. ميتيو. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور، ما تبدلوش الفريكونس متاع موزايك اف ام. تحية ليكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. مرحبا زيدا بمساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 23 5 و13 ألف. حنين كان أجمل يوم. أول ساعة

0: du jour.
1: نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل. نحكيو على أهم الأخبار بالنسبة للفترة هذه، ونحكيو زيدا خاصة بالنسبة لـ 24 ساعة اللي تعدت. نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكدت في بيان أصدرته عقب الجلسة العامة العادية اللي كانت انعقدت نهار السبت، أكدت تواصل الاضطراب اليوم اللي مازال موجود في توفر الأدوية. فما برشا زيدا مواطنين اللي عبروا على أنهم همش قاعدين يلقاو في الأدوية اللي مستنسين ياخذوهم، وخاصة قاعدين يلقاو في صعوبة تزود من الصيدلية المركزية إذا فيما يخص الصيدلية الخاصة.

0: صرح لي وكالة تونس افريقيا للانباء انه اليوم من المهم ان نعتمدوا اللي تجديد شفافه لاطلاع اصحاب الصيدليات الخاصه على كافه المستجدات والتحولات خاصه اللي قاعده تعيش فيها منظومه الدواء في تونس خاصه في ظل تواصل الازمه نتاع التزود بالادويه. يقول انه اليوم التزود بالادويه المحليه الصنع او حتى المعنية بالنسبه لمحليه الصنع او المستورده قاعد يشهد في اضطراب في الفتره الحاليه بسبب عوامل برشا. يعتبر انه استمرار الوضعيه هذه باش يكون عنده وقع ملموس على المواطن التونسي اللي يلقى روحه ماهوش قادر انه يتحصل على لا جينيريك ولا حتى الادويه المستورده الزوز ما فماش امكانيه انه يتحصل عليهم. يقول انه اليوم زاد عدم قدره الفارماسي سنترال انها تلبي حاجيات الصيدليات الخاصه المرتبطه بعديد الادويه المستورده واللي عاده متهم الامراض المزمنه، وهذا بسبب صعوبه التزود بالنظر زاد المشكل السيوله وتراكم الديون. هذاك علاش زاد يرجح انه تسجيل اضطراب في التزود بالادويه محليه الصنع عند تقريبا زوز اسابيع يرجحها الى اشكاليه تتعلق بالصناعه الدوائيه المحليه. كنت نذكر زاد الموضوع نتاع اندلاع الحريق منذ اشهر بواحد من مكونات مخبر لتصنيع الادويه في تونس. كيف زاد صعوبه التزود بالمواد الاوليه وهذا السبب نتاعو الاوضاع الجيوسياسيه في العالم، وحتى زاد بعض الدول اللي اختارت اللي هي تزود ديما في تونس اختارت انها توجه الامدادات نتاعها نحو اسواق نتاع دول اخرى اللي هي بطبيعتها تعتمد نظام الاسعار المحرره، الى جانب مشاكل اخرى زاد تهم المنح نتاع الرخص وحتى زاد ملائمه الانتاج المحلي من الادويه للمواصفات وتقرير الرقابه. هذه زاد اليوم الموضوع اللي تقريبا خلى عدد من المواطنين قاعدين يتابعوا زاد حتى في كيفاش يلقاو في صعوبات كبيره على مستوى التزود بالأدوية نتاعهم، خاصة زاد المشكل في الأدوية اللي تهم الأمر كل ما هو أمراض مزمنة ولا حتى زاد الأمراض النفسية اللي اليوم برشا قاعدين يعانيوا من النقص. هذا خبر آخر زاد باش نحكيو على رئاسة الحكومة ووحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة اللي تحدثت عن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس. دونك توضح تقول إنه يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم زادة البريد الإلكتروني المهني، لكن يزمو يكون مؤمن. دونك هذا اللي خلى زادة حتى البارح برشا تعليقات نتاع توينسا نتاع نزلنا لليوم نحكيه على الفاكس، لكن اليوم يقعد المشكل نتاع الانفراستركتور في علاقة بالإيميل اللي لازمهم يكونوا سيكوريزي. مازلنا نحكيه في الموضوع هذا. دونك كان هذا في إجابة على سؤال الكتابي اللي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فاصل صغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس، عدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، وين زادة كان الحديث على أنه التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي الاختلاف وتباين متاع مستويات الجاهزية بين الهيكل المركزية الجهوية والمحلية. وهذا اليوم ينجم يكفل أنه التحول الرقمي يشمل مختلف المجالات وتكون فما الاستدامة متاعه، وخاصة نحكيه على الارتقاء بنجاعة العمل الإداري.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الخمسة 48 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. كنت وزيدة التحقتوا بينا, مرحبا بكم. احنا كالعادة أول ساعة تبدأ من الخمسة تواصل حتى لستة متاع الصباح, جست ستة يجي فريق أحلى صباح الكل يكون موجود معاكم. ثلاثة سوية عمل الأخبار, ثلاثة سوية عمل الربح, ثلاثة سوية تلقى فيهم المعلومة والتحاليل الكل اللي تكون موجودة على ذمتكم. مرحبا بكم, مرحبا بتشاركتكم, مرحبا بتفاعلكم, مرحبا بمشاركتكم زيدة معنا في مختلف الفقرات اللي تنجموا تكونوا حاضرين فيهم معنا, تعطيوا رايكم, تنجموا زيدا تشاركوا وترفحوا معنا. خلينا نذكركم بالفقرات متاع الساعة الأولى. عندكم موعد مع فاطمة في دقيقة حاضر, عندكم زيدا موعد مع خرب باش تربح يوميا, عندكم الفرصة باش تربحوا دي كارت دو شارج من اهداء موزايك فام. 17 دقائق في على الخوي, كل يوم يكون حاضر معنا ضيف على الخوي. اليوم باش نحكيوا على قانون المخدرات في تونس ونحكيوا على التوجه نحو تجديد العقوبة على المروجين. إذا باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع مقرر لجنة التشريع العام ياسر القراري. باش نحكيه على اليوم تجديد العقوبات على مروجي المخدرات, باش نحكيه على استبدال زيدة جزء من العقوبات الجزائية اللي عندها علاقة بالاستهلاك زيدة وبالخطايا المالية. هذا الكل باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل. مرحبا زيدة بأسئلتكم على مختلف البلاتفورم تاع موزايك اف ام. زيدة عندكم موعد مع اسكندر ابراهيم 10 مينوت كرونو, موعد رياضة اللي يوميا يكون موجود معاكم. عندكم زيادة فدوس فرص للربح, تنجموا تكلمونا على 71-113 ألف في صباح تربح, تكلمونا تشاركوا تربحوا معنا. وعندكم زيادة الفرصة بتلعبوا مع أيمن في ألو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. كل صباح تنجم تشارك وتربح معنا, إن شاء الله مربوحة للناس الكل. ندخلوا في ساعتنا الثالثة إياد الدهمني في مع إياد, ونختموا كالعادة بانتباه أشقال. اليوم باش نرجعوا على تصريحات باغديلا اللي أثارت جدل كبير, جاي نحكي نرجعوا عليها بأكثر تفاصيل في آخر ساعتنا الثالثة. شكرا لكم الناس الكل على سماعكم لنا, ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا في الإخراج. نعطيكم موعد بعد لحظات مع إيكيب أحلى صباح الكل, وغدوة تلقاونا في رونديفو جديد إن شاء الله بنفس إنرجي بنفس زيدا النشاط الكل. تلقاونا في موعد آخر من أول ساعة من الخمسة حتى لستة, إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه وكف وكف أيدي الناس عنكم.

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن

صباح الفل، صباح العنبر والياسمين، ان شاء الله نهار مبروك سعيد، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناو، ان شاء الله باذن الله. طريق السلامه اللي خرج بكري يسمع فينا اليوم الصباح، صبحيه 34 سبتمبر 2026، يوم اخر نهار في شهر سبتمبر، ان شاء الله باذن الله موافقين، وان شاء الله باذن الله بدايه الجمعتين الاولانيين تاع القرايه كانت موافقه للصغيرات نتاعنا، ورسميا هو نقول انك الجمعتين الاولانيين تاع الترويج، ومن بعد في غره اكتوبر تبدا القرايه بالرسمي ان شاء الله. دونك ربي يوفق صغيراتنا الكل اللي يقراوا زي كيف في الجامعة، نخمم فيهم ونقول لهم إن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله ربي بنجاح، وإن شاء الله بإذن الله ربي يفتحها في وجوهكم. يا سيدي اليوم كالعادة الجوائز والكادوات موجودين، كان باش تحكيوا على تخربيش أو شوية آخر خربيش تربح كاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير، كان باش نحكيوا إن شاء الله على أن لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة، أو موجود في صباح تربح، كان باش نحكيوا على ألو كوندكتور باي توتال إنرجي 200 دينار، شكون زاد موجودين زاد الربح مع صديقنا أيمن المصري مع 8 غير دارجين، هكا بالرسمي نجموا تعديوا معنا. أحلى صباح، شوية آخر دقيقة حظ مع أختنا فاطمة نادية في الميتيو تاخذكم شوية آخر، هكا نبدأ أخبارنا بالأخبار الطيبة إن شاء الله بإذن الله. الصباح نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله أحلى صباح.

26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 30 سبتمبر، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط الجنوب، مع أمطار باش تكون متفرقة مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، حتى البحر راهو باش يكون هيش فشديد الاضطراب الشمال قليل الاضطراب، فمتموج ببقية السواحل والحرارة في استقرار نحكيه على 29-23 درجة. حتى غدوة الخميس 1 أكتوبر الحرارة راهي باش تكون في انخفاض طفيف وتدريجي، والوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط الجنوب مصحوبة بأمطار سحب عابرة ببقية الجهات، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة مع آخر يوم من الشهر سبتمبر. خلي آخر نهار يمشي بالخير، وخلي معاه زيدا كل تعب كل قلق وكل حاجة ما عادش تلزمك. أول أخبارنا للحمل، آخر نهار في سبتمبر جايب دفعة جديدة، خاصة هوني نحكيه في الخدمة والفلوس. الثور نهار راهي باش يكون هادي ومريح، تنجم تسكر ملف قديم وتدخل الأكتوبر بقلب مرتاح. وانت يا جوزي اليوم عندك فرصة باش تراجع حساباتك وزيدا تكتشف شوف قديش اتقدمت. السرطان اخر سبتمبر باش يعطيك فرحه عائليه، حاجه كنت مقلقتك الحمد لله يا ربي راهي باش تبدا تهدى وتدخل الاكتوبر بقلب اخف. الاسد نهارك في حركه طاقه قويه، فرصه جديده تنجم تتحل قدامك، خاصه هوني نحكيه في الخدمه والا مشروع تحب عليه. العذراء تسكر زيدا سبتمبر على ترتيب وانطلاقه جديده، تعب الفتره اللي فاتت راهو ماهوش باش يمشي هكاكا. الميزان هذا نهارك موسم عيد ميلادكم، مازال يعطيكم إشراقة خاصة، باب للفرحة للحب زادة للتوازن. أكتوبر داخل عليكم طاقة اجتماعية مزينة برشا. إلى عقرب اليوم تحس روحك أقوى وأوضح في قراراتك، حاجة كانت غامضة راهي باش تبدأ تكشف، ومعها زادة ترتاح نفسانيا وتعرف وين تحب تمشي. القوس فما فرصة مرتبطة بالسفر وإلا زادة بتنقل خدمة وإلا تعرف جديد ينجم يفرحك. إلي جدير هو اليوم نهار مناسب باش تسكر شهر كامل من المجهود وتبدأ زادة تشوف نتيجة خطوتك مادية. نحب نقول لك إنه التنظيم هو مفتاح الانفراج، ودلو نهار فيه أفكار جديدة ناس جديدة فما طاقة مختلفة، ما تخليش حاجة قديمة تشدك التالي على خاطر أكتوبر ينجم يكون صفحة جديدة في حياتك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، آخر نهار من الشهر الحالي باش يعطيك راحة داخلية، باش يعطيك زادة إحساس إنه القادم خير، عاطفيا الحب حاضر وخبر زادة الصغير نجم يجيب معاها فرحة كبيرة.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام محلاها شميسه اللي طالت علينا اليوم الصباح، وان شاء الله باذن الله شميسه الخير والبركه اللي ترافقنا حتى للتسعة نتاع الصباح. تنجموا تبداوا صبحيتكم بالربح، تنجموا تطلبونا من توا على 71 113 ألف كريمه في ستاندار، تاخذ تليفوناتكم تقيد الارقام الهاتف نتاعكم، وان شاء الله باذن الله مع 37 دقيقه تكونوا موجودين معنا في صباح تربح، وتربحوا اللودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. رقم البطاقه هو التالي: 03 85 13 72 14 26 21. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. وحسب مسؤولي الوزارة فإن هذه القوافل تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال والمراهقين والشباب والعائلات بمخاطر المخدرات وانعكاساتها النفسية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الوقاية المبكرة والتدخل قبل تفاقم الوضعيات. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية لتمويل موسم الزراعة الكبرى والحبوب. والبنك التونسي للتضامن يوضح في بلاغ أن القروض ستسند مباشرة عن طريق البنك أو عبر جمعيات القروض الصغيرة، مع اعتماد إجراءات جديدة تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة الفلاحين الذين سددوا قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يعلن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت، الهادف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتشمل اللقاءات تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وجابس والكاف للتعريف بإجراءات البرنامج وآليات الانتفاع به، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المؤسسات والحرفيين والصعوبات التي تعترضهم في مسار التصدير. وأشار وزير التجارة إلى أهمية آليات الدعم المتاحة عبر صندوق النهوض بالصادرات، خاصة الإسهام في تغطية جزء من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير. عالميا، ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيض أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، في وقت عززت فيه جهود الوسطاء لدفع طهران وواشنطن نحو محادثات السلام. وصعد خام برنت إلى 103.30 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 89.81 دولار. ويتجه برنت لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14% في أكبر ارتفاع له منذ جويلية، بينما يتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة بنحو 4% بعدما تجاوز مستوى 106 دولارات للمرة الأولى منذ ماي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: 7:10 على موزايك اف ام. ان شاء الله صباحكم مبروك سعيد. محلاها اشميسه اللي طالت علينا بخونا اياد اليوم, جاب لنا الشمس معاه الحمد لله في صحه جيده وفي نشاط وحيويه. صباح النور خويا.
1: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: امين. محلاك في فورمه اياد اليوم.
1: عايشك
0: عايش. ندو بونجور,
2: نهارك مبروك.
0: احنا المريول اللي لابس التونيك.
2: عايشك عايشك, شان نهارك زين وان شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا الكل نهارهم مبروك وطريق سليمه ان شاء الله.
1: فهمتش علاش ما حبش تخف عند الديتاي.
0: انا فهمتش بورتو معناتها جميل جدا
2: ومعطي. بارك الله فيك. قلت لك عايشك معبر. عايشك قلت مرتين عايشك.
0: ما عندها صور متحركه
2: متحركه بك. هاي نحكيو على ظاهره استهلاك وترويج المخدرات اليوم الصباح. اش قالكم هاسدي باش نحكيو اليوم زاد على موضوع يهم جوستومون التنامي نتاع ظاهره استهلاك وترويج المخدرات, وزاد حتى اليوم نحكيو على اساليب الجريمه المنظمه اللي ولات متطوره برشا واللي ولات فيها برشا حاجات جديده معناتها. واليوم الحديث على انه فما نيه باش تكون نحو اعاده النظر في القانون المتعلق بالمخدرات. نحكيو هوني بما فيهم القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات. اليوم الحديث زاد على تركيز مقاربة لتجمع بين تجديد معناها القبضة الأمنية خلينا نقول, وزاد توفير الرعاية للمستهلكين. هذاك علاش اليوم زاد فما اتجاه نحو أنه نراجعوا معناتها تجديد العقوبات على المروجين, أن نستبدلوا زاد جزء من العقوبات السجنية ضد المستهلكين تولي خطايا مالية, وخطايا مالية لازمها تكون كبيرة برشا. والمقاربة زاد اليوم الجزائية اللي برشا يعتبروا أنه المقاربة الجزائية وحدها ماهيش كيفية, لأنه اليوم نحكيه على حماية مجتمع, نحكيه على حماية خاصة الأطفال, وهذه اللي يلزم يخلي أن نعتمد رؤية تكون تربوية ووقائية وأمنية طبعا وخاصة علاجية. ذي موضوع زي تكبيريش المشكون وفتوكا ضيفنا حاضر معنا مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سياس القرالي. صباح الخير, أهلا وسهلا, مرحبا.
3: صباح الخير, مرحبا نادية, ومرحبا بكل مرافقيك وبكل متابعي موزايك فام, وشكرا للاستضافة.
2: يعيشك, شكرا لك انت زادة على قبول التدخل معنا اليوم الصباح. خلي نحكي جوستومون سي ياسر اليوم على حتى بعض الأساتذة نتاع القانون اللي يعتبروا بالنسبة للقانون الحالي يظل ما عادش متلائم مع الأساليب نتاع الجريمة المنظمة. وقت اللي نحكيو زادة على المخدرات ونحكيو على حتى الطرق اليوم اللي ولينا نشوفوا بهم كيفاش يتم الترويج نتاع المخدرات.
3: طبعا أكيد احنا معناها القانون 52 سنة 2092 توا يعني أكثر من
2: 1992.
3: نعم أكثر من 3 عقود يعني. ولما نقيم المحصلة إذا نلاحظ أنه الجريمة تنامت بشكل كبير, وأنه القانون الحالي لم يعد يعني يستجيب لمتطلبات يعني سواء الجزائية أو بقية الجوانب الأخرى للردع والتصدي لهذه الجريمة في ظل تنامي شبكات يعني ترويج المخدرات, في ظل تنامي هذه الظاهرة وتعدد أبعادها من المحلي إلى العالمي. إذن وفي ظل تنامي ظاهرة استهداف القصر والأطفال ومؤسساتنا التربوية, لذلك إذن كان لابد إذن من تدخل إذن متعدد الأبعاد. نحن لا نعتقد أنه التدخل التشريعي وحده إذا كيف في هذا الاتجاه, إنما نرى أنه لابد أن تكون هناك مقاربة شاملة. وهذاك علاش نشوفوا يعني الضربات الأمنية الأخيرة, والواضح أنه فيها رؤية معناها وتوجه معناها من الجهات الأمنية ومن يعني الجهاز التنفيذي للدولة ككل في التصدي لهذه الجريمة. أيضا نرى يعني توجهات وزارة التربية الأخيرة رغم إذا ما يشوبها من نقائص, لأنه إذا نحن اعتبرنا أنه في أهمية الإجراء المتعلق بحفظ التلاميذ والإبقاء عليهم داخل المؤسسات التربوية, وأيضا فيه تدخل من المشرع عبر مقترح القانون الذي تقدم به مجموعة من النواب, وهو معروض تقريبا منذ شهر فبراير الفارط على طاولة لجنة التشريع العام, وعقدت فيه لجنة التشريع العام جملة من جلسات الاستماع. أكيد أجزم أنه تقريبا لجنة التشريع العام تقارب على استيفاء كل السماعات, حيث تم الاستماع إلى مختلف المختصين, إذا سواء الصيادلة سواء يعني جمعية طب الوقاية من الإدمان، سواء يعني أكاديميين من مختصين يعني اجتماعيين نفسيين ومختصين في القانون، إلى جانب طبعا وزارة الداخلية. إذن يعني تقريبا تقدم كبير في جلسات الاستماع لمختلف الأطراف.
1: سياسر صباح النور، الكلام اللي قلته مهم، أنا باش نقف على حاجة اللي قلتها، أنه المقاربة التشريعية وحدها ما تكفيش. أنا متفق معك، لأنه في عدد كبير من الدول نشوفوا أنه معناتها وين تصير أحداث وإلا تصير قضايا اللي تشغل الرأي العام، تكون فما هكا رغبة لمجارات الرأي العام، هيا نزيدوا شوية في العقوبات. ولكن الدراسات تقريبا كلها أثبتت أنه مجرد الترفيع في العقوبة راه وحده ما يعطي حتى نتيجة. نعرفوا دول اللي ما مثلا العقوبة متاع الترويج كانت 20 سنة، بعد ردوها مدى الحياة، وبعد مدى الحياة ردوها إعدام، ورغم ذلك ما زالت الظاهرة متوفرة. دونك اليوم هل انه الحل معناتها يكون اسونسيلمون في انه الجهات الامنيه نعطيوها اكثر امكانيات، امكانيات بشريه، امكانيات ماديه، انه زاد موضوع التوعيه اللي حكيت عليه في علاقه بالمؤسسات التربويه من الروضه وانت ماشي سيلوفو. دونك هذا يخرج على اطار القانون، مما هذا ما يتكتبش في قانون، ولكن عنده علاقه بسياسه الدوله. اليوم انتم كبرلمان معناتها شنو التفاعل الموجود مع باقي مؤسسات الدولة في الاتجاه هذا؟
3: نعم، يعني يد متفق تماما انه المقاربة، واحنا اكدناه معناها حتى من خلال جلسات الاستماع وتوسيع جلسات الاستماع الى مختلف الاطراف، اننا اذا بعد 30 سنة من قانون 52 وقفنا على حقيقة، ومش كان احنا معنا عديد البلدان في العالم وقفت على حقيقة ان المقاربة الجزائية وحدها اذا لا تمثل الحل، ولابد من مقاربات متعددة الابعاد. هذاك علاش لابد اذا من تدخل مختلف هيك الدولة، اكيد لجنة التربية داخل مجلس نواب الشعب اذا لديها اشتغالها حول هذا الموضوع، اذا في علاقة ب يعني دور التوعوي، دور التربوي، لجنة الصحة داخل مجلس نواب الشعب أيضا. وإحنا الحقيقة باش نأكد كلامك إياد، مثلا جمعية طب الوقاية من الإدمان، فإنه معناها لما قدمت لنا معناها عرض علمي إذا بيّنت من خلاله أنه التعافي الكلي من استهلاك المخدرات يتطلب في حدود إذا السنة ونصف، إذا هذا معناه وفق دراسات علمية حديثة ومؤكدة. فبالتالي كيفاش احنا معناها نقارب العملية فقط إذا مقاربة جزائية ونهزوا المستهلك للحبس وهوك اعطيناها عام ولا 6 أشهر وبنروح على روح؟ لا، ما فضيناش المشكلة، لأنه دخل في حالة من الإدمان اللي ما نجمش يتعافى منها إلا بمقاربة علاجية. وذاك علاش في النص التشريعي إذا فيه إذا ما لا يمكن تضمينه في النص التشريعي إذا يتطلب تفاعل مؤسسة الدولة، وفيه ما ضمن في النص التشريعي مثل إذا مسألة يعني تركيز إذا مراكز الوقاية وتعميمها في مختلف الولايات، وهذا يتطلب حوار كبير مع وزارة الصحة، لأنه يتطلب
2: إمكانيات كبيرة
3: إذا لوجستية وبشرية. إذا هذا يعني هذه المقاربة، نعتقد أنه المقاربة الجزائية وحدها غير كافية، لابد من مقاربة متعددة الأبعاد.
2: شكرا لك سياس القرادي، يعطيك صحة، مشكور على حضورك معنا، ضيفنا مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. شنهارك مبروك، شكرا لك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند، صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع اليس الغربي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب إن ترينز، وكالعادة عادل حواد في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، إسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدامة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مباشره مع الوطني رصد الجوي اخونا سرحان شنهار كاس عاد ليام. صباح الفل.
1: صباح الخير. مرحبا بك خويا مين ومرحبا بكل مستمعين مزيك.
0: ان شاء الله نهار مبروك سعيد. اسكو نجمو نبداو مع تقرير اخبار البارح؟ حبيت نثبت اسكو صحيح ولا مفاده انه شهر اشهر اكتوبر نوفمبر واحنا على ابواب شهر اكتوبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر باش تكون درجه الحراره اعلى من المعدلات؟
1: مبدئيا فما حد شيء أعلى من المعدلات أقل. اللي يهمنا خاصة في هذا الموسم موسم الفصل الخريف هو البحث عن الأمطار لا غير. الحرارة أكيد يعني أحيانا تزيد شوية فوق المعدلات العادية بقليل، أحيانا أخرى كما سبتمبر كانت في المعدلات العادية ما قلقتناش الحرارة، بالعكس
0: الحمد لله.
1: شهر سبتمبر كان إجمالا ممطر الحمد لله، الكميات كانت متفاوتة، سجلنا كميات هامة جدا، هذا ما ننساهش يعني الجنوب الشرقي تحديدا ولاية مدنين، ونأمل في بداية شهر آخر من الخريف كونه تكون هناك تساقطات هامة.
0: قلنا إن شاء الله يبدأ شهر أكتوبر، ما تكفيش نجم يبدأ إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم، قبل ما نذهب يوم الغد بإجاز اليوم آخر يوم في سبتمبر نثمن ما حتحصلنا عليه من كميات أمطار، نودع سبتمبر بال الأمطار كذلك، ما هيش حاجة كبيرة صحيح، ولكن نتحدث على مرتفعات الوسط الغربي اليوم وين ممكن تتشكل بعض الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار، وارد جدا كونها تشمل السواحل الشرقية للشمال والوسط في آخر الليل. نتبعوا نشوفوا إن شاء الله ربي دوما يرزقنا بالغيث النافع. درجات الحرارة اليوم القصوى بشديد شوية مقارنة بيوم أمس ما بين 29 و 33 درجة، عموما تكون في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. نفهم هذا خاصة عند وجود طيارات من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط. ويوم الغد الأول من أكتوبر إن شاء الله صباحا هناك استقرار، يعني أجواء مغيمة جزئيا، لكن كالعادة ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بما في ذلك حتى ولاية قفصة معنية بهذه الأمطار الرعدية. تساقط البرد بأماكن محدودة يبقى وارد جدا، علاوة على الرياح الهابطة القوية أثناء مرور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة، مع درجات حرارة قصوى تراوح مكانها، ما فماش تغيير كبير على خطر التقلبات، تصل مساء يعني نعيش تقريبا أغلب فترات النهار بأجواء دافئة. الحرارة القصوى باش تكون ما بين 28 و 33 درجة عموما، أقل بجهة الوطن القبلي في حدود 26 درجة، كذلك المرتفعات الغربية. أكيد يوم الغد سنقوم بنشرة متابعة، هذا مهم كونه نتحدث على هذه الأمطار الرعدية اللي استنسنا بها في الواجهة الغربية للبلاد. مؤشرات الأمطار تتواصل يومي الجمعة والسبت نهاية الأسبوع الحمد لله، مقدمة جيدة لأكتوبر نستطيع أن نقول لكونه إن شاء الله الخريف مدامه هو العام وقاعدين نسجلوا بين الحين والآخر في تساقطات هامة، أكيد متفائلين ببشائر الخير القادمة بإذن الله. إن شاء الله الأمطار في الأفق القريب تكون أكثر توزيع وأكثر شمولية لما لها من إيجابيات، إن شاء الله نمدكم بكل التفاصيل آنيا وحينيا.
0: يعطيك الصحة أخي سرحان، شنهار كاس عاد ليام في نمن.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي ميوت كونو. صباح النور اسكندر.
3: صباح النور مرحبا.
2: كنا في فور ما دخل الاستوديو بالليل العظيم.
3: وراي عبد الناصر يعطينا برشا كل
2: انرجي
3: الموجات تاع
2: هو صديقك مراد زوز معناتها
3: لا سورتو مراد
2: اي مستمعين او في الفقره
3: يعطيهم الصحه زوز.
2: نبدا بملاحظه قبل ما نبداو الاخبار
3: اي
2: كل ان شاء الله خير
3: والله يديك على الجانب بدك تبدا بملاحظه
2: معناتها كي تلقى بعض المنتخبات المهمه في الافريق تعاني وانت يطلع لك شويه المورال نحن مثلا
3: شويه
2: باش نعطيك مثال الجزائر تعادلت مع بوراندي البارح 2-2 السنغال بون ربحت
3: مش عارف غانا خسرت
2: لا هاني جاي كان جايك موزمبيق ربحت 4-1 السودان عندي انا ذات
3: نورمال
2: واكبر نورمال. مفاجاه هي غانا على ارضها كلت حاره
3: خسرت
2: 4-2 ضد غامبيا مازال مفاجاه اوغندا ربحت ليبيا 1 بلاش
3: ماهيش مفاجاه
2: وهذا ما يخدم مصلحه شويه المنتخب الوطني التونسي غينيا بيساو 3 لنيجيريا
3: هذيك
2: معناتها باش تفهموا مع الامور راهي داخله بعضها شويه الكونغو والكامرون تعادوا 1-1 هذا تقريبا ابرز ما صار في الاطراح نتاع البارح من مفاجآت في القاره الافريقيه به نرجع الى ارض الوطن
3: ارض الوطن مش فما
2: ماش متخبط انت وانا نعم في الاخبار ما هذا يعجبك شي قال لي شوف
3: علاش كيف ما حاجه
2: غير اخويا هزنا البارك سبيرو صاي هزنا البارك
3: سبيرو اوكي هكا خاطر في بالي مزيد تحكي على الكره الافريقيه والمنتخب
2: ويتم التعريف بالامضاء عن بعد يقول لك
3: هاي حاجه تشبه هكا هو تاخر القدوم تاع بابلو فرانكو المدرب الاسباني لتونس للامضاء رسميا مع الترجي حل الباب للتاويلات والشكوك وفما برشا كلمات قال حول امكانيه انه الترجي بدل الوجهه نتاعو الى فوز البنزرتي المدرب الحالي للاتحاد الليبي زاد كيف على تباعد وجهات النظر
2: بين الجزائر في تونس
3: بون قلت لك راهو كلهم تاويلات وماهيش صحيحه لحل الحكايه الجزائر 100% ما فهمش منها الحكايه معناها ما فهمش فوز بنزرت او يخدم على روحه مع الاتحاد الليبي ترجي كان ماشي مع بابلو فرانكو فتيتر قلت لك التاجيل هو اللي خلى باب التاويلات هذا يتسكر يتحل والملف هو اللي تسكر الباب التاويلات يتحل لك الملف تسكر كومبليتمون على مستوى الامضاء العقود في انتظار قدوم الاسباني لتونس للشروط في العمل نتاعو جا نقولوا احنا اسباب التاجيل نتاع القدوم نتاع الاسباني شنو بالضبط هي اسباب مين عائليه نقولوا شخصيه
2: وعندهم طول العائله
3: لا ايش نقول لك الحق انا والله العظيم الموضوع الحق
2: شو ما تلزنيش ما نعرفش انا مش تطلع فما حاجه
3: كبيره انا ساعات هكا تتعامل بشوي اصبر
2: خليك من الجهاد بما لك حاجه خايبه ما تقولش
3: احترام اللي خصوصيه الاسباب مش نحكيوا فيه الموضوع دونك ما خلينا من لما تطور
2: كيفاش ما تعمل صح ما صح في الكونترافي
3: هذاك علاش قلت لك خلينا نفسر لك الاسباب نتاع تاجيل القدوم خلينا هنا فهمناها شنو لهنا المؤكد انه الترجي محضر العقد نتاعو يعني كل شيء اتفقوا على كل النقاط مع المدرب هذا الاسباني من خلال المفاوضات وغيره بالاتصالات الاخيره دونك العقد حاضر كانوا يستنوا فيه انه يجي تونس ويصحح العقد نتاعو دونك هذا هو اللي كان منتظر لكن من بعد بسبب هذيك الحكايه كنا نحكيوا فيها توا ومش ندخلوا فيها قلنا في التفاصيل الترجي يقول لك زاده يزين نربح الوقت ويزين نرد بالي زاد الله اعلم معنا شنو نجم يصير بعثوا له الكونترا وغاديك صحح الكترونيا يقول لك قاعده تصير هذه حتى الملاعبيه زاد اللي مشيو يلعبوا لبرا ولا حاجه من تونس خارجين لبرا ولا بالعكس يبعثوا لهم الكونترا الكترونيا تتصحح العقود وترجع دونك يوليو قانونيه الحكايه معناها ماهيش قانونيه لكن لهنا نحكيوا على امضاء رسمي دونك اليوم هو بصفه رسميه مدرب جديد للترجي الرياضي التونسي هو طلب التاجيل كل مره يطلب التاجيل نتاع القدوم قلت لك باش يكمل غاديك يتمان على العائله غيره وتتسكر مواضيعه هذيك العائليه ويروح على روحه ويجي لتونس يبدا يخدم على روحه هو باش يجي هو المدرب المساعد نتاعو عنده مدرب مساعد اسباني باش ينضم وطوال الفتره الاخيره هو باتصال دائم نقولوا متواصل مع محلل الاداء تاع الترجي هاشمي الجلوز وياخو في كل المعطيات يتفرج على المقابلات الاخيره من حتى المقابلات الوديه خلي مقابله رسميه حتى
2: المقابله
3: لعبوا مقابله وديه البارح مع اتحاد بوسالم ربحوا 5 دونك هو عنده حتى الماتش هذا نتصور وصل له قاعد يحاول انه ياخذ فكره اكبر بابلو فرانكو على المجموعه نتاع الترجي الرياضي التونسي باش كي يجي لتونس يدخل مباشره في صلب الموضوع ويبدا يخدم على روحه تعرف مقابله جايه معناها في تشامبيونز ليغ بالنسبه للترجي مع سويحلي مازالوا تقريبا 18 يوم دونك باش يجي كيما نقولوا متبقى البيت النهار ديريكتوم في الخدمه باش يلقى ديجا ستاف موجود اون بلاس وخدم في التربص هذا كيما يلزم دونك
2: نصلوا نهار شو رانيو عن بعد
3: ما استغرب حتى
2: مع الذكاء الاصطناعي وكيفاش تصير معناتها
3: اوكي يعملوا كوتشينغ بريفي هكا عن بعد ولا يغدوا في
2: الليل انت تو
3: والله فما انا يحطوا في نتائج انا ما جربتش
2: انا ما جربتش كوتشينج اصلا
3: لا لا قرب ما مشيش معايا
2: انا قرب لا
3: انا عن قرب ما مشيتش يمشي عن بعد اما نحكي لك على الموجود في التصاور وتقى لافون وابري عبيت قاعده تستخدم قاعده تجيب في نتيجه
2: نحب نقيد انا في سلام بعضنا نجم
3: لا لا حاجه ما تجيش
2: ولا براس
3: خاطر مولا الساله والضحي ما يزموش يقبل معناها حتى هاوكا يسمع فيك ما يزموش يجي
2: لطف يا ربي لاعب معروف يعلن خسارة أمواله بالكامل
3: روبرتو كارلوس كارلوس
2: أي خش قالوا اعتنق الإسلام
3: لا لا ما فهميش أنا ما ليتيش معه ما كيش خبر رسمي الحق أنا ما
2: قالت قاعدة الدور مدو خذية واحدة مغربية مرأة مغربية حاجة هكا
3: ربي هنيها ما في باليش أنا أصلا لا شكون خذية ولا حكيت الاعتناق قضية من تاع الإسلام ما لقيتهاش معنى ما حاجة رسمية الحق ما لقيتهاش نتمنى وأنه الناس كل إن شاء الله ربي يهديهم ويتوب عليهم وروبرتو كارلوس هو الساقي صار رهيبة للناس اللي ما تعرفوش بتتر فما جينيراسيون تتعود تسمع فينا يقولك شكون هذا بالضبط واحد من أقوى الملاعبين في تاريخ الكورة لعب في إنتر ميلان ولعب في الريال ولعب في فينرباتشي زاد كان علاش نسمي في الجمعية هذوما ثلاثة أكاهو خاطر ديجا هذوما فورتون إذا كان تلعب فيهم تلم برشا فلوس دونك عمل برشا فلوس من الكورة روبرتو كارلوس واليوم في عمر 53 عام عمل تصريح هو اعتراف كان واعتراف صادم صراحة يقول لك أنه روبرتو كارلوس خسرت 99% من الفلوس اللي لميتها في المسيرة متاعي الكل وقت اللي تم تقدير الثروة هذه والفلوس هذه اللي خسرها قديش يجيوا 160 مليون أورو معناها 550 مليار وتوينسا تقريبا خسرهم الكل اللي لموا معناها شقاع عمره
2: كيف شخص 500 مليون
3: والله هو شو يقول ولا بس سؤال يقول لك راهو انا خسرتهم على خاطر تو سامبلومون كان عندي برشا مشاكل مع وكيل الاعمال نتاعي وكان عندي برشا مشاكل معقده مع في وسط العائله الشيء اللي خلاني في ليله ونهار رقدت على روحي قمت من غدوه نلقى عدد كبير وكم كبير من الوثائق القانونيه والماليه ونلقى نوتيفيكاسيون جاتني من البنك نتاعي تعلمني انه تم افراغ تقريبا كل الحسابات البنكيه نتاعك راهو عندك 4 فرنك كي جا شوف معناه بالحق هكا حكايه بالضبط ومن غادي انطلق في ما نعرفش شنو عنده مشاكل شنو منجم يكون ما انا قعدت لك ملخص مش ندخل بالضبط شنو عنده مشاكل شنو الوثائق القانونيه هذيا اللي والماليه ومن ظاهر فما عنده مشاكل تاع جيستيون مشاكل شكيوبيه وما نعرفش بالضبط لكن استغل الفرصه باش يوجه رساله للجينيراسيون هذيا للملاعبي الشبان تاع توا واكد ونصحهم سورتو انه ردوا بالكم راهو الكاريير العب على روحك وكور اما اكثر حاجه مهمه خمم من بعد الكارير خاطر هذاك اهم بالنسبه للحياه
2: قلت الرساله نتاع قالوا خموا في المستقبل قالوا فما بلاد يعرفوا يضمنوا ما تعملوش كيفي انا حلوا قهوه لا متلاقي
3: تعلق
2: قالوا في تونس كيك يضمنوا الجوالات يضمنوا مستقبل حل قهوه حل قهوه قالوا مو على الاقل ما تلقى ما تشرب قهوتك الصباح
3: اسمعني اسمعني اسمعني انت الموضوع هذا بالحق شكون يحل القهوه
2: اللي في حي شخص كان قاعد شخص كان شخص كان
3: يا ودي خلينا نكمل نحكي معاك
2: تنعمل القهوه اسمها مين قرا ماش بديتها ولا
3: بالله
2: والله ما عندي حتى علاقه في نابل ما سلم علي داك كنت تشرب في قهوه غادي مش بتاعي ما
3: القهوه
2: خاص كان وتعشي خنورته بتاعي راه
3: لا لا ما هو تقهو بيدو الرجل اسمه مينغارا و
2: هو مدرب
3: اسمه مينغارا
2: حيوه
3: زي يطلع اسمه شنو عملوا له
2: كي يطلع اسمه معتها المدرسه معاش كان اسمه مراد بلكحل مش شان خاوس مراد بلكحل ما نصور
3: كان قبل القاعده هنا وحطوه رئيس في تاع جيسكا وقت
2: هو ذكرت تصويره هابطه في الاخبار
3: ولا تصير الحكايه تاع التشابه في الاسماء اما ايش نقول لك حاجه يمين راهو اللي ما نصورش حتى ونحكي على 160 الف مليون يورو 550 مليون مش يمشي عم بهم قهوه اللي عمل قهوه راهو ذاك حد
2: يا ودي يعمل قهوه بعد عنده 560 مليار مش مشكل او كلهم في الترزافيهم تقعدوا القهوه في انا ذاك الهدف نتاع القهوه
3: شكرا لك هدف تاع المعلومه هذه الكل حابين نعديها ونصيحه للشبانه تكصحها مشيت بها بالقديه بالقديه معناها
2: كجت عنده قهوه راه ما صاروش هكا راه مو قعدت له القهوه في الاخ مش كل شيء يمشي مع بعض
3: ما تحبش نتعدي ونهزك العالم واحد اخر بعيد شويه
2: هزني ما تبطش برشا
3: بعيده ما مش نشد برشا وقت احنا ابعد تنقل في بطوله محليه وين نجم يكون
2: شيء محلي
3: بطوله محليه معناها
2: يقولوا بلاد معناتها
3: بطوله محليه هيك
2: صور امور مثلا شين قام ينقلوا من بلاد ماذا يمشي 14 ساعه باش يوصل
3: نزيد تقدم شويه تلقى روحك تحكي على روسيا. استراليا
2: استراليا
3: استراليا استراليا في تونس نجم قداش نجم يكون
2: معليش معليش معنيش في زورير راح يتبدل
3: لا لا ما اكبر ديبلاسمون معني نقول لك اكبر ديبلاسمون صوروا السي بي بنجردين
2: 500 كيلومتر
3: بنجردين تاع 600 كيلومتر هكاك دونك هذا كذا اما في العالم فما ديبلاسمون بين زوز مدن والطول نتاع ديبلاسمون هذا 5255 كيلومتر معناها تمشي تلعب ماتش في الشامبيونات تعمل 5255 كيلومتر بالتحديد في بطوله استراليا كما كنت نحكي لك والماتش يتلعب بين زوز فرق غلوري وفوينيكس وفوينيكس هذا فريق من نيوزيلندا يشارك في البطوله الاستراليه موجود يلعب في البطوله الاستراليه هو اوكلاند سيتي عندهم الحق او كياخذوا فرق تشارك في البطوله المحليه الاستراليه يجيو من نيوزيلندا ولهنا باش يمشي يلعب غلوري ولا فونيكس مع غلوري لازم رحله يشق بها وكديجا المحيط الهادي ويعمل 5255 كيلومتر يعني ما يقارب بالطياره 14 ساعه الرحله ديك 14 ساعه يعمل 14 ساعه طياره يلعب ماتش ويعاود يرجع 14 ساعه اخرى وتحسب بطوله عاديه يعني مقابله عاديه في بطوله محليه هذه اطول ديبلاسمون في بطوله محليه في العالم
2: بيه انا ترجعنا عبد الناصر التصويره ما تريت نتحكي في الاخبار وانا ما فهم معلومه نعرفها قلت خنفيت بها السادة المستمعين كيف كيف معش ديساني ما تعرفوا ديابل دو تازماني تاز
3: هاي تاز
2: اللي يدور هذاك
3: اللي يكفي الدنيا الكل
2: اي صحيح ما تثبت في التصويره ايش اسمه البحر اللي في الوسط
3: تسمان
2: يبان من هو حيوان فعلا موجود في استراليا ما تذكر الديابل دو تازماني في الديساني ما راهو بالرسمي موجود الحيوان ويعيش كان في استراليا فقط دونك هذاك علاش البحر هذاك اسمه بحر تسمان دونك يشقوا بحر تسمان ومن بعد يمشيوا يلعبوا الطرح
3: نتاع الفقره هذه عندها بعد اخرى بعيده كوت كومبليتوم على الرياضه كهورا
2: ما تتازر حيوان بالرسمي
3: مش معناتها شي حاجه بارك الله فيك شكرا على المعلومه امين
2: بارك الله فيك خويا اسكندر
3: كل مره نختار لك ماتش خرج لنا الحيوان المعروف في في الماتش هذا
2: في الماتش لا هذاك نجم ندك برشا سيمي سكروا فقره
3: سكروا سكروا
2: خويا تقابلوا 8 في سبور اكسبريس
1: 10 minutes chrono 10 minutes chrono
4: ما تحيرش بالانترنت

0: Ciao Cindy Naru, te sa mie fischer.
1: Andek Orange. تدلل تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي متاع اليوم. سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون Pour plus d'informations, كلمونا على 39-143-900.
4: عيد ميلاد إمجي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
5: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات الكل انترنت فما توفنات
6: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج عمرة تحس فيها بالراحة والأمان تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا ادخل على سيت tunisibooking.com نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية
7: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
2: مونوبري ديما معك

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور ضحى.
2: صباح الورد. صباح الفل.
1: نهارك اسعد الايام لله.
2: يا عايشه كنت زاده انت واحلى مضيك.
1: احلى تحيه لاحلى بنزرت واحلى منزل جميل.
2: واحلى في امين جاره واحلى مزيك القناه الاولى والاذاعه الاولى في تونس.
1: يا ربي يفضل لي اختي ان شاء الله وان شاء الله. صباح الرياح اختي الغاليه. والله طبيعه اليوم سهله راه
2: ان شاء الله. يا ربي يا ربي تسهل.
1: امين يا ربي. ركزوا مع بعضنا واحده واحده ان شاء الله باذن الله ونلقاو الحل
2: ان شاء الله.
1: كان تسمعوا فينا في الكهرباء مع صغيرات زاد دايره تنجموا مع صغيرات نتاعكم تلعبوا لي دوفينات نتاعنا اليوم والالغاز الصباحيه نتاعنا تخليكم تفيقوا في نشاط وحيويه. به انا اليوم اللوج على دوله
2: هي.
1: عابره للقارات يعني اراضيها تجي في زوز قارات.
2: هي.
1: اكبر مدينه شهيره عندي حملت اسماء بيزنطة وقسطنطينيه عبر التاريخ
2: تركيا.
1: يحيط بي أربع بحار مختلفة وأنا مشهورة عالميا بتشكيلاتي الصخرية الفريدة المعروفة بمداخن الجن. شكوني البلاد هذه اللي لوج عليها تبكر
2: في أمين زعما تطلع تركيا.
1: والله انت شنو رايك؟
2: تركيا خطر موجودة في بين القارتين القارة الأوروبية والآسيوية وإن شاء الله تطلع فيها.
1: فهم برشا دول رابية جين بين القارتين. أما معلش مثلا حملت اسماء كيما بيزنطم قسطنطينيه معناتها
2: قسطنطينيه وبيزنطه يعني انا جتني هكا تركيا.
1: معناتها انت بلوتو اكثر تاريخ ولا جغرافيا؟ خاطر انت مشيت لانديس جغرافي وخليت لانديس تاريخي.
2: باه ما لا مش تركيا.
1: لا ما قلتش والله لا قلتها. انت مشيت تركيا قبل ولا
2: مشيت تركيا؟ انا مشيت اسطنبول. اي مشيت اسطنبول قبل.
1: باه لاحظت شي حاجه في اسطنبول؟
2: برشا حاجات اسطنبول.
1: لا لحظة ركز معي مش تخرج في متاهات الصباح. لاحظت شيء اللي معناتها تاخذ باتو وتمشي لبارتي اخرى في اسطنبول.
2: اي
1: لاحظت شيء اللي مثلا معناتها فما فرق ما بيناتهم حتى في البني وكل من الجهه اليمين والجهه اليسار.
2: ثم طابع شرقي تحسه هكا طابع شرقي والاخر طابع اوروبي هكا.
1: هذاك علاش خاطر هذاك اسطنبول اصلا ما

0: صباح نور مراد.
1: بارك مبروك كابين توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباحه لمزيكا خم.
0: نعم ندور اسباح.
1: نعم ندور اسباح.
0: بارك
1: يا واحنا داخلين الى وسط العاصمه كيف زاد على مستوى شارع حبيب بورقيبه واذا قاموا الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. نفس الشيء بالنسبه لشارع نهج المنجي سليم واحنا داخلين عبر باب الجزيره وبطبيعه الحال ماشيين الباب المناره ثم ساحه القصبه واذا قاموا الحركه فيها كذلك بدايه كثافه في الجولان. نقعد في ساحه الزلاج من هي عبر جبل جلود كذلك على مستوى ميغري على مستوى الزهره سيدي رزيق واذا قاموا كثافه زاد في الجولان بطبيعه الحال من نساوي شارع فرنسا على مستوى بن عروس واحنا داخلين الى الطريق الوطنيه رقم واحد كيف زاد نلاحظوا الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. نقعدوا في نفس المحور على مستوى مدخل حرم الانف مستوى حمام الشط واذا لقاو الحركه تبدا توا في الكثافه ونتوقع معناها من حين الى اخر باش تكون الكثافه المروريه كبيره فبالتالي ماذا بينا ناخذوا بعض الاحتياطات من ضمنهم التخفيض من السرعه نخليوا لبعضنا كذلك شويه الاولويه بينا وبين السيارات اللي مع بعضنا حتى باش ما نكونوش معناها نشكلوا الظاهره نتاع الاكتظاظ. نبعدوا على كل ما من شانه اللي باش تخفيضنا اثناء السياقه ولهنا ديما نعاود نقولوا يا السياقه يا الهاتف الجوالي ان ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ثواني واحنا نغزروا للتليفون الكهرباء وقتها خارجة على السيطرة. نزيد ذكر زادت كذلك أمين على مستوى السرعة على مستوى طرقات السيارة زادت كذلك ما يزلناش الفوتو المياه وعشرة كيلو متر في الساعة. نفس الشيء ونفس الملاحظة اللي قاعدين نعودوها كل يوم واللي هي قرب المؤسسات التربوية ماذا بينا في الزون ترونت السياقة متاعنا والسرعة متاعنا تكون محددة ب 30 كيلو متر في الساعة حتى نفسحوا المجال لوليداتنا باش يشق الطريق في أمان. هذا ما نجم نعطيه على مستوى بعض المحاول اللي هي تكتب وتتر كثافة في الجولان. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا التوى يعملوا بطنا نصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هرك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
3: ما خديتش التوجيه اللي تحب عليه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي تلقى فيها شو نتاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك ان مستقبلك يبدا من توا.
4: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23 061 400 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
6: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
7: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت، لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.

0: Malcolm, allô conducteur.
1: Allô conducteur. Allô conducteur.
2: صباح النور يا أيمن.
3: أمين يا أمين يا أمين حبيبي الحلو يا أمين. صباح الفل عليك وعلى كل أعزاء في كل مكان يا رب. صباح خير, صباح رزق, صباح نجاح لكل الناس. إن شاء الله كده يبقى يوم جميل. أمين. ويوم حلو. أمين. ويرضى علينا, يعني يرضى علينا كل مدير, ويرضى على كل واحد مديره.
2: شوف نعم العاملة حسك عامل عاملة.
3: والله والله بس حسيت إن الناس النهاردة يعني إن هم رايحين للشغل كده في بقى, فبندي طاقة إيجابية للمدير يعني نقول له لو سمحت يعني خف على الناس شوية. أي مدير, أي مدير مصلحة أو أي مدير حتى يعني
2: مثلا أنت كان عندك مدير تابعك شو تحب تقول؟
3: أقول له صباح الفل يا باشا, عامل إيه, أخبارك إيه, يا رب يجعل نهارك دجلة وحليب وكده يعني.
2: صحيت يا أيوة.
3: صباح الفل. أيوة طبعا لازم, طبعا التطبيل لازم موجود الصبح.
2: آه تستعرف وحده هيا بيت ربيعات.
3: إحنا موجودين في اللفايت ومعانا إيمان. صباح الفل يا إيمان.
4: صباح الخير.
3: بس عليكي
4: الحمد لله.
3: السؤال المهم دلوقتي, السشيده اللي جنبك في الكرسي ده في ايه؟
4: كسكروت حلو.
3: كسكروت حلو. اه ده في اتنين كسكروت حلو مش واحد.
4: ليه واحد ده حلو واحد مالح؟
3: بس ماشي. اه واحد حلو واحد مالح.
2: الله مختار يا حلو يا مالح يا مدام. معلش ما تكفيش تاكلهم مع بعضهم ولا كل واحد؟
4: ليه واحد دفتور صباح والاخر تحريش عم طالع 11.
2: اه سبيان والله عايز صحة, صحة وبشفاء.
3: انا عايز اعرف الكسكروت الحلو ايه مكوناته ده؟
4: في جوتا وعسل.
3: جوتا وعسل اكهو. انا بشوف ناس بتحط جوتا وعسل وشمية ومعجون. اه والله العظيم وزبدة
2: قنبلة انت سكر.
4: ليه نحب جوتا وعسل من كش شمية.
3: اه خفيف يعني.
2: والملح بلاي شو فيه؟
4: في جوتا مفوحة وليتو وطماط.
2: وين ما ملح هذا؟ ما فيش هريسة عندنا ما عملنا شيء هذا. ما في شوية هريسة.
3: انت بالفرنسي يقولوا ايه بيتي ليغون مش عارف حاجه كده يعني حاجه خفيفه يعني ما اعرفش بالفرنسي يعني. ماشي يا مدام ايمان, احنا عايزين نقول لك ان السؤال النهارده سهل جدا وبسيط.
2: شوي بشوي مش هيك. لا لا لا لا لا ايمان لا ايمان تعديلي ايمان تنقول لك شو نعم.
3: هي معاك.
2: صباح نور ايمان.
4: صباح الخير.
2: عايش. اسمعني ايمان, كان باش تربح ال 200 دينار وتطلع الاجابه باش تعطي زوز كسكروتات لايمن من تو. أي من أنت تأخذ الحلو ولا المالح؟
3: والله أنا كلت في البيت شامية ومعجون.
2: مش مش تأخذه من الزوز زي أقعد مش لازم. يا إيمان أراك طلع صحيح ما يجيبليش سندويتشات ما صح لكش على ورقة اللي بتاخذ فيها الفلوس.
4: ليه مش مشكلة بديش تأخذ الفلوس أنا عاودي خد أخري.
2: صح ده بالرسك ما دعني برا شيخ وعندي زوز كسكوتات 200 دينار. تفضل أيمن. أي
3: ده
2: يا أيمن والله ما تجيبهمش نقصهم لك 200 دينار لك أنت. طيب فاك عارف
3: حرام عليك الوش. باي اوكي ماشي. ثلاث حاجات ايمان, ثلاث حاجات ما ينفعش ومستحيل تعمليهم في الاوتوروت. اولا طبعا ما تاكليش وانت سايقه ده اهم حاجه.
4: ما تمشيش مشارير.
3: ما تمشيش مشارير. باي
4: ما تعملش دمي تور.
3: باي
4: ما تقفش على الباكوتي.
2: برافو مبروك عليا الكسكروت. مبروك علي يا كسكروتات. وايمن كان مد يدك على الكسكروت وريك ما عينكش يا للا. الف مبروك ال 200 دينار ومبروك علي يا زوز سندوتشات.
3: الف الف الف مبروك ليكي
4: في عايشك. ميرسي بوكو يا عايشك.
2: ما تنساش عاد مش فادلك يا ايمان.
4: ريسورس ايمان.
3: اشتغلي
2: ريسورس ايمان.
3: اه دكتوره يعني. دكتوره يعني.
2: دكتوره صحيح. بقى تنساش سندوتشات يا مدام. السندوتشات يا مدهم مدهم. لا لا انت نقسمهم حتى ال 200 اعطيك 100 وخلي 100 عندي زي.
3: يا نهار ابيض يعني كسبانه 200 دينار مش عايز اجيب سندوتشات.
2: والله يا ايمن نصح لها على الورقه. حلفت الصباح سي زوز مش واحد زوز. لا زوز
3: اهو التشيه. اهو التشيه اهو والله التشيه كله معايا. كم اديتك
2: واحد خربحوها 100
3: ده ريحته حلوه كمان والله ريحته حلوه والله.
2: وانت جرب كولو نقصوا لك 200
3: لكن
2: وصلهم كما هما لهنا. يعطيك الصحه يا ايمن. بارك الله فيك. شهرك اسعد الايام. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
5: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in, عمر لي دوني متاع كرهبتك, اختار الوقت لوفر وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
0: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.

0: هنكسين مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة الاستقرار، الاستقرار هو الحلمة اللي تسكن في قلب كل واحد فينا. وكيقولوا استقرار ماهوش كان استقرار مادي، نحكيه على استقرار نفسي وعائلي، إحساسنا بالأمان ببلاصة نرجع لآخر النهار ونحس فيها بالراحة والانتماء. برشا ناس تربط الاستقرار بامتلاك منزل، مش على خاطر الحيوت لكن على خاطر المعنى. ذكريات تتبنى، عائلة تكبر، وعيشة تتنظم، أما في الواقع طريق باش نملكو منزل ينجم يكون صعيب ويحتاج لتخطيط وحلول ذكيه برشا تساعدنا باش نوصل للحلم نتاعنا بطريقه مريحه ومتوازنه. وهون يجي دور تمويل منزل اللي يحلك البيت باش تتحصل على دار جديده ولا قديمه حسب امكانياتك، وتنجم حتى تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينيك. ومصرف الزيتونه يشري هيلك، ومده التسديد تنجم تتفاهم فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديده مع تمويل منزل، نامنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما قدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش. الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 12 غولو بابي صحي ليلا ب 12 دينار و990، وتزيد تاخذ 12 غولو اخرين بلاش بالكارتة وفاة متاعك.

0: الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. جثمان تونسية ليلى بن سالم ضحية جريمة قتل في كندا ينقل اليوم الأربعاء إلى تونس على متن رحلة للخطوط التونسية بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وموافقة عائلتها وفق ما أعلنته سفارة تونس بكندا التي بيّنت أنها باشرت منذ علمها بالحادثة الإجراءات لدى السلطات الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك للحصول على المعطيات المتعلقة بظروف الوفاة ومتابعة القضية. كما أكدت سفارة تونس بكندا أنها تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية للتدخل لدى المصالح المختصة لكشف ملابسات الوفاة واتخاذ ما تراه مناسبا من تتبعات قضائية بما يحفظ حقوق الضحية وعائلتها. يذكر أن ليلى بن سالم البالغة 45 عاما لقيت مصرعها داخل شقتها في موريال يوم 22 من سبتمبر الجاري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس بالشراكة مع البنك الدولي، تشمل توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات القسطرة في مختلف الولايات إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة. وأوضح الفرجاني في تصريح لموزايك على هامش قمة تيلي هيلث كونكت 2026 أن المشاريع تشمل أيضا تطوير أقسام الاستعجال واللوجستيك الصحي وتعزيز التكفل بالمرضى قبل وصولهم إلى المستشفى وأثناء نقلهم وبعد وصولهم إلى المؤسسات الصحية. المدير العام للمدرسة الوطنية للديوان العميد عبد الحكيم العبيدي يكشف عن انطلاق العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي منذ سنتين بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع أدوات العمل الرقمية الحديثة. والمتحدث ذاته يبين أن عدة مشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا، من بينها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التواصل بالإدارة العامة للأداءات إلى جانب تطبيقات مركز الإعلامية بوزارة المالية. قيمة الاستثمارات النمساوية في تونس تبلغ نحو 502 مليون دينار، فيما تنشط حاليا 26 مؤسسة نمساوية في البلاد وتوفر حوالي 24 ألف موطن شغل وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. وأوضح وزير الاقتصاد خلال منتدى الاستثمار التونسي النمساوي أن أربع مؤسسات نمساوية وسعت نشاطها في تونس خلال السنة الحالية باستثمارات بلغت 10 ملايين يورو. عالميا، إيران ستناقش اليوم رد الولايات المتحدة على مقترح الأيام السبعة لبناء الثقة الذي تسلمته طهران عبر وسطاء وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وتشرح الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطة زمنية مدتها 7 أيام تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من الاتفاق النووي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح نور، مرحبا بكم. الترجي كمل اليوم ترابصه في عين دراهم. البارح كان فما ماتش ودي مع اتحاد ابو سالم، فاز فيه الترجي 5-0 بونتويت ريبيرو البليلي فراج دانو والحاج علي في 25 دقيقة الأخيرة. علي ليت المدافع الجزائري دخل سجل حضوره في المقابلة، كيف وكيف كاستيو المتوسط الميدان البيروبي اللي رجع للمقابلات بعد الراحة الأخيرة. نذكر لبابلو فرانكو المدرب الإسباني أمضى البارح عقده إلكترونيا، دون دونك هو اليوم رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي في انتظار تحديد الموعد الجديد لوصول تونس والانطلاق بالعمل مع الفريق. نذكر بعد 18 يوم تقريبا مقابلة مهمة استنى الترجي في الشامبيونز ليج في الدور التمهيدي الثاني تكون مع نادي السويحلي الليبي. بالسي اس اس مؤمن الرحماني باش يغيب لمدة تقريبا مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور بسبب الإصابة. عشان نتمنى له الشفاء العاجل. مؤمن الرحماني مهاجم النادي الرياضي أصفاقس. اليوم الموعد مع الجلسة العامة العادية لمستقبل المرسى رقم من الميزانية بتاع 2025-2026 اللي هو 406 ألف دينار. وقيمة الفائض اللي سجلته ميزانية مستقبل المرسى في الموسم اللي فات 6 مليارات و656 مليون مداخيل مع 6 مليارات و250 مليون مصاريف. يخلي كما قلنا ميزانية الجنوية عم ناول تعمل فائض ب 406 مليون. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام البارح كان لعب مع البنين لعب في سوسة في مقابلة وفات بانتصار أولادنا 2-0 مقابلة في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا في مصر 2027 هو الدور التمهيدي الأول. دونك هذه مقابلة ذهاب. انتظار مقابلة ثانية مقابلة الإياب نهار 5 أكتوبر في لومي في البنين. نحكيه على زوز بونتويت ماركاو من نفس اللاعب المهاجم عمر بن علي هو اللي أمضى على الثنائية متاع البارح. إن شاء الله تكون كافية لمرور المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام للدور الثاني من تصفية الكان. وإحنا ديما نقعد مع منتخبات الشبان نحكيه على دورة شمال إفريقيا المؤهلة اللي كان أقل من 20 عام ماتش ثالث اليوم المنتخبنا نواجه المنتخب المصري مع الثمانية في السويس. تعادلنا مع المغرب تعادلنا مع الجزائر. إن شاء الله اليوم يكون أول انتصار من منتخب البلد المنظم المنتخب المصري. نرجع نحكيه على الأكابر في المنتخبات ومقابلة همنا البارح من الجروب متاعنا الجروب آش في تصفيات الكان الجولة الثانية مقابلة أوغندا وليبيا. واحد بلاش الأوغندا من المنتخب الليبي وفات المقابلة 3 نقاط أخرى للمنتخب الأوغندي بعد التعادل ونقطة جابها من رادس مع منتخبنا. الكلاسمون فيه أوغندا عندها 4 نقاط بعد 2 مقابلات كيف كيف بوتسوانا 2 مقابلات 2 نقاط. المنتخب الوطني التونسي نفس الرصيد من النقاط مع بوتسوانا 2 تعادلات دونك 2 نقاط. والمنتخب الليبي في المركز الأخير حتى توا بنقطة واحدة. منافسنا القادم في شهر نوفمبر الجاي هو المنتخب الليبي. نقعد في نفس الإطار الجولة الثانية من تصفيات الكان نحكيه على نتائج مفاجئة في أغلبها في معظمها في مقابلات البارح. نعطيكم أهم المقابلات اللي تلعبت والنتائج. مقابلة من الجروب A لسوتو والمغرب المغرب ربح 2-0 مقابلة من جروب B من جنوب السودان والمنتخب المصري. مصر ربحت 5-0 في جروب C. غانا على ميدانها تخسر مع غامبيا 4-2 تعادل 1-1 من جروب G في مقابلة الكونغو والكامبو. في جروب اي فما مقابلة بين بوراندي والمنتخب الجزائري وفت بالتعادل 2-2 بين زوز منتخبات. السنغال ربح اثيوبيا على ميدانه 1-0. المنتخب الرواندي ربح خارج ميدانه من كاب فير. نجمو نحكيه على مفاجأة اخرى زادة من جروب ك منتخب الكاب فير بعد المونديال الكبير اللي عداه في المقابلة متاع البارح يخسر امام رواندا على ميدانه 2-1. وفي الجروب ال مقابلة غينيا بيساو ونيجيريا غينيا بيساو تربح البارح نيجيريا 3-0. مقابلات أخرى زادة من الليك A بالجروب الثالث نحكيه على ليك دي ناسيون في أوروبا. المرة هذه مقابلة كبيرة بين إسبانيا كرواتيا فيها 5 أهداف. إسبانيا ربحت كرواتيا 4-1 في نفس المجموعة. تشيك مع لونجلتير إنجلترا إن ربحت 2-0 البارح أمام منتخب التشيك. 6 نقاط لإسبانيا بعد 2 جولات 2 انتصارات. إنجلترا 3 نقاط كرواتيا 3 نقاط وتشيك ما عندها حتى نقطة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع مين وبقية الكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: prêt, NTO Internetic en mobilité. تمتع en exclusivité بالpuissance متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم باش نحكيو على التصاور اللي داروا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي في 48 ساعة خلينا نقولوا الأخيرة. التصاور للطفلة الضحية واللي خليوا عديد من الأطراف اللي يدخلوا ويعلقوا على الموضوع هذا, ومن بينهم نلقاو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي كانت أكدت متابعتها الوضع الصحي للطفلة الضحية اللي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي. لكن زادة اللي شفنا النقطة المهمة اللي تحدثت عليها الوزارة هي دعوتها لكيفة رواد شبكات التواصل الاجتماعي انهم يمتنعوا عن نشر وإلا انهم يبرتجيوا الصور متاع الطفلة الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل, معارضة زادة لأحكام القانون, وكيف كيف زادة شفنا حتى الالتفاف متاع عدد من التوينسة حول تجريم العنف. هذا مهم برشا, ورفض كل مظاهر العنف والوقوف زادة صف واحد لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع, ولكن التأكيد على الامتناع عن نشر الصور أو أي معلومة زادة من شأنها أنها تخلي أي متابع أو الجمهور أنهم يتعرفوا على الضحية. نحكي زادة على أنه البلاغ متاع الوزارة اللي البارح كانت تحدثت على أنها توليت حال تلقيها الأشعار الخاص بالواقع الأليمة هذية, التعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة, مكتب زادة مندوب حماية الطفولة, مرجع النظر ترابين بالمتابعة اللي باش تكون متابعة لصيقة لأوضاع الضحية, التواصل زادة مع العائلة, تأمين المرافقة الضرورية, تأمين الإحاطة, وأكدت أنها تولي كل العناية بالضحية وأسرتها, تأمين تعهد نفسي المهم برشا والاجتماعي الفوري بيهم في إطار الضوابط القانونية وبتنسيق زادة مع مختلف الجهات القضائية, مختلف الشركاء وكيف كيف زاد الجهات الأمنية اللي قاعدة اليوم وما زالت تباشر في الملف. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تجو تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى سباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي, تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل, ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش, وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح, على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك, وغرامك يتسقلو يولي خدمتك, وموهبتك تصنع مستقبلك, وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال, ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79, مع الاكاديمي دار دو كارتاج, غرامك يوصل.
4: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم, اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية, وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا, تبدل لك حياتك. من الجمعة من 6-9 الصباح,
5: 8:17 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد, صباح النور.
6: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي, ولكن من وجهة نظر الفرق بين التحذيرات الجدية من المخاطر متاعو وسيناريوهات هوليود على طريقة ترميناتور.
2: في انتباه اشقال اليوم باش نرجعوا على تصريحات اللي اثارت برشا جدل في فرنسا وحتى زادة وسائل الاعلام في العالم الكل, اللي خلت الحديث على الموضوع نتاعنا اللي هو التحقيق اللي نشرته ميديا بارت اللي عمل عاصفه سياسيه بعد ما كشفت الصحيفه عن محادثات تقول انه باغديلا كان عمل واستعمل عبارات معاديه للساميه ونظريات مؤامره.
7: لازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. الفترة الأخيرة الناس الكل ولات تحكي على الاي اي، ذكاء اصطناعي يكتب يصمم يبرمج ويحلل، وكل نهار يخرج لنا بقدرات جديدة ما كناش نتوقعوها. أما وراء التطور السريع هذايا بدأت تطلع أصوات من داخل عالم التكنولوجيا نفسه، باحثين ومهندسين خافوا من السرعة اللي قاعد يتطور بها ومن ضرورة وجود حدود واضحة ومراقبة مستمرة. في سبتمبر 2026 الباحث جايكوب كوكسون أعلن استقالته من أنثروبيك، وصرح اللي أنظمة الاي اي قاعدة تتطور بسرعة رهيبة، واللي تطوير تقنيات الاي اي بنفس أهمية تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. الخبر هذايا عمل ضجة كبيرة، والأول مرة صار اتفاق بين أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا على نفس النقطة. إيلون ماسك الفاوندر متاع إكس إي آي، داريو أمودي السي إيو وكو فاوندر متاع أنثروبيك، وسام أولتمان السي إيو متاع أوبن إي آي. على خطر اليوم الذكاء الاصطناعي ولا جزء من حياتنا. التشالنج مش شكون يطور أسرع، أما شكون يضمن إنه التطور هذايا يمشي في الاتجاه الصحيح. وفي الوقت اللي بعض الشركات تختار تزيد الرقابة، شركة أخرى كما شركة ميتا مارك زوكربيرغ وشركة أخرى من الصين ما كانتش موافقة ومازالت مواصلة في السباق ومازالت تستثمر أكثر في تطوير الاي اي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصالات تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في بغتيتي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصالات تونس العب باكثر فلويديتي واقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار في بغتيتي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس في بغتيتي، في بغ جيمر.

0: بونجو اياد. صباح النور امين.
1: باهي قبل ما نبداو اخبار اليوم الصباح تقريبا عنده 20 دقيقه. الاخبار هذا يتحدث على بلاغ عن حدث امني على متن طائره شركه طيران فلاي دبي اقلعت من دبي باتجاه تل ابيب وغيرت المسار نتاعها مخاوف من انه صار مع ديتورنمون للطياره ولا حاجه نوع ذا او تنجم تكون طاحت الطياره كومبليتمون. لكن هاي الاخبار
0: تبان خليتهم وين معناتها قالوا تم فقدان الاتصال بها وحتى فلايت رادار ما عادش يوريها.
1: الاخبار الجديد انه الطائره الان موجوده فوق الاراضي السعوديه وحطت منذ دقائق فقط في مطار تبوك ويبدو أنه السبب لهذا الإشكال مش اختطاف للطائرة لكن بتحفظ بعض الوسائل الإعلام تحكي على عركة بين البيلوت والكوبيلوت. والله نحكي بجدي منش فادلك
0: حاجة تعمل كيف
1: والله والله نفد ما تعارك البيلوت والكوبيلوت يبدو أنه صار مشكل ما بيناتهم قد تطور إلى تشابك بالأيدي الشيء اللي خلى معناتها بعثوا ميساج دورجونس وذاك علاش الطائره كان صار لها اسكورت من قوات الاحتلال الجويه لين وصلت للسعوديه وحطت في المطار. واكيد الساعات القادمه ولا حتى الثواني القادمه نجم نعطيكم اخبار جديده.
0: با معناتها انا كنت باش نحكي على الريسك والمخاطر نتاع الذكاء الاصطناعي ولكن يبدو انه مخاطر الانسان تقعد اكثر ديما اكثر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. به علاش باش نحكيوا على مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ على خاطر اليوم ولا الذكاء الخارق. ما تعرف انه دونالد ترامب خذا قرار باش انه يولي اسمه الذكاء الخارق ولكن بيسور لي سيانتيفيك اللي معناتها سموا الذكاء الاصطناعي منذ معناتها الاربعينات ولا الخمسينات من القرن العشرين. دونك خلي نواصلوا نستعملوا نفس اللفظ اللي يعرفوه الناس الكل. اليوم التحذيرات تذكر كنا حكينا على دي زكسبير ودي شارشور في اوبن اي اي معناتها صاحبت موديل تشات جي بي تي والا انتروبيك صاحبت موديل كلود واللي الناس اللي ساهموا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خرجوا قاموا بتحذيرات. اليوم التحذيرات تتجاوز هذي باش ناخذ دو زيكزامبل. باش ناخذ ليكزامبل نتاع بيل غيتس اللي هو مؤسس شركه مايكروسوفت اللي هو ماهوش أكتر اليوم معناتها في الذكاء الاصطناعي وحتى علاقته بميكروسوفت تقعد علاقة المؤسس وإلا صاحب أسهم ولكن هو منذ سنوات ما عادش يدير شركة ميكروسوفت ولا يتدخل في النشاط متاعها. دونك اللي خرج النسي ولا خلينا نقوله مقال طويل اللي يحكي فيه على مخاطر الذكاء الاصطناعي تو نرجعوا له بالتفصيل. ولكن قبل هذا فما حدث مهم لانه الي تري براتيك. شركه انتروبيك صاحبه موديل كلود الشهير تحضر في روحها باش تدخل للبورصه. نعرفوا انه الشركات كي باش تدخل للبورصه تحضر ملف اللي فيه تقارير ماليه وتقارير على الاستراتيجيات نتاعها وعلى المخاطر. واللي لفت انتباه وسائل الاعلام وكانت وكالة رويترز سباقة في نشر مشروع الوثيقة اللي ستوزع على المستثمرين المستقبليين. في الوثيقة هذه الشركة هي بيدها أنتروبيك في باب المخاطر تقول إنه فما مخاطر على البشرية. دونك ديجا إنه معناتها تقول أنت شنو اللي لز شركة داخلة للبورصة باش تلم فلوس باش تبيع الأسهم تاعها للمستثمرين باش تقول لهم راهو ردوا بالكم لو برودوي هذايا يمثل خطر على البشرية. هو لهنا أمين الموضوع أساسا قانوني. نعرفوا أنه عملية الإدراج في البورصة هي مسألة معقدة فيها بروسيدور كبيرة وفيها معناتها ديزوبليغاسيون بور ليميتور معناتها الشركة اللي تحب تدخل للبورصة عندها التزامات تجاه المستثمرين. من بين الالتزامات هذه انه تعطيهم بالتفصيل كل السيناريوهات وكل المخاطر. دونك شركة كيما انتروبيك اذا فرضا على سوزيستيمي لو ريسك والا ما حكيتش عليه في الوثائق هذوما راهو غدوة تنجم تكون عرضة للتتبعات متاع المستثمرين اللي يشري اسهم متاع انتروبيك ومن بعد يقول راهو جي اي تي اندوي اون ايرور وانه الوثائق اللي قدمتها الشركة ما كانتش شفافة وما عطاتش صورة حقيقية على لبرسبكتيف نتاع تطور الأسهم. دونك هنا يخلينا انه حتى الشركات في حد ذاتها وفي عمليات فينانسيير معناتها مالية مهمة مجبرة على انها تاخذ سو فاكتور دو ريسك. ب تقول لي المخاطر منين؟ لهنا راهو يلزم نفهمه انه خلافا للصورة اللي عنا كنقوله ذكاء اصطناعي مخاطر جي في اذهاننا يمكن جينيراسيون تاع نادية ما يتذكروش، ولكن تيرميناتور نذكروه الفيلم تاع شوارزينيغر اللي ظهر لي معناتها معناتها النسخة الأولى صارت في الثمانينات في 84-85 وبعد يأيو تيرميناتور 2 وتواصلت، واللي هي تقوم على فكرة هي انه لي روبو اللي هما مع دوتي دون انتليجنس ارتيفيسيال تمردوا على البشر واصبحت فما حرب بين الروبوات والذكاء الاصطناعي من جهة والبشر من جهة اخرى. هنا المخاطر ماهيش بنفس الطريقة هذه، هو الفانتازم متاع هوليود متاع الصورة هذه ماهوش هو الواقع اللي نحكيه عليه اليوم. ناخذوا ان اكزامبل بسيط من الحاجات اللي تحذر منها انثروبيك، هي انه يقول لك لي زاجون والا وكلاء الذكاء الاصطناعي. خاطر هنا خلي نحل بارونتيز رابيد للناس اللي ديما يتابعونا، يلزم نفرقوا بين لو موديل. لو موديل هو راهو سهل ياسر، سي ان الجوريثم اللي عنده اون انتري تعطيه سؤال ولا اون انستركسيون وبعد يعطيك هو اوتبوت. ولاجون، لاجون حاجه مختلفه، لاجون تعطيه ان اوبجيكتيف وهو باستعمال الموديل هذاك يقوم بعدد لا متناهي من العمليات اللي تسمح له باش يوصل للاوبجيكتيف هذاك. دونك لي زاجون اللي استعملوا لي موديل نتاع انثروبيك يقول لك ساعات يخرجوا عن السيطرة، بمعنى باش يحقق الاوبجيكتيف نتاعه يتغاضى على عدد من القواعد. مثلا شفنا مؤخرا تقارير تقول انه كيف يلزمه يقوم بعملية ولكن ما عندوش اكسي للانترنت، يخلق اكسي للانترنت اترافير عملية متاع اختراق والمهم يوصل للوبجيكتيف متاعه. بمعنى اللي يخوف هو انه بيان سور بما انه الذكاء الاصطناعي ما عندوش اون كونسيونس وما عندوش الوعي والجانب الاخلاقي، دوك هنا ما يسمى بشريا بالغاية تبرر الوسيلة اصبحت قاعدة اللي احيانا تسمح لي معناتها وكلاء ولا ليزاجون تاع الذكاء الاصطناعي باش يقوموا بحاجات اللي راهو تبدا باختراق نتاع انترنت، ولكن هي لا كيستيون سي لا ريغل. غدوه ينجم يبيراتي بانكا، ينجم يبيراتي اون سنترال نيكليير، ينجم يبيراتي، بمعنى انه يخرج عن السيطره ويعمل حاجات اللي هي ضد القواعد الموضوعه وبدون موافقه البشر. دونك هذه مخاطر حقيقيه. بيل جيتس يحكي على جوانب اخرى. بيل جيتس يركز على الجانب الاجتماعي، بيل جيتس يحكي على الاختفاء متاع ملايين من مواطن الشغل اللي اليوم المجتمعات متاعنا ماهيش مستعدة باش تستوعب التأثيرات الاجتماعية متاعها. يحكي على انه الخطر له الروبوات وله الذكاء الاصطناعي، الخطر هو البشر اللي نواياه سيئة وينجم يستعمل الذكاء الاصطناعي في أهداف سيئة. الاكزامبل لو بلو فلاغران هو يقول لك الجماعات الارهابيه اللي قبل ما كانش عندها ان اكسي او سافوار باش تنجم تطور اسلحه بيولوجيه والا اسلحه نتاع دمار شامل، راهو اليوم بالمعرفه اللي موجوده في معناتها نماذج الذكاء الاصطناعي اصبحوا قادرين انه يستعملوا. دونك المشكل ماهوش في التكنولوجيا، ماهوش في الذكاء الاصطناعي، ولكن في سهولة الوصول لتكنولوجيات مدمرة اللي تعطيها الذكاء الاصطناعي. الحاجة الثالثة واللي نختم بها أمين هي انه بيل جيتس يركز على مسألة لو كونترول، ولو كونترول اليوم مسألة صعيبة، مسألة التحكم في الذكاء الاصطناعي. شفنا مثلا انه الشركات الامريكية وجهوا نداء لخلي نقوله فريني ولا كبح سرعة تطوير الأنظمة. إيديور البارح بركة أوبن إي آي قالت اللي هي الفاثريني لميزون بلاس متاع أسترا 6.1 لأسباب تتعلق بمسألة التحكم فيه. السؤال اللي مطروح هنا هو إنه ما ينجمش يكون قرار متاع شركة وما ينجمش يكون قرار متاع دولة. بناخذ إكزامبل، هاي سيدي الإدارة الأمريكية قررت إنه الشركات عندها ضوابط في تطوير الذكاء الاصطناعي. هي وش عملنا في الشركات الصينية اللي هي وقتها باش تلقى قدامها أم بولفار ينوتوروت باش تعمل اللي تحب. دونك هنا إيديور أول واحد اعترض على التحكم وإلا البطء ولا معناتها السعي إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي هو دونالد ترامب ليلة اللي باش يقابل الرئيس الصيني، خاطر يعرف إنه نعطيك ان اكزامبل سهل ياسر. كيما تجي انت فما بلاد عندها قنبله نوويه ومن بعد تجي تقول ايا باش نوقفوا تطوير السلاح النووي، حتى حد ما باش يقبلها. بالعكس اذا هي تاخذ القرار هذاك فانه الاخرين الكل باش يتجاوزوها. دونك اليوم راهو صراع عالمي في تقديري لا يقل اهميه على الصراع حول امتلاك السلاح النووي مباشره بعد الحرب العالميه الثانيه. اليوم السلاح هو المعرفة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المستقبل، وثم مخاطر جدية ولكن بيسور ماهيش في صورة تيرميناتور اللي حكينا عليها، فما مخاطر أوبيراسيونال يوميا وما يلزمش الاستهانة بها.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد. جوست باش الأخبار اللي بديت بيه نكمل بيه، طائرة حطت في مطار تبوك كما قلت لك رسميا مع الساعة 9:15 والرواية أصبحت رسمية اللي حكيت لك على قبيلة
0: 8:15 بوقت تونس.
1: أي 8:15 بوقت تونس، بعد عندها تقريبا 15 دقيقة من اللي وصلت للمطار. والرواية اللي حكيت لك عليها هي الرواية الرسمية الآن، يبدو عركة بين البيلوت والكوبيلوت، الشيء اللي خلى الطيارة
0: عركوا على كسكرو.
1: عاش يعني ورا شلون نجم يكون كسكرو تنزا محلو مالح معرش انتو كا طيب شوية آخر كيف هم معلومة نمدوها لكم بالوقت.
2: تدلل
3: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على دمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا. كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
10: صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتي كل الابراج. زعما شنو مخبي اخر نهار من سبتمبر؟ شكون باش يودع الشهر بخبر يفرحوا؟ وشكون باش يسكر صفحه قديمه ويحل صفحه جديده؟ وشكون الحظ باش يضحك له قبل ما ندخلوا لشهر اكتوبر؟ شهر عدى علينا بكل تفاصيله، فيه الضحك، فيه اللي يستنى، فيه اللي تبدل، وفيه الممكن اكتشف روحه اكثر. اما قبل ما نسكر صفحه سبتمبر خلينا نشوف شنو جايب اخر طاقاته لكل الابراج. اصحاب الابراج الناريه كيما الحمل، اسد، برج القوس، الطاقه نتاعكم قويه ومازال قدامكم برشا حاجات باهيه. خليوا الحماس نتاعكم يقودكم، واللي تتمنوه خليوه قدام عينيكم على خاطر القادم ان شاء الله يا ربي يكون احلى واحلى. وانتم يا هوائيين كيما الجوزاء، ميزان، برج الدلو، اخر يوم من سبتمبر راهو باش يعطيكم نفس جديد جديد، أخبار، اتصالات وحركة بعد فترة من التفكير. والميزان بالذات مازال يعيش أجواء عيد ميلاده، يعني الفرحة متواصلة والطاقة الحلوة مازالت حاضرة. وانت ترابي، ثور، عذراء، جدي، راهو تعبكم ممشيش هكاك، كل خطوة عملتوها قاعدة تتبني في حاجة ما أكبر. واللي تأخر عليكم ما يعنيش اللي هو ما هو جاي، الخير راهو جاي والرزق عنده وقته. المهم ما تفقدوش الثقة في رواحكم. وانت يا مائي، سرطان، عقرب، حوت، خليوا قلوبكم مرتاحة، راهو آخر نهار في سبتمبر ينجم يكون فرصة باش تسكروا صفحة قديمة وتحلوا زادة صفحة باش تكون أهدى وأجمل. إن شاء الله يا ربي أكتوبر يكون الشهر الفرحة، إن شاء الله يا ربي يدخل علينا أكتوبر بالرزق، بالأخبار الباهية، إنجاح، حب، راحة بال لكل واحد فيكم. نودعوا نحن توا الشهر ونقولوا يعطيك الصحة على كل درس وكل لحظة، ومرحبا زيدا بشهر أكتوبر، مرحبا باللي جاي، وإن شاء الله يكون أجمل وأحلى وأخف على قلوبنا. وعلى فكرة قبل ما ننسى حاجة، الخير راهو ما وفيش، والفرحة إن شاء الله يا ربي مازلت القدام.
8: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم.

0: ثلاث أخبار في البغومات، خلصوتوا بالأحمر ولا بالأخضر؟ وتعليق يكون في 30 ثانية فقط. باش نحكيو على رئيس الحكومة، اللي تحديدا نحكيو على وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة، اللي وضحت أنه الإلغاء التدريجي للتعامل بالفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية التنظيمية زادة للمؤسسات العمومية، وأنه يكون فما بنية تحتية موجودة، والبريد الإلكتروني المهني المؤمن يتم تعميمه. وهذا كان في إجابة على سؤال الكتابي اللي تقدم به نائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير، اللي يحكي وقت تسائل على استمرار التعامل بالفاكس لليوم، وانه ما فماش تعميم جوستمون البريد الالكتروني في المراسلات والمعاملات الاداريه، ويقول انه زاد التحول نحو اداره رقميه متكامله يتطلب تبني منهجيه تدريجيه لتراعي تباين مستويات الجاهزيه بين هيكل مركزيه جهويه ومحليه. فضلوا صوتوا.
1: لا اخضر لا احمر. تفضلي.
2: انا احمر خطر، ماهوش معقول عام 2026، مش معقول انه كل موظف نورمال ملي يدخل يخدم عنده كيما عنده ايدنتيفيون في الوظيفة العمومية يلزم يكون عنده ايميل سيكوريزي، اللي هو ان ايميل بروفيسيونيل على سيرفر اوفيسيال متاع الدولة اللي هو عنده علاقة بالخدمة متاعه، اللي يكون سيرتيفيي يكون سيكوريزي. دونك هذايا والله 10 سنين التالي نجم نقولوا ما زلنا نشوف، ولكن فما دول راهو عندها اللي نحكيوا عليه باش نعملوه راهو عندها 15 سنه سي لو ستاندار في التعامل. انه اليوم ما زلنا ما فماش انه كل موظف عنده ايميل بروفيسيونيل سيكوريزي، ديجا سي دليل على انه ما زلنا بعاد ياسر في رقمنه الاداره.
1: ما لا اخضر لا احمر، ما ما أهل مكة أدرى بشعابها أخوي إياد وبفاكسويت ما تجست. أنا ما تديم نغزل الأشياء من منظور مختلف فقط. الفاكس تم اختراعه واستعماله عام 1843 وأكتفي بهذا القدر. عنده قريب 150 سنة كيكا معش أكثر حتى 150 سنة اللي تم اختراع الفاكس، ما زلنا نتعاملوا به الآن، فهو دليل انه جيد جدا
2: سوليد.
1: ما كنت كنا
2: نقول كيما فما كراهه تذكر بتاع
1: بالعربي والله
2: يتبقى
1: معناتها انا ديما نغزل الاشياء من جانب اخر. اوكي تفضل اختي.
2: وعامل انت بالمقوله نتاع شوشنو ان الحضاره لا تدوم.
1: صحيح، شكون يعرف
2: تجيش
1: قنبله نوويه ترزاو الميلوات وعاش عليها الكره الارضيه تدخل في حيط
0: والفاكس فيابل الفاكس قد اكزاكتوم فيابل
1: معناتها اون تيرم دو فيابيليتي فيابل. كما شو حابين نقول لك؟ تفضل اختي مادي.
0: الاخبار الثانيه باش نحكيو على حاله تسمم غذائي في مدينه غاردمه من ولايه جندوبه. تم تسجيل 19 حاله تسمم بعد تناول مرتبات اللي تم اقتنائها من نفس المحل، حسب ما افاد بيها
1: المنسقه.
0: لا ما قصرت مسكن والله مسكن
1: الحمد لله، خاطر ايمن معناتها وجهه قايل لي خير كي جاب لي ساندويتش قبيل.
0: ان شاء الله ما
1: عاد نشوف حتى النتيجه
0: نراها بالضبط.
1: لا شويه اخر نجم معروفنا.
2: انا رايي كل ساعه بتلنا ستوري
1: هاي صحيت ما خاطر حسب روحي متقلق شويه. تفضل مندي.
0: دوك الحالات اللي تم تسجيلها ترجع لاشخاص من مختلف الاعمار، من بينهم حتى اطفال اللي ظهرت عليهم اعراض نتاع الام واضطرابات في الجهاز الهضمي وحتى ارتفاع في درجات الحراره نتاعهم.
1: احمر يد احمر تفضل يد
2: احمر خاطر راهو اليوم منش باش نحكي على الكهذا، ولكن ريجو ليرمو عندنا احداث من نوع هذا اللي نسمعوا بحالات تسمم احيانا في مناسبات عائليه، احيانا في مؤسسات تربويه، ساعات في معناتها علاقه بمطاعم والا محلات. هذا يبين انه معناتها ليفور اللي قاعده تقوم به الدوله فيما يتعلق بالمراقبه مازال ما يعطيش في نتيجه 100%. زاد اون بو با ني انه فما مراقبه وقاعدين نشوفوا في عمليات المراقبه، ولكن رغم هذايا مازال اليوم نشوفوا في حالات من النوع هذا.
1: به قسم ضو عنده دخل، شكون ما عندوش دخل معناتها شبك تغزلي.
2: قاعد نذكر انا اخر مره قص ذوق
1: ما تعرفش هاني راهو نجم يخص في اي لحظه معناتها ما نجم يكون هو راهو الاولاني اي حاجه معناتها الماكله معدل الماكله راهي باش تفسد. ودجا في الصيف ما تحكيت لهم قلت لهم راهو اكثر حاجه طايبه معناتها اكثر من 4 ساعات من غير ضوء تلوح، حتى كان في الفريجيدير راهو في الكونجيلاتور في الكونجيلاتور نحكيو على 24 ساعه اكثر من 24 ساعه معناتها كان في الكونجيلاتور والضوء مقصوص فانه تلوح. زاد كيف كيف للأسف. دونك هذا بعد يخلي العباد يمكن حتى كان شاكك مازال يصلح ولا ما يصلحش يقول لك انا ما نخسرش فلوس حرام وتلعبت تكل وهاكم تشوفوا النتائج شنو تكون.
0: اكزاكتومون. الخبر الثالث باش نحكيوا على خبر غريب شويه الحقيقه, باش نحكيوا على رئيس الوزراء اللي في المجر تم اتهامه بسرقه هاتف وترفعت الحصانه. دونك هو زاد قال انه معناه في ارتكاب هالجريمه هذه, قال انه القضيه هذه تستهدف سياسيا وحتى البرلمان في المجر كان رفع الحصانه على بيتر ماكير ولا اتهامه بالاستيلاء على هاتف محمول. وصوت البرلمان دونك فما اغلبيه 139 نائب دونك دون اصوات معارضه, والواقع نتاع التليفون هذا جوستمون ماشي جديده ترجع لعام 2024 وقت اللي هو رئيس وزراء انتزع الهاتف نتاع التليفون, هاتف مواطن دخلت بعدي هاتف نتاع التليفون هاتف نتاع مواطن اللي كان يصور فيه دونك ولوحه في الدانوب في النهر.

0: تركز يا طيش له التليفون ينجم يكون يعاقب عليه القانون, ما عنديش مشكلة انه يتعاقب, ولكن ما هيش سرقة. معناتها الهدف منها مش انه ياخذ التليفون ويهبط يبيعه باش ياخذ منه.
1: سرقة
0: مش سرقة,
1: هزيت حاجة متاع غيرك سرقة إيد
0: في الوضعية هذه
2: قانونية, هزيتها ما غير ما نقوله وما غير علمه واستعملتها لأغراض
1: تم
2: نجربه ترى التليفون اش نرميه في السنكية من هنا ساعة فرصة نكتشفوا تليفونك صحيح ولا ما نصورش لما حالة وما تخل نشوفه السرقة ولا مش سرقة
0: والتليفون صحيح تليه يشارجي في الدار
2: أنا أحمر أحمر معناتها للسيد اللي يحب يصور نائب بصفة عادي
1: رئيس وزراء
2: ولا رئيس وزراء ولا مسؤول ولا مشهور ولا معروف
0: ولا منشط
2: ولا منشط ولا احترموا عايشكم خصوصيات العباد أردت دقاعد ساعات يجيك واحد في تليفونك وحال لايف في وجهك كيجي وحال لايف شكون قال لك اللي أنا نحب نتصور أصلا ما نجم تكون معينيش و 90% من الوقت ما عنديش سبحان الله معناتها معناتها ما هكا انا بري بري معناتها ما نحط روحي بلاصه رئيس الوزراء ما تقيدها سرقه ما يصيرش وين رميها هو في الواد
1: في النهر دانوب
2: يوجد في النهر تو ما لا يوجد اخذوا معناها رجعين احلى صباح
3: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتيش الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلان عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في واللوتيل اللي تحب عليه بالعرض فليكسي تعمل عمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124 وإلا ادخل على sitetunisibooking.com
6: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body

0: الأشغال نادية الفورتي
1: مرة أخرى
2: تشتغل تلقاته على بس تليفون مثلا روحك يا نادية
3: وليت خايف على تليفونه
1: مرة أخرى ميديا بارت تعمل تحقيق لأشعل عاصفة سياسية في فرنسا بعد ما كشفت الصحيفة الإلكترونية على محادثات خاصة تقول أنها ترجع لبداية المسار السياسي للرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني بغدلا. دونك المساجات هذو ما حسب التحقيق فيهم عبارات معادية للسمية وفيهم حتى نظريات مؤامرة. دونك الصحيفة تحط في المقدمة نمتع تحقيق متاحة عبارة منسوبة إلى بغدلا. شو يقول سي بغدلا هوني؟ يقول أنه البنوك كلها مملوكة لليهود، إلى جانب عبارات أخرى تربط اليهود بالسيطرة على النظام العالمي والمصالح المصرفية والصهيونية. التحقيقات زادة متاع ميديا بارت كشفت عن مجموعة متاع محادثات اللي تقول الصحيفة أنها ترجع إلى عام 2013 عام 2015 وقتها بغدلا كان ناشط في صفوف الجبهة الوطنية لفين قبل ما تحول لاحقا إلى تجمع الوطني لغان. والصحيفة تحط زيادة لعبارة البنوك كلها مملوكة لليهود في صدارة التحقيق متاحة باعتبار الجملة هذه واحدة من العبارات اللي نسبوها البغدلا في الفترة هذيك، وتقول أنه المحادثات اللي اطلعت عليها تكشف حسب وصفة عن خطاب معادي للسامية وكيف كيف نظريات مرتبطة باليهود الاحتلال والقطاع المالي.
4: Les banques sont détenues par les juifs. Mediapart dévoile des messages présumés de Jordan Bardella de nature antisémite, le président du Rassemblement National conteste. Mediapart a rapporté le 28 septembre des écrits antisémites datant de 2013 à 2015 qu'il attribue à Jordan Bardella. Il avait à l'époque entre 17 et 19 ans et commençait à s'impliquer au sein du Front National. L'enquête s'appuie notamment sur des dizaines de conversations écrites que le média affirme avoir pu authentifier. Parmi les écrits, on peut lire
5: « Le juif doit dominer les autres. »

0: autres peuples, les écraser et les voler. Un sioniste est forcément juif, et en profondeur.
1: Ou encore.
0: Et c'est ce qu'ils veulent, un nouvel ordre mondial dominé par Israël, avec bien sûr Jérusalem comme capitale.
1: Jordan Bardella afficherait aussi son soutien à Dieudonné, l'humoriste déjà condamné à l'époque pour provocation à la haine, qui mène un vrai combat d'idées, selon les propos retranscrits dans Mediapart. Sollicité par le média, Jordan Bardella a contesté formellement avoir tenu en public, comme en privé, par oral ou par écrit, des propos racistes ou antisémites de ce type.
2: دونك ميديابارت زيد تأكد أنه تحققت بشكل مستقل من عشرات المحادثات اللي هي مدعومة بشهادات أشخاص اللي عرفوا بغدلا في الفترة هذيك وأكدوا زيد أنه هو ينجم يخرج حاجات وعبارات من نوع هذا ما بين زيد أكثر العبارات اللي أثرت جدل واللي تنصبها الصحيفة ليه وقت اللي يقول حسب التحقيق أنه اليهود يحبوا يسيطروا على النظام العالمي وتم ربطه زيد بين الصهيونية والهيمنة المصرفية في واحدة زيد من الرسائل حسب ميديابارت بغدلا يذكر زوز شخصيات دونك يحكي على هوني اللي قدمهم في سياق حديثه ويعتبرهم نفوذ صهيوني ومصرفي في محادثة أخرى زيد يوجه حتى اتهامات إلى ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولاند وكيف كيف زيد يحكي يقول أنه الوزارات الأهم تمشي ديما الأشخاص تكون مصالح الاحتلال والمصارف بالنسبة لهم أهم من المصالح الفرنسية. كيفاش برر بغدلا اللي صار وقت اللي زاد تم استدعائه في دي بلاتو كيفاش حكي على الموضوع هذا نسمعوا بعض.
3: J'ajoute, parce que je vois depuis plusieurs heures, non pas seulement une tentative d'assassinat politique, parce que en fait l'objectif c'est de tuer ma carrière politique. Je vois tous ceux qui hurlent avec les loups et je vois toute la classe politique, à commencer par la gauche et par l'extrême gauche, qui s'est mise en ordre de bataille, pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, mais il y a deux ans derrière la France insoumise aux élections législatives, qui glorifiait les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, qui multiplie les jeux de mots, pas il y a 10 ans, pas il y a 15 ans, mais là il y a encore quelques mois, les jeux de mots antisémites à l'égard de dirigeants politiques, d'intellectuels ou de penseurs. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de la part de ces gens-là.
2: طبعا بغدلا يرفض الاتهامات جملة وتفصيلا وصف أنه ما نشرته ميديابارت هو مزيف بشكل فاضح والعملية يقول هذه تستهدفني وأعلن حتى اللجوء إلى القضاء بتهمة التشهير. شفنا حتى لوبين كيفاش في ساعة دفعت عليه ووصفت التحقيق بأنه جنون وعملية تلاعب وأكدت أنها ما عندها حتى ثقة في ميديابارت. خلي نختمه جستمان بالصحفية متاع ميديابارت وواحدة من اللي خدموا على التحقيق هذه وقت اللي سألوا كيفاش عرفت انه هالرسائل هذيا راهي البغدلا وكيفاش تم عمليه التاكد من انه هو اللي باعث لي ميساج هذوما.
4: Tout cela n'est pas sérieux. Si nous publions cette enquête, c'est bien évidemment que nous sommes sûrs de nos informations.
5: Et comment vous pouvez techniquement établir l'authenticité de ces
4: Alors,
5: écrits?
4: Nous avons travaillé, les deux journalistes qui ont révélé ces informations, Antoine Rouget et Alexandre Berthaud, ont travaillé pendant plusieurs mois à rassembler ces messages qui viennent de différentes sources. Il y a des emails en bilatéral, des emails collectifs, il y a des échanges sur des types de messagerie. Donc, nous avons rassemblé ces informations, nous en avons confirmé l'authenticité. Nous sommes en possession de tous ces messages et de tous ces documents. Et donc, à partir du moment où ils ont été recoupés et vérifiés techniquement également, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que ces écrits soient ceux de Jordan Bardella. Je le dis très clairement.
5: Vérifier techniquement, c'est quoi? C'est parce que vous êtes certaine qu'ils émanaient de la boîte mail de Jordan Bardella?
4: C'est s'assurer que ces documents viennent bien de Jordan Bardella.
6: Alors...
7: Alors, c'est mieux.
6: Alors, Riyad.
7: Eh ouais, je t'attends.
6: Et comme t'as ma faute.
7: Bon, c'est lui ou c'est pas lui?
8: Et là, on est parti de la idée qu'un média qui est un média part et qui est spécialisé dans ces investigations, jusqu'à ce qu'on sache, ça a créé des affaires de la famille Sarkozy, de la famille. Jusqu'à ce qu'on اثبت احترافيه في التعاطي مع المعطيات هذه وما نتصورش اللي هما انتحاريين لتاكيد حاجه بمثل هذه الخطوره من غير ما يكونوا متاكدين 100% من الاوثنتيسيتي والا صحه الوثائق اللي عندهم. هذا جانب. الجانب الثاني هو في تقديري زاد انه يلزم نفهموا خطوره الكلام اللي تقال على خاطر للاسف اي كومبري عندنا احنا certains خلينا نقولوا ستيريوتيب انتسيميت ولا معاديه للسميه تعدى عادي. يقول لك شنو الخطوره في انه قال انه اليهود يسيطروا على المصارف العالم. في الحقيقه يجب نفهموا تاريخ اوروبا.
6: نحن نطرح سؤال سامحني في النقطه هذه. يا اخي شبيه على مر التاريخ ديما هذه المشكله تصير معهم ما فهمتش.
8: باهي خلينا نرجعوا
6: تاريخيا. خلي ما عندي حتى ما حتى خلفيه في هذا السؤال. انا فقط مغروم بالتاريخ وانت تعرف ايه راهو اللي يجي في العالم الكل ديما مشكلته علاش يلموا في الفلوس علاش يلموا في الفلوس علاش معناتها بعض نفس المشاكل تصير من الحكايه هذه.
8: هي الخطوره نتاع الاتهامات اللي وجهت لجوردان بارديلا مرتبطه بالجانب التاريخي اللي تحكي فيه انت. معاداة السامية ومعاداة اليهود تبنات على أفكار قائمة على أنه كل اليهود هما مهيمنين على المصارف وعلى الراسيزم ولا مثلا العنصرية وإلا معاداة السامية وإلا الإسلاموفوبيا وإلا معاداة العرب. علاش تقوم؟ تقوم على فكرة التعميم أنه يكفي انه مثلا تقول انت فما ثلاثة اربعة بنوك ما يمين يملكهم يهود. تنطلق منها الفكرة على انه كل اليهود
6: الدنيا
8: تنطلق منها
6: الفكرة ذي موجودة من اول الدنيا التوى.
8: سمحني انت اليوم ناخذ اكزامبل فرنسا. اليوم كي تلقى انه مثلا نسبة كبيرة من البوبولاسيون كارسيرال اللي هي موجودة في السجون من جنسيات عربية, يجي واحد يقول العرب الكل سي دي ديلانكون, هذا راسيزم. نفس الشيء كيف يتقال على اليهود في كونتكست متاع فلوس ولا اي كونتكست اخر يلزم التفريق. واحنا ايضا في العلاقة بالقضية الفلسطينية برشا ناس يرتكبوا الخطأ متاع عدم التفريق بين الصهيونية واليهودية. انا شخصيا عرفت في حياتي يهود معادين للصهيونية ومناصرين للقضية الفلسطينية اكثر من برشا عرب واكثر من برشا مسلمين. دونك التفريق هذا هو تفريق مبدئي ومهم. واليوم المأزق السياسي اللي فيه الحزب مارين لوبين هو انه حزب استوريكمون تم تأسيسه بار دي زونسيان كولابو اللي خدموا مع النازية وكان موقفهم الى حدود جوست كامل اليمين الى حدود جون ماري لوبين كانت موقفهم معادية للسامية. وجون ماري لوبين تم ادانته قضائيا في علاقة بتصريحات معادية للسامية.
6: هذا الذي انت على الحزب
8: بعدها تقلب الحزب واصبح مساند للصهيونية وشفناه في 7 اكتوبر.
6: هذا قضية تورجع تحس القضاء وصل الانتخابات عارف روحه وين ماشي تو سبعهم شي
8: عشرة. هي التصريحات هذه لازم نوضحوها.
6: انا سؤالي كم يكون هذا
8: 17 سنة
6: اسكو هذه تصريحات فردية والا هي تمثل خفايا كواليس في الحزب؟
8: هذا هو المشكل اللي مطروح على الحزب هو انه جوردان بارديلا قام بالحاجات هذه وقت كان عمره 17 18.
6: قديش عمره؟ هذا صغير.
8: اي هو ظهر لي حتى المثلثين معناتها جوردان بارديلا اليوم. ولكن راهو معناتها المطروح هل انه اليوم الحزب يعمل في خطاب مزدوج حول الموضوع في العلاقة باليهود
2: وإلى لا؟ 31 بارديلا
8: عمره. ولا ما تعمره 31 سنة.
6: وقت أصغر من نادي أفهم ما. كان أصغر من نادي ما له مشاركة يقول لك إيه هذي ما زال صغير. تتعلم ما بتيت ما هالشيء.
2: أي بالك.
8: ليه هو اللي مطروح هو إنه الكلام تحكي في أطر متاع الحزب وما أثارش مشاكل وقتها. ولكن زاد كيف يوري اليوم الجانب نتاع التكنولوجيا. ظهر لي البارح حكينا على لو دروا الوبلي. اليوم ما عادش فما دروا الوبلي. اي دايور ينجم يخلص الكاريير السياسيه نتاعو كامله على كلام قالوا وقت اللي عمره 18 ولا 17 سنه.
6: نحب نقول لك برافو اياد. قول لي علاش ما تهدي اول مره ما تغلطش في الكلمه معاده الشمايخ
8: معنا ديزانسور خويا ما
6: خدوا خلق قبل وضحكنا عليه اليوم نستنى في ما غلطش فيها معناتها هذا دليل انه برامج تقويم النطق لقيتكم
2: فيها
8: قاعد نمشي خلاف النادي
6: باركونت النادي ما حالتك ماهيش
2: تحسنت شويه هالايامات
6: بون نشوفوا
8: نشوفوا
6: خلي عاد رمضان انا بدي نلتحق بالركب بوقتها. كيف يعطيك صحة نادي, يعطيك صحة ياد خونا مراد خونا عبد الناصر كل فريق شوي آخر غفران الأخبار. جيكم جيهان في صباح الناس أبارتير من 9 نتقابل غدوة في نمام.
9: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زودات خبورتونيتي، وإلا يكون معش مرتاح مع الليكيبة ولا مع اللي سوبرير متاعه.
10: راو العاب ما يخرج إلا ما يقع حاجة مضمونة تحته، بيان سير بيان سير خير ما يحصلها خير.
11: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك، تحاول كيفاش هكا المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغط الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجاه.
12: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك، تطور من روحك، تحل ان بروجي ستارت اب،
9: كو سوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون معاش مرتاح معادش الخدمه هذيك تساعد ويخرج. فما اي فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
13: قرار الاستقالة، الأشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والأسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل أنه بسبب مشاكل نفسية في الخدمة، أم تراكمات في علاقة بالزملاء، ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعتبر عرف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة مغفرة من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
14: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس. Rejoins Collège LaSalle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.
15: Si, si, c'est clair. La la la la la la la. Toutaoua, Iftahia Warda, Irlaqia Warda.
16: Fi Monoprix, Jaouna Dekrayet, Wynhennou Lakalayamet. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي.
17: مونوبخي ديما معك.
18: راديو ميك اف ام تونس. الأخبار.
19: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بخبر تناقلته وكالات الأنباء يتعلق بحالة استنفار أمني وعسكري واسعة إثر تحويل مسار طائرة ركاب متجهة إلى ما يسمى تل أبيب بالأراضي المحتلة قادمة من الإمارات باتجاه السعودية، وانقطاع الاتصال بها وسط مخاوف الاحتلال الإسرائيلي من احتمال تعرضها لعملية اختطاف. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة أقلعت من دبي متجهة إلى المطار الإسرائيلي بالأراضي المحتلة غيرت مسارها وحولت إلى السعودية. من جانبها أكدت منصة فلايت رادار عدم توفر أي تأكيدات رسمية حتى اللحظة بشأن طبيعة الموقف الفعلي أو تفاصيل الأحداث الجارية داخل الطائرة. القوات العسكرية الأمريكية تستعد لمغادرة القواعد في العراق اليوم الأربعاء بعد 20 عاما من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين. في شأن الوطني، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات المرجعية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 بكامل مناطق البلاد. وأوضح المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية أن هذه الفترة تشهد عادة انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة وارتفاعا في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. وتتراوح المعدلات المناخية المرجعية للفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر عادة بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال والوسط وبين 16 و 19 درجة بالجنوب وفق بيانات الفترة المتراوحة بين 1991 و 2020. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن اليوم 34 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية، فيما حدد يوم 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب تغيير طبيب العائلة. وأوضح الصندوق أنه يمكن إيداع المطلبين عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب اليوم بداية من 6 مساء بعدد من المناطق في ولايات مدنين وتطاوين وجابس. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات ناتجة عن أشغال صيانة وقائية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من 10 ليلا من يوم غد الخميس 1 أكتوبر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
18: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد
1: معكم نكونوا على موزايك اف ام كيما كل صباح ونصبحوا عليكم عاد ونقولوا لكم صباح الخير صباح النور صباح الصحه والبركه والرزق بيان سور ونفس الخذيه كلنا بدنا نقول لكم صباح الفل علي سمونا واللي يحبونا الكل من تو حتى لنص النهار وعلى امتداد ثلاثة ساعات الاخبار بيان سور عينيكم غمض عاد ما تنجموا تلقاهم كان معنا وتسمعوا معنا وتلقاو زيد عليهم كان الصحيح في الصحيح معنا المعلومه ما نعطيوها لكم كان مش مثبته مثبتة على موزايك اف ام نسمعكم بعد شوية في أول موعد من صندوق عجبي وتستنيوا فيها النغمة هاني باش نسكت ونخلي على الرياح يطربنا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: لأن صوتكم يوصل معنا على موزايك FM كما كل يوم في زوز مواعيد من صندوق عجب. نعاود ونقول باش تشارك معنا على ريبوندورنا على 71 113 013، تطلب تنقد تلاحظ ونفس الريبوندور زادة كيف كيف. كل يوم عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم، سبتمبر باش نودعوك يا شهر سبتمبر 30 اليوم هكا، ونقول لك باي باي. غدوة نستقبلوا شهير جديد، إن شاء الله شهير خير على كل مستمعينا. قولكم كان يوم عيد ميلادكم دونك كل عام وانتم حين بخير، وديما على نفس الريبوندور باش تسمعوا لي ديديكاس نتاعكم. 9 و12 دقيقة، سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر باش يكونوا فيهم درجة الحرارة مرتفعة. شكون اللي قال؟ تعرفوا شكون اللي قال بعد شوية؟ لكن قبل عندكم ما تقولوا اي نعم على لي دودان، على الحوادث، على برشا حاجات حبيتوا توصلوا صوتكم معنا في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: صندوق عجب. لا يا أختي جيان، كنت توصل صوتي باش يسمعوني الناس ويفهموني. يلي تسوق الكل، الأولوية لليمين، ما عندوش علامة قف، ما عندوش ترك الأولوية، فسح المجال، ما هوش خارج من باركينج أو مسلك ترابي، تعتبر الأولوية لليمين. حتى لو كان خارج من كياس مكيس عرضه 6 متر وانت جاي تجري في كياس عرضه 100 متر، غالط. راكم غالطين. وين تعلمتوه البرمي هذا؟ باهت فيكم كيفاش سوقوا في البلاد هذه. الأولوية لليمين، لليمين.
4: يا صندوق عجب، ولكن نقولوا لو عندنا مشكلة كبيرة مع الإدارة في تونس، مع تقاه نقعد فيها توا 7 سنين، نمشي نطل نقصر نقاها نفس الحالة، نفس صفحة شأمني سنت ونفس ظروف التعاسة متاع الخدمة اللي يخدموا فيها الناس. حتى واحد فيكم تعدى في 7 سنين وخطاها الجزار يا سيدي، حتى واحد فيهم لقيته بيع في الحم مطبوع، لا بالطابع الأخضر لا بالأزرق لا بالأحمر. يخي وينكم بالله؟
5: صندوق عجب، صندوق عجب بوقت جيال اللي يذهب برخص تاح مرتين تو بالصم تاعو، ولا في تونس باقي غالي. تمشي البركة كان تحب تشري يذهب يقول لك هاو هذا رخيص، يعطيك موديل من عام 1900، تقول له نحب الموديل الجديد هذا، يقول لك لا هذاك الموديل بالقالب هذاك وقالب طليان وماهوش تركي وخدمة نتاعو جديدة، وبيعلك بالقالب بالمنظر بالميزان بالموديل. تو ثبتوا لنا في العالم رخص، جيب لنا السيد نتاع الذهب هذاك بارك الله فيه اللي يعرف يتكلم امين الصيغة في تونس. يا ودي فسرونا في العالم كله رخص، في تونس زاد طلع. ودي رانا نبدع الشعب هذايا، يرحم بوك عايش فيه جيان.
6: مع خير مزيك، مع خير نهاركم زين. أنا قلبي دم بربي عليه هكا عليه، بيحطوش اللي عندهم بنية، عندهم أمهم، عندهم أختهم، عليه عليه الطفلة هكا عملوا فيها، عليه حرام عليهم.
2: صندوق عجب صباح الناس
7: مع الفيبر تفنات، قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر تفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع بالبرومو فيبر تفنات. الكل انترنت فما تفنات.
8: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.

0: حتى لنص نهار معكم يا قالولكم ولا ما قالولكم شو علموكم ولا ما علموكم شو نحكي لها نحكي توا على الطقس في بيننا ما وقلتونا أنه ممكن فما تقلبات ابتداء من نهار الخميس وفما أمطار في الويكاند تعقد من كلمة الأمطار والتقلبات الجوية في الويكاند إن شاء الله يا ربي يعد يا بخير لكن نحكي هكا في المجمع أنه فما درجات حرارة باش نعيشوها مرتفعة للمعادلات العادية للأشهر هذو ما اللي نقصد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر نجمو ما نستحقوش كل نقولنا الكبوت الخشين والشارب الخشينة ونجمو يكونوا فما معادلات متاع حرارة مرتفعة على العادي صحيح ولا غلط سرحان رحالي معايا من معهد الوطني لنزل الجوي يعطينا المعلومة الصحيحة سرحان صباح الخيرات
1: نهارك زين جيهين مرحبا بيك
0: من زيد السنة الكبوتك الخشين وكل احنا عنا مدة عم ناول شوية استعملناهم اما اللي قبلهم ما استعملناش هذولي حتى سنة مشي هكا
1: هو في الحقيقة ما زال بكري عليه كلام هذا عليش على خاطر احنا في نشرية اصدرها ما كانت موجودة على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي قلنا اللي كونوا في التوقعات الموسمية يعني فما درجات الحرارة باش تزيد على المعدلات العادية بقليل أما اللي هنا يزمني في مرافرة ما بينزيد على المعدلات العادية ونسكت وإلا نقوله بقليل على خاطر ما نيش مش نتحدث على موجات حر أكيد ولكن مقارنة بما سجلناه من سنوات فارتة المعدلات متاع سبتمبر أكتوبر إلى حدود نوفمبر الحرارة القصوى باش تزيد شوي على المعدلات المستنسين بها
0: واضح
1: هذا هذا يعني طبيعي جدا في ظل يعني الحرارة المرتفعة التي سجلناها صيفا وحتى يعني تغيرات مناخية معناها بتبقى الحالة نجم تؤدي إلى هذا ولكن علميا كل ما تسخن كل ما فرص الأمطار تكون موجودة مهم جدا في علم الأرصاد الجوية نفهم ارتفاع درجات الحرارة لن يذهب سدى وبالتالي فرص وإمكانية التساقطات ستكون واردة جدا على غرار اليوم مثلا في مرتفعات الوسط الغربي نتوقع وجود بعض الأمطار صحيح تنجم تكون في شكل خلايا رعدية تشمل آخر الليلة السواحل الشرقية للشمال والوسط خاصة سواحل المنستير وكذلك المهدي الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف علاش على خاطر ما زلنا نحافظ على الاتجاهات الجنوبية خاصة بالشمال والوسط وبالتالي الحرارة تزيد شوية ما هيش حاجة كبيرة برشا ولكن أرقام عادية ولكن أحساسنا باش يكون أكثر شوية بين 29 و 33 درجة عموما في حدود 27 بالمرتفعات الغربية نودع سبتمبر ونثمن ما حققناه في سبتمبر من كميات أمطار هامة تجاوزت حتى 100 مليمتر ما ننساوش هذا رغم مهم جدا ديما نرجع للماضي نقارنه ونقدم ونشوف شنو ممكن نحصل من كميات أمطار ونودع سبتمبر بأمطار ما هيش كبيرة برشا ونستقبل اليوم الغد الأول من أكتوبر ثاني أشهر الخريف بالأمطار الرعدية وين كيما مستنسين صباحا كل الأجواء مغيمة جزئين تقص في استقرار مساء تظهر وتتشكل هذه الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة تقريبا قاعدين نعود في نفس الكلام ونفس الحالات الجوية تتكرر بفارق بسيط بفارق بسيط كل ولاية أو كل معتمدية لها نصيب من التساقطات الجهات الغربية بدرجة أولى غدوة معنية الجهات الغربية للشمال والوسط حتى جهة قفصة راهي معنية يعني الجنوب الغربي قفصة معنية بهذه الأمطار الرعدية مع تساقط محلي البرد ما ننساوش الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية اللي ممكن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات الحرارة تراوح مكانها ما فماش انخفاض ولا ارتفاع بالعكس تقريبا في نفس معدلات اليوم علاش على خاطر على امتداد فترات اليوم نعيش الاستقرار إلا بعد الساعة الثالثة بعد الزوال في أماكن معينة تبدأ التساقطات غدوة ما بين 28 و 33 درجة عموما في حدود 26 بجهة الوطن القبلي وكذلك المرتفعات الغربية الإيجابي في الأمر من هذا الكل اللي كونه في المدى القريب والمتوسط يتواصل نزول الأمطار الوضعيات الجوية ستكون تكون ملائمة مبدئيا لنزول الأمطار الرعدية يوم الجمعة. الجهات الغربية معنية بالأساس, كذلك يوم السبت إن شاء الله. احنا شو نقوله, نتبعوا هذه الأمطار, نحينوا نشراتنا, نشرات المتابعة تاخذوها في الوقت المناسب, نقولوا إن شاء الله لكميات الأمطار تكون أكثر توزيع, أكثر شمولية, باش كل الولايات تنتفع. الخريف هو العام أكيد ما سجلناه وما قد نسجله مهم جدا في وقت نعتقد لكونه فرص الأمطار باش تكون فيه طيبة, ولا هي من الواقع الإيجابي على فلاحتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك ألف صحة سرحان رحالي. شكرا لك على تدخلك معنا نهار جزين. تحية من خلالك العادة لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 9:28 دقيقة على موزايك فم. نحكي وعلى طرقاتنا, نحكي وعلى ملغزمون الحوادث القاتلة منها, نحكي وعلى اللي دودان, هذا كل باش نحكيه فيه بعد شوية.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نص النهار على موزايك فم.
3: بوستي تي كومبيتونس و تفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي رونتري كو ماي كود يخليك تتعدل لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل, فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان و تطاوين و اون لين زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش. الجمعة هذي ام جي و نظيف و سيرس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: معكم على موزيكا فام 9:31 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا. كان تتفكروا البارح الوقيت ذي عملنا بوان، مشينا لمكان الحادث الأليم اللي صار في المحمدية اللي كانت ضحيته زوز أمهات، إن شاء الله ربي يصبر صغيراتهم، زوز أولياء كانوا ماشيين باش ياخذوا بيي دونتري. وكما شفتوا معناها حتى زميلنا حبيب وقت كان غادي وتعدينا في المباشر شفنا كيفاش من كثرة السرعة متاع الشاحنة اللي تبين أنه يسوق فيها هوني قاصر وما عندوش بيرمي، عاودوا نقولوا قاصر وما عندوش بيرمي، معناها طلع على التروتوار وحتى كل البانو اللي فيه 50 احترام السرعة لصقوا قولنا في القاعة. وكيسألنا هل اليوم فما دودانات، قالونا لنا حاو بدودانات وما بدلهمش بدودانات أخرين. وقت نحاو برش دودانات في تونس نظرا للكيران الجديدة اللي ما تتحملش العلو بتاع لدودان به. اليوم السرعة مش مرة مش اثنين، مش في مداخلة مش اثنين حكينا عليهم، السرعة القاتلة اليوم، السرعة اللي قاعدة تتسبب في عدد كبير من القتلى، حوادث السرعة في طرقاتنا. خلنا ناخذوا بالأرقام. معنا رئيس الفرع الوسط الغربي لسلامة المرور للمرصد العميد هيثم الشعباني. سيد العميد تحيتنا ليك، مرحبا بيك.
1: صباح النور، تحية ليك والكيف المستمعي ذات مزيك.
0: سيد العميد مش مرة مش اثنين في كل مداخلة معاكم تقريب ديما نعاودوا نقولوا انه كي نعطيه الارقام نقولوا اكثر سبب يتسبب في الحوادث القاتلة اللي هو في تونس هي السرعة المفرطة. اليوم شهريا في تونس قديش من نفقده وعائلات تونسية تفقد اليوم ناس غالين عليها بسبب السرعة في حوادث الطرقات؟
1: هو بالنسبة لحوادث التي تكون السرعة سبب فيها في تونس كل شهر نسجل 90 حادث مرور بدني بصفة رسمية، ينجر عنه 42 حالة وفاة و117 جريح، معناتها كل شهر 90 حادث 42 قتيل 117 جريح جراء السرعة. هذا معناتها الجهال كي نقروه بطريقة أخرى كل زوج حوادث سرعة في تونس يموت فيهم شخص ويتجرحوا ثلاثة، معناتها رقم كبير نسبة خطورة مرتفعة لحوادث السرعة. ومثل ما قلنا رأوا لي ديجا سواء كوربوريل ولا الماتريال ديما مربوطة، كل ما تزيد السرعة كل ما لي ديجا يكونوا أكثر. كذلك في الحوادث القاتلة في تونس، نحن في تونس سنا عن ارتفاع كبير في الحوادث القاتلة، ارتفاع ب 15% في الحوادث القاتلة، ارتفاع في 12% في القاتلة، ارتفاع في 11% في الجرحى، دي نحكو في مستوى الحوادث القاتلة اللي فيها على الأقل قتيل. كل ثلاثة حوادث قاتلة في تونس تم مينيموم حادث جراء السرعة، معناتها السرعة تتجلى في كل الأسباب سواء في الحوادث العادية ولا في الحوادث القاتلة. ونشوفوا أيضا اللي في تونس دائما خاصة قلنا الدراجات النارية هي تتصدر المشهد متاع الحوادث جراء السرعة سواء في الضحايا ولا في الجرحى ولا في المشاركة، هذا ما يعفيش بقية الوسائل. وأيضا قلنا السرعة في تونس تتسبب في 37% من الوفيات، معناتها إذا كان تحب نقص، وجينا تذكر آخر مرة قلنا إذا كان نحب نقص ونحده من نزيف الحوادث في تونس لازم نسيطر على السرعة. السرعة باش نسيطر عليها يا أما بالحملات الزجرية يعملوا فيها وحدات حرس وسلطة المرور حملات الرادار، ولكن ثم حاجة أخرى اللي هي مخفضات السرعة أو علامات تحديد السرعة.
0: علامات تحديد
1: مؤسسات
0: السرعة
1: أكيد جدا في محيط مؤسسات التربوية، ثم المعات القانون في تونس يقولوا إلزامية تركيز علامات تحديد السرعة مش 50 30 في محيط المؤسسات التربوية، لازم السرعة القصوى تكون 30 كيلومتر في الساعة في محيط كل مؤسسة تربوية وفي محيط المنشآت الرياضية، معناتها مع إضافة علامة هذيك السينياليزاسيون تاع المدرسة هذيك اللي ديما تتحط باش ننبهوا العباد اللي في المدرسة.
0: وبالنسبة لدودان لي غالونتيسور زاد كيف كيفوني المخفض
1: ولا بالنسبة لمخفضات السرعة في تونس، مخفضات السرعة ثم لجنة وحيدة اللي هي تحط الدودان ولا تنحي الدودان ولا تقوم بالصيانة متاعها، لجنة فنية رأسها الوالي فعل حرس والشرطة والحماية والمرصد والصحة والنقل والتعليم والتجهيز والبلدية المعنية يعاينوا المكان هذا يشوفوا إذا كان هو فيه نقطة تكرار حوادث ولا نقطة اختطار ولا ثم خطورة على المترجلين، يتم أخذ قرار تحت إشراف الوالي اللي هو رئيس اللجنة الجهوية للسلامة المرورية باش البلدية ولا التجهيز حسب طبيعة الطريق يتم تركيز مخفض السرعة يكون مطابق للمواصفات
0: هوني. لكن هوني باستثناء المؤسسة التربوية، هوني ما فماش دراسة، هوني إلزامية يكونوا موجودين دي غالونتيسور هكا ولا ليه؟
1: لا ما سماش القانون لا يلزمه باش تكون موجوده في بلاصه المخفض التركيز نتاع مخفض السرعه حسب المعاينه الميدانيه اللي تقوم بها اللجنه الفنيه. تقولك اذا كان مثلا تنجم انت دودان اذا كان مدرسه موجوده في نهج ما فيش كثافه مروريه عاليه مش بالضروره نحط فيها مخفض سرعه.
0: ابو معناها مثلا
1: معناها تحديد السرعه
0: اي اما هوني معناها شيء بهت معناها هوني ساعات نلقاو في نهج في قاعة افراح يحطوا قدامها غالونتيسور ونهج كامل في مؤسسات تربوية ينحيوا كانوا موجودين دي غالونتيسور يتنحاو وما يتعوضوش معناها ما عناش قانون
1: يوضح النقطة متاع ازالة مخفضات السرعة هي راهي مش مربوطة بالحافلات الجديدة ولا الحافلات القديمة هو اذا كان مخفض السرعة تعمل مطابق للمواصفات لازم تكون طوله 480 وارتفاعه 10 سنتي يعدي الحافلات القديمة والجديدة. معناته إذا كان مخفض السرعة تمت إزالته 100% وغير مطابق للمواصفات اللي تعمل من لو سواء عملته الدولة ولا عملوه مواطنين ولا بلدية ولا تجهيز مخفض السرعة اللي تمت إزالته ولا تمت صيانة متاعه رو غير مطابق للمواصفات
0: غير
1: الفنية.
0: مطابق ممكن احنا عملناهم ايه اقولك معناها سيد العميد احنا عملناهم برشا منهم غير مطابق للمواصفات الفنية كما تفضلت سيدتك وقلت على ذي تم إزالتهم على خطر الكيران ما نجمتش تطلع فيهم
1: دونك فوالا دونك مش خاطر الكارواتي خاطر من الاول الدودان معمول غلط هذه باش نوضحوا
0: النقطه هذه
1: تمت الازاله نتاعو اللجنه الفنيه تحت اشراف السيد الوالي قلنا اللجنه الفنيه تاخذ قرار بالازاله وفي نفس الوقت تاخذ قرار تقول لك انا باش نعاود نحط نعوض الدودان ولا نعاود نحط في مكانه دوريه امنيه ولا نعاود نحط اي لازم نشوفوا ثم قرار ولا حل اخر لتخفيض السرعه اما باش يتنحى دودان دون اخذ اي قرار هذا واللي هو فيه الاشكاليه دودان تنحى لازم يتم تعويضه بحاجه أخرى. سواء دودان ولا حملات رادار بصفة دورية كذلك العلامات تحديد السرعة اللي هي 30 ليزون 30 إلزامية ماهيش اختيارية لازم كل مؤسسة تربوية ولا منشأة رياضية نشوفوا فيها بلاكة ليزون 30 على اليمين وعلى اليسار نتاعها هذه حاجة دون أي نقاش فيها توصيات من السيد وزير الداخلية رئيس المسواتين لسلامة المرور والبلديات والتجهيز كل جسم التوصيات لتركيز هذه العلامات المرورية باش نجم حرس وشرطة المرور يخدم على حملات الرادار لأنه حتى في المخالفات متاع السرعة الرادار معناتها لازم يكون بصفة دورية حسب معناتها الكثافة المرورية ولا الكادونس متاع الحواس اللي تمتجيلها في المكان هذاك
0: باش في الحملات الرادعية هوني نحب نسأل السيد العميد مانيش باش نركز على الحادث انا مش ناخذو كاتيتر ديكزامبل كاو لانه حادث وجعنا واليوم الكومبورتمون اللي معاملو السيد هذايا او غيره نشوفوه وتشكيت بالناس الكل كتزكزيك في بالكراهب وهو في الاخر يفقد السيطره وابار ما انه قانونا مينور بدون رخصه ويتسبب في حادث قاتل كما هذا.
1: وبالنسبة لقانون الطرقات في تونس العقوبة إذا كان شخص يسوق دون رخصة سياق ولا ما عندوش الصنف المطلوب هذه راهي عقوبة بستة أشهر سجن وخطية مالية من 200 إلى 500 دينار ولا إحدى العقوبتين. وإذا كان تسبب في جرح هتعمل حادث مرور هو ما عندوش رخصة وتسبب في جرح شخص ولا أشخاص يولي السجن لمدة 3 سنوات وخطية مالية قيمتها 3000 دينار. وإذا كان تسبب في قتل
0: أي شخص
1: في حادث مرور وهو ما عندوش رخصة السياقة تولي عقوبة سجنية لمدة 5 سنوات وقيمتها وخطية مالية قيمتها 5000 دينار. وإذا كان تسبب في حادث معناتها في جرح أو قتله وقام بعملية الفرار يحب يتفصل من المسؤولين المدنيين يولي فيه السجن لمدة 10 سنوات. وإذا كان معناتها ولا وإذا كان السياقة هذه ما عادش نحكتوا عنده رخص ما عندوش رخص أما تحت تأثير الكحول السبب في جرح نفس العقوبة دونك 3 سنين و3 ملايين. وإذا كان قتل شخص وهو سوق تحت تأثير الكحول إذا كان يتم إثباته بالفحص البيولوجي دونك 5 سنين و5 ملايين. دونك هذه هي هذه القانون العقوبات
0: قانون
1: العامة بالنسبة دي في
0: لشخص مينور كما قاعدين نشوف
1: القاصر ولا لمينور في تونس ولا لمينور في تونس خاطر هم يتقسموا معناتها الأقل من 13 سنة معناتها ذي دونك ما عندوش مسؤولية جزائية دونك تنعدم المسؤولية تماما. وإذا كانوا بين 13 و18 سنة معناتها الأقل من 13 يسمى قاصر غير مميز معناتها ما ينجمش يميز بين الخير والشر في التعريف القانوني متاعه ولكن بين 13 و18 سنة يولي ينجم يسأل جزائيا ولكن ليس بصفته الطفل المجرم ولكن بصفته الطفل الجانح معناتها تطبق عليه معناتها بعض الأحكام الجزائية ولكن تحت إشراف قاضي طفولة معناتها ما هيش مثلا باش ما ندخلوش في التفاصيل الجزائيه نتاعها اي مش حتى في حوادث الطرقات. بالنسبه لقاصر اقصى عقوبه ممكن ينجم القانون يطبق عليه هي 10 سنوات سجن، حتى اذا كان مثلا هو عنده حكم عليه بسجن مؤبد ولا بعقوبه قصوى لازم في تونس الطفل حسب مجله حمايه الطفل دونك ما ينجمش الحكم يفوت 10 سنوات. وكذلك اذا كان هو مثلا تحكم كما نقول مثلا بهذه خطب الفاصل 43 في المجال الجزائي تم العقوبات اللي نجم القاضي يعطيه نصف العقوبه مثلا وتحكم باربع سنين عادي منهم عامين ومشوا في السجن العام لازم في السجن الاصلاحي، لانه في تونس نتجه القاصر دائما نحو الاصلاح نتاعو لانه هو
0: في حاله انه في حاله انه باش مثالش باش العائله التونسيه لانه هوني نقول تهور زاد كيف كيف من عائله او من شكون اللي خدم باش يعطي كهرباء وقاصر يسوق يتسبب في حادث قاتل، معناها اليوم شنو ينجم كيفاش يتحاسب اليوم كقاصر مثلا اليوم
1: دونك فوالا دونك احنا دي دونك حسب التكييف نتاع مثل ما قلت نتاع القاضي دونك تنجم تمشي للفصل 212 مكرر في تهمة إهمال شؤون قاصر لأن الولي والأب والأم المسؤول على التصرفات متاع الولد متاعه، معناتها خاصة في التعويضات المادية ولا المسؤولية المدنية في القاصر تمشي للأب ولا للأم للولي المسؤول عليه. أما بالنسبة للعقوبة الجزائية هي عقوبة شخصية دونك للسيد هذاك يتحكم عليه مثلا هو عمره 16 ولا 17 سنة وعمل حادث أكسيدون مرتال يتم التعامل عن طريق قاضي الطفولة دونك هو ثم عقوبة سجنية ما هيش نتاع الخمسة سنين مثلا ممكن تولي عامين ونصف حسب الظروف اللي باش يشوفها القاضي يحدد السن نتاعه والظروف نتاعه كيفاش تعمل الكهرباء هزة ما هزاش سرقها يعلم الوالد نتاعه ولا لا. دونك بالنسبة للموضوع نتاع القاصر مثل ما قلت صحيح تطبق عليه بين 13-17 سنة الأحكام الجزائية ولكن بأخذ بعين الاعتبار أن الأحكام الاستثنائية حسب مجلة حماية الطفل دائما نرجو المرجع اقل من 18 سنه واكثر من
0: 13
1: مجال حمايه الطفل ولا دونك هذه باش نشوف. ولكن ثم مسؤوليه مدنيه تجي على العاتق نتاع الوالي في التعويضات نتاع الاضرار هذه خاصه الاضرار الماديه وكذلك ثم الفصل 212 مكرر راه ينجم القاضي في تهمه اهمال شؤون قاصر نتاع الوالي خاصه مثل ما قلنا هو اللي يحدد ويعطي العنوان الصحيح للتهمه هذه اذا كان هو عطاه المفتاح ولا علم اللي ولده ما عندوش رخصه وقال له هز سياره اعمل بها دوره ولا ارجع ولا دخلها الجراج دونك هذه حسب التكييف نتاع القاضي جهان دونك هذه بصفه عامه دونك اعطينا العقوبات العاديه واعطينا بالنسبه للعقوبات سواء اقل من 13 سنه مثل ما قلنا مثلا مش مسؤوليه بين 13 و 18 مثل

0: التلميذة اللي شهدت على أمها وهي تضرب فيها الكميونة معناها على تواصل معايا وزاروها وكيفش معناها الطفلة هيبة على وجه الأرض. مانيش ندخل في ظروفهم الاجتماعية لا مانيش ندخل في الأمور ذي. ما اللي طالبوا كل قريب خذوا لهم حقهم كهب خذوا لهم حقهم. نكملوا بعنا على مزيكا فام حتى نص النهار.
1: تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: معاكم على مزيكا فم 49 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاوها معنا. ليه ما عادش تمشي للسبيتار وما عادش تمشي وباش تاخذ موعد تولي كل شيء نجم تصير عن بعد الدوسي متاعك زادا ما فماش ريسك إنه يذيع ولا يقولك ما قينهوش ولا هذه الأمور باش نحكي وفيها الكل. شكرا على قبول دعوتنا مدام إيناس العيدي المكلفة بمأمورية بديوان وزير الصحة. صباح الخيرات مدام إيناس، مرحبا بيك. خلنا نحكي قبل كل شيء، ملزمش يفوتنا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية في تونس. شنو يمثل تنظيمه في تونس والرسالة اللي أرادت من خلال وزارة الصحة إيصالها زادا كيفيف من خلال هذا المؤتمر الدولي للصحة الرقمية؟ تفضل.
2: هذا المؤتمر أول مرة يصير في تونس، صار قبل في دول أخرى. المؤتمر هذا كان هدف متاعه أنه يحطوا في نفس المكان الدول يحاضرين معنا كيف القطاع العمومي والقطاع الخاص، ما غير ما ننسى الجامعات والباحثين. الهدف من المؤتمر هذا أنه نحطوا الركائز متاع التحول الرقمي اللي لازم يكون عادل وآمن وسيادي، وديما ما ينساش انه راهو اهم حاجة يكون جاوب الحاجات بتاع الانسان. الهدف ما هواش التحول الرقمي في غايته، ما تقديم التحول الرقمي

0: الجمهورية الهدف نتاعه هو تقديم خدمات صحية ذات جودة مستمرة للإنسان بين أمس ولوما وغدوة. ثم برشة ورشة عمل ثم ورش ثم ديبانيل تقديم تاعهم من أشخاص عندهم ما شاء الله معناتها في الدومين نتاع الصحة الرقمية دي ريفيرونس من دول مختلفة من أمريكا من فرنسا كيف من دول عربية اللي عندهم تجارب كبيرة برشا. صار تو حاليا في اللحظة هذه ثم تقديم بانير على المستشفى الرقمي وتجارب في بعض الدول كما تونس كما
1: خلنا نحكيو على تونس اللي مستعرضت تجربتها زادة في المستشفى الرقمي من خلال كلمة سيد الوزير. كان ناخذوا بعض الأرقام اللي حقناهم احنا في المستشفى الرقمي.
0: المستشفى الرقمي كما تعرفوا بدا عنده عام، الهدف نتاعو هو تقديم الخدمات الصحيه سورتو الجهات اللي فيهم نقص من الاطباء
1: المختصين
0: في بعض الاختصاصات، ويكون الخدمه هذه متوفره 24 ساعه. بدينا بالتصوير الطبي على البعد، صارت قراءه اكثر من 100,000 وكيف دينا في خدمات نتاع كونسلتاسيون في العيادات عن بعد في بعض الاختصاصات على غرار الأمراض الجلدية، بعدها اختصاصات وعينة كما نقول زون في المالادي كرونيك السكري. المريض هونية ما عادش يتنقل يتلقى العلاج نتاعه ولا ياخذ المعلومة الصحية اللازمة بطريقة بيانسور آمنة تدعم استمرارية الخدمات نتاعه. دونك علاش عملنا نقصنا التنقل كسوا وقت وإلا فلوس إنه هو يأخذ لواج ولا يكري كهرباء باش يحاول لهنا. دونك صارت إنه هو قاعد في بقعته في مكان المكان القريب لداره وخذا الخدمة الصحية اللازمة.
1: قديش من عيادة عن بعد عملنا في تونس في العام؟
0: والله في دين
1: أكثر من
0: أكثر من 500 ولهنا ما عملش في جميع الاختصاصات راهو في بعض الاختصاصات وكما يقولوها مازال عنيش العادة إنه نحب نقعد مع طبيبي عرفته قريب القرب هذه قاعدة بدينا نخدم فيها إن شاء الله. ديما نحاولوا كوزارة الصحة بالإمكانيات اللازمة نساهموا في ترفيع البوارد البشرية في القطاع العمومي وكيف ان نستغلوا التقدم والتحول الرقمي باش يقرب الخدمات. ما ننساوش انه ثم برنامج كبير وزارة الصحة في تدعيم القطاع العمومي وخاصة الخط الأول، ولهنا في الخط الأول ثم برنامج كبير باش يكون تقريب الخدمات الصحية على خاطر نعرف انه احسن طريقة للخدمات الصحية هي الخط الأول وبيانسور هي
1: الوقاية. منصة صحتنا اليوم بدينا حكينا عليها ويظهر لي زادة كيف على قريب باش تكون موجودة المنصة. وكنا نذكر زادة مستمعينا المنصة دي اللي كما أنا قلت تنجم ترتح برشا لا رونديفوات ولا دوسي ضاع ولا حتى شيء هكا ولا يا دكتورة؟
0: صحيح، منصة صحتنا هي المنصة مش يكون فيها نجم نقول الملف الطبي متاع الشخص على عنده هو شفيها. هي يدخل أي شخص بالمعرف الوطني الصحي اللي هو نيمولي باكس القديم متاعنا، يدخل يلقى الخدمات الصحية الموجودة. على اكزامبل عنده صغير عنده معاه ولد ولا بنته يكونوا هما ما زالوا ما هماش سن البلوغ معناتها يسون مينور وقاعدين في مدرسة. ثم الملف المدرسي والجامعي ولا مراقبة دينا بين أول سنة دراسية وتوى عنا أكثر من 2000 صارت عيادة متاع الصغيرات متاع اللي قراوا بخمي غاني اللي يدخلوا المدرسة في العقد السنة الجديدة أكثر من 2800 صار على منصة الطب المدرسي والجامعي. يدخل الولي يلقى النتائج متاع العيادة الطبية اللي استفيد منها صغيرة متاعه. كيف كيف يلقى كان فما عنده توصيات من عند الطبيب اكزامبل يقول له راهو لازم ولدك يمشي تهزو للعينين تهزو للدونتيست يلقى المعلومه هكية في منصه صحتنا مش يهزو للصغير للدونتيست للافتالمو باريزون طبيب العينين يعطاه ورقه يحطها هو يمشي سكانيها يصورها ويحطها في المنصه يلقاها ديريكتومون الطبيب المدرسي والجامعي دونك معاش ما التنقل المعلومات هذوما كلهم في بقعه برك في بقعه امنه تحت اشراف السونتر انفورماتيك نتاع وزاره الصحه كيف كيف يلقى التلقيح نتاعو باش يلقى المواعيد نتاعو في القطاع العمومي والقطاع الخاص تقول لي انت هذوما باش يصير الكل هذه راه المنصه هذه مش تستوعب جميع الخدمات كل خدمة نزيدوها نلقاوها كما تو نشوفوا احنا المنصة اللي عملتها وزارة التكنولوجيا هي خدمات هي برشا خدمات كل مرة نزيدوا خدمة بخدمة بخدمة هذه مربوط باش مربوط بالمعرف الوطني الصحي ان شاء الله صحتنا مش تكون بوابة على الويب مش تكون ابليكاسيون موجودة ان شاء الله في اخر
1: من هوني اخر سنه ما تعرف الابلكاسيون قريبا صحتنا
0: ابسولومون نسميو في كتراخيف
1: فوالا معناها جيك نوتيفيكاسيون ذكرك رابيل راهو عندك رونديفو راهو ولدك باش تاخذ هكا
0: راهو هو تو انت تو ديجا العباد اللي عندهم صغيراتهم قاعدين يلقحوا قاعدين يجيهم اس ام اس يقولوا راهو عندك قبل شي ايام يقولوا راهو عنده ولدك ولا بنتك عندك تلقيح نتاعهم ما تنساش في البقعة هذه نفس الشيء مش لي زوتر رونديفو دونك هو الفكره هي منصه صحتنا ولا حتى الابلكيشن صحتنا في نفس الشيء مش يكونوا يقدموا خدمات صحيه للشخص نلقى في وسطو خدمات اللي هو وصغيراته في نفس المكان هذا يعطيني انا اكثر سهوله يعطيني متابعه وصلتو نحي انا هكا اني نعمل تحليل في البقعه هذه مش عاوز نعمل تحليل اخر كل شيء موجود
1: واني هزيت دوسي واني ضيع دوسي ولا هو مؤسسه استشفائيه ضيعت لك دوسي وما لقتلكش دونك هكاك الامور باش تسهل يعطيك الف صحه شكرا ليك مدام ناس العيدي شكرا ليك المكلفه بمأموريه بديوان سيد وزير الصحة على موزيكا فم حتى لنص النهار اللي يصبح الناس
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزيكا فم
3: تدلل تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
3: تدلل
5: جيون إيام دللنا
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 12 غولو بابي صحي ليلا ب 12 دينار و 990 وتزيد تاخو 12 غولو اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك.
7: السبور هو اكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الاربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصه. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
9: اهلا بكم الى موجز الاخبار. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد يتداول خلال اجتماعه أمس في 4 مشاريع مراسيم، وشملت مشاريع المراسيم المعروضة تنقيح المرسوم عدد 54 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنشطة تحسيسية وعيادات للتقصي المبكر، إلى جانب خدمة فحص الماموغرافي بهدف تعزيز الكشف المبكر وتقريب خدمة الفحص من النساء. اليوم الأربعاء هو آخر أجل للانتفاع بإجراءات العفو الجبائي، وفق ما أكدته الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية، وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل. ويشمل الإجراء التصاريح التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم، والمودعة بداية من أول جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر الجاري. وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة توضح أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وتراجع استخدام الفاكس التقليدي تدريجيا حول العالم لصالح البريد الإلكتروني والإدارة الرقمية، مع بقائه في بعض القطاعات الحساسة قانونيا مثل الصحة والقانون. تقرير سيف الدين المهري.
10: في إجابة عن السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية في تونس، أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. الوحدة أكدت في إجابتها المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية من خلال اعتماد منظومة عليسة للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن، وفي العالم وفي أوساط الأعمال وأيضا في عالم الطب والقضاء. لا يزال الفاكس مفضلا لإرسال البيانات السرية أو الحساسة، لكن مصيره لم يكن متشابها في كل دول العالم. ففي الولايات المتحدة مثلا اختفت هذه الأجهزة بشكل شبه تام، فيما لا يزال استخدامه في اليابان، وتستخدم أجهزة الفاكس التقليدية خطوط الهاتف كطريقة عبور، ما لا يترك أي طريقة للتلاعب بالرسائل أو اعتراضها من قبل طرف ثالث.
9: عالميا، وبسبب شجار واشتباك جسدي بين طيارين داخل قمرة القيادة، أطلقت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي إشارات طوارئ أثناء رحلة من دبي إلى ما يسمى تل أبيب بالأراضي المحتلة، ما أدى إلى تغيير مسارها وتحويلها إلى السعودية، حيث هبطت في مطار تبوك شمال غرب المملكة دون تسجيل أي أضرار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
11: في تونس.

0: المخشية. الله الله على الأغنية الطربية اللي تكون حاضرة. وقالونا ليه عدا منحبوش كن النغمة التونسية تكون كن في بداية الحصة؟ عندكم حق تدلوا آتا ونعملوا بعد شوية تريح حربو خنقول أنا. لكن توا ما شاء الله ريب خدني توا ما شاء الله نعمل ودورة معاكم في مرشي في القصرين. تحية لكل مستمعينا في القصرين كل عدا بوا مرشي. شكرا لمراسلينا عينينا يذوكم اللي ما نستغنوش عليهم اللي يوريونا كل مرة في بوا مرشي, كل مرة نكونوا في ولاية, كل مرة نكونوا في سوق صوت وصورة في بوا مرشي. تابعونا على بالنا صباح الناس على الفيسبوك. برهين يا حبيبي من القصرين, برهين صباح الخيرات. يا مرحبا يا مرحبا. نبدو نعملو بواميتيو قبل زعما
1: بواميتيو خصوصا بعد تسقطات
0: الخلانية جوستو قد لي في بلاصة فيها شوية ريزو برهين لأنه صوت مش واضح بالكدي.
1: بواميتيو كما قلت في جهاز خصوصا بعد تسقطات الخلانية اللي كانت على ولاية القصرين هات تعطاش في دفاض عبر الثمار خدام ويفات سقطت بشر بموظف بموظف في ناحية متنيز خصوصا لوسط أربعين من متر في بعض مناطق القصرين الجديدة القصرين الجنوبية, وهي حسب اتحاد الفلاحين بها الأشجار المثمرة والأعداد الموسم في ناحية جديد بعدها فقادة مع تلاهيات هذا صحب شوية الدنيا حالة
0: خليفة. برهين زي ما كيف كيف اما تمشي للبلاصة فيها صوت يكون واضحة أكثر به
1: جهاز مرشي تول
0: المرشي
1: المرشي بتاع القصرين. واليوم مثلا المرشي بتاع القصرين بشكل زي الخضر الورقية اللي موجودة قدير المرشي وعطا تقريبا في الطولاج بتاع المرشي نبدو بتنيا بضبط بتاع الخضر الورقية المعنوز وصير يقول خاصة بخاصمية رابطة اسمينيه عشرين وخاصمية رابطة لانيا دينار رابطة بلسان عشرين وخاصمية رابطة فلسط المرشي الخضر الخلق 18% التماتب أعراضي في كافة الوقتين البطاط 2500 13% الكيلو الثوم كيلو القناوية 10000 كيلو البصل 18120. بالنسبة للغلات اللي موجودة في وسط المرشي وزادة في الحوادث اللي بجنب المرشي بيعوا في الغلة خاطر ما عرفوا الإشكالية ولك في المرشي تاع القصرين تقريبا ثم خضار 31 مازالوا موجودين الباقي أقصوا أبوابهم للأسف. بالنسبة للتفاح 5800 الخوخ 8500 الدجلة 10800 القارس ثم 3500 و4000 الكيلو العنب 8500 حتى 9800 والأنزاس ثم 8000 و10000 الكيلو. بالنسبة للدجاج وحكم البيع ثم شوية نقص في الدجاج خصوصا بعد الأزمة الأخرانية بتاع السخانة ونفوق معناتها الدجاج في العبيد اللي عند العبيد اللي يربوا في الدجاج وإدارة التجارة اللي هي باقية تسعى مع المزودين باش تتوفر الكميات معناتها اللازمة في المرشي في الأحوال اللي يبيعوا الدجاج بتعريف 800 الكالوب 20700 كويس دان 13800 كبدة دجاج 20 دينار بلانكيت 10500. بالنسبة للأسماك السردين 10800 الميلة 10800 دجاج 12800 مازالي 20800 الكيلو لمبوكة 22 دينار و400 وراتة 23 دينار و800 قارون 28 دينار و600 الملو 47800 الشوفريت تمام من 20 دينار و800 حتى 35 دينار. نختم باللحوم الحمراء جهيل العلوش 55 دينار البركوس 40 دينار البرشمي 55 دينار هبر عجل 48 دينار كتلات عجل 42 دينار الكيلو الفاكر 42 دينار وأخيرا المرجاز 50 دينار الكيلو.
0: يعطيك الصحة شكرا لك برهين يا حبيبي. تحياتنا لك ولكل مستمعينا في القصرين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زودوت اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو.
2: راهو العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته. بيان سور خير ما يحصلوها خير.
3: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك، تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائة. يعني واحد يهز دبشو ويخرج ما غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغط الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
4: نجم يكون قرار الاستقالة انه انت عابد باش تمشي تحل حاجة ان بروجي وحدك، تطور من روحك، تحل ان بروجي ستارت اب،
1: كو سوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح، ما عادش الخدمة هذيك تساعد لا يخرج. فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
5: قرار الاستقالة، الأشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والأسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل أنه بسبب مشاكل نفسية في الخدمة، أم تراكمات في علاقة بالزملاء، ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة مظفر من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بنتوا.
6: فورم
0: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

كل يوم معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة نكلم بعضنا حتى لنص النهار. دونك نعرف ابتداء من غدوة أكتوبر غوز باش نحكي أكثر على سرطان الثدي إن شاء الله باللطف على نسينا الكل. دونك ديسي لا كان عندكم أي مقترح تحبوا نسألوا أكيد بيكونوا حاضرين معنا تيلة الشهر ذي مختصين وبش نحكيوا بأكثر. دونك ابعثونا على 71-113-013. نكملوا بعضنا حتى للنص النهار. برشا قاعدين يبعثونا في بيلنا شفنا تبعنا وشانتيكم بعد الصحيح في الصحيح على شنو تحكي يا جهين. أي ذاك الدخان البرشا اللي قاعد خارج من غادي تفاصيل بعد لحظات تلقاو عنا كل المعلومات.

معكم حتى للنص نهار بيان سور كل ما صاير حاجة أكيد تعلموها من عنا ونكونوا في متابعة حريقة برشا من المتسكنين غادي في قصر سعيد فاقوا بالدخان الكبير حتى اللي ماشي في ثنية لكحة الكبير اللي شعلة حريق على مستوى معمل في المنطقة الصناعية في قصر سعيد حاليا متواجدة نورمالمون الحماية المدنية.

الأمير البيزنطيين حكاية الأندلس والموريسكيين من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من لور جديد ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية مواقف ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا بغرادا طريق مجردة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام. Good.

0: تلقاوها معنا. نعاود ونقول الناس اللي قاعدة تشوف توفي دخان كبير, نقول لكم انه صحيح فما حريق كبير نجم نقولوا بمعمل في المنطقة الصناعية في قصر سعيد, ان شاء الله باللطف على الجميع, واكيد باش نعطيكم اكثر معطيات بعد شوية. خليكم معنا على موزيكا فهم دول 10:49 دقيقة باش نحكي على الدجاج وما يندراك من الدجاج. الدجاج جيت فترة ودخلنا بعضنا شوية ما عادش نلقاوه يسر, وبعدها والحمد لله تاو موجود وين تمشي يقول لك ليه موجود عنا الدجاج. هل نسق التزويد متاعه ورجع بنسبة 100% ولا معناه الأمور توا بيه في الدجاج؟ رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم اللحوم البيضاء إبراهيم النفزي نجم يعطينا الأرقام. صباح الخير إبراهيم.
1: صباح الخير غدين. صباح الخير مستمعين مزيكا فين.
0: الو الدجاج والتزويد في فتره ما صحيح كان فما نوعا ما اضطراب وحتى من سومو غلي رغم توصيات وزاره التجاره, وتوا حاليا حاسين انه رجع شويه ولا رجع بالقديه تقول انت؟
1: بالنسبه لنا احنا توك الفتره اللي كنا نقص شهر ضايع

0: صار هذيك الساحة مذكور. بالنسبة للنقطة اللي صار تفادينا الموضوع والناس كل حطت يديها في يدين بعضها والخدمة سواء وزارة التجارة سواء المجمع سواء الغرفة سواء الناس كل خدمة خارقة العادة. وصلنا لحد الساعة اليوم يعني تزويد 80-90% بالنسبة للسوق اللي كان كم تزويد بين 50-60-40-50%.
1: وصلنا توا حتى 80-90% تزويد للسوق.
0: بالنسبة لوقعة التحيين كان الأرقام القديمة ذيك كنا في أكتوبر مثلا عندنا 5500 وقع تحيين الأرقام هذه ومعها توريد الحاويات اللي حكينا عليهم. ثم في أكتوبر باش يولي عندنا 16,080 طن من الدجاج الطبخ، عندنا في نوفمبر عندنا 15,800، عندنا في ديسمبر 16,120، عندنا في جانفي 16,170 طن. هذا كل شهر وشهر يعني كل شهر وشهر.
1: هذوما الحاويات؟
0: لا هذوما الدجاج، هذا إنتاج الإنتاج الإنتاج الدجاج.
1: إنتاج
0: أي؟ الدجاج. بالنسبة للحاويات كانت في البرنامج سبتمبر هذا 4 حاويات ولت تغيرت المعطيات والثلاث حاويات أربعة.
1: وعليش ثلاثة حاويات؟ لأنه عنا رجع عنا سق والتزويد بصفة عادية.
0: لا لا ما هو ثم صارت كيت الامبورتاسيون هذه خلطنا على كان ثلاثة يعني ثلاثة حاويات.
1: ثلاثة حاويات قداش يكونوا فيهم كميات؟
0: ثلاثة حاويات يعني كل حاوية فيها 300 و400 طيبة يعني يعطونا كل حاوية تعطينا 260 طرناطة.
1: هذوما حاويات من فسرنا هذوما حاويات فيهم البيض.
0: بيض تفقيس.
1: بيض تفقيس.
0: ماشي ولا
1: هذوما سنة عاد بس أعطينا في وقتاش عنا 342 بيض التفقيس باش توصل؟
0: هذوما توصلوا هذوما سبتمبر وصلوا.
1: في أكتوبر.
0: ثلاثة حاويات كل حاوية تحتوي على 302 و400 بيضة للتفقيس هذوما. وصلوا ثلاث حاويات هذوما موجودين. ثم في أكتوبر باش تكون عنا بورتاسيون 4 حاويات مش ثلاثة. في كل واحدة فيها 302 و400 كيف كيف وكل حاوية تعطينا 290 طرناطة.
1: 290 طرناطة الجيش تعطينا.
0: 290 وعندنا في نوفمبر 4 حاويات حتى نوصلوا لديسمبر 4 حاويات قد تربي السماء عليهم يعني حتى في رمضان نتهنوا عليه ما عندنا حتى إشكالية. حتى إشكالية في الواحد. بالنسبة للعرض تو العرض موجود العرض موجود في المحلات موجودة. تبقى ما تعرف أنت الأماكن اللي اسمها نقاط البيع الغير منظمة هذوكم خارجين على القانون يعني بالضبط ما عندناش حتى سلطة عليهم. بالنسبة لنقاط البيع المنظمة راهو الدجاج ما زادش 8,950 وراهو خرج من البطوارات من المذابح خرج 7,900 يعني كان الأربع بطوارات الموجودين اللي الأربع بطوارات الكبار يعطيهم الصحة مشكورين كيف كيف هم اللي قاعدين يزودوا فينا وقاعدين يخدموا وقاعدين يصفوا مع بعضنا. أي مكان ناقص فيه الدجاج أي مكان ناقص فيه اللواء يكلمونا احنا نستجيب ونتصلوا بالبطوارات هذوما مشكورين قلت لك مشكورين يعطيهم الصحة قاعدين الناس كل قاعدة تخدم مادة يديها للناس الموضوع هذا
1: يعطيك الصحة.
0: بالنسبة للقطاع القطاع هذا قطاع مهم ياسر راه ما فيه حتى اشكاليه. نشوفش الفيسبوك بقول لك هاي
1: عيب. لا ما نشوفش الفيسبوك انا مشي دخلنا احنا لا احنا ما ناخذوش مصادرنا من الفيسبوك احنا ناخذ مصادرنا من الجهات الرسميه باش يعطينا الارقام. مانيش احنا المعنيين بالفيسبوك ابدا اما احنا معنيين زاده باش نوصلوا اصواتكم. خلنا نقول شكرا لابراهيم النفزاوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. وصلوا اصواتكم كما سمعتوا في زوز مواعيد من صندوق عجب من الكلمه لكم.
2: صندوق عجب
3: بربي يجيهين برحمة والديك برحمة وخايف شوفنا بربي في النقل تمشي تسلي جماعي وإلا نقل يهز العمران العالم من منوب العمران العالم من طريق وادي الليل العمران العالم فهمتش أنا الطريقة زي مش موجود في الخريطة نتاع تونس ولا شنو الحكاية. كل يوم نخرج من داري 6:30 نتاع الصباح مثلا مش مواصلات جملة كان التفتيت اللي هذا من حبلاتكم متعدي على روحه بجاه ربي يشوفنا تمشي حتى كار تعمل لنا كار من طريق وادي الليل حمام قعلول حتى العمران العالم.
4: ألو عسلامة مواطنة تونسية، نحكيو على الحادثة اللي صارت متاع قدام المدرسة، هذه الحالة مش نادرة ومازال موجود منها. لي دودان نحكيو على حكاية لي دودان وقت ما يشبوا هما يحطوا لي دودان، وقت ما وزارة التجهيز وقت ما يشبوا هما يحطوا لي دودان، وقت ما يشبوا هما ينحيوا. أنا نحكي لك في ثنية النور النقية فما دي دودان موجودين قدام ثلاث أفراح وقدم، مش هذيك ما حتى جدد القدم اللي يكون العاليين اليومين هذا نحاهم تاع الاخرين على سبب الكيران اللي جايبين من الصين نحاو، وهذوك مطلتوا موجودين تجمو تمشي وتشوفوا بعينيكم. يعني مدارس كيفاش مدرسه ما يعملوا لهاش دي دودان. وحاجه اخرى، هذا انسان ديما يعمل هذاك الزيكزاغ ويمشي ويجي، سامحني ما شدوش الامنه ومش تكرر الحكايه هذيك، ما نوقفوش النزيف.
5: بربي بربي بربي لي كوليج سختو لي كوليج، نحكيش على لسي لي كوليج صغار كليم دم زلو صغار، كل دقيقة اكسكلو يجيبوا الوالي اكسكلو يطولوا الوزارة تنبه معاش صغار يخرجوا من الكوليج، واحنا اكسكلو هاو ما كان طفل يقول ولا طفلة تقول ما قدش كرسي، كان تليفون سونا، كان ما فهم ايه فهم حاجات اخرى، فهم تليفون عاملين نوامن عليه ماخذينا ما بوش تقولونا صغارنا، واحنا كل دقيقة اكسكلو خاطر ما جابش كراس اكسكلو خاطر بعد بدر رجم اللي انا تحصل الكلاس هما انتوا الوزارة تنبه والدنيا كلها تنبه به ان نمشي معاكم نقصوا شوية من الاكسكلي تو هي الوزارة تنبه التلميذ ما يخرج من الكولي.
2: صندوق عجب تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيك فهم.
1: انا معك الولية اللي تكلمت وتوا وحكيت انا معك نعم صحيح، لو فرضنا انه التلميذ مثلا بشويه لازم مرونه زاده شويه في التعامل، مش اي كتاب نسيم اتصير سبحان الله سهو نسي سبحان الله، شويه مرونه معنا يعتبر ولدك. انا كان جاي ولدي مثلا خرج يكسكلو على الكتاب شو يقولوا عليه ما كانش نجم تخليك يا بابا مثلا اليوم، اما كي تعاودها اي مثلا وقت نجم عاقبك، هذا حاجه. ثاني حاجه اي اكسكلو معناه انت مش تخرجوا من المؤسسه التربيه اللي هو توا في القانون ممنوع، هذا اللي كان صرح بيه سيد الوزير وبعث مذكرة لكل مؤسسة. فرجاء توحى نحبوا نلقاو حل، مش انهم ما يخرجوش في الشوارع وهاكم تسمعوا في الشوارع عش قاعدة تصير، فانتي ما تجيش مثلا باش تطرد ولا ما تدخلوش، خليه زادة كيف كيف داخل المؤسسة التربوية وعلم الولي ميسيل في تليفون بإسماس النجمو نتحصلوا على الولي. اي بشكرين، خليكم معنا سيف في الأخبار وراجعين في ساعتنا ديجا الثالثة.
2: صباح الناس طغام
6: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زودات خبورتونيتي وإلا يكون معش مرتاح مع الكيبة ولا مع اللي سوبرير متاعه.
7: لو العاب ما يخرج إلا ما يقع حاجة مضمونة تحته بينصير بينصير خير ما يحصلها خير.
8: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك، تحاول كيفاش هكا المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجاه.
9: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك، تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب،
6: كو سوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاتها، والا تلقى شكون معاش مرتاح معادش الخدمه هذيك تساعد ويخرج. فما اي فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
10: قرار الاستقالة، الأشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والأسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل أنه بسبب مشاكل نفسية في الخدمة أم تراكمات في علاقة بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة مظفر من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 016.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فرام مع أمينة بندور. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
11: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. اندلاع حريق ضخم بمصنع مختص في صنع الزوارق بالمنطقة الصناعية بقصر الصعيد من ولاية منوبة صباح اليوم. هذا وشهد تصاعد كثيف للدخان بالمنطقة الذي قد يكون ناتجا عن اشتعال مواد سريعة الالتهاب بالمصنع المذكور. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تراوحت بين 28 سنة سجنا في حق 3 متهمين، وذلك أثر ثبوت إدانتهم في جريمة قتل شاب سحلا بمنطقة المرسى، وذلك عقب خلاف حاد نشب بينهما. وتعود تفاصيل هذه الواقعة وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث الجارية إلى نشوب مشادة بين الضحية والمتهمين الثلاثة لتتحول سريعا إلى اعتداء جسدي. الخطوط التونسية تعلم حرفاء أنه سيتم بداية من يوم الثالث من أكتوبر 2026 نقل رحلاتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من المحطة الشمالية إلى المحطة رقم 4 المعروفة سابقا بالمحطة الجنوبية. والشركة تدعو في بلاغ نشرته اليوم جميع المسافرين على متن رحلات الناقلة الوطنية من وإلى جدة اعتبارا من هذا التاريخ إلى مراعاة هذا التغيير والتوجه إلى المحطة رقم 4 لإتمام إجراءات السفر الخاصة برحلاتهم. في تطورات الشأن الدولي، الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد عسكريه بجروح بليغة إضافة إلى 3 مدنيين جرى غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة نبطية فوق جنوب لبنان. الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود عقب إعلان خروج قوات التحالف من العراق. وبعد نحو عقدين من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، تستعد القوات الأمريكية لمغادرة قواعدها وإنهاء مهمتها العسكرية الرسمية في البلاد ضمن اتفاق ينهي مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابية. التفاصيل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
13: تستعد القوات الأمريكية اليوم لإنهاء وجودها العسكري الرسمي في العراق بعد نحو 20 عاما من التدخل الأمريكي، مع إعادة تمركز جزء من القوة والقدرة في الأردن. يأتي الانسحاب في إطار اتفاق أبرم سنة 2024 لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق، فيما ستحتفظ واشنطن بقدرات استخباراتية واستطلاعية يمكن استخدامها عند الحاجة. وبحسب مسؤولين أمريكيين، سيبقى عدد من عناصر مشاة البحرية لحماية البعثات الدبلوماسية، بينما نقلت معدات وأفراد من أربيل، كما سحبت بطارية صواريخ باتريوت من المنطقة. يتزامن الانسحاب مع استمرار الجدل بشأن سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في وقت مدد فيه وفق المعطيات الواردة الجدول الزمني لنزع سلاحها إلى جوان 2027. ويطوي الانسحاب مرحلة عسكرية بدأت بالغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ يقدر مشروع تكلفة الحرب بجامعة براون مقتل ما يصل إلى 210 ألاف مدني عراقي و 4599 عسكريا أمريكيا حتى سنة 2023.
12: إلى هنا نصل إلى ختام الموشز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم فنات، والمشوار يتواصل مع جهن ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: نجوى كرم على موزيكا فهم لحدش 11 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: أكيد كل الأخبار تسمعوها معنا على موزيكا فهم. كما قلت لكم أنه حريق ضخم اليوم صباح في المنطقة الصناعية قصر سعيد، تصاعد لدخان أسود كثيف، وبرشا فيكم بعثونا شنو الحكاية على عين المكان. احنا متواجدين مع زميلتنا سيدة وزميلنا سفيان في قصر سعيد في المنطقة الصناعية تحديدا وين صار الحريق. سيدة صباح الخيرات، مرحبا بك، تابعوا فينا سامحني لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. سيدة صباح الخير.
2: بخير بينا وكل مستمعينا. نحن الآن في المنطقة الصناعية قصر سعيد أمام المصنع اللي نشبت فيه الحريق، وهو مصنع لصناعة المركبات البحرية الزوارق ومثلاتها. فالوضع حاليا كما تشوفوا في رقة كبيرة نتاع الحماية المدنية قاعدة تقوم بدور كبير لإطفاء الحريق، خاطر تعرفوا إن المصانع هذه فيها عديد المواد القابلة للاشتعال وكل شيء.
0: طمنا بالنسبة للي يخدموا غادي لبيس
2: سائر بشري، اللي حكينا منه مباشرة من مدير المصنع انه ما فما حتى خسائر بشرية كما قاعدين تشوفوا معنا، لكن للأسف يبدو انه الخسائر المادية كبيرة. حتى فحلنا مدير المصنع الماكينات كلها تحرقوا، اللي تشعل عندها طوى شوية سيدي معناها، لكن السماء المدنية موجودة على عين المكان. الخدامة العمال البطف من المصنع طبعا فجعة كبيرة، لكن الحمد لله اللي تأكدنا من أنه ما فيش خسائر بشرية. ثم خسائر مادية على مستوى المصنع ورب يعوض عليهم. مازلنا نسمع حتى معلومات، طبعا نحن ديما نستنوا نتائج تحقيقات على أسباب الانجلاع الحريقة. ثم طبعا تعرف كثير من خدامة المقابلين حتى ثم مصانع أخرى جهات قابلتهم وقريبت لهم ونختار معناها الحمد لله اللي مش منها مش موضع زيادة. فانتي ظاهرة كما قاعدين تشوفوا معنا شاحنية الحماية المدنية ورحابة كل مجهود كثيرة. نحن كنا حتى داخل المصنع وداخل شفنا اللي بيتجاه ده برشا واللي محتفة كثير برشا طويلة بيت محصل حتى انت على لك الدخان
0: اي اي حتى الدخان قل الحمد لله اي
2: قاعدين نحن حتى كثيرة وهذا هي
0: الحاية الحاجة يعطيك صحة.
2: اي الحمد لله
0: شكرا لك سيدة، يعطيك ألف صحة سيدة زميلتنا وسفيان. شكرا لكم، احنا على عين المكان كما قاعدين تتابعوا معنا وتشوفوا تواجد مكثف لسيارات الحماية المدنية حاليا في عملية اطفاء النار اللي شعلت كما سمعتوا اليوم صباح في قصر سعيد في المنطقة الصناعية في احد المصانع. الحمد لله اول حاجة تفجعنا عليها الحق متاع ربي، لانه الصور اللي جاتنا من أول ما بدأت الحريقة تخوف، دخان أكحل كبير طالع في السماء. فالحق بتاع ربي نقوله الحمد لله أنه ما لم يتم تسجيل خسائر بشرية. مجهودات نحيوها لأعوان الحماية المدنية اللي حاليا محاولة وإن شاء الله تكون ناجحة، وأكيد ناجحة إن شاء الله للسيطرة على الحريق. كنا على عين المكان وهذا اللي صار بينسور، أكيد بش يتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب. نعود نقول ما فماش خسائر بشرية والحمد لله، لكن كما قالت سيدة كانت على تواصل مع مدير المصنع يقولها لكن خسائر مادية كبيرة، فإنه كل ماكينات اتحرقت إن شاء الله ربي يعوض عليك. وولا كان هذه مداخلة كما قلت لكم، احنا على عين المكان كنا من قدام المصنع في قصر سعيد المنطقة الصناعية.

0: معكم حتى للنص نهار لحد يشوف 18 دقيقة تتسويت أستو سنتي.
1: أستو سنتي
0: أستو سنتي على موزيك فهم. فرحانة تكون بحضنا دكتور نادية جنحاني طبيبة مختصة في السكري التغذية والأمراض الاستقبالية هكيكا
2: استقلابية
0: بلدي ميتابوليك. صباح الخير دكتورة.
2: صباح النور.
0: نورتني شحويلك.
2: يعيشك. الحمد لله.
0: هذا من أكثر يقولك وين نقول لهم أي أعطيونا مواضيع مثلا تم صحتكم فمانيش باش مبالغة مناش بقول لك 60% نحكي ورجيمات نحكي واكسي دو بوا ولا سورتو من اهم سؤال اللي قاعد ديما جربت الرجيمات الكل
2: وما نقصتش
0: وما نقصتش اتعقدت في الاخر ياد فما شكون يقول لك انا ايست قلت كهو هذاك بني فما اللي يقول لك كهو هذاك فما عامل العمر والهرمونات وفما اللي يقول لك كهو على خاطر انا راني غلطت على خاطر قالوا لي راه كي تبدا تعمل ريجيم ما لازمكش تعمل سبور علاش خاطر سبور باش يكبس لك الشحم وما يطيحلكش لي بوا وبارشا دي زيدي غسو من النوع هذايا. هل علميا اليوم موجود انه ما نحبش نقول كلمه نحرم روحي اما نقلل من ماكلتي ونعمل حميه ريجيم ونلقى روحي ما
2: نطيحش في الميزان. اول حاجه نعملوها كي يجي باسيون يحب ينقص في الميزان نحلو على الكتاب. نحلو على الكتاب شو معناها المود في نتاعو كيفاش قاعد يعيش كيفاش قاعد يرقد شنو لونتوراج نتاعو فمش حاجه توكسيك في لونتوراج نتاعو كي لو ستريس فمش حاجه كي لامبيش ما تخليهش يتحرك ما يعملش اكتيفيتي فيزيك شنو طريقه الاكل نتاعو قل له مثلا ترجع له بتويلي نهار زوز هو قادش يتفكر شنو قاعد ياكل شنو قاعد عشان ينجم يقول لك ناكل في اكله صحيه هيلثي اما لا كونتيتي اللي انور مثلا يقول لك ليت كان شي شويه فيك الوغ الفيك اللي تري كالوريك يقول لك خيت طرف جبن الوغ تري كالوريك دونك يفو سافوار ريالمون شنو قاعد تحط في الصحن نتاعك فما اللي يقول لك عودي هكاك
0: عودي
2: هو سي فري سي جينيتيك هو سي فري كو سي جينيتيك اون غراند بار نتاع الميتابوليزم دو باز نتاعنا معناها قداش البدن يحرق دي كالوري اوروبو سي جينيتيك 70% 80% احنا نحكم كاين في 20-30% الاخر كون بو اميليوري بالاكتيفيتي فيزيك ريغولير معناها معناها كل يوم نعمل اون بتيت اكتيفيتي نتاع 30 دقيقه مارش حتى مش مارش نقا سور بلاس tu peux danser chez toi تشتح مع صغيراتك كو تو سكو tu veux او موا البدن il bouge pour garder ta masse musculaire حتى المسكل نتاعك وهو موجود معناها ديزون كل واحد عنده على الاقل 60% من البوا نتاعو مسكل دونك هذيك هو اللي يحرق على الاقل 30 كالوري بار جور rien qu'avoir de la masse musculaire. Donc برشا عباد يبداو صحيح زايدين برشا في الميزان عندهم une très bonne masse musculaire mais là c'est l'income تاعهم بقاش غاديين ياكلوا اكثر برشا من الاوتكوم اللي هو يحرق المسكل نتاعو ولا الاكتيفيتي فيزيك كوتيديان. Donc OK la génétique نفهم فما عائلات نتاع عباد اوبيس mais il faut voir علاش لازم نحلوا على الكتاب sur le plan hormonal هرمونية عندوش مشاكل هرمونية عندوش مشكلة إيبوتيرويدي عندوش مشكلة إيبر برولاكتينيمي الهرمون الحليب تبدأ طالعة زيد إل بلوك لبير دو بوا عندوش بروبليم دو كوشينغ معناها الكورتيكويد يبدأ طالعين في البدن بحكم هرمونة فوق الكلوة هي تفرز هرمونات تسمن مي بيان سور لو كونتيست كلينيك هو اللي يفرق معناها لازم الميدسان يشوف الباسيون نتاعو يفحصو يعمل تحاليل لازمة باش يديتكت سا مي فما حاجات ميديكامونتوز ينجم الباسيون ياخذ دي كورتيكويد عنده ضيق نفس ولا عنده ازم ولا عنده حاجه ديما ياخذ كورتيكويد عنده مواجهه في المفاصل المزمنه ياخذ كورتيكويد فما عباد ياخذوا دي بسيكوتروب انتي ديبريسور دونك يحلوا له شيء دونك يسمنوه مليش باش نقولوا لهم احنا وقفوا عدوي نتاعكم مي اون فا اسي دو تروفي لو جوست ميليو معناها سوا اون ريغل لو ريجيم اليمونتير نتاعو سوا نلقاو حل نكلموا البسيكياتر نتاعو نتفاهموا معناها لا موليكول اللي نجمو نحطوها
0: باهي. نحب نسألك هوني بربي دكتور وكنت أنا وياك في الأوف وحكيتو فيه الموضوع اللي يقول لك فما الأوردر اليوم متاع الماكلة الصباح راه كي تبدأ مثلا بحاجة حلوة راك ذاك حتى أنت تعمل زعما حمية راك ذاك سايب شي سمنك معناها قديش مهم الترتيب متاع الماكلة زادة في الحمية فسر هي لي
2: بربي لو أنت في الصباح عندنا أكثر وقت يبدأ فيه البدن فما مقاومة الأنسولين نسمع فيها برشا الكلمه هذه علاش خاطر الصباح نسبه الكورتيزول والادرينالين اللي تفيقنا ماشينا باش نمشيو نخدموا الصباح باش نقراو وكل شيء هي تبدا مرتفعه يعني الريبونس نتاعك للسكر نتاعك باش يكون اكثر tu vas stimuler اكثر ton انسولين
0: أي.
2: et donc l'insuline هي c'est une hormone anabolisante تبني donc اوكي باش تهضم لك السكر نتاعك وقتها مي السكر اللي حاجتك بيه هاكا باش تحرقه دخله في الخليه نستعملوه السكر زيد باش يصير تعمل له ستوكاج ستوكاج وين في الخليه لي اديبوسيت معناها في الجريس صحيتك اسونسيلمون سور لو فوا وقت نعملوا تشحم كبدي ومن بعد اذا كان فما مشكله خلل فونكسيونيل نسميوها في الانسولين تاعنا معناها بدايه بري ديابيت نقولوا او مقاومه الانسولين مرتفعه شنو يصير الانسولين اللي سيكريتي تارديفمون ما تجيش في وقتها باش تهضم الماكله نتاعنا ما تجي تارديفمون هذيك علاش راح نحسوا دي فرانغال جوع هكا قلبك يعصر عليك كل شيء في 10 ل 11 تاع الصباح كنت الصباح خديت كعب كرواسون وجو كل شيء
0: كعب كرواسون وجو قهوه العشاء نتاع الصباح قلبك يعصر عليك تحب تجوع
2: صحيت تو ترو ستيمولي طون انسولين وكم عندك انت مقاومه الانسولين كو سوا جينيتيك كو سوا خاطر بريز دو بوا كو سوا ستريس تو سكو تو فيو باش تلقى روحك من بعد
0: جيعانه
2: جيعانه
0: كي نبدا مثلا مش بكعب كرواسون حاجه حلوه نبدا مثلا بعض ماء وقهوه هل باش نحس نفس الجوع
2: با دي تو
0: وفي الترتيب هذا يعاونني باش نحرق اكثر
2: يعاونك باش انت من بعد تنسخا با تونتي باش تاخذ حاجه حلوه خاطر كي تحلك السكر شنو باش تاخذ اول حاجه
0: حاجه حلوه
2: حاجه حلوه اي لو سكر بي لو سكر معناتها تاخذ حاجه حلوه بعد عاد تحمر اخرى وتعاود تفطر وتفطر غبا ديسم تقول انا اليوم تحلي السكر لازم ناخذ حاجه باهيه كونسيستانت بعد نعاود ناخذ لومجا وانت ماشي دونك البدن يولي يتعود انك تعطيه ديما حاجه حلوه اي بيان سور الانسولين نتاعنا تخدم على روحها خاطر الفا ابلي لماس الانسولين معناها كيما نقولوا احنا انسولين صغيره تجي باش تدخل في الخليه ما تنجمش بريزيستانس على الانسولين تنجمش تدق البيب وتدخل السكر معاها دونك تعيط الانسولينات الاخرين تقول معايش خويتي جاي عاونوني باش ندخل السكر معايا دونك يتلموا سي ليبر انسولينيزم هذاك علاش تلقاه واحد سكر صنف 2 تلقاه عنده ايبر انسولينيزم برشا انسولين في بطنه مي اون ميم طون اوبيس اون ميم طون السكر مش معدل خاطر يقعد السكر البر اون فوا دخلت الانسولين في وسط الخليه ال فا اونتريني افيك لي زوتر انسولين يعمل هيبوغليسيمي داكور اي سي لا او لو باسيون بران دو بوا اوسي
0: هوني انا مانيش باش نحكي على مرض لوبيزيتي هنا هوني باش نحكي على السور بوا لكسي اللي تحب تضعاف واللي تعملهم الكل وتقول لك كي نطلع في الميزان نفسه علاش
2: هو صحيتك قلت لي مرض لوبيزيتي خاطر سي اون مالادي
0: وي
2: ايفيكتيفمون مالادي تنجم يدخل فيها المونتال نجم يدخل فيها الهرمونال نجم يدخل فيها الكبده نجم يدخل فيها لو ميكروبيوت انتستينال خاطر هذاك مخنا ثاني دونك هرمونيا الي تري اكتيف مي كي تقول لي انا حاولت باش نعمل ريجيم وما ضعفتش نجم يكون انت قاعد تاخذ في الماس مسكولير مثلا تترينا تاخذ في الماس مسكولير مي كي تجي تطلع الميزان تلقى روحك نفس البوا خاطر طلعت في الميسكول نقصت في الجريس مي الميزان هو بيدو دونك لازم تعمل امبيدونس ميتري سي سا كي في لا ديفيرونس تعرف روحك انت تو افونس دون لو بون سونس ولا لا داكور فما حاجه اخرى لو مانك دو سوماي احنا قاعدين نحكروا فيها الحكايه هذه حكايه النوم وكل شيء ونرقد مخر راهو لي هرمون كي ريغول لابيتي نتاعنا لا غريلين اي لا ليبتين سون سيكريتي انتر ال 11 نص الليل والاربع خمس تاع الصباح دونك كاين شي تاثر ساعتين البدن اي ني با ان تران دو دو دو بيان ريغلي لابيتي نتاعو باك لي زورمون يدخلوا بعضها
0: شهيتك محلوله
2: شهيتك محلوله ما عادش تحكم في الجوع نتاعك تولي عندك كالي فرانغال وكا لونفي دو سوكري لونفي دو مانجي دو غرا ولا حاجه تولي تغلبك ما عادش تنجم تحكم فيها
0: لي غرينيوتاج هذاك هو
2: غرينيوتاج اي لا كاليتي دو سكو تو مانج خاطر دي فوا اوكي تو غرينيوت في حاجات صغيرونيت مثلا تو غرينيوت دي ليغوم كرو خذ رانايا ما يقلقنيش حتى طرف Par contre, tu grignotes, Hajet, grâce à
0: Oshie. Mais laisse-moi finir, je suis bien, Arnaud, je n'ai que le chodranaye, les, je n'ai qu'un grignotier.
2: Chips, faisait ta kika. Lélé, ça, c'est banni. Belhak, khadr, chips, mana, c'est ultra transformé. On peut le ramener, chips, il t'en a complètement, fama, haj, je suis une marque, les pâtes, qu'elle est chirurgie, on se hadrin, c'est très toxique. Et c'est neurotoxique. Chips. ولا كلي باتك اللي حاضرين ذوكم رخاص ياخذوهم بالذمه للصغيرات راهو سي نورو توكسيك معناها فريمون صغيرات ما لازمهمش ياخذوهم بالكل بالكل اي نون سولمون سا فا بلوكي لو سيستيم نيرفو مي سا فا بلوكي لا بيرت دو بوا اي الميتابوليزم تاعهم الكل دونك il faut faire très attention à l'alimentation naturelle صغيرات خاطر وقتها يبدا لا بريز دو بوا وقتها يبدا لابرونتيساج تاع الماكله الصحيحه
0: قداش مهم زاد كيف كيف العشاء في الناس اللي تقول لك انا جي ستغني وما نجبش نطيح
2: اي لا باش نحكيو على جون انترميتون جون انترميتون وقتاش يولي افيكاس معناها جون انترميتون معناها انت باش تخلي روحك 8 سوايع تاكل و 16 ساعه ما تاكلش بي كان انت 8 سوايع هذوكم تاكل فيهم لي روبا برينسيبو نتاعك الكل ماكش باش تعرف اما اذا كان تو فا امبوتي تنحي من لي روبا نتاعك لو روبا لو بلو كوبيو اللي فيه اكثر ماكله مثلا تقول لي انت نص النهار ولا في الليل فما عاد تروح في الليل تاخذ روبا نتاع 5000 كالوري وقتها تو ما تضعفش بيان سور اما كي تنحيه الغباء هذيك اللي حاجتك بيه بيان سور تتعرف tu vas le remplacer par une collation مثلا برشا اللي يخدموا في دارات مثلا نجيو pour faire un régime يقول لي راني صباح راني نفطر مليح وراني ناكل في القايله برشا مع صحابي نعملوا ليفريزون نعملوا نجيب فولي من الدار نعمل جو لما عرفتك لما توكل
0: صحيح
2: وفي الليل راح نتعشى مع الصغار alors le repas que tu peux viser اللي هو le repas le plus copieux تاع النهار
0: نحي
2: مش نحي ما تعطي حاجه تشد له قلبه دي بروتيين اسونسيلمون
0: اللي هو مثلا عظم تيل بسمتي
2: عظم فرماج بلان دي فروي سيك bien sûr en petite quantité du chocolat noir le yaourt protéiné c'est une très très bonne solution quand tu vas garder sa masse musculaire راح نحشتنا بالبدن باش يستحفظ على الماس مسكولير نتاعو كيما تاو تسمع يقول لك لي نوفيل موليكول لوك جيل بيوان يقول لك الاسم هذاك فيس تاع الوجه يضعف على الاخر لي quand tu ne perds pas de masse musculaire tu gardes tes muscles possiers et donc وجهك يقعد jeune tu vas rajeunir مش تولي تظهر راجل كبير معناها donc il faut faire attention par rapport à la masse musculaire il faut essayer de la préserver au mieux et d'ailleurs c'est essentiellement à partir de 40 ans نوصيهم كلهم يرتو de la créatine c'est la molécule qui est la plus étudiée depuis des années وكل شيء يقولوا لي لي راهي تفشل لك لي وراهي فيها دي سيفي انديزيرابل non pas du tout ça va aider pour garder la masse musculaire. احنا كي نكبروا on est en train de perdre la masse musculaire physiologiquement. اسمها sarcopénie. العضلات نتاعنا يذوبوا بطبيعتها. Donc soit باش تعمل bien sûr activité physique régulière اللي هي c'est pas donné à tout le monde. Donc باش تاخذ الكرياتين باش تعاون mais essaye باش تعمل le minimum de mouvement. يقول لك اكثر muscle اللي يعاون c'est le plus grand muscle quadriceps et les triceps. هما اكثر muscle اللي يحرق لك السكر واللي يعاونك pour maintenir ta santé.
0: D'accord.
2: على خاطر هو باش يحرق لك الكالوري هو باش يخلي يهزد لك بدنك ان فيت دونك اون سون كونسونتر سور سا
0: ميرسي بوكو يا عايشة يفضلك دكتور نادية جنحاني طبيبة مختصة في السكري والتغذية كانت هذه أستوس بتاعنا لليوم
1: أستوس سونتي صباح الناس
3: فورم قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زوتر اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو
4: راهو العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحت بيان سور بيان سور خير ما يحسروها خير
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل وقت اللي يطغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي واحد تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب
3: que soit motivation financière ou la motivation في البوست في حد ذاته والا تلقى شكون معاش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد ولا يخرج فما اي فما تطور من روحه فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونوري ونجح
7: فغام قرار الاستقاله الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو هو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه أم تراكمات في علاقة بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته قرار الاستقالة موضوع فورم من نهار الأربعاء من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بندوة
8: فورم
1: عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: معاكم حتى للنص نهار على مزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا, نحيو مجهوداتهم متواجدين على عين المكان في مكان اللي صار فيه الحريق اليوم. تناخذوا اكثر المعطيات. الحاجه اللي تفرح انه هوني الحمد لله واحد يقول انه ما فماش خسائر بشريه, هذا فيما يخص احد المصانع في المنطقه الصناعيه بقصر سعيد. شكرا لي على تدخلوا معنا رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه المقدمه خليل المشي. سيد المقدم تحيتنا ليك, صباح الخيرات.
2: مرحبا بك مدام جهين, تحية طيبة ليك ومجتمعي مزيكا فيل.
1: شكرا ليك سيد المقدم. وين وصلت عملية الاطفاء حاليا؟ ممكن ناخذوا اكثر تفاصيل على الحريق وقتاش اندلع؟
2: الحقيقة هو على الساعة 9:35 دقيقة من صباح اليوم تم اعلام الإدارة الجوية الحماية المدنية منوبة عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية قصر سعيد دوار هيشر من ولاية منوب. تحولت الوحدات الميدانية الحماية المدنية والمتمثلة في 9 شاحنات اطفاء دفعة واحدة, 9 شاحنات اطفاء هذوما توليوا مجابات الحريق مباشرة. ولكن لاحظوا ان فما تصاعد كثيف للدخان الاسود, هذا هو الحقيقة ناتج عن مادة الريزين. هذه مادة تستعمل لصنع القوارب, دونك هي مادة خطرة تشكل في صورة الاحتراق نتاعها دخان كثيف. دونك الحقيقة الوحدات نتاعنا ما زالت مرابضة على عين المكان من 9 الصباح في محاولة إخماد الحريق. تمت حماية الأجوار, ما عادش يشكل خطر على الأجوار, هذه نقطة مهمة. المصنع هو تقريبا في حدود 6000 متر مربع والحريقة على تقريب 1400 مربع, هو في انتربو تاع برودكسيون. دونك لي دو انتربو الاخرين تم تفادي احتراقهم, جات خسائر فقط على انتربو واحد من الثلاثة. معني خسائر بشرية الحقيقة, وهذه الحمد لله أكد عليها أنه ما فماش خسائر بشرية. دونك الحقيقة الوسائل توا قاعدة تخدم, عملية الإطفاء متواصلة, إن شاء الله من هنا شوية قائد ما يتم السيطرة نهائيا على الحريق
1: إن شاء الله. شكرا ليك وإن شاء الله ربي يعينكم ويحميكم. شكرا ليك سيد المقدم على مدنا بكل هالتفاصيل. نذكر كان معنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري.
0: صباح الناس, صباح الناس, كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير، عيد ميلاد سعيد خويا منصور، ان شاء الله كل عام انت حي بخير.
2: نتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتي أسومة، وان شاء الله نتمنى لها نجاح في البكالوريا السنه بالتمام ان شاء الله.
3: بخير موزايك، انا حواء من منزل بوزلفة، نحب نهني بنتي اليوم عملت 21 سنه، ونقول لها امنا بالنور، ونقول لها ان شاء الله بطول العمر والصحه ونجاح يا ربي، ربي خليك ليا يا امونه يا غاليه.
4: انا زهور من قربة، اليوم عيد ميلاد صاحبتي الغاليه شح، ونقول لها كل عام وانت حي بخير، وربي خليك ليا وربي يداوم عشرتنا يا رب، نحبك برشا يا شح الغاليه.
5: حبيت نهني ولدي عبد الله الزواوي بن زرد، نحب نقول له كل عام وانت حي بألف خير، ان شاء الله بطول عمرك بالصحه والفرحه وبرشا نجاح.
6: نحب نقدم انت كاس الحمد خويا، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وربي يخليك لنا وربي يفضلك انت خويا عدنان، وربي يتمنى لكم كل خير، اختكم ساميه.
7: انا لميا من السمعه، نحب نهني يومي بعيد ميلادها ناجيه بن عبد اللطيف، ونقول لها ربي فضلك ويطول في عمرك، وربي فضلك ليا انا واخويتي.
8: خديجه العزيزه الغاليه، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا حبيبه خالتك يا عزيزه، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والحاجات الباهيه اللي تحبها انت لكل يمينه.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

لو غضبانه كلميني محل هذا في ساعه تحسوا يجرح ويداوي السيد هذا. شكرا لكم على الاستماع معنا، ان شاء الله يا ربي عديتوا كيما كل يوم وقيت احلو. ديجا نجم نقول انه شطر.

تجري. غدوة نستقبلوا شهير آخر إن شاء الله, شهير خير علينا. شكرا لكم ميدي ماك باتريا نوفل ورتيني لكيب الكل. ميرسي الكريمة, ميرسي لعبد الناصر, أبدعت اليوم في التصاور أستاذ عبد الناصر. ميرسي سي رفيق اليوم أبدعت في الموسيقى سي رفيق. نتقابل غدوة, شهير طيبة, باي.

0: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زودوت اوبورتونيتي، وإلا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو.
1: راهو العاب ما يخرج إلا ما يلقى حاجة مضمونة تحته، بيان سير خير ما يحسروها خير.
2: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه، العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
3: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك، تطور من روحك، تحل ان بروجي ستارت اب،
0: كسوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون معاش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد ويخرج. فما اي فما تطور من روحه، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
4: قرار الاستقاله، الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه، ام تراكمات في علاقه بالزملاء، ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة ما ظفره من نهار الأربعاء.
5: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
6: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بنتوا.
7: فورم
6: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 12 غولو بابي صحي ليلا ب 12 دينار و990، وتزيد تاخو 12 غولو اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك.
9: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
10: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
11: مستمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الاحتفاظ بفتاة تبلغ من العمر 14 سنة تربطها علاقة صداقة بفتاة 16 سنة ضحية عملية الاغتصاب في منطقة الملاسين، وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايكا. والمصدر ذاته يضيف أن الضحية بدأت تتمثل للشفاء، وقد يتم الاستماع إلى أقوالها حول حقيقة ما حدث لها يومي 9 و10 و20 سبتمبر الجاري في المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، بالإضافة إلى هويات المعتدين. فرق الحماية المدنية تباشر عملية إطفاء الحريق الذي نشب صباح اليوم في مصنع لصناعة الزوارق بالمنطقة الصناعية قصر الصعيد، والذي تسبب مبدئيا في تضرر بعض الآليات وفق ما رصدته مبعوثة موزايك سيد الهمامية. من جهة مدير المصنع يؤكد عدم تسجيل خسائر بشرية في صفوف العمل الذين حاولوا المساعدة في إطفاء الحريق، والذي أشار إلى أن أسبابه لا تزال غير معلومة. مصنع المظلة واحدة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي استأنف نشاطه بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر إثر نفاد مخزونه من مادة البخار منذ 18 مايو الماضي، وهي مادة أساسية في تشغيل عدد من الوحدات الصناعية التابعة للمجمع. وتزامن توقف المصنع مع صعوبات في تأمين تزويد بمادة البخار على خلفية الأزمة التي شهدها مضيق هرمز وما رافقها من اضطرابات في حركة التوريد والنقل، قبل أن تستأنف عمليات توريد المادة خلال الفترة الأخيرة بما يسمح بعودة النشاط إلى مصنع المظلة واحد تدريجيا. المدير العام للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور إيمان فريدي تؤكد أن السوق العالمية للتمور توفر فرصا كبيرة للمنتجين، مشددة على أهمية تطوير التسويق والترويج الدولي للتمور ورفع قيمتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. والمسؤولة ذاتها توضح في تصريح لموزايك على هامش مشاركتها في ورشة دولية بالعاصمة اليوم أن المجلس يضع الترويج والتسويق الدولي ضمن ركائز استراتيجيته بالنظر إلى القيمة التاريخية والغذائية والصحية والاقتصادية للتمور.
7: استراتيجية المجلس الدولي للتمور حريصة جدا أن يكون أحد ركائزها الأساسية هو الترويج والتسويق الدولي للتمور، وهو لاستشعارها لقيمة التمور والبحث الدؤوب على رفع هذه القيمة والدخول إلى الأسواق العالمية والتموضع العالمي للتمر. إحنا اليوم في هذه الورشة حريصين على بحث سبل التعاون مع الدول الرائدة اللي لها تجربة سابقة في الدخول إلى الأسواق العالمية، الاستفادة من هذه التجارب وتبادل هذه التجارب مع بعض ونقل الخبرة بين الدول إن شاء الله. تقييمنا للتجربة التونسية هو اقتناعنا بنجاح هذه التجربة ووجودنا اليوم هنا. وجودنا اليوم هنا هو استشعارنا لأهمية هذه التجربة وحرصنا أن ننقل هذه التجربة الرائدة إلى جميع الأسواق الأخرى واستفادة الدول من هذه التجربة والوقوف على الممارسات والسياسات الموجودة ونقل التجربة إلى باقي الدول بإذن الله.
11: في تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، رحلة ثانية تابعة لشركة فلاي دبي تعود إلى دبي بعد أن كانت متجهة إلى تل أبيب وفق ما نقله موقع فلايت رادار 24. وكان مسؤول إسرائيلي قال في وقت سابق من صباح اليوم أن طائرة كانت متجهة من الإمارات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حولت مسارها إلى السعودية بعد أن أرسلت إشارات طوارئ. وأعلن مطار تبوك السعودي أن قائد طائرة فلاي دبي التي حطت في المطار ومساعده مصابان وتم نقلهما إلى المستشفى وسط تقارير عالمية إسرائيلية عن شجار دام حصل على متن الطائرة خلال رحلتها من الإمارات إلى تل أبيب. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا. هذه ميدي ماغ من اثنين الجمعة باستثنين نهار الخميس من نص نهار حتى الماضي ساعتين الحصة اللي تحاول تفسر لكم وتحللكم وتفهمكم أهم وآخر الأخبار في تونس وفي العالم. مرحبا بك سي مروان سيد المخرج منورنا أشواق في الإخراج الرقمي والتقني. تابعوا فينا لايف على اليوتيوب، تابعوا فينا لايف على الفيسبوك على البث معناتها، ملاحظاتكم قاعدة توصلنا في كل الوسائل. لايف اليوتيوب شكرا، تو نقراو ملاحظاتكم. تبعثونا على الواتساب على 23513000 رغم اللي ترر متاع نوكيا خرجتها مش مشكل يا حسر على ترررررر. عندي خبر على القضاء على الفاكس في الإدارة التونسية باش نحكيوا عليه. ليه جيت باش والله أخطر
1: لا موضوع مهم.
0: ليه والله باش نعطيك عسلامة سي ناجي. مرحبا بك سي خليل.
2: شنو سهلة
0: سينيه
3: تحياتي. مرحبا
0: مرحبا به. انا حطيت الاخبار في بالي باش نسخر من انه مازلنا فاكس. عملت بحث نلقى كل دول العالم اكثر دوله تو فيها فاكس طلع شكون ما كنتش تصدقوا.
1: تونس
0: اليابان كل دول العالم ما قضتش على الفاكس، وفما اللي عاملين خطه وفما اللي كذا، معناتها مازال موجود في كل دول العالم. معناتها انا حبيت نخرج تونس بلد بيزار قديم نلقى كل دول العالم ما نجمتش تقضي على الفاكس باستثناء شويه دبي معناتها اللي ما تقريبا في المتاحف الفاكس، اما كل دول العالم. اما تنرجعوا للخبر اكثر تفاصيل، عنا برشا اخبار باش نحكيوا عليهم في دقيقه نيوز في موزايك 24. فما تحويرات في مشاريع قوانين، ربما طلبات لاشهر لأشهر كيف باش تكون التحويرات وغيره. الطائرة في الساعة الثانية سلاح باش تجي حذانا جهان، جهان تحكي العنف والاغتصاب ضد الأطفال. الأرقام تتضاعف تتضاعف تتضاعف، كيفاش تراقب ولدك؟ شنو تعمل لو كانت في ولدك؟ باش جاوبنا جهان. سلاح باش يعاود ستوري تيلينج حكاية الطيارة هذه اللي اختفت سينيجي، اختفت اختفت ثم ظهرت عركة دم تورنيفيس كذا، شنو صار؟ ثم توفى ما طيارة أخرى كانت ماشية من دبي لتل أبيب رجعت. دونك هل هي محاولة اختطاف؟ هل هو حادث عادي؟ هل هي البانيك اللي خلي الطيارة ترجع؟ باش نحكيو عليه شوية ساعة الأولى، ولكن في الساعة الثانية مع سلاح باش نحكيو كل التفاصيل وكل الأخبار، ولكن نبدأ بهم خمس أخبار. نهدى دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بالحريق الضخم اللي جد اليوم الصباح بمصنع مختص في صنع الزوارق في المنطقة الصناعية في قصر سعيد ولاية منوبة، وتم مشاهدة تصاعد كثيف للدخان بالمنطقة ليتج عن اشتعال مواد سريعة للالتهاب بالمصنع. هذا اللي أكدته لنا مفدتنا على عين المكان سيدة الهمامي، ولكن في تدخل قبيلة شوية مع زميلتنا جيهان ميلاد المقدم خليل المشري عن الحماية المدنية أعطى التفاصيل الكل.
6: الحقيقة هو على الساعة 9:35 دقيقة من صباح اليوم تم إعلام الإدارة الجوية حماية مدنية منوبة عن اندلاع حريق ضخم في المنطقة الصناعية قصر سعيد دوار هيشر من ولاية منوبة. حاولت الوحدات الميدانية الحماية المدنية والمتمثلة في 9 شاحنات إطفاء توليوا مجابة الحريق مباشرة، ولكن لاحظوا أن فما تصاعد كثيف للدخان الأسود حقيقة ناتج عن مادة الريزين. هذه مادة تستعمل لصنع القوارب، دونك هي مادة خطرة تشكل في صورة الاحتراق نتاعها دخان كثيف. الوحدات نتاعنا ما زالت مراقبة على عين المكان من 9 تاع الصباح في محاولة تخميس الحريق. تمت حماية الأجوار، ما عادش يشكل خطر على الأجوار، هذه أي. نقطة مهمة. المصنع هو تقريبا في حدود 6000 متر مربع، والحريقة على تقريب 1400 مربع، هو في انتربو تاع برودكسيون، دوز انتربو الأخرين تم تفادي احتراقهم. جات الخسائر فقط على انتربو واحد من أفضل الثلاثة، معناه خسائر بشرية الحقيقة، وهذه الحمد لله
5: أكيد
6: أنه ما فماش خسائر بشرية.
3: في موضوع آخر، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. وحسب مسؤولي الوزارة فإن القوافل هذه الهدف متاحة هو تعزيز وعي الأطفال، وخاصة هوني نحكي على المراهقين والشباب والعائلات عموما، بمخاطر المخدرات وانعكاساتها النفسية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الوقاية المبكرة والتدخل قبل تفاقم الوضعيات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس. هذا بش يكون بالشراكة مع البنك الدولي، يشمل توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، قاعات القسطرة في مختلف الولايات، إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة. عفوا، جثمان المرحومة التونسية ليلى بن سالم ضحية جريمة قتل في كندا ينقل اليوم الأربعاء إلى تونس على متن رحلة للخطوط التونسية بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية وموافقة عائلتها، وفق ما أعلنت سفارة تونس بكندا اللي بينت أنها باشرت منذ علمها بالحادثة الإجراءات لدى السلطات الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك للحصول على المعطيات المتعلقة بظروف الوفاة ومتابعة كل تفاصيل القضية. كما أكدت سفارة تونس بكندا أنها تقدمت بمطلب رسمي إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية للتدخل لدى المصالح المختصة لكشف ملابسة الوفاة واتخاذ ما تراه مناسبا من تتبعات قضائية بما يحفظ حقوق الضحية وعائلتها. ذكروا أن المرحومة ليلى بن سالم البالغة 45 عام لقت مسرحها داخل شقتها في موريال يوم 22 سبتمبر في حادثة وصفتها وسائل إعلام كندية بجريمة قتل. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية لتمويل موسم الزراعات الكبرى والحبوب. والبنك التونسي للتضامن يوضح في بلاغ أن القروض باش يتم إسنادها مباشرة عن طريق البنك أو عبر جمعية القروض الصغيرة، مع اعتماد إجراءات جديدة تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة الفلاحين اللي سدوا قروضهم الموسمية السابقة في أجل ما يفوتش 15 يوم من تاريخ إيداع المطلب. منطقة المروج 2 شهدت البارح حادث مرور مأساوي تمثل في انحراف سيارة كانت تسير بسرعة وصدمت بأحد المعاهد الثانوية بالمنطقة، شيء يسفر على إصابة 3 تلاميذ بجروح ورذوذ متفاوتة وكسر في مستوى الساق. وفور تلقي الإشعار تحركت الوحدات الحماية المدنية بتونس إلى مكان الحادث، وين تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نيد. سينيجي فما نوع من الفيروس الإعلامي عن يوم ريت كيصير أكسيدون قدام ليسي في نفس الجمعة زوج ثلاثة أخرين يصيروا. أنا كي سمعت المروج قلت يا ربي تستر، خفت لا يطلعوا، فما الحمد لله معناتها ما حادث سيارة أمام مروج في نفس بعد نهارين فقط، دونك الحمد لله انه تلامذه لاباس معناتها ما صارتش المشكله
1: الحمد لله. وقفت على يعني مجرد اصابات اصابات متفاوته صحيح، لكن تقريبا الظروف والملبسات تقريبا هي نفسها نفس السيناريو،
2: التهور يعني والاستهتار
1: سرعه التهور والسرعه خاصه السرعه. معناها احنا توا يعني المسؤولين مثلا في المرصد الوطني للمرور وحتى في وزاره التربيه يحكيوا ديما على الاحتياطات اللي تم اتخاذها قدام المؤسسات التربويه اللي تتمثل في مخفضات السرعه، العلامات نتاع التروي والسياقه معناها المعقوله، لكن هذا كل موش قاعد يحترم
3: يعني احترام السرعه اللي موجوده في المحيط نتاع المؤسسه التربويه. راه فما قانون
2: حتى اقصى السرعه،
3: فما قانون يا سينيجي من 2018 على ما اظن نحكيه على 30 كيلومتر في الساعه، فوق 30 كيلومتر في الساعه راهو مخالفه.
0: هو فما مخ
3: وراه في دول
0: فما مخ بخلاف القانون، اي واحد قدم ليسي ينقص
3: اي ذيك فاش نحكي
0: ليه نحكي لك حتى ما فماش قانون على ما نطبقوش
3: احنا لا المخ لا بالقانون
0: ريتا بالحق معناتها
2: لما بقى فعلا حد أقصى للسرعة 30 كيلومتر في الساعة
0: برشا قالوا وبعثونا كندا وكذا 30 احنا 30
1: شكون اعطيني شكون يلتزم بالسرعة هذه
2: ما يلتزموش
1: 30 كيلومتر هذيك المشكلة
3: لا اعطيني شكون يعرفها
1: لا يعرفوها
2: هو علاش خلاوها 30 كيلومتر شنو فلسفتها هي انك حتى كان مش تصير حاجة
0: مش خفيفة معناتها الكلام نهض صحيح ما فماش بلايك 30 قدام الليسيات
1: لا
0: برشا ما يعرفوش
1: لا
0: فما
1: بعض الليسيات
2: في محيطها عدد المؤسسات التربوية
1: فما علامات المؤسسات واضحة ديما قدام المؤسسات التربوية اللي تلقاو فيها مصور فيها تلامذة متعدين وطريق ترى العلامة هذيك
3: يقراهم في الكود أي واحد خذير برمي
1: هذيك من اللي زبسي الأبجديات معناها اللي يتعلمهم أي شخص معناها مش ياخذ البرمي دونك يلزم كراء العلامة هذيك ويعرف اللي فما مؤسسة تربوية يعني فما تلامذة باش يدخلوا ويخرجوا دونك يلزموا
3: ينجم يشق عليه في أي لحظة ينجم أي حاجة وموان تلقى الوقت باش تفريني
0: خاصة أنه المدارس سيرتو المدارس الصغار معروف صغير ينجم تصير أي
3: ركسون
0: ولا يعني في بلاصة ما نخافوا من صغار ولينا نخافوا من الكراب
2: نخافوا من الكراب
0: من المفروض أنت تبدأ خايف لو ليد صغير أتو مو ينجم يشق
2: دونك لا العرض موجود كما قلت أنت تو احنا كي صارت لنا كارثة قدام مؤسسة تربوية في المحمدية الناس كلها سمعت تونس كاملة سمعت
0: إلا اللي سوق
2: معناها أخي اللي سوق ما يعرف وقت يقرب اللي سي ما يتفكرش الشيء هذا مو يلزمنا الناس كلها مع بعضنا يعني يد يد باش نجمو
3: والله فما أفكار طيبة مثلا أنا ريت مدرسة ابتدائية في منطقة ما في تونس اللي كبرى على طول المادة اللي معاه الباب متاع الدخول عاملة كما البارير يا خويا أموا أضعف الإيمان تعمل هذيك باش تقلل الريسك متاع أنه صغير ينجز القاروق في الكياس نجمو معناها راهو نتصرفوا افيك لي مويان جوبور حتى
2: أساليب وقائية
3: صحيح حتى لين نخلطوا للوعي الكافي أنه اليوم الواحد كيبدا يسوق في كهرباء يعرف أنه فما مسؤولية متاع حياة صغير حياة عائلة كل مربوطة في الفولوم تياك اللي قديم ديك
0: حيت ولي والله يرحمهم اللي ماتوا زوزان سي حريق ضخم بمصنع مختص في صنع زوارق في المنطقه سيرعي قصر سعيد مصنع كبير وزوارق رانا ما عطيناش نعوهم ونوردوهم ان شاء الله الحمد لله ما فماش خسائر بشريه لكن
3: ماده الريزين هذه سريعه الالتهاب
2: كل عاده الحمايه المدنيه انت برك اسمعنا يعني اول حاجه تطويق الحادث من الداخل بمعنى تطويق المسافه نتاع 1400 متر مربع من جمله 6000 معنى تحديد المكان
3: خاطر فما ثلاثة تروبلوك
2: تروبلوك ثم تفادي الخسائر البشرية اللي هي زادة تضاف للكفاءة متاع الأجهزة متاعنا
3: تسعة شاحنات خرجوا بالوقت معناها تسعة شاحنات
0: الحمد لله
3: وما زالوا إلى حد الآن يواصلوا في العمل
0: الحمد لله على موزايكا فيم شكرا قسم الأخبار ونواكبوا تسمعتوا سادة في صباح الناس نواكبوا الخبر أولا بأول ترى نعملوا طالة شوية إشهار ثم نعملوا طالة عجرة
7: وين يبدا الماء تبدا الحكايه من مجرده من الارض من القريه من الزيتون من الجبال والسهول ومن اثار تحكي الف سنين فيا باغرادا طريق مجرده ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكايه حكايه بربر ونوميديين حكايه الرومان والبيزنطيين حكايه الاندلس والموريسكيين من 2 الى 4 اكتوبر نتلقاو في المقهى الاندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجرده من الاول وجديد ورشات في الصناعات التقليديه والحرف اليدويه جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزياره المعاصر مسارك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى فيا باغرادا طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام
8: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تصنع بدنك شجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
7: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنع المنسحتين نو فلور تاني
0: مرحبا مرحبا هذه ميديماك نعملو طال على الجرايد
7: في الجرايد
0: 23513000 قاعدين تبعثونا تبعوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك بالنسبة لحالة طوارئ الطائرة فلاي دبي اللي الناس يسخدوها تخطفت ثم هبطت في السعودية في الساعة الثانية بعد الأخبار مباشرة سلاح باش يعاود يحكي لنا الحكاية الكل وحدة الإدارة الإلكترونية سي خليل برئاسة الحكومة توضح أنه الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفر البنية التحتية ريت هذيك توفر بنية تحتية وتعميم بريد البريد الالكتروني المؤمن مش البريد الالكتروني
3: مش جيميل
0: اي فلا
2: البريد الالكتروني المؤمن في اطار مجموعات وظيفيه مش
0: معناتها انا راني عملت ريسيرش نكتشف مثلا ليه والله بالحق معناتها الفاكس في العالم في المانيا مازال الفاكس وسيله رسميه معناتها
3: اوكي موجود يعني وفلا ما قديش يستعملوه كيفاش يستعملوه؟
0: بزربة دونك مستعمل في طريق الإلغاء. في اليابان مازال موجود, في ألمانيا تراجع ولكن مازال وثيقة رسمية. بالنسبة لبريطانيا شبه خارج الاستخدام, فرنسا ماهوش قناة رئيسية, في سنغافورة محدود, في كوريا يتراجع, في السعودية في بعض الجهات وبدأت السعودية الإلكترونية دي سي 2030 باش يتنحى, في الإمارات أرقام فاكس يفيسوا بهم أرقام قديمة ما تعرف ساعات الكهرباء في الإمارات تسوى 100 مليون ويشريوا رقم السيري ب 200
3: كما في أمريكا
0: معناتها أغلى من الكهرباء. دونك فوالا, في المغرب انتقال واضح, في السنغال بريد إلكتروني أكثر, في نيجيريا ماشي رحمة نحو الرقمنة, في تونس
3: ماشي نحو الرقمنة حتى
2: شوف ماشي
0: بالحق
2: احنا تو مازلنا ما انتقلناش للرقم
0: اي ولكن
2: حسب ما قالوا
0: اي ولكن فاست ابعث فاكس نقص
2: اما ابعث فاكس لا برا جرب ابعث فاكس لدار عمومية تو نعملوا اختارته
0: اي شي يصير
2: شبه خارج الاستخدام
1: اي معنى انا البارح جاني فاكس
2: اقعد حاول
0: بالحكس
2: اقعد حاول اقعد حاول
1: اما ثم وزارات مازالوا لليوم يبعثوا بالفاكس هو عندي كنت بتاع فاكسوات
2: صحيح صحافه مكتوبه ماشي اسمع انا
1: اذي لا تو تو
3: انا نحكيو على اليوم
0: مراسلين عندك مقالات راي والمراسلين
2: حياتي مش ينقرض جزء من تاريخ نبعث بال 20 ورقه لجريده الصحافه كل نهار سبت عندي ملف سياسي تاع نهار الاحد مقال رأي طويل صفحتين بالعشرين ورقة نبدأ عاد بشوي بشوي كعبة اللي ما تختفش معه هو في الأخر هو وسيلة إثبات معناتها موثوقة وكل شيء نجم تتعوض بحاجة أخرى
0: في بالواتساب تعوض تصيبه
1: الفاكس توا الفاكس تحط في المتحف في أغلب دول العالم موجود في المتحف يمشيوا اللي يزوروا المتحف يشوفوا يوريهم يوريهم معناها القيد يقول لهم الآلة العجيبة هذه راي كانوا يستعملوها قبل في التراسل وفي كذا سي انتهى تخلي المتحف للأسف مازالت فما برشا وزارات وفما مؤسسات لليوم يتعاملوا بالفاكس أنا البارح جاوني تقريبا 3 أو 4 فاكسوات ما ثماش أسبوع يتعدى وبالحق نقعد بيت
2: وساعات يتعدى وساعات لا حتى هو الآليات متاعو أصل ما عادش مؤهلة معناه فهمتني
1: أنا
2: الآلة تستقبل بطبيعتها قديمة هكا ولا
1: شوف وتعرف أنت بعد ما يبعث لك فاكس
0: كنا التاكسيفونات
1: يطلبك يقول وصل لك الفاكس باهي الفاكس وصل ليه اي كيفاش وصل الفاكس كي تشوفه والله العظيم تقعد بيت راهو الكتيبه مفسوخه الحبار معناها سيء انتهى والورقه نتاع الفاكس
0: لا المشكله في اللي تبع معروفه في اللي بعث
1: لا لا فما
3: مشكله في الماكينه
1: الورق سبيسيال نتاع الفاكس
2: الورق
1: تكنيك ما الورق هذاك العمر الافتراضي نتاع بقاء الحبار على الورقه هذيك الورقه الخاصه العمر الافتراضي بين 10-15 يوم سي وبعد ترجع تشوف تتفقد الفاكس تلقى الكتابه كلها انت اندثرت انقرضت ثم اختراع اخر من عشرات السنين اسمه الميل وبالعكس الميل راهو محمي سيكوريزي اكثر من الفاكس
0: صحيح
1: والفاكس راه ما تنجمش تستغله انت كي تبعث لي معناها شريطه نتاع فاكس فيها 10 ولا من 10 ولا 5 صفحات
0: بالواتساب
2: ولا بال 20 ورقه
1: لا الواتساب يقعد
3: ابليكيشن غير رسمي
1: ماهوش رسمي
3: معناتها كي تحب توجه مراسله للاذاعه ولا على ايفينمون ولا على حاجه
1: الميل البريد الالكتروني يقعد واضمن وسيله للتراسل معناها كي تبعث ميل الميل يعني يقعد فما تراس فما أثر يقعد ثم سهل استغلال حتى الوثائق والنصوص اللي تتبعث بالميل ثم أنت ضامن
2: نجم حتى تمضي على وثيقة وتعاود تبعثها بالميل
1: هو المؤسسات العمومية الدولة ديما تستعمل لوتلوك لأنه أكثر ضمانا
0: رسمي شوي
1: أي رسمي هذا اللي تعاملوا به والميل راهو معناه وسيلة سريعة الفاكس راو ما يذكرنا بكل
0: ساعات طبعا يقولك ما خلطتش ولا خلطت مش واضحة وتعود طبعا
1: أما
0: احنا ثلاثة راو حاجة نوستالجيك شيخين على الفاكس
2: ايام جميلة جدا يلا تبدأ مفاوضات مع التاكسيفون مثلا عندي 20 ورقة يقول لي الكعب ب15 مية يقول تحسب لي كعيبة ب8 دينار
0: يا حزرة كلمة أمان قبل ما نرجع فاطمة زهرة المنصوري أول امرأة تترأس حكومة المغرب هي وزيرة كانت وزيرة معناتها التعمير والإسكان وسياسة المدينة من 21 ل 26، ثم حزبه اللي جاء الأول في الـ في الـ في الانتخابات ب 97 مقعد، دونك أول امرأة أمور
2: في المغرب يعني
0: أي في المغرب أي.
2: خاطر تو في أي بلاد عربية تسمى خبر استباقي، احنا خبر عادي جدا يعني
9: بعد تونس.
2: احنا اول بلاد حطينا رئيس حكومة امرأة
0: الحمد لله، وهي تجربة ناجحة جدا طبعا. تفضل.
1: هذه اول مرة المملكة المغربية معناها تنقل، خلينا نقول تنقل على تونس ما يسالش، خاطر التجربة احنا بدينا، احنا نحكي في الدول
0: احنا خلطنا الثاني رئيس حكومة تو
2: اي ثاني رئيس
0: الثاني
2: كما بدينا بمجلة الأعمال الشخصية
1: نجلة بودن
2: ما لاباس احنا في الامور
1: الثانية. لا أراه في مستوى العالم العربي والإسلامي. العالم العربي اسمحني. فما من الدول الإسلامية اللي سبقت باكستان منذكر بنزير بوتو كانت أول تقريبا
0: ألمانيا حكومة.
1: الدول الأوروبية سبقتنا معناها سبقتنا خاصة في بريطانيا في فرنسا في بلجيكا ولا.
0: أما رئاسة بليخن هكا نثرثر شوي، رئاسة الجمهورية صعيب. أنا نعتقد انه سيغولين رويال خسرت لانه الفرنسيس وقتها مازالوا مش قابلين انه مراه
2: في نهايه الامر العقليه الذكوريه
0: في الاخر في الاخر يعني كانت انه مراه تشد رئيس دوله، وذاك علاش لوبين يقولوا فما عائق معناتها ينجم يترشح مع ضدها هولندا ولا ما نعرفش كون اللي ما ولا معناتها العقليه الاخر انه مراه تشد رئيس جمهوريه راهو مازالت عند برشا ناس مازالت حاجه
2: صعيبه في التقبل يعني.
0: اي في التقبل وفي اخر وقت معناتها نتذكر سيغولين رويال سيء الناس الكل قالوا باش تولي رئيس
2: جمهوريه حتى كان تدرس أي بلاد نسبة الناجحات في الاختصاصات العلمية واحد تلقى أكثر من نسبة الناجحين، بمعنى ما عادش فما حتى سبب يخلي مرأة ما تكونش له قيادة العليا متاع أي شيء.
0: أعطيني الجملة باش نزيدها جملة بعدك. نسبة الناجحات عاودني
2: فوق نسبة الناجحين،
0: ولكن وقت اللي يخدموا الراجل يخلص أكثر.
2: لا مش في كل شيء
0: تقريبا تقريبا أي
1: الراجل يخلص أكثر من المرأة. التجارب اللي صارت قبل التجارب اللي صارت في الدول اللي تقلدت فيها معناها النساء المناصب الأولى، لأنه رئاسة الحكومة أو رئاسة الوزراء في بعض الأنظمة السياسية موش منصب عادي، منصب حساس تقريبا. لا هو
0: ما هوش بانتخابات، نحكيه على اللي يصيروا مع اللي المرأة اللي تشد المنصب تو هذا عينها الملك.
1: نحكيه على بناء على شنو؟ بناء على فوز الحزب نتاعها.
0: ما يهمنيش ما يهمنيش
1: فوزوا بالأغلبية.
0: نحكي رئيسة يمشي وينتخبوها الناس كرئيسة هي
2: تحت انتخابات رئاسة الجمهورية.
0: أي انتخابات معناتها يمشي يصوتوا لها. مازالت ما نقبلوهاش برشا معناتها فرنسا ومازالت ما تقبلهاش. ما نعرفش هيلاري كلينتون
1: حتى ولا حتى في المجتمع الأمريكي هيلاري كلينتون
0: خسرت.
1: أي خسرت ما كانتش بعيدة
2: كانتش بعيدة
1: برشا على
0: مازالك العقلية متاع ليه اختاني مرأة ما تجيش رئيس جمهورية.
2: هما ناس داخل المجتمعات عندهم العقلية هذه.
1: لكن في مستوى التقييم نوفل لنا التجارب اللي نعرفهم
0: ألمانيا
1: تبعناها. ألمانيا مع إنجيلا ميركل، ألمانيا حقت قفزة كبيرة برشا في عادة هي في إيطاليا مع رئيسة الوزراء الحالية جوالا جورجيا ميلوني. إيطاليا عرفت تحول اقتصادي بالخصوص وحركية كبيرة برشا. كنت لاحظ أنت معناها عدد السفارات والرحلات المكوكية اللي قادتهم ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية حاجة ممكن حتى متراكم القياسي معناها في تاريخ الحكومات الإيطالية، والعديد من الأمثلة. ذكر أنت مارغريت تاتشر في بريطانيا اللي الملقبة بالمرأة الحديدية اللي دخلت في حرب مباشرة مع نقابات العمال وانتصرت عليهم في نهاية المطاف.
0: هذيك امرأة حديدية. قبل ما نمشي الفاصل سي خليل جيك سؤال محرج. قال لي سي نوفل بربي أسأل سي خليل وين الروز والسكر المعلب؟ قلت أنا نهار الاثنين ما فهمتش.
2: لا وقال لي المستمع الكريم يحسبني تابع شبكات التوزيع.
0: لا لا معناتها احنا شنو مش قلنا انا
1: علاش اي علاش اختار سي خليل؟
0: لا خاطر خليل قال دونك موجود. ليه معناتها خليل ولا واحد؟ اما احنا مشينا بالتصريح صدقناه.
2: اي صدقناه احنا ما نصدقوش.
1: جاوب خليل خاطر انا مش نجاوب بعد.
0: لا جاوب انت جاوب انت
1: تفضلك. كنت جات هو بس
0: لا لا المواطن بعث له صديقنا
1: هو اللي بعث له بعث الخليل.
2: اي انا قلت لك
0: جدي مرابط.
2: لا انا قلت لك خاطر نصدق المسؤولين
0: لانه مسؤول صرح قال لنا دي باش كذا.
1: علاش مشيت اليوم الى مساحه تجاريه كبيره ما نسميه مش مشكل كارفور نلقى الروز رونال قروز المعلم لون بالي معناها
2: الرفيع ولا العالي.
1: روز ماهوش تونسي، روز ابارامون مستورد.
0: ليه نحكيوا على الروز اللي مشكل طومبالاش قالوا
1: ايه يعني. انا قلت لك انا توا انا مشيت
2: بسوم
1: العين مشيت وفي بالي مشي نشري
0: لا
1: الروز
0: يا تقضيه عين حاجه
2: من الزوز. لا
0: اذا مشيت عين ما تقضيش.
1: لا مشيت باش ناخذ الروز باش ناخذ خاطر انا من محبي ماده الروز. مشيت نلوج على الروز اللي هو يتسمى الروز المطبوخ هك ولا اشواق. الروز خاطر فما فرق، فما الروز الابيض وفما الروز الاصفر اللي هو قابل للطبخ. الروز المعد للطبخ ما فماش، غير موجود. ثم الروز الابيض اللي ملعاش يسميوه يطيبوا به المحل بيا وكذا وغيره ما ثماش.
2: يودي خبير
0: دونك مازال لومبالاج ما صارش كيما كيما وعدنا. بتتر مشكل تيامات، بتتر
1: السكر نقص.
2: اما اسمع عنده حق المستمع، ماذا الانسان يتربط بكلمه راه ما بالحق راه كي يسال.
1: ايما انت كصحفي وكمتابع للشان الوطني،
2: انا شني عملت بناء على التصريح قراه لي سينات في موزايك بكاتب
1: فبناء
2: على التصريح
0: محمول على التصريح. سالوا خليل نخزر المواطن يجاوب، قال لك في باله سي خليل دوارجي نحكيو عليهم. يلا موزايك فانكات على برشا اخبار مهمه، فاصل ونعود.
9: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم. سي رونتري كومايكو دي خليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم. نمشيو للموزايك 24.
11: موزايك 24
3: في تصريحات البارح واليوم نحكي على تنقيح عدد من مشاريع المراسيم، من بينهم المرسوم المتعلق بتنقيح المرسومة 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأيضا مرسوم متعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائدات وإتمام. وكان هذا في مجلس وزراء بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد.
12: مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد يتداول خلال اجتماعه أمس في 4 مشاريع مراسيم. وشملت مشاريع المراسيم المعروضة تنقيح المرسوم عدد 54 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والمرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بالمجالس البلدية.
0: واضح دونك، تفضل ونعطيكم الكلمة. أنا نقص أحيانا كلمة باش نبرر. أنا فما زوز مشاريع أعرف أنها تثير الجدل، المرسوم الصلح الجزائي، وكان رئيس الجمهورية يحكي منذ فترة الصلح الجزائي مشيوها أكثر جيبوا كذا ولم يصر هذا معناتها، وصلح الجزائي لحد الآن فاشل في تحقيق أهدافه وخاصة أهدافه المادية، والمرسوم عدد 54 واللي دخل برشا ناس للحبس. دونك هذم باش يتنقحوا، حاجة إيجابية إذا إلى إضافة إلى بقية المراسيم باش يتنقحوا ويتنفذوا يعني لابد من تنفيذ هذا وأنه يتنقحوا في أقرب وقت.
2: تفضل خاصة نعطيه حق. المسألة كاملة الأربع مراسيم في صلب الأكتياليتي، معناتها كي نحكيو على الهيئة المستقلة للانتخابات عندنا انتخابات تشريعية في 27 وعندنا مشكلة المدة متاعها تمديدها بموجب المرسوم السابق وإلى غير ذلك.
1: عندنا
2: حكاية البلديات كيفاش تتأقلم مع خصائص الدستور متاع 2022. أما عندنا زوز حاجات فعلا يزم نتوقعوا عندهم، لأنه أعتبر أنه الحديث حولهم الآن خطر مازال مع الناس تفاصيل شنية التنقيحات، الحديث حولهم هو بادرة تقول أنه الدولة بصدد ربما أو استمعت إلى إشكاليات كبيرة توجه بها الرأي العام التونسي بخصوص الملفين الحارقين والمهمين. نبدأ بالفصل 54 أو بالمرسوم 54 والفصل 24 منه تقريبا,
3: اللي تنقيحه مطروح في المجلس,
2: اللي كان معني بجميع الانتقادات, كان معني بكل الانتقادات, لأنه صار فيه خلط كبير بين جريمة التشهير والتزوير وبين الناس بمناسبة مهنتها ربما قالت كلام رصت لها, تطبق في زوز أحكام قاسية الاثنين, الفصل الأول والثاني بتاعه الـ 24 عندك الخمسة سنوات والخمسين ألف دينار أختية, ويوليوا 10 سنوات ومئة ألف دينار نوفل إذا ما نذكروا عندما يتعلقوا الانتقاد بموظفة عمومي, الانتقاد أو التشهير أو القذف أو هذك الأعراض, خاطر ما نجموش ننكروا أنه المرسوم في روحيته يتعلق بالمعطيات الزائفة والأخبار الكاذبة وهذك الأعراض على المجال الإلكتروني وفي مجال الاتصالات وكل شيء, وهي حاجة معقولة جدا إذا استعملناها في طريقة. أصبح الفصل 24 بما يمتلكه من نظام عقابي أصبح سيف مسلط على كل صاحب كلمة, هذا ما يصيرش منه, يلزم الفصل ما بين أنت كيف أنت كي جيت في الفصل 96 من مجلة الجزائية المسؤول الكبير الموظف الكبير أعطيته تسهيلات أنه الفرق بين الخطأ المهني والجريمة, أنت جي صحافي مثلا في سياق الرأي متاعه واحد يتغشش يمشي يشكي به هكذا دراوي يمارس في مهنة,
3: والمهنة هاكي
2: عندها نظام عقوبات اسمه 115 و116 وعندها مرجعيتها, وبالتالي أنا أستبشر بهذا.
0: هو المبدأ العام في كل الدول المتقدمة عدم سجن أصحاب الرأي,
2: عدم سجن أصحاب الرأي. أنا أستبشر بهذا وفي المقابل أيضا أتطلع إلى المزيد. شو معنى المزيد؟ عندما احنا اقتنعنا لابد من التنقيح حتى تتوضح الأمور ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود, أيضا نرجع شوي إلى الحيثيات ونقاو الناس مسجونين بموجب هذا المرسوم فانفعلوا نورمالي. إذا كان اقتنعنا أنه الأمور لازم تبدل أيضا انفعلوا نظام العفو وانفعلوا نظام التخفيف ونحاولوا نخفوا على الناس, لأنه بالحق الصوت سمع في المجال هذا من غير ما توسع أكثر, لأني حاجتي باش نحكي أيضا في الصلح الجزائي وما أدراك ما الصلح الجزائي اللي اليوم نحن على أبواب ثالث نسخة بمعنى عندنا مرسوم هذا 13
0: معناتها الصلح الجزائي باش نفسره أنا بالدرجة, صلح جزائي إيجابياته كبيرة ولكننا فاشلون فيه منذ الثورة, فاشلون فيه من الثورة من 2011
2: معناها تبديت وانت بالتحكيم والمصالحة اللي أصبحت من الماضي
0: ولي تتصمصير الآن رغم النية الطيبة ما نجحناش.
2: هي مش حتى فقط نية طيبة, هي تركز فكرة العدالة التصالحية, لكن احنا في ثالث نسخة نوفل. بمعنى عندي مرسوم عدد 13 سنة 22 ناجي تعدل في 24 بالقانون عدد 8 في بالنا باش نزيد ونسهله, وبعد تعديلين أو بعد نسختين لقينا روحنا اليوم الناسي هذا ما زالت آلية الصلح الجزائي اللي ستدر معناتها مبالغ كبيرة لفايدة خزينة الدولة ولفايدة التنمية
0: وتقسم حسب الولايات
2: تراوي هو مكانها, إلى حد أن رئيس الجمهورية أكثر من مرة يذكر بالموضوع في أكثر من مجلس وزاري وفي أكثر من لقاء مع الوزراء, وين وصلنا يقول وين وصلنا وتحدد توا وتعملت لجنة. وبالتالي وقت نقول أنا ثم نص ثالث شو معناه حاجة باهرة, وأنه اقتنعنا أنه القانون احنا نصنعه مش هو يصنعنا, بمعنى القانون الأول ما نجحش الثاني ما نجحش نجيبوا التعديل الثالث شي يزمو يكون باش نكون معناه باش نستغل الوقت البسيط المتبقي باش نقول لك حاجه فاش يزمو يكون اذا الناس ما جاتش ما قبلتش مثلا اما صعوبات ماليه اما انك المبالغ اللي حطيتها عاليه برشا او الاجال اللي حطيتها مختصره برشا ما تخليش ينجم يخلص هكا ولا لا باش نعملوا نحن في الاطار هذا اذا كان حابين الاليه هذه تنجح باش رجل الاعمال يتصالح مع الوضع العام الكل ويرجع يخدم, وباش الدولة تاخذ فلوسها وتوظفها في إطار المشاريع التنموية, لأن مش ماشي حتى حد راهي باش تمشي كلها مشاريع لفايدة التنمية الجهوية من المنطقة الأكثر فقر إلى الأقل فقر نقولوا هذا. يا سيدي عندنا السيد رجل الأعمال هذا عنده مبلغ مستولى عليه كذا كذا باش يضاف له مثلا 10% على كل سنة, 10% نسبة من المال هذاك على التأخير تاع كل سنة, كانوا عمل التجاوز عام 2002 حسب له قداش من عام به نبداو شي توا مثلا نخمموا لهنا كيف نكثروا النسبه هذه ما ينجم ما ينجمش يخلص ولا مثلا التعديل انا هذا ونعطي في اقتراحات يتم في النسبه معناها قلل لي من الخطايا ونجموا نعملوا نظام اخر نوفل واضح جدا كل كاتيجوري وحده اللي باش يخلص المبلغ المستوجب المستولى عليه مره واحده نجموا نعفيهم من حاجات نعملوا له ريدكسيون في خطايا التأخير.
0: أي نحيوا له حتى الخطايا.
2: اللي بيش يخلص على المرتين ستة شهور دفعة أولى وستة شهور دفعة ثانية أو دفعة أولى معها مشروع. هذاك زاد ينتفع بنظام خاص. واللي نجم أخوي يقول لك أنا مثلا على عامي مثلا أنا أخوي ما نجمش تويك كنت لبس عليه وفلست سيدي أنا تو. باش نعمل نجم على عامين ما نزيدوا في خطايا مثلا التأخير وإلى غير ذلك. نعملوا نظام يخلي الناس
0: مرن.
2: يخلي الناس ثم إمكانية باش يصير الصلح الجزائي. نقربوه من الواقع. نقربوه من الواقع فخزينة الدولة باش تنتفع. ثم أيضا في النظام متاع الصلح هذا علاش نطوله في المشاور وهي قصيرة. مثلا الرئيس اختار اللجنة حط لها رئيس أعطاها ثقته كاملة. الكونترا اللي تعمل في اللجنة مش لازم بعد يتعدل بلاصة أخرى. بمعنى اللجنة زادة تاخذ هي شوية الصلاحيات
0: عملية
2: لعقد الصلح وأبرامه. باش أيضا النجم وغدو الحين قام رجل الأعمال يخرج يقول راني تصالحت مع الدولة التونسية راني كذا راني رجعت نخدم وراو الدورة الاقتصادية باش ترجع وراو المعامل متاعي باش ترجع والدنيا ما تقفش. فهذه حاجة مهمة جدا أنه اليوم البلاد تدخل في جو التصالح بآليات مرنة وبآليات أقل زجرية. بمعنى أنه كيما الفصل 54 كيما الفصل كيما المرسوم 54 كيما مرسوم الصلح الجزائي يلزم يتحرروا من كل ما هو ضاغط على الشخص اللي باش تتصالح معه أو الشخص اللي تحكي معه أو الشخص اللي تتحاور معه.
0: واضح.
2: وهذا هو
0: يعني التحوير هذا يدل من جملة ما قالوا سينيجي نعطيك الكلمة زادة باش ديفلوبي معناتها ناخذ وقتنا لأنه موضوع مهمة. يعني لو كان الدولة تقرر التحوير مرة ولا مرتين وهذا ثالث مرة فهذا يدل أن الدولة فاقت أنه قامت ببعض الأخطاء في الصياغة أنه ما يلزمش. أنا نعتقد الناس اللي نتعاملوا معهم سواء أصحاب الرأي ولا أصحاب المال ما همش أعدائنا. ما يلزمش يبدأ جاي كمتهم ومفجوع وخايب والناس تتعامل معه كمتهم. معناتها يلزم تصير مصالحة ويلزم تتنفذ الأمور هذه. تفضل سينيشيا.
1: شوف
0: نبدأ بزوز فصول بالوحيد.
1: النصوص القانونية جعلت حتى تنقح. ما تماش نص قانوني يعني في شكل قانون أو في شكل أمر أو في شكل مرسوم. ما فماش نص قانوني مقدس ما يتمسش. كل القوانين قابلة باش تتنقح وتتعدل أو ربما تلغى يتوقف صحيح. يعني يتم إبطال تطبيقها. علاش؟ فلا ظروف ولي أي أسباب. وقت اللي يتبين أن النص القانوني حاد عن الأهداف اللي معناها تعمل القانون من أجلها
0: ولم يحقق الأهداف
1: وما حققش الأهداف وتحول إلى أداة معناها لحلت الباب الإشكاليات يزمو يتنقح النص. يتنقح شو معناه يتنقح؟ يتنقح في الاتجاه الإيجابي. خاطر التنقيح في الاتجاه السلبي وقتها يولي يفتح الباب على إشكال آخر. ونتمنى أنه التنقيحات هذه اللي تم لعلينا عليها في رسميا من قبل رئاسة الجمهورية تنقيح المرسوم 54 وتنقيح المرسوم متعلق بالصلح الجزائي نتمنى يكون التنقيح في الاتجاه الإيجابي
0: وتنقيح كامل
1: وتنقيح كامل. نقول لك في الاتجاه الإيجابي يعني في اتجاه التجاوز الإشكاليات اللي تثبت فيها الزوز قوانين الزوز مراسيم هذه. مش نبدأ بالمرسوم 54. مرسوم 54 فجأة بعد أشهر من التطبيق تحول من أداة لحماية الحقوق حقوق الشخصية وحماية الحريات إلى سيف مسلط على الأشخاص. والأشخاص هذا منحط يعني كنحل القوس يعني صحافيين سياسيين مدونين وغيره.
0: برشا صحفيين يتكلموا مرعوبين لأنه يخافوا من الفصل 54
1: وبسبب هذا المرسوم سيء الذكر برشا ناس دخلوا الحبس اتحاكموا. فما محاكمات صارت بمقتضى خاصة الفصل 24 مرسوم 54. وخليني أقول لك المرسوم هذا في أول فقرة فيه في فصله الأول. معليش قلت لك رأوا أحيانا القانون يعني يصاغ من أجل هدف فيتم الانحراف به ويحل ويفتح ويتسبب في إشكاليات أخرى. في الفصل الأولاني نتاعه مرسوم 54 يعطيك الصحة الهدف كان التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وكذلك الجرائم المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها. وفي الفصل الثاني من مرسوم 54 لأنه النية كانت حماية حياة الناس في هالفضاء العام الكبير والمعقد هذا اللي هو الفضاء الإلكتروني والاتصالي. الفصل الثاني من المرسوم 54 ألزم السلطات، السلطات العمومية وقت تطبيق أحكام المرسوم هذا باحترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والتشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية. أنا راني قاعد نقرأ في الفصل مجال في الفصل الثاني حرفيا هذا الهدف اللي تعمل من أجل مرسوم 54. الإشكال اللي صار من بعد
0: يطلعش تفضل.
1: الإشكال اللي صار من بعد أنه تأويل أحكام المرسوم هذا وتطبيق الأحكام هذه حادت وانحرفت عن الأهداف هذه اللي جاء بها المرسوم هذا. دونك شو ولا المرسوم هذا؟ ولا أداة قانونية قضائية لمحاكمة

0: إيجابي، وإن شاء الله بعد صدور التنقيح الجديد.
1: معناتها الدول المتقدمة الكل تقول لك صاحب الرأي لا يدخل السجن مهما كان رأيه سيء. يا أخوي خطي أعمل اللي
2: صحيح.
1: صاحب الرأي لا يدخل السجن حتى لو ما معنى ديمقراطية. معناتها سينيجي إيش معناتها ديمقراطية للإنسان لطفل عمره 5 سنين؟ معناتها نيجي زعيري أنا ما نحملوش وقال في كلام ما نحملوش ولكن لن يدخل السجن، نجم نرجع عليه نعمل نحاكمه لكن ما يدخلش السجن بسبب كلام.
2: ثم الخطايا توجع هو نهاية الأمر. شوف يزم يزم سمعني يزم يكون فما نظام ردعي للأخبار الزائفة ولهذيك الأعراض رو كل الناس الكلنا رو معارضين للشيء ذا من طرف ناس يضمنون الشر. لكن مثلا الخطية المالية تكون 100,000 دينار و50,000 دينار هل هي تردع ولا ما تردع؟ تردع جدا. اللي يخلصهم مرة وإلا يقعد مربوط بهم راه مش لازم نغير لحبس لحد شيء توي مرة شيء معناه نقص العقوبة البدنية.
1: واضح سينيجي. لا باش نعطيك أنا سؤال باش تكمل تكمل الفصل 54. أحيانا يتم الهروب من الفصل 54 وتتعطى قضايا مالية وكذا وحسابات وأجنبية وكذا. يعني أحيانا
0: شوف
1: نخبيه الفصل 54 ونعطيه جرائم أخرى اللي في برشة مرات تطلع مش صحيحة وساعات تطلع صحيحة.
0: للأسف الشديد، للأسف الشديد مشينا في اتجاه محاكمة اللي تعتبر جرائم لأنه في نظر القضاء هي جريمة أنك تبدي رأيك وتنتقد جهة معينة وتتكيف من بعد على ضوء ما جاء ما نص عليه الفصل 24 من 54. الإشكال في هنا في العقوبة السجنية سيدي، حتى اللي صدع برأيه أو قال رأي لم يعجب السلطة نحي عقوبة العقوبة السجنية.
2: إيه الغير عقوبة البدنية هو المطلوب.
0: إيه ما تعاقبوش.
2: شوف القانون ما يحكيش على رأي، القانون يحكي على خبر كاذب ووثيقة مزورة.
0: شوف كل شيء نجم نختلفوا فيه يا خليل كل شيء نجم نختلفوا فيه إلا حاجة واحدة هي سلب الحرية. السجن هو سلب للحرية. وأنا في اعتقادي وهذا ما نتمناه وربما أنا متفائل في الاتجاه هذا أنه تلغى وتحذف
2: العقوبة
0: السجنية السالبة للحرية من المرسوم 54.
2: تلغى هذه مطلب متاع مهني خبير
0: أنا هي
2: خليني ممكن رايته وخفف ممكن معناه ما تصورش
1: خلال كامل العقوبة ما دام نطلبه خنطلبه
0: خليني نقول لك
1: كيما محامي يطلب البراءة. فهمت؟
0: خليني نقول لك أنا متفائل بإلغاء حذف العقوبة السجنية من المرسوم 54 وتحديدا
2: من الفصل
0: 24.
1: لا سؤال ليك، متفائل بمعلومة ولا باستنتاج؟
0: متفائل بمعلومة باش نكون واضحة معك.
1: الحمد
2: لله.
0: اللي نتمناه وهذا معناها طلب ملح مش طلبي أنا، هو طلب تقريبا معناها جل فئات المجتمع المدني، أن يتم الإفراج عن الناس اللي موجودين موقوفين أو محتفظ بهم في السجن
2: بموجب المرسوم هذا.
0: بموجب المرسوم 54. وهذه حركة إنسانية ينجم يعملها الرئيس داخله في صميم صلاحياته أنه يعفو عن الناس اللي موجودين في السجن.
1: وبلاهي صحفيين اللي تبدأ والتعامل مع البر وكذا وكذا، هو في الكونت عنده 3 ملايين فروج بجاه ربي، معناتها ما تلفقوا لهمش قضايا كبيرة. والله فما برشا معناتها عندهم قضايا مالية في حين وضعيتهم مادية تعفى.
0: خليني نقول لك حاجة، تعرف شو عمل من بين الأثار السلبية متاع المرسوم 54؟ أثر بشكل سلبي وكبير على عمل الصحفيين. اليوم الصحافي ولا يعمل في اللوتوسونسور خوفا من المرسوم 54. يقول لك فك علي يا أخوي الخبر هذا، ينجم في الليل يحطني تحت طائلة المرسوم 54. شفت السارة وليت حتى مجرد العمل الصحفي العادي ولا محكوم ومضغوط بمقتضى هالمرسوم 54.
1: أعمل بوز خنفسرها. ريتو الصحافي اللي كشف الخبر اللي صار في الروضة متاع حي النصرة هذاك بمرسوم 54 يدخل الحبس.
0: ينجم يدخل حبس
1: رغم اللي كشف جريمة ولكن بالقانون ينجم يدخل حبس. معناتها أحيانا راهو أحيانا الصحفي يتجاوز شوية القانون باش يوري خبر يروي للتجاوزات يوري جريمة ولكن كي طبق القانون يدخل حبس.
0: أنا متفائل بما لدي من معطيات أنه حذف عقوبة السجن إلا ما يمكن هو المرسوم يكون يصدر اليوم ولا غدوة معنا يمكن اليوم يصدر في الرائد الرسمي
1: صار المرسوم
0: حاضر
2: التنقيح حاضر.

0: المرسوم يصدر بسرعة وخاطر المرسوم تمت مناقشته والمصادقة عليه
1: إن شاء الله مش كروز
0: لا لا مش كروز لا لا مش كروز
1: إن شاء الله آه أنا نسخة لكن بعد مدة
0: لا لا هو مش قانون مو مرسوم مرسوم يصدر رئيس الجمهورية اللي هو من صميم صلاحيته
2: التعديل هذا الشيء في الرائد الرسمي التعديل
0: لكن حذف عقوبة سجن راو
1: إلا اللي عندهم جرائم أخرى
0: أو في صورة العود
2: أيه.
0: اللي ارتكب الجريمة ثم عاد مرة أخرى دونك
2: أخرى. طبعا العقاب ما يتنحاش ولكن أيضا تتنحى العقوبة السلبة للحرية فيما لا يجيبها
0: وهذا حبيت جست باش نعلق على تنقيح تعديل المرسوم متعلق بالصلح الجزائي
1: يلا تفضل عندك
0: ولا متفق تماما مع الإشكاليات اللي طرحها خليل ومش نزيد عليها أنه الصلح الجزائي اللي هو كان مبادرة إيجابية ومهمة جدا لتنقية الأجواء
1: ولكن
0: ولإرساء مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومهم يخلي الناس تعود ترجع لخدمتها للأسف الشديد تحول يعني زاد عقد الأمور شوية وهنا نطرح سؤال هل المشكل في اللجنة اللي تم إحداثها لجنة المعنية بدراسة ملفات الصلح الجزائي ولا المشكل في المرسوم أنا أعتقد أنه المرسوم كان يحتاج إلى تنقيح وهذا وهذا اللي صار
2: إجراءات صعبة
0: الإجراءات كانت صعبة وصعبة صعبت المسألة صعبتها على اللجنة وصعبتها حتى على المعنيين بالصلح الجزائي
1: مش نقول جملة بالله مش نقول جملة به لسنوات وسنوات المصالحة مع رجال الأعمال وانتم حكيتوا برشا مرات كان فيها برشا تخدم مخ وبرشا مسؤولين للأسف استنفعوا بالفلوس ويقولوا أخطأك من المصالحة هات
2: يكسون
1: تربيه اي
2: تعرف شنو اللي صار
1: معناتها وقعت سمسير احنا فرحنا وقت اللي جاوا ناس كوريكت وقالوا باش نعملوا مصالحة وأمور قانونية وكذا معناتها تخلصنا من الماضي الأسود ولكن يبدو أنه التنفيذ هو هو المشكل والشروط هي مشكل خليت معناتها خليت ناس حتى في الحبس وما مشيتش في المصالحة
2: وضعية سيد هيك المعني بالمبلغ المستولى عليه وضعيته في 2012 مش وضعيته في 2026 بعد ما سكر أربع معامل مثلا وكذا والموارد المالية ماش تدخل بمعنى يزمنا هذا كله نقراوه
1: وفما اللي قال دفعت فلوس في النوار
2: هذه مهمة بالله سمحني ناجي راهو المرحلة هذيك كاملة اللي كنت فيها التحكيم والمصالح والكلام والعدالة الانتقالية فما انه حد شيء كانوا رجال الأعمال وهذا هو ما يقر به عرض الابتزاز مش لتصفيه الوضعية القانونية بمعنى هاوك الدوسي راقد برا عاون في الانتخابات عاون في كذا تاو بكل وضوح نحكي لك فيها بمعنى وقع ابتزازهم دون تصفية وضعيتهم القانونية
1: نهار
2: اللي جينا لتصفية الوضعية القانونية باش تظهر صعوبات مالية يلزم القانون يتعامل معها بمرونة هذا هو
1: واضح يلا سي نجي عندك دقيقتين باش تكمل تلخصنا الموضوع شكرا ليك وعلى المعلومات
0: بالنسبة للصلح الجزائي التنقيحات او التعديلات اللي تم ادخالها على المرسوم متعلق بالصلح الجزائي يبدو انها ماشية في الاتجاه التبسيط أولا وتسهيل عمل اللجنة في معالجة الملفات وخاصة في مرحلة المفاوضات بين المعني بالصلح واللجنة خلينا نوضح حاجة هنا أنه راهو المعنيين بالصلح الجزائي راهم يعني قاعدين يتعرضوا لإشكالية قانونية قضائية هنا لأنه تلقى المعني بالصلح الجزائي محكوم في قضايا أخرى ويولي الأمر صعب هنا ويتعذر عليه إجراء الصلح يعني حتى المفاوضات اللي يقودها المحامي متاعه أو هيئة الدفاع مع اللجنة
2: تقترن بالقضايا
1: باش يقولها منه يحرمنا
0: دونك إن شاء الله التنقيحات هذه تمشي في اتجاه التبسيط وإزالة العراقيل والصعوبات المطروحة ثم ثم مسألة أخرى مهمة هي اعتماد السرعة في الاستجابة للملفات
1: على خاطر يقدم واحد مطلب في 15 يوم لابد من رد
0: من غير المعقول أنه مطلب يتم تنتهي المفاوضات بين المعني بالصلح واللجنة ويتصحح المحضر والمعني بالصلح يصحح واللجنة تصحح وبحضور المكلف العام بنزاعات الدولة ويستوفي الملف كل الشروط متاعه ويمشي ثم نقعد ونستناه شهور وهو يستنى في الأثناء الماكينة متاع القضاء قاعدة تخدم وتعرف لأنه فما زمن قضائي زادة معناها احيانا ما ينتظرش, والسيد معناها ينجم يتحكم في قضايا اخرى وربما يعني تتعطل الامور في الصلح الجزائي. دونك التعديلات والتنقيحات يبدو انها, وانا متفائل ايضا في الاتجاه هذا, انه باش يتم تبسيط الامور, لانه ثم يبدو انه فما رغبه في
2: التجاوز
0: تجاوز الاشكاليات. شفت الزوز مراسيم هذوما نوفل الصلح الجزائي وخاصه المرسوم 54 راهو بتعديلهم وتجاوز الاشكاليات.
1: واضح سينيجي هكا معانا في الحصه وتوجيهو خاطر فما قال رد بالك يصير لهم كي مرسوم خبز النخاله هبطوا ما طبقش. أيه. ليه ما فما زيدا تشغيل أصحاب شهاد العليا طالت بطالتهم والبيجي محطوط والتولى الطبقي, معناتها يلزم الدولة زيدا, معناتها أنت كي يجيك رئيس جمهورية ويعمل لك مرسوم ويبدل لك ويحطك البيجي, إيه الدولة ورئيس الحكومة زي ما تتحرك شوية كوميم سيني, معناتها تو هذا تشغيل أصحاب شهاد العليا سي خليل مش البيجي موجود
2: بيجي روسي ده تخصيص اعتمادات في قانون مالية 26
1: وهما معناتها زيادة لازم
2: دون التحديد
1: لازم الناس كل تتحرك. سينيجي شكرا على المعلومات سي خليل يعطيك صحة. سيف في قدم الأخبار نجعلكم في الجزء الثاني.
3: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات, سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زودات خبورتونيتي وإلا يكون معش مرتاح مع الكيبة ولا مع اللي سوبرير متاعه.
4: لو العابنا يخرج إنه ما يقع حاجة مضمونة تحته بينصير خير ما يحصلها خير.
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه, دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل, وقت اللي يضغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب
3: كسوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته, والا تلقى شكون معاش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد لا يخرج. فما اي فما تطور من روحه, فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونير ونجح.
7: قرار الاستقاله, الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه, ام تراكمات في علاقه بالزملاء, ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن, أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة, كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعرف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة ماذا فروا من هار الأربعاء؟
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فروا مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
10: دار جديدة, عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المتحدث باسم الحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تخصيص 9 شاحنات إطفاء لمشابهة الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمصنع لصنع الزوارق بالمنطقة الصناعية قصر الصعيد بدوار هيشر من ولاية منوبة. والمشري يضيف أن الحريق أتى على حوالي 1400 متر مربع من المساحة الجملية للمصنع المقدرة إجمالا بحوالي 6000 متر مربع. المجلس البنكي والمالي ينشر مقطع فيديو لتسليط الضوء على الإجراءات العملية للانتفاع بالقرض على الشرف الذي تنطلق منصة التسجيل به غدا الخميس. ووفق التوضيحات الصادرة عن المجلس، توزع القروض الممنوحة وفق هذه الآلية حسب طبيعة النشاط واحتياجات المنتفعين كما يلي: الأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار لمجابهة النفقات الشخصية والاستهلاكية، أصحاب المشاريع الصغرى الحصول على تمويلات تصل إلى 10000 دينار لدعم أنشطتهم المهنية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية سقف إسناد يصل إلى 25000 دينار لتعزيز توازناتها المالية ودعم برامجها الاستثمارية. والمجلس البنكي والمالي يفيد بأن نظام القرض على الشرف يرتكز على حزمة من التسهيلات المباشرة تشمل نسبة فائدة صفرية وعفاء كاملا من الفوائد البنكية ومصاريف دراسة الملفات أو العمولات الإضافية، إلى جانب إلغاء الضمانات بعدم مطالبة البنوك بأي كفالة شخصية أو ضمانات عينية من المقترضين. في خبر آخر، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تطلق اليوم مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة 4.0 مرفوقة بإطلاق المنصة الوطنية للمناخ، وذلك خلال تظاهرة بالعاصمة حضرتها بعثة الاتحاد الأوروبي والتعاون الألمانية وممثلين عن مراكز الكفاءات والمؤسسات الصناعية والجامعات ومنظومة الابتكار. ووزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة سلاح الزواري يكشف في تصريح لموزايك أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 4.0 التي انطلقت منذ سنة 2018 مكنت من مرافقة نحو 400 مؤسسة وتكوين أكثر من 2900 مستفيد من برنامج الصناعة الذكية وإطلاق 3 شهادات ماجستير مهني في هذه الصناعة.
1: تونس تدخل معناتها مرحلة جديدة في إطار التحول الصناعي اللي صاير في العالم، ونعرفوا أنه استعمال التكنولوجيا الحديثة وكذلك الرقمنة وكذلك الذكاء الصناعي من أهم أهداف اللي احنا نطمحوا لها من خلال البرنامج هذايا، هو ضمان وهيكلة المؤسسات الصناعية وكذلك الرفع من قدرة التنافسية في عالم يشهد عديد من التحولات. هي انطلقت صحيح من 2018، لكن الانطلاق هذايا كان معناتها بطبيعة حال بداية يعطي الثمرة بتاعه تباعا، آخرها اليوم إطلاق منظومة الإي 4.0 وكذلك تيما تونيج اندستريال مانجمنت اسسمنت. هذه منظومة منصة جديدة تعاون وترافق كل المؤسسات الصناعية حتى تاخذ للأبال متاعها، وشفنا أنه فما تقريبا 400 مؤسسة متعت بالاندماج هذايا، وكذلك فما تأهيل قرابة 2900 من الإطارات اللي ولات عندها معرفة في الصناعة الذكية، وكذلك مؤشرات حول بعض ستارت اب معناتها حوالي 50 مؤسسة جديدة حول الموضوع هذايا وترافق كذلك المؤسسات.
0: في تطورات الشأن الدولي، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين على الأقل اليوم بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة الشمالية القطاع وفق ما نقلت مصادر طبية فلسطينية. مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية يقول أن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء الاتفاق بينهما بشأن الهجرة، وبموجب هذا الاتفاق ترحل بريطانيا المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع والذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل معنا وفي الوكام الفريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء.

0: في الوردني.
1: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماج. جيهن عسلمه،
2: اهلا وسهلا على سلامتكم الناس الكل. مرحبا
1: مرحبا ناهد، مرحبا
3: اهلا وسهلا مرحبا.
1: سلاح شنحولك،
3: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بيك، مرحبا بالكيب الكل، كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: تحيه لهم بطبيعه، مساجاتهم مروين في الاخراج، اشويق في الاخراج الرقمي. بالنسبه لقضيه الاعتداء على قصر، فما فتاة تم الاحتفاظ بها البارح، عمرها 14 سنه، ماهيش الفتاة اللي تحكي عليها، هي فتاة اخرى يظهر شربت مع قهوه نهارتها معنا وقابلتها دونك، واجراءات ومعاينات وقاعدة العمل اللي تم. الاخبار معناتها نحاولوا خذوها ديما من مصادر رسميه، اخبار موزايك زاده قاعده تعطينا في الاخبار اولا باول. باش نقلبوا شويه البرمجه في ساعه ثانيه، باش نبداو بحكايه الطياره هذه اللي الناس قالوا تخطفت كذا ثم هبطت في السعوديه. شنو اللي صار؟ ما فاتك شيء سلاح،
0: ما فاتك شيء.
3: فيما فاتك شيء باش نحكيو بالطبيعة على الرحلة متاع فلاي دبي، نحكيو على كان فما رعب كبير في الجو، العالم الملاحي والسياسي زاد شد دراما كبيرة ياسر، حبسة الأنفاس في المنطقة بالطبيعة الشرق الأوسط. اللي نحكيو على حادثة أمنية استثنائية تعرض لها رحلة شركة فلاي دبي، رحلة ذي متجهة من دبي إلى تل أبيب من مسار اعتيادي إلى سيناريو رعب حقيقي داخل قمرة القيادة. شنو هو اللي صار؟ شنو هو المسألة اللي صارت بين لي دو بيلوت في الكوكبيت؟ شنو هو اللي صار بالطبيعة زاد في تفعيل رموز الخطف والطوارئ قبل ما تنتهي بهبوط اضطراري حرج في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية؟ بالطبيعة الأصداء نتاع الواقعة هذه ما كانتش عادية، تحولت بعد بشوية بشوية الرحلة لشركة نفسها رحلة أخرى ترجع أدراجها من منتصف الجو نحو دبي كأجراء احترازي. هذه التفاصيل الكاملة والدقيقة للي صار في الجو وعلى الأرض لحظات من رعب عاشوها ركب الرحلة.
1: تهزت وتحطت الطيارة
3: اكزاكتومون. باش نحكيو باكثر التفاصيل على خاطر صارت عركة بسكيكن في وسط قمرة القيادة المغلقة على ارتفاع ينهز تقريبا، معناها نحكيو علو كبير برشا، عراك كان صاير عنيف ومفاجئ بين البيلوت والكوبيلوت استخدموا فيها السكيكن. حسب التقديرات وتحقيقات الإسرائيلية، مساعد الطيار حاول انه يقوم بطعن القائد وحتى وضع للطائرة على وضعية الغوص الحاد، تسمى اللي هو ستيب دايف مود، نجم نقولوا ليه كأنه الطيارة تتبلانج.
1: هكا ما حسب مخي
3: انكليني هكا دبوزة هابتة دبوزة كانت في
1: البيض، وهما موحدهم والباب مسكرة
3: اكزاكتهم هو الباب مسكر وقتها وكانوا يتعاركوا الداخل وهو لهنا.
1: ومنين جيب السكينة يفطر بها زعم معتا
3: السكينة؟ ما نجوش نعرف منين جيبها بالضبط، لكن هما حسب ما قالوا انه السكينة ذيك اللي موجودة فوقه ما زلت حتى تحقيقات متواصلة ومنين نجم يكون جيب السكينة، لكن هو حاول يقوم بطعن قائد الطائرة ذي الكوبيلوت وحاول انه يحط الطيارة لوضعية كما سميناها هو تقنيا تتسمى الغوص الحاد، لكن بالدرجة باش الناس حتى تفهمنا وضعية الدبوزة كنا هابطة من فوق للوطة.
1: هي الدبوزة الدرجة، الغوص الحاد،
3: الغوص الحاد هي العربي
1: هي الغوص
4: بيكي معناها هي كاينها
2: شوت
4: ليبر
3: اللي هي شوت ليبر طيارة ما عشناش تمنحها من بعد
1: بالدرجة حبي طيحها
3: هذي اللي شفناها بالطبيعة
1: ما يقال. قاعدين نعطيكم في معلومات خاصة الحادث اليوم الصباح، كنت استبعتوا على موزايك اليوم الصباح، اختفت الطيارة ثم فجأة هبطت في السعودية، رعب ودماء وبرشا خوف كامل الناس ليه.
3: اكزاكتومون نحكيو لهنا انه بطبيعة هذه الفيرسيون تاع التحقيقات الإسرائيلية بالنسبة للي صار بالنسبة للطيارة هذه، هما اللي قالوا انه هذيك الوضعية، فمشكون زاد خاف من قال اللي وصف بانه كانوا على خطوة من تكرار هجمات 11 سبتمبر وسط الدماء والسيطرة المفقودة، دخلوا افراد من طاقم الضيافة ومساعدة ركاب زاد من الرحلة دخلوا في العركة هذه، حاولوا انه يشدوا المهاجم ويستعيدوا التحكم بالمسار قبل ما تصير كارثة. نحكيو على برشا عيار داخل المقصورة، نحكيو على 180 راكب ما بيناتهم بين حسب المصادر من 100 ل 174 راكب عندهم الجنسيه الاسرائيليه، كان فما رعب كبير حسب وصف شهود عيان. نحكيو حتى لهنا انه الطياره كانت تهزت بطريقه كبيره برشا، لان ولا فما عياط وبكاء، حتى فما مقاطع مصوره مسربه من داخل الكابينه، مشاهد دراميه كبيره وينظر واحد من الركاب والدم يغطي وجهه والمريول نتاعو، هذا يوثق زي تقييد المهاجم، والمهاجم اللي كان يعيط وقتها رانا معناها الواحد من الركاب كي نعيط رانا سيطرنا على المخرب رانا حشتنا بمساعدة نحكيه لهنا. فما زاد رسم بياني حاول يوري شنو اللي صار بالضبط. الرحلة اللي كانت وقتها متابعة على موقع فلايت رادار تقريبا 15,000 متابع حي واللي هو رقم يعتبر مرتفع جدا.
1: الناس كل دخلوا
3: اكزاكتومون دخلوا حبوا يخبوا
1: فلايت رادار الموقع اللي يخليك تبع طيارات في العالم كله
3: اكزاكتومون. نحكيه لهنا انه الطيارة بتبيع صار لها نزول تقريب في 29 ثانية هبطت ب 10,000 قدم كاملين اللي هو متراج كبير برشا في 29 ثانية فقط اللي هو نجم نقول لو تتخيل روحك تو اللي تسمع فينا انت في وسط طيارة من نوع
1: عادية بتبيع
3: اكزاكتومون معناه اذا انت ماكش لابس سانتور تنجم راسك ديركتومون يضرب في سقف طيارة تصير لك توصل حتى لحالة وفاة الطيحه من نوع هذا اللي هو يعادل زاد 7 أضعاف المعدل الطبيعي للطيران المدني نيوفواسيت معناها الهبطة نتاعهم كانت قوية. نخلطوا لهنا المطار تبوك السعودي اللي هو صارت استنفار رعاية طارئة على الأرض غاديكا في المدينة تحول مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي لحال تأهب قصوى وتلقاو نداء الاستغاثة وقتها وبعد كي هبطت الطيارة كانت فما برشا سيارات إسعاف باش ياخذوا الكابتن والمساعدين نتاعو اللي كانوا مصابين بجروح بالغة هزوهم للسبيطار باش يتلقاو العلاج وتم إدخال الركاب لصالة المسافرين
1: والمساعد ما مات شدوه
3: لا تشد هو جوست البيلوت هو اللي كان مجروح برشا هو اللي تعرض للاعتداء خطر بالطعن بسكينة. ناخذ توا التسلسل الزمني بدقيقة شنو اللي صار بالضبط بالنسبة للحكاية هذه اللي كانت بالطبيعة محل اهتمام كبير من الموساد والشباك.
5: الطائرة كانت تقل أكثر من 150 شخصا غيرت مسارها بصورة غير متوقعة قبل أن تهبط في السعودية. الطائرة أطلقت إشارة طوارئ بعد مرور ساعتين على بدء الرحلة بحسب موقع تتبع الرحلات الجوية فلايت رادار 24. الموقع أوضح أنه بعد دقائق تحولت الإشارة إلى رمز يستخدم للإبلاغ عن عمليات الاختطاف لكنه عاد لاحقا إلى إشارة طوارئ عامة. الحادث في البداية أثار مخاوف من احتمال وقوع عملية اختطاف بحسب مراسل بي بي سي في القدس. فقد غيرت مسارها بعد أن دخلت الأجواء الأردنية ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى إرسال مقاتلتين باتجاهها.
3: نحكيه على 6 درجة متاع الصباح بتوقيت مكة تخرج طيارة بوينغ بتبيعة تابعة شركة فلاي دبي من مطار دبي الدولي لاتجاه كان مطار بن غوريون في تل أبيب بين الوقت 8:04 بتبيعة من 8:04-8:22 الطيارة صار لها سقوط عمودي كما حكينا عليها قبيلة مفاجئ هذا كان في 29 ثانية فقط وين طاحت الطيارة من 30,000 قدم تقريبا 16,000 قدم لهنا فقدت برشا من ارتفاع شيء اللي خلاه في خطر كبير. 8:32 صباحا بتوقيت مكة في التحريق متاع طائرة قرب الحدود السعودية الأردنية على ارتفاع كان طايح فعل طاقم الطائرة رمز الطوارئ العام واللي هو الرمز هذا بالطبيعة كأنه يعلم كل أبراج المراقبة اللي تكون قريبة منه بأنهم يدخلوا. نحكي وزاد 8:38 طاقم بتبيعة بدل الكود ذي متاع الاستجابة إلى الرمز الأمني الحساس اللي هو رمز آخر هو الفرق بينتهم معناه جوست وبرشة ديمو تكنيك باش ما نصعبوش لكن قوة كأنه كود يتبعث مثلا الكود الأوليني اللي يتبعث
1: تعرف شنو الوضعية داخل طيارة
3: اللي هو مثلا يقولك 7700 هذيك هو بعد ما بعثوا كود أقوى بيسر اللي هو 7500 كي تبعث الكود هذي هو رمز صامت المخصص للإبلاغ عن تدخل غير المشروع أو وجود حالة اختطاف داخل الطائرة. 8:44 بتوقيت مكة مزلنا استقبل مركز المراقبة الجوية بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك نداء استغاثة عاجل يطلب الهبوط الاضطراري وعلى الفور أعلنت السلطات السعودية حالة طوارئ وتأهب ميداني. 9:30 متاع الصباح تنقطع إشارة تتبع الطائرة عبر التخت الأرضية لمنصة فلايت رادار اللي تبعوا بها الطائرات أثناء خروجها الوجيز نحو الأجواء الأردنية قبل ما تدور جنوبا. 9:28 تستقبل إشارة الطائرة مجددا عبر الأقمار الصناعية وترسل زيادة رمز الطوارئ وانتشهد إلى الأجواء السعودية. بين 9:45 و9:58 تهبت الطائرة على مدرج مطار تبوك وتم نقل الطيار ومساعده للمستشفى لتلقي العلاج من إصابات امتحهم وتم تأمين صالة المسافرين للركاب وتوفير زيادة الطائرة بديلة. ولهنا كان المشكل والتضارب ودوبها هبطت الطيارة بدأت الروايات.
6: And then if we look at flight radar data, Salma, really interesting, the flight takes off from Dubai, then when it's over Saudi airspace, this is when eventually it starts diverting. It's now landed, according to Fly Dubai, in Tabuk. Quite important here that Fly Dubai has not confirmed that this was indeed a violent incident between the pilots.
3: نحكيو لهنا
1: مكة زي تونس بساعتين
3: بساعتين
1: اكزاكتومون.
3: نحكيو انه فما تقارير اسرائيليه تحكي صادر على قناه 14 وصحيفه معاريف وهيئه البث قالت انه الواقع نتج عن طعن احد الطيارين لاخر داخل القمره ومحاوله اسقاط الطائره قبل ما يتمكن الطاقم بمسانده ركاب اسرائيليين من اقتحام الكابينه وتقييد المهاجم. حسب شهادات الركاب وسائل الاعلام محكيت على توثيقات حي الركاب اكدوا انه المهاجم تم القاء القبض عليه وتم تقييده داخل الطائره وسط نداء للركاب بتقديم الاسعافات الاوليه للمصابين. ثم تضارب كبير في جنسيات الطيارين. وسائل الاعلام العبريه فما تضارب كبير برشا في الهويه نتاعهم. فما مصادر اوليه قالت انه واحد منهم من سلطنه عمان والاخر اماراتي. قناه 14 حكيت على الطيارين قالت واحد روسي والاخر اوكراني يقيموا بالخليج. وين اشار زاد مراسل صحيفه يدعوت حرنوت بعد انه قائد الطائره يحمل الجنسيه الهنديه الى حد الان معناه تقريبا
1: كما في نحن في الساعات الاولى دونك باش نبداو نسمعوا استنتاجات كبيره في انتظار الايام الجايه ممكن تولي الصوره واضحه في انتظار اشهر من التحقيق سلاحي
3: اكزاكتومون. فما اشهر لكن فما مواقف وتصريحات رسميه وكيف كيف نحكيو على الشركه بيدالي فلاي دبي قالت انه راهي الرحله تعرضت لحادث اثناء تحليقها وهبوطها بسلام في تبوك واشارت انه جميع الركاب بخير وانه التنسيق جاري لتامين نقلهم. بالنسبه للموقف والاستجابه الاسرائيليه رئيس وزراء بتبيعه بنيامين نتنياهو وزير دفاع زاد كاتس عملوا اجتماع طارئ بتبيعه بحضور رئيس الاركين ايال زمير. كان فما دفع لسلاح الجو الاسرائيلي بعثوا مقاتلات حربيه باش تتبع على الطياره هذه من الجو ويحاولوا يشوفوها وين باش تمشي بالضبط. زاد فما انخراط لزوز اجهزه مهمين غاديك اليوم الموساد والشباك في التحقيقات الجاريه باش يشوفوا شنو هي خلفيه الهجوم الارهابي. نعاود نقول ان الهجوم الارهابي هي الفيرسيون الى حد الان اللي استغلها وزراء متطرفين كيما بن غفير وسموتريتش اللي هما زوز هما اللي قاعدين يسخنوا في الجو ويوصلوا الروايه هذه
1: صوره الضحيه ديما. اما معناتها الثقافه العامه اذا يبعث زوز طائرات حربيه بمعنى يقول لك لو كان ناوي يرمي روحه كيما 11 سبتمبر في بلاصه فانا نفجروها الطياره ونخلصوها من انها نضحيوا بالركاب ونخلصوها من انها تقتل الاف او عشرات الالاف. دونك هذا علاش يبعثوا ديما الاحتمالات الكل
3: اكزاكتومون. زيد هنا فما المخاطر اللي كانت كبيره نحكيوا على التعريض 180 راكب لخطر الموت المحاق جراء سقوط العمود المفاجئ وسرعه الهبوط الاستثنائيه اضافه الى فتح ثغره امنيه خطيره تتعلق بسلامه قمره القياده في الطيران المدني. يعني لهنا نحكيوا ونجم نقولوا انه سياسيا الناس تحكي انه هجوم ارهابي او لا لكن نحكيوا انه في الملاحه الجويه السؤال لهنا كيفاش نجم حاجه من نوع هذا تصير. اليوم اي انسان باش يخو طياره يقول لك حتى انا لي دو بيلوت نجموا يتعاركوا لي داخل شكون يعرف معناها لهنا خطر ثغره كبيره. سؤال جديد يطرح في الملاحه الجويه يقول لك انا منين نجم نعرف لي دو بيلوت نجموا ما يتفهموش. اليوم شفنا اذا في حاله انه هذا ماهوش هجوم تم ترتيبه يقول لك انا ايش ضمني لهنا نحكيوا على مسافر عادي في اي بلاصه في العالم حتى تونس الطول معنى المسافرين تونس يقول لك انا ايش ضمني اليوم لهنا السؤال اكثر على السلامه بتبيعه شنو باش يقول لك فينا المهم ما نجمش نفصل بيناتهم. دونك في الايام الجايه
1: ديما الثغرات موجوده انا التو مخي يخدم دو بيلوت هو في بالك في الطيارات الكل حتى الماكله ما ياكلوش نفس الماكله باش كان يصير تسمم ما يصيرش على
7: الزول كل اخر حاضر هاي
1: معناتها اي دو بيلوت يتعاركوا وجبت سكينه وضربوا وخطف الطياره معناتها هو الخطف سهل
3: هو اكزاكتومون خاطر
1: يعني معناتها كي تخمم فيها معناتها
3: اذا راهو في حاله انه راهو البيلوت ما عنده حتى نيه معناها في حاله انه عركه صارت بيناتهم واحد ينجم خاطر صارت برا في فول في اوروبا فما
1: ما نتبعوا الحصه ذيك على ناسيونال جيوغرافي
3: فما واحد قبل كيرت
1: فما واحد مشاكل عاطفيه مع مرته كذا مشي
4: طيح ينتحر
1: اي طيح طياره
3: ملي صارت خلبه في جبل
4: كان هذيك
1: هي معناتها مشاكل عاطفيه وادمان وكذا معناتها راهو احيانا التحقيقات وطائرات ومئات المليارات في الاخر يخرج سبب غريب اي حكي تفها في البزنس وكل لو وكل واحد ياكلوا بالسكينه
7: البلاستيك
1: لا
7: شنو جتابل
1: لا السكينه العاديه
4: السكينه العاديه
1: اي في البزنس وفي الواحد ياكلوا بالسكينه ذيك راه معناتها اكل كل برشا فلوس ما نشوفهمش خاصه طائرات اللوكس معناتها ياكلوا بسكينه عاديه
3: اي ما بون
1: اي لا متاكد منها
3: لا نعرف فما زاد راني نحكيوا على دو بيلوت زاد معناها اذا عملها والله كان عملها راكب معناها تقول انا ما نجمش نضمن انا عندي 180 ولا 200 واحد منين نعرف هذا بيلوت هو المسؤول الاولاني على امن المسافرين اذا هما زوز تعاركوا معناها سامعني شكون شي سوق بلاش نحكيوا على كهرباء لو تهبطوا زوز تعاركوا وكاو في الموضوع معناها اذا تعاركتوا زوز طياره تطيح معناها ما فماش حاجه اخرى
1: اي واضح واضح معناتها
3: كان جيت في لواج نحكي لك تاكسي نورمال يقفوا على جنب ونورمال هبط على روحك
1: وديما الشركات تقول امور عاديه من بعد فما طياره طلعت وعاودت هبطت
3: اكزاكتومون لهنا قبل ما نحكيوا على الطياره هذيك لهنا عرك كبيره توا بين التصريحات السياسيه اللي جايه من الكيان الصهيوني زاد لهنا فما برشا اكله من شركه لكن زاد نحكيوا على فلاي دبي اللي تحاول لو ماكسيموم اللي هي تقول اللي ما فما حتى واحد من الركاب تمسوا لهنا نحكيوا على سمعه الشركه والاسهم نتاعها اللي ما لازمهمش يتمسوا خاطر هذاك اهم حاجه بالنسبه لهم.
5: تبين لاحقا وفقا للتقديرات الإسرائيلية أن الحادث لا يتعلق بعملية اختطاف وإنما بشجار وقع بين طيارين على متن الطائرة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية على خلفية الحادث. من المقرر إرسال طائرة أخرى من دبي إلى السعودية لنقل ركاب الطائرة ومواصلة رحلتهم. شركة فلاي دبي قالت إن الرحلة 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب تعرضت لواقعة أثناء تحليق. وأوضحت الشركة أيضا أن الطائرة هبطت بسلام في تبوك وأن جميع الركاب بخير.
3: الناس كل تابع في الرحلة الأولانية يعملك وجي أجهزة طيران أخرى تحكي حسب فلايت رادار وتقارير إخبارية عاجلة بأنه رحلة ثانية لنفس الشركة فلاي دبي كانت أخلعت من دبي كيف كيف نحو تل أبيب تلقت أوامر عاجلة من منتصف الجو بالالتفاف والتراجع. الناس شافوها في فلايت رادار وهي تختف في الدورة في بالهم كالعادة دي تورنومو تم تحويل وجهة الطيارة رجعت الطيارة وهبطت في مطار دبي لكن هذا كان إجراء احترازي وقائي اتخذته شركة عقب المخاوف الأمنية المرتفعة وحادثة الرحلة الأولى دون تسجيل أي بلاغ طوارئ مباشر أو عطل تقني على متن الرحلة الثانية كان إجراء احترازي فقط ما فما حتى مشكلة هنا نحكيه بالطبيعة فما برشة تحقيقات موجودة مكثفة وفما جهات مختصة فما زاد جهاز الاستخبارات دخلت بقوة باش يحكيوا على الدوافع محاولة إسقاط الطائرة وفك لغز العركة اللي صار في قمرة القيادة هذاك علاش يحكيوا أنه العبور الآمن لكافة الركاب في أي طائرة لازم يكون ديما هو القاعدة اللي تكون ديما موجودة هذاك علاش إلى حد الآن ما فما حتى شيء سير يعني لا هو يعرفوا عليها لا عملية إرهابية لأنه عنده هو النية باش يطيح هكاك الطيار اللي صار بين لي دو بيلوت فما أكيد بحكم الطيارة معناها هبطت في تبوك دونك فما الصندوق الأسود اللي مخصص إنه يسجل المحادثة اللي صارت في قمرة القيادة أكيد اللي هو توقع
1: والبيلوت باش يحكي والكوبيلوت باش يحكي
3: لا وما ينجموش يكذبوا خاطر كل شيء مسجل هذاك علاش هو حاليا أكيد معناها اللي قاعدين يسمعوا في شنو صار بالضبط وهذاك علاش يعرفوا وقتها شنو صار وبالطبيعة نحكيوا بأكثر تفاصيل خطر قد ساعات انه رحله معناها حاجه صارت في ربع ساعه تنجم ان يتهز
1: من عبتك. منطلق خبرتك في نتفليكس ينجموا راهو قالوا ما تعرفش نسوق ما نعرفش نسوق هاي هاني طلعت وطلع معناتها تنجم تكون حتى كيكا
3: هو يقول وانا حسب مصادري خاصه من داخل الطائره قال لك انه الكوبيلوت غزل البيلوت قال ما تعرفش تبدل الفيتاسات باش تركنا الموتور قالوا قوم خلينا نسوق انا هذا اللي نعرف كان هذا بتبيع دعاء برك ولا فاز كره اما اللي حكينا قبيله لي
1: هذاك هذيك كان هذا دعاء برقوله حتى النيه خاطر بدا يقول احنا النيه دما انك بديت نخمم في عركة البيلوت والكوبيلوت بديت نخمم اللي بالحق ريسك
8: اي ما تصيرش ديما ما تصورش
1: لا يكفي باش مره في العامين تطيح طياره مع ريسك
3: الحل يعمل الدوكو كبيت يشترك في الملكية في طيران فأنا مو مش بيش
7: ولا يزيدوا ذكي اصطناعي وقت اللي هما يفتحوا في عركة بيناتهم يتصرف هو يرجع الطيران
8: المشكلة توا معناتها بعد التحقيقات للرواية منين باش ناخذوها من الشركة من السلطات السعودية اللي صار فيها هبطت فيها الطيارة
1: الأولانية هو تصريحات البيلوت والكوبيلوت اللي نعتقد اليوم غدوة باش يصرحوا باش يعطيوا الفيرسيون الواحدة
8: مو باش يعطيوا فيرسيون الصحافة معناها باش يعطيوا فيرسيون التحقيق
3: كيما قال ايه تخرج اكيد تخرج ما فتفت انا جنرال مو في الطيران ما يتخبى شيء جنرال مو
1: واش بنعرفك مو في الطيران ما يتخبى شيء
3: ما يتخبى شيء روح عابد لازمهم يعرفوا عليه لازمهم يقولوا عليه ما
8: يتخبى علاش اسمه صندوق اسود
3: اعطيني انت اعطيني رحله جويه قعدت مجهود اليوم معناها نتائج تحقيقها
1: واضح يعطيك صحه سلاح دونك ما فاتك شيء اليوم كانت سبيسيال رجعنا لكم لكارثه لم تحدث اكيد غدوه بعد غدوه في الاخبار في كل برامج موزايك تسمعوا ديما جديد فاصل وبعد نمشي والجهنة
9: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات سواء يبدا العابد يحب يشوف دي زودوت اوبورتونيتي والا يكون ماش مرتاح مع ليكيبا ولا مع لي سوبيريور نتاعو
10: راهو العاب ما يخرج الا ما يلقى حاجه مضمونه تحته بيان سور خير ما يحس روحه خير جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب نجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك، تحاول كيفاش هكا المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بناءه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج من غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغط الضغط النفسي والا الظلم انسان يحط حد بصفه مفاجئه.
11: نجم يكون قرار الاستقالة انه انت عابد باش تمشي تحل حاجة ان بروجي، واحد تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب،
9: سواء موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون ما عادش مرتاح، ما عادش الخدمه هذيك تساعد ويخرج. فما اي فما تطور من روحك، فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
12: قرار الاستقالة، الأشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو العوامل والأسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل أنه بسبب مشاكل نفسية في الخدمة، أم تراكمات في علاقة بالزملاء، ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعترف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة مظفر من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
1: يا مرحبا، مازال معكم في ميدي ماك. شكرا على ميساج اللي جيونا على 23 513 ألف. نمشي والمش هكا مش هكا. مرحبا مرة أخرى جينا.
7: مرحبا، ونحب نقول مش هكا لازم يكون واقع باش ما نعممش، واقع نسبة مهمة من صغيراتنا من القصر ومن أطفال التوينسة. بعد حادثة يقين أكيد باش نقعدوا نتسائلوا على الموضوع هذا، نحاولوا نفهموا كيفاش نحميوا صغارنا، شنو قاعدين يعانيوا وشنو قاعدين يعيشوا، وإذا تعرضوا لأي حالة من حالات الاعتداء أو أي مخاطر تهددهم وتهدد حياتهم، كيفاش يلزم الولي، الدولة، المؤسسات الكل كيفاش يلزمها تتعامل في اللحظة هذه اللي احنا نحكي فيها توا. نجم نتسائل ونقولوا زعما قديش فما من صغير او قاصر قاعد يتعرض الى تهديد عنف، تهديد جنسي يمكن او ابتزاز. فباش نحاولوا ناخذوا الارقام اليوم شنو يعيشوا صغيراتنا تحديدا. معنا مندوب حمايه الطفوله اللي ناخذوا معاه الرقم يخوف شويه وقت اللي نحكيوا على رقم الضعف 100 المرات مقارنة بالتبليغات اللي كانت توصل للأرقام المحطوطة على ذمة العائلات أو المؤسسات أو أي مبلغ يشوف أنه فما صغير أو قاصر قاعد يتعرض لاعتداء ينجم يبلغ من غير ما يتم كشف الهوية نتاعه، وهذا لصالح صغيراتنا بطبيعة الحال. فاليوم قديش وصلت نسبة التبليغات؟ منصف بن عبدالله مندوب حماية الطفولة.
13: عدد الإشعارات اللي تلقاها مندوبي حماية الطفولة ضعف في السنوات الأخيرة. عام 2015 عدد الإشعارات ما كانش يتجاوز 8700 إشعار في العام، لكن بالآليات اللي وضعتها الوزارة الإشعارات بلغت معناها نسبة ارتفاع إلى حدود 200% في السنوات الأخيرة. تجاوزت عدد الإشعارات 25000 و27000 إشعار سنوين تلقاوها مندوبي حماية الطفولة. وضعيات التهديد مختلفة، لكن وإحنا نحكي على وضعيات التهديد راهو يزلنا نقولوا أنه هذا ما يعكسش بالمرة واقع الطفولة عموما في تونس، لأنه إحنا قاعدين نحكي على وضعيات الطفولة المهددة. هذا دعوة للالتفاف جميعا على مصلحة صغيراتنا، دعوة باش حماية الطفل تكون إلى جانب هي مسؤولية العائلة ومسؤولية هيكل الدولة. وفي الإطار هذا نذكر العائلة التونسية أن وزارة الأسرة وضعت على ذمتكم رقم أخضر وهو 1809 ورقم نداء 192. الرقمين هذوما تنجم تتصلوا بهم، تلقاو اللي بيشرف على السماعة هو مختص نفسي يرشدكم ويوجهكم.
7: فما إجراءات تبدأ أساسا بالإشعار. فما ملاحظة مهمة هو قال شمس بن عبدالله يقول إنه بعض العائلات بعض الأولياء حاليا يبدو في خصام أو نزاع قانوني مثلا بخصوص حضانة الأطفال أو النفقة أو غيره. ساعات يقوموا بتبليغات راهي بعد تكون ماهيش صحيحة يتم تثبت منها فقط يحبوا يستعملوها كدليل ضد بعضهم وهوني الصغير يلقى روحه هو اللي في المشكل
3: ضحية طلاق معناه خطيه
7: الصغار أو القصر أو التهديدات نحكي وحتى على مشكل عنف أو استغلال جنسي أو مخدرات نحكي وحتى على تمييز مثلا نحكي وعلى ضغوطات نفسية ينجم يعاني منها الصغير إهانة وغيره. ولكن في حالات أخرى نجم توصل حتى لجرائم القتل وهذه كنا شفناه عديد المرات. اليوم نحب نفهم وطرحنا كلنا حتى سؤال ونصور أي تونسي قاعد يسأل يقول علاش صاير فينا هكا شنو اللي تبدل في المجتمع متاعنا يخي مش تعرف العائلة التونسية متماسكة الأولياء يحبوا صغارهم قراب من صغارهم محيطين بهم كما يلزم مش عنا القانون والمؤسسات ولكن شنو اللي تبدل علاش حالة الانفلات هذية وعليش نشوفه في جرائم بالشناعة هذية. معنا جليل التليلي أستاذ وباحث علم اجتماع.
14: هو اللي لاحظناه خلال هالسنوات الأخيرة ثم تغيرات في المجتمع التونسي وللأسف أغلبها حالات مرضية وانحرافات كبيرة وتقريبا مست جميع المستويات وجميع الفئات. وللأسف أكثر هذه الفئات المعنية بالانحرافات هي فئات شبابية وفئات من الأطفال من القصر. ظهرة الانحراف والعنف نجم نفسروها بزوز أنواع من العوام: تراجع مؤسسات التنشئة الأولية، دور العائلة، دور المدرسة ودور معناها مؤسسات التنشئية، مؤسسات دور الشباب. وهذه المؤسسات نعرف واحنا الفئات الشبابية هذه طفولية فئات ديناميكية وعندها حركية وعندها هيش ستابل، ولذلك لازمها نوع من التأطير لتوجيه ربما الفائض العنف وفائض الانحراف وفائض الفوضى في قنوات إبداعية في قنوات رياضية فنية. وقت يغيب هذايا دونك أزمة الهوية وأزمة الاعتراف عند الفئات الصغرى هذه ما تلقاش قنوات هذه فتبتدع قنوات أخرى عادة تكون محفوفة بالمخاطر كما العنف وكما الجريمة وكما المخدرات إلى غير ذلك. العوامل السياقية مرتبطة بمعنها يعيش المجتمع التونسي من حالة من الانفلات حقيقة، ثم انفلات كبير وأزمة قيم كبيرة برشا تظهر في الخطابات على وسائل التواصل الاجتماعي في السلوك اليومي للمواطنين في الحركة المرورية في مجالات العمل. إذن تشنجات كثيرة جدا ونوع من الستريس أو الضغط الجماعي اللي يعيشوه التوانسة لاحظوه هذي في سلوك الناس في توترهم ربما مرتبط أيضا بظروف المعيشية وغلاء الأسعار. ورغم اللي تونس فيها ترسانة قانونية كبيرة برشا ولاحظنا أيضا أنه ثم نوع من الشعور بالإفلات من العقاب في جرائم معينة في انحرافات معينة مثل المخدرات مثل العنف مثل الاعتداءات على النساء والاعتداءات على الأطفال اللي شهدت هالمدة الأخرى معناها تطورات غريبة
1: معتا واحد كيشوف بوهم ويتعاركوا على خطر نفقه كل واحد يحب معتا بش يفهم كيشوف بوه يستنى فيه قدام لكل ويعمل في عركة بالكهرباء مع حد آخر معتا العرك القريب واللي يعلم الطفل هلا انضباط أحيانا
7: جست ما حاجة أخرى زيدة مهمة قالها ودي ما نحكيه فيها وراهي ما هيش تكرار هي مهمة برشا وقت اللي نقوله دور شباب ونوادي أطفال اللي هما بش يجذبوا يمكن أكل إنرجي زيدة ويحاولوا يواجهوا الأطفال والقصر اللي هما غايبين وغيابهم هاو ظهر في حالات اعتداءات كبيرة وين شباب وقصر هربوا للمخدرات الإدمان وهربوا زيدة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي كل الخبراء قاعدين يحكيوا المدة هذه يقولوا مش يكفي أنك تراقب صغيرك راه فما حاجات نجم ما تعرفهاش وراه نسبة كبيرة من الابتزاز من التحايل وحتى زيدة أنه يجبد له سيقه للمخدرات راهي تبدأ من مواقع التواصل الاجتماعي. قانونيا في حالات الاعتداءات جميعها كيفاش يتعامل كيفاش يحمي القانون التونسي القصر والأطفال الأستاذ غسان الغريبي.
15: جلالة حماية الطفل قائمة على أساس وعماد اللي يتمثل في حماية الطفل يعني والمصلحة الفضلة للطفل يعني الطفل هو الأساس وهو الغاية وهو النتيجة يعني في حالة أي اعتداء على الطفل يتم فتح بحث. نحن لاحظنا قبل مندوب حماية الطفولة في حالات يشوف حتى فيديوهات تنزل على الفيسبوك يقوم بإجراءاته بصورة أحادية ما ينتظرش حتى تبليغ من الأولياء. التصرف القانوني توجه لأقرب مركز أمن وإعلامه بالوضعية اللي اليوم عندي ابني سواء تم الاعتداء عليه بالعنف أو غيره توجه لأي مركز أمني و وإعلامه بتلك الوضعية. واليوم ما أصبحت عندنا مراكز لحماية الطفل والمرأة موجودة في كل مراكز كل ولاية سواء شرطة أو حرس يتم التوجه لها وإعلامهم بالوضعية والحالة. وعلى هذا من جانب أول فيما يتعلق بالجانب الجزائي. في الجانب الآخر يمكن التوجه لمندوب حماية الطفولة اللي موجود رقمه موجود على في كل الولايات وإعلامه بالوضعية. فبالتالي الإجراءات مبسطة جدا فيما يتعلق بالأطفال. على فكرة الإجراء متاع 24 ساعة و 48 ساعة هو إجراء معمول إداريا ما فماش فيه نقص فقط للتأكد من جدية الغياب. أما بالنسبة لنا نعتبره للغياب الطفل حتى درج أو درجين أو نص ساعة هو يمثل خطر لأننا نحكي على طفل. توجه وفتح بحث وتقييم بكل إجراءات كان ضرورة وتركيز على إجراءات أخرى يكون مسألة خاطئة.
1: واضح معناتها فما جديه في التعامل
7: خاصه نحكيوا على مراكز حمايه الطفل والمراه اللي من الاساس لازم يتوجهوا لهم اليوم هما الفرق الخاصه هذيا اللي متكونه تكوين خاص للتعامل مع جرائم المواجهه للاطفال والمراه. اليوم بعد قضيه يقين وعده قضايا اخرى اللي سمعنا بها واللي ما سمعناش بها نتسائل الصغير اذا تعرض لاي نوع من انواع الاعتداءات العنف الكبير اللي عاشوا في حياته وخاصه الاعتداءات الجنسيه هل ينجم يتعافى 100% بعد الحادثه هذه ويرجع واصل حياته بطريقة عادية ولا بشهز معاه مخلفات من الاعتداء اللي عاشوا؟ أنا سلعويني مختص نفسي.
16: الاغتصاب والتحرش اللي يمس البنات كما يمس الأولاد حاجة كيف ما هكا نجم توصل الصغير أساسا للاكتئاب. الاكتئاب حتى الاكتئاب الحاد ينجم يوصل حتى للانتحار. علم النفس التركيبي يقول اللي من أساسيات السلامة النفسية والدوافع للحياة هي قصة الحب اللي يعيشها الوليد وتعيشها البنية. وقت يصير الاغتصاب يكره الصغير نظرته للجنس تولي نظرة سلبية مطلقة، نظرته للحب تنتفي وتندثر وتتنحى نهائيا، نظرته لجسمه يكره جسمه ذاته ووجوده، ثقته في الآخرين تولي ما عادش موجودة، يولي في عدوانية وفي صد كبير للآخرين. يعني دوافع الحياة الأساسية الاجتماعية والعاطفية الكل تندثر وبالتالي نجم نتحدث على أزمات نفسية كبيرة أهمها وأكبرها الاكتئاب اللي نجم يصيب بالصغار متاعنا في الحالات هذه. الامباكت والضرر بش يكون أكيد جدا عليه بش يكون بدرجات متفاوتة لكن أنه يخرج منه ولا ما يخرج منه هذا بطبيعة يتطلب منه متابعة نفسية كبيرة اللي نتمنى أنه يخرج منه. لكن أنا كبسيكولوج وكبسيكوثيرابيوت من نجمش نصدم يقينا أنه الشخص نجم يتعافى بنسبة 100% لكن بطبيعة يزلنا نعمله مجهودنا ويكون الصغير هذايا قريب من بسي ويعمل إنبون بسيكوثيرابي. قد ما العلاج يكون أسرع قد ما يكون خير. وبطبيعة المحيط العائلي متاعه يجب يكون قريب منه يبين له السوتيان بالقدير ويبين له اللي هذاك خطأ تعمل له اللي الحياة ما هي شكيكة ويعاود يرجع له ثقته في نفسه ويعاود يرجع له ثقته في الناس ويعاود يرجع له ثقته في الحياة. وفي كثير كذلك من الأحيان نطلب زادة علاج طب نفسي أنه الإنسان هذاك الصغير هذاك ولا المراهق يأخذ أدوية بطبيعة الحال اللي نجم تعاونه باش يخرج من الأزمة هذيك.
1: أزمة صعبة. دونك أنا رأى زوز كلمات اللي هي المراقبة والتبليغ. المراقبة معناتها راقبوا افهم وحس به أحكي معاه والتبليغ ما نخافوش ما نحشموش ولدي ضحية حتى كثرة معناتها نبلغ ونتبع ما نحشمش وما نخافش معناتها برشا خوف يخلي الناس من بتبلغ ويحاول يسكر على على حكاية المختصين نجم ينفعوا برشا.
7: وراو حتى في نفسه في داره مع أقرب ناس ليه النجم يكون صغير قاعد يتعرض لأي نوع من أنواع الاعتداء فخليه باش نخمو في تونس والقدس قديم ومستقبل والجي. أهم حاجة هي صغيراتنا فهي نحاولوا نحميهم كما الأطر القانونية موجودة العائلة المؤسسة الناس الكل حاولوا تحميوا الصغار هذوما وبعدهم سبتوا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: واضح يعطيك الصحة جيهان. يلا نمشي وحل الدوسي.
0: حل الدوسي
1: الكلام اللي معناتها تقريبا الملف هذا هو بداية مسلسل قانون المنية 2027 اللي باش يكونوا فيه برشا برشا نقاط نقاش وبرشا حكايتنا.
8: صحيح هو نقاش حتى على شنو طبق وشنو ما طبقش من قانون مالية 2026 قبل ما نحكيه على مشروع قانون مالية 27 اللي ديما في الفترة هذية العنين الكل تتجه البرد لمجلس النواب. هل باش تكون فما مواصلة ربما في السياسات اللي كانت موجودة في قانون مالية 26 نحكيه أساسا على مسألة التعويل على الموارد الذاتية التحكم في الميزانية في النفقات العمومية أكثر. هل سيكون هناك إجراءات ربما تستهدف دعم الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة اللي كثر عليه الكلام في المدة الأخيرة وأنه مخداش حظه في قانون مالية 26؟ من أبرز الملفات المطروحة مسألة السياسة الجبائية يتجه نقاش اليوم العلوم على البحث عن توازن بين تعبئة موارد الدولة وعدم زيادة الأعباء الجبائية على المؤسسات وعلى الأفراد، مع إمكانية كما قلنا إقرار حوافز لفائدة الاستثمار. هذوما كل أسئلة طرحوا، ولكن فما تصريح مهم يجينا في الإطار هذا كان من عند زهير عطالة رئيس ديوان وزيرة المالية، اللي قال في تصريح سابق أنه العمل جاري بجدية لتحديد الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 27. قال توجهات العامة تتمثل في عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين، ترسيخ دور الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية للدعم والعدالة الاجتماعية. يقول أيضا من بين ملامح المشروع مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار والانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة أحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار نوفل باش ما نطولش برشا، عديد الملفات اللي باش تطرح اليوم على طاولة البرلمان نحكيه وعلى مراجعة بعض
1: ملفات عم ناولوا سنة.
8: أي هو هذيك النقطة وين والإشكال وين، إنه نقاش باش يفرض برشا ملفات. نحكيه على الحوافز الجبائية، على القطاعات الصناعية الجديدة، نحكيه على تمويل ميزانية الدولة، نحكيه على تمويل مشاريع الشباب، نحكيه على الفوترة الإلكترونية أيضا تحكي عليها برشا نوفل، مجلة الصرف اللي مازلنا نستناو، السيارة لفائدة عائلة،
1: أقل حاجة عملها 6 حصص
8: تحكي عليها برشا
1: حاجة الدوخي،
8: التحكم في النفقات، تحفيز الاستثمار وغيره من المواضيع، وإدماج النشاط نتاع الاقتصاد الموازي وغيره اليوم من الملفات اللي باش تطرح على طاولة البرلمان.
1: معناتها بالنسبة ليك ناهد انهم الحاجات اللي ما صارتش عم ناول في الحصة هذه عبرنا على اعجابنا بالنواب برشا مرات. اليوم انه برشا انه 60-70% من القوانين اللي عجبتنا ما صارتش، ينقص شوي من المصداقية، معناتها تخلي المواطن حذر اكثر في التعامل معهم.
8: لا ما تنقص من المصداقية، اخترا ماهيش غلطة النواب، هما خدمتهم تشريعية، ذاك بعد في الجانب التنفيذي وفي الاوامر الحكومية اللي تصدر لتنفيذها. ما النواب عندهم دور المراقبة وعندهم دور المسائلة اللي يلزمهم يلعبوا دورهم فيهم بشكل كامل وتام، خطر هذا من خصوص صلاحياتهم بشكل تام.
1: واضح، ولكن المراقبة لازمها تفاعل من الحكومة. نائب رئيس لجنة المالية سيد ظافر صغيري معنا في التليفون. سيد ظافر مرحبا بك.
17: مرحبا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعين مزايا كافة.
1: واضح، شكرا ليك. دونك باش نبداو بالعدالة الاجتماعية.

0: والتوجيهات الكبرى نتاعو تقدم وزارة المالية والحكومة، واحنا مازلنا نستناو معناها في نسخة قانون المالية اللي مازلنا معناها في الأجيال الدستورية إن شاء الله 10 أيام ممكن أكاكا وتجينا معناها قانون المالية وباش نشوفوا شنو معناها الإجراءات اللي موجودة فيه. وتبقى تقول لي أنه قوانين المالية اللي فاتت، وأنا نأكد كلامك أنه قانون المالية 24 و25 و26 مازالوا فيه معناها برشا فصول معناها ما هماش مطبقين، والحقيقة هذا راهو تسأل عليه الوظيفة التنفيذية في تطبيق معناها القانون اللي مصادق عليه من طرف السيد رئيس الجمهورية وهبط في الرائد الرسمي، أصبح قانون من قوانين الدولة التونسية. وللأسف احنا شفنا حاجة قوانين غير مطبقة، مش فقط قانون المالية لكن برشا قوانين اللي صادق عليهم معناها المجلس وما هماش معناها التوى معناها مطبقين. واحنا في تفاعل الحقيقة مع الحكومة في الأسئلة نتاعنا الكتابية ولا الشفاهية ولا وقت اللي يجيوا معناها للمجلس، احنا قاعدين نتفاعل وقاعدين نقولوا ونقوموا بدورنا معناها الرقابي، لأن القوانين هذه معناها لازم يتم تطبيقها.
1: فوالا هذا معلوم، والعلاقه مع الحكومه تبرد في وسط العام، يتحركوا معاكم اكثر في نقاشات الميزانيه. بالنسبه ل 2027 فما شعار نتاع اقل اداءات، نحيو شويه القوانين اللي فيهم اداءات. لخص لنا 2027 كيفاش تراوها كمجلس النواب؟
0: هو لحد الان هو اعلان نوايا لحد الان.
1: اي طبعا طبعا اعلان نوايا طبعا، مع تمام عملناه وشفنا انكم بدلتوا برشا توجهات تاع قوانين.
0: اي شوف، شعار الدوله الاجتماعيه راهو شعار مركزي وشعار اساسي، والحقيقه اليوم مجلس النواب الشعب يدعم معناها خيار الدوله معناها هذا. احنا فقط نقولوا انه النقاش لازم يكون نقاش جدي، وخاصه لازم معناها النقاش هذا يحكي اساسا على شنو استعداد التوازنات الماليه باش نستعيدوا معناها الموازنات الماليه نتاع المؤسسات العموميه نتاعنا، وفي مقدمتها الصناديق الاجتماعيه والصيدليه معناها المركزية. واجب علينا اليوم أنه الأولوية معناها القصوى الحقيقة تمشي أنه نحلوا الإشكاليات، لأنه إذا كان نحلوا مشاكل المؤسسات العمومية بصفة عامة لكن خاصة الصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية، فهذا راهو الدور الأساسي للدولة الاجتماعية. نلقاوها لهنا، ما نجموش نحكيو على دولة اجتماعية والصناديق الاجتماعية فالسة، ما نحكيوش على دولة اجتماعية والمواطن ما يلقاش الدواء معناها نتاعو. هذا الأساس نتاع الأساسيات معناها. نرى اللي قانون المالية لازم يطرح الأسئلة هذه بكل جدية وبكل مصداقية، وتكون عنا إجابات في قانون المالية اللي باش يوصلنا على الأسئلة الحارقة هذه في طريقة معالجة، لأن نحكيو عليه عنا برشا وعنا سنوات. وغدوة ما نحبوش التونسي ما يلقاش تقاعد نتاعو، وما نحبوش التونسي يمشي للمستشفى عمومي،
1: ما نحبوش التونسي يولد ويمرض ما يلقاش فلوس باش يداويه.
0: بالضبط، هذا صلب الدولة الاجتماعية، مش فقط أنه نحطوا فلوس هاو باش نزيدك في كارني لبيض شوية فلوس وإلا لهنا ولا غادي. صلب الدولة الاجتماعية هي معناها حلين مشكلة الصناديق الاجتماعية. وأنا الحقيقة احنا باش نستناه وباش نشوفه الحقيقة النسخة اللي باش تجينا شنو فيها، لكن عنا زادة مقترح على في موضوع الصناديق الاجتماعية.
1: معنا نائب رئيس لجنة المالية سيد ظفر صغير.
0: نائب رئيس.
2: أي نائب رئيس. أي سيد ظفر جوستمو، في انتظار انه توصلكم النسخة، نعرفوا أنه أنتم على مستوى النواب وخاصة لجنة المالية يكون لكل نائب معناها محضر روحه لتوجهات لمقترحات على مستواك الشخصي. سي ظفر الصغيري، شنو محضر ربما كاقتراحات لتضمينها ولتكون باش تكون حاضرة وتقنع زملائك أنها تكون حاضرة في قانون مالية 2027؟
0: الحقيقة أنا أرى اللي راهو التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية لازمها اليوم راهو الأنبوبة حمراء، معناها الإشكالية الكبيرة طبعا مع مشاكل الطاقة اللي عنا مع اليوم غلاء معناها الأسعار نتاع الغاز نتاع البترول، شنو باش تعمل معناها الدولة؟ وكيف نسمع نقولوا راهو ماناش مش نزيدوا في الجيبية داكور دو، منين باش تخلقها أنت الثروة إذا كان يغلى تغلى الأسعار هذه كله؟ كيف باش تطبق أنت قانونك معناها وفكرتك معناها الاجتماعية؟ منين باش نجيبوا معناها الفلوس؟ هذه كله نستناه في النسخة نتاعهم. لكن في الانتظار أنا الحقيقة نقترح انتزيا سوسيال تمشي موجهة خاصة صندوق خاص يمشي للكنام للسينسيس للسينربيس للصيدلية معناها المركزية.
1: شو معتها التفيا معتها نزيدو
0: نقترح انتفيا
1: نزيدو ندفعو.

0: مش اي اقتراح، هو اضافه نقطه او اثنين في التيفيات تمشي، خاصه فقط معناها المصدر نتاعها التيفيا، لكن تمشي للصناديق الاجتماعيه
1: حل وقت، لانه صارت برشا الفلوس تتاخ وساعات ما تمشيش لبلاصتها. ولكن هذا لا نحكيو فيه ما تمشيش، فما حاجات تتقسم السيناسيس وما تمشيش للروتريت. باهي السيد رئيس نائب رئيس لجنه الماليه ظفر صغيري، اي معناتها ردوا بان ليس حل نهائي تيفيا انك تاخذ منا وتعطي، ليس حل نهائي لازمه الصناديق الاجتماعيه. ازمه الصناديق الاجتماعيه لازمها نواب يقعدوا يخدموا 3-4-5-6 شهور ويلقاونا ازمه كما لقاهم برشا دول. ان نقصوا تيفيا ونقصوا من شهريه مواطن ولا من اداءات باش حلول وقتيه.
0: شهريه مواطن لا هي مش شهريه مواطن، لما تبيان تقص مشاريع تحط مواطن
1: تعاملات نقصد.
0: شوف انا اليوم اذا راهي تبيان نقطه او نقطتين، هذه ما يش امبوسيو للسوسيتي وما يش باش تمس الكوتيزاسيون تاع المواطن للصناديق، ما يش تمس حتى حاجه. اليوم راهو ثم تهديد وخطير برشا انه ما تلقاش الديوان تاعك، انك ما تلقى وين تعالج، انه غدوه ما تلقاش التقاعد نتاعك بعد ما خدمت حياتك كامله. هذا مجهود وطني لازم يصير بيناتنا الكل باش الصناديق هذه
1: الحل لازم تلقاه الدولة، انتو ما تلقاه الدولة ثم كان فهم مساهمات من الناس، مش مجهود وطني مش مواطن.
0: ما هيش مساهمة من الناس مرة اخرى، التيفيا راهي على الكونسوماسيون وعلى حاجات معينة. القانون باش يستثني طبعا الحاجات الاستهلاكية،
1: الحاجات تقول لي كونسوماسيون مش مساهمات من الناس. اش معتها كونسوماسيون؟ ليه فسر اش معتها مش مساهمات من الناس؟ تيفيا على شنو؟
0: ما هيش باش تنقص من سالارك راهي.
1: اي نعرف، اي من الاستهلاك لي من استهلاك، معناتها مساهمات الناس. لا معناتها ما نلعبوش بالمصطلحات الاقتصاديه، مش الشهريه نعرف
0: الموضوع راهو.
1: مثلا فرنسا عاملين اداءات على حلو، اي حاجه حلوه ينقص منها انه رو باش يعاون به كذا. اي معناتها انا حبيت نقول واقتراحكم معقول انه ماهوش اقتراح حل جذري، اقتراح باش يوفر مبلغ مالي. اي
0: لا باش راهو نقطه في التيفيا نحكيوا على قريب ال 1000 مليار، ماناش نحكيوا على حاجه صغيرة. راهو النقطة من التيفيا هذه الاستهلاك هذه يستهلكوا التوانسة كل، وإحنا نحكيه على مرشي موازي بين 40-60% من التوانسة ما يدفعوش في أداءاتهم. الأداء الوحيد اللي يدفعوا فيه هو التيفيا وقت اللي يشري كهرباء، وقت اللي يشري دار، وقت اللي يشري أي حاجة أخرى. دونك لهنا أنت تنجم تشدوا حاجة أخرى. صحيح باش يكون فما يمكن ارتفاع نتاع أسعار نتاع 1% وإلا 2%، لكن راهو إحنا باش نربحوا في الريفوني، على خاطر أنت غدوة باش تلقى الدوام تاعك، غدوة باش تلقى
1: اللي كذبني تهاك. صحيح باش نزيدوا في الاستهلاك، انا مانيش مطالب تقص لي من الاستهلاك باش توفر لي الدواء. معناتها سي ظافر، معناتها انا نقول لك حل وقتي
0: وطني لازمنا نعملوه. هذا مجهود لازمنا نعملوه
1: وقتاش؟ وقت اللي الدوله تلقى لي حل واضح تا المواطن يساهم. اما باش نقعدوا كل مره نقصوا في فلوس للمواطن ماهوش حل.
0: الدوله ما عندهاش حلول. احنا شفنا الضوء شنو اللي صار فيه، خلينا الدوله تقول لك ماهوش باش يقص علينا الضوء. هاك شفت شنو اللي صار فيه على خاطر ما عملناش.
1: باش نسالك سؤال مازلت لنا دقيقه سي ظافر صغيري،
0: غدوه ماكش مش تلقى الدواء وماكش مش تلقى التقاعد نتاعك، وفما دي ريسك كبار برشا كان ما نصلحوش الصناديق الاجتماعيه وما ندخلهمش فلوس.
1: واضح سي ظافر صغيري، الشيكات قانون سيء جدا، ضر برشا العباد، والناس الكل يقولوا القانون تعدى غلطة غلطة، ربي يهديه اللي عدي القانون. اليوم هل باش يتصلح قانون الشيكات ولا لا؟ كما سمعنا يرجع على الأقل كما العادة ولا مختلف؟
0: احنا اليوم أنا من الناس اللي دعمل القانون ذاك، وأنا نقول أنه
1: أنت دعم قانون الشيكات. سامحني، أنت ضريت مئات ألف، أنت ضريت مئات ألف توانسة.
0: هذا وجهة نظر أنت عاكم. القانون ماهوش أحسن قانون، ماهوش احنا عنا 12 مليون هذاك راهو ماهوش أحسن قانون تعمل في تونس، والقانون ناقص ولازم إصلاح، وأنا معاه أنه نجم نصلحه فيه. أما أنك تأخذ رقبة التونسي كرهنية باش تعمل معاملة مالية، هذه راهو لا سبيل إليه. إجا نقعد ونلقاو أي حلول أخرى، وفي بلاصة ما نجيو نقولوا راهو القانون بيه معناه وعليه، الدورة اليوم على البنوك اللي لازمها تخرج لكارد كريدي للتوانسة وتخرج لكريديات للتوانسة وتمول معناها الاستهلاك متاع التوانسة، مش أنه الرجع قانون رجعي غير إنساني وغير قانوني، وأنك تشد رقبة الناس راك تاخذ ورقة على واحد تقول له كان ما تخلصنيش تدخل الحبس، هذا راه موجود كان في تونس وهذا
1: راه قانون الشيكات. أغلبية التوانسة مع سلاح، كان عندك سؤال ما معتها بصراحة أنت ترى راني أما التوانسة بلوكي بسبب
2: نائب حتى نحكيه لهنا باختلاف وجهة النظر اللي مع القانون ولا ضد القانون ولا اللي راه فيه اصلاحات ولا حاجة، أما ماذا بينا زادة أن نصير مراجعة وإلا نقول تقييم إيجا مثلا وقتاش تحط القانون هذا في النهار الفلاني إلى اليوم شنو وصلنا بالضبط، شنو هي المنافع
0: نتاعو،
2: شنو هو أي أما التقييم الموضوعي هذا
1: وعلى ما صارش تقييم
2: يحدد شكون استفاد وشكون ما استفادش، وعلى أثر الكلام اللي كنت تقول فيه تو أنه فما إصلاحات تنجم تكون موجودة ما تنجمش تصلح وأنت ما تعملش تقييم، مع أنه فما برشا ناس يحبوا يوصلوا صوتهم في الإذاعة كيما فما اللي مستفيد كيما فما ناس راهي تضرت برشا وقطاعات تحكيو افراد وشركات
1: مانيش نحكيو فلست حوين سكرت اي ليه معناتها لازم تبدا عايش تعرف
0: كان عندنا 120 الف قضيه شيك في العام هذوكم كلهم ما همش موجودين توا في الحاكم
1: ما يصيرش
0: ناس كان يرضيك 120
1: الف حكايه فارغه 120 الف قدام الناس اللي مغرورين والله اعلم
0: انتوكا
1: وعدتونا بتقييم بعد عام ما صارش تقييم لأنه فما خوف من تقييم الشيكات لأنه الأغلبية أعتقد مش يجيو ضد قانون الشيكات.
0: أنا عندي سؤال للسيد وزيرة العدل، قلت له يا سيد وزيرة العدل أعطينا الأرقام خاطر بعد عامين يجي خلينا نقيمه، أما أنا ضد التقييم نتاع والله يعني فلسنا الناس الكل وبرشا معناها الناس اللي قانون الشيكات منعهم وبرشا معناها اللي قانون الشيكات هذا رجع أخلاق
1: المعاملات
0: التجارية
1: فما أراء مختلفة نعتذر الوقت فيش
0: سيستم عمره 50 سنة سيستم عمره 50 سنة مش مسهل أن نتقبلوه ولازم الناس كلها تقوم بدورها وأولها البنك المركزي والبنوك في أنهم يسهلوا التوانسة في قروض استهلاكية بالتقسيط كما موجود في العالم الكل.
1: شكرا لك سيد ظفر صغيري نائب رئيس لجنة المالية أصلاحة وفينا الوقت
2: بعد شوية سبيك سبيس بشكون مع أحمد عدالي باش نحكيو على خبر إلغاء المباراة الدولية الودية بين تونس ومالي هذا اللي عنده الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما تشاورت مع الناخب الوطني معين الشعبيني وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المباراة الدول الودية اللي كانت تلعب بنهار السبت 3 أكتوبر. التفاصيل الكل بشكون بعد لحظات مع أحمد عدالي في سبور إكسبريس.
1: فوالا مع الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم أمينة في فروم. شكرا لكم لأولاد يالله شيء طيب.
3: قرار الاستقالة ينجم يكون مبني على برشا حاجات، سواء يبدأ العابد يحب يشوف دي زودات خبورتونيتي وإلا يكون معش مرتاح مع الكيبة ولا مع اللي سوبيريور متاعه.
4: لو العاب ما يخرج إلا ما يقع حاجة مضمونة تحته بينصير خير ما يحصلها خير.
5: جينيرالمون الانسان ما يستقيل الا ما يكون عنده بلان بي. واحد من الاسباب تنجم تكون نفسيه العبيد اللي تخدم معاك تحاول كيفاش شكل المنافسه هي اللي تسيطر جينيرالمون على الوضع نتاع الخدمه، دونك تولي فما منافسه توكسيك اكثر منها بنائه. يعني واحد يهز دبشو ويخرج ما غير حتى ما يكون عنده يعني نظره للمستقبل، وقت اللي يضغى الضغط النفسي والا الظلم الانسان يحط حد بصفه مفاجئه.
6: نجم يكون قرار الاستقاله انه انت عابد باش تمشي تحل حاجه بروجي وحدك تطور من روحك تحل ان بروجي ستارت اب
7: كسوا موتيفاسيون فينانسيير ولا موتيفاسيون في البوست في حد ذاته، والا تلقى شكون معاش مرتاح ما عادش الخدمه هذيك تساعد ويخرج فما اي فما تطور من روحه فما شكون حتى عمل بروجي وعمل لونتربرونيري ونجح.
8: قرار الاستقاله الاشخاص اللي اتخذوا القرار هذا شنو هو العوامل والاسباب اللي دفعتهم لاتخاذه؟ هل انه بسبب مشاكل نفسيه في الخدمه ام تراكمات في علاقه بالزملاء ولا بسبب بيئة العمل ككل؟ قرار الاستقالة هل أنه يتخذ بعد تفكير عميق وتخطيط لمشروع خاص أو للحصول على وظيفة ما أحسن، أم أنه في بعض الأحيان الشخص قد يتسرع في الاستقالة ويتخذه بصورة مفاجئة لأنه ما عادش عنده القدرة على المواصلة وتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في الخدمة؟ هل أنه قرار الاستقالة ورغم صعوبته ينجم يكون أحيانا حافز للشخص أنه ينجح في تجربة مهنية جديدة، كيف أنه يحل مشروعه الخاص أو أنه يهاجر ويلقى أفاق مهنية تعرف أكثر بطاقاته وإمكانياته؟ قرار الاستقالة موضع فرو من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فرو مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزير الفلاحة عزيز بشيخ يؤكد أن تطوير قطاع التمور لم يعد مرتبطا بزيادة الإنتاج وتحسين الجودة فقط، مبرزا في هذا السياق أن التسويق والترويج والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق القيمة المضافة أصبحت اليوم من أهم مقومات تنافسية القطاع واستدامته. ودعا الوزير خلال افتتاح الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور أفضل الممارسات ونماذج النجاح اليوم الأربعاء بتونس العاصمة إلى اعتماد مقاربات تسويقية أكثر تكاملا تواكب التحولات في الأسواق وسلوك المستهلكين. من جانبه المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة يؤكد أن قطاع التمور في تونس حقق خلال الموسم الحالي نتائج إيجابية سواء على مستوى الأنتاج أو الصادرات، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات تجاوزت 1 مليار دينار إلى موفى سبتمبر 2020 مع تواصل عمليات التصدير إلى نهاية الموسم. وأوضح بن عرفة أن إنتاج التمور خلال الموسم الحالي بلغ مستوى قياسي في حدود 400,000 طن تهيمن عليه دجلة النور التي تمثل نحو 80% من الانتاج.
12: بالنسبة لقطاع التمور معناه الانتاج هو خلال الموسم الفارط معناه كان في انتاج قياسي في حدود 400,000 طن. نعرفوا لي احنا على مستوى معناه الاصناف عندنا صنف دجلة النور هو اللي يمثل 80% في الانتاج، هناك عدة اصناف اخرى في العليق والاخوات العليق ولا اصناف، لكن الاكثر معناه الصنف اللي هو ترويجا وانتاجا هو صنف دجلة النور واللي يحتل مكانة ومعناها مرموقة على مستوى الاسواق الدولية. اليوم نحكي على مستوى نمو في الانتاج، كذلك فما نمو على مستوى الكميات المصدرة ولا حتى على قيمة الصادرات. اليوم قيمة الصادرات تجاوزت 1 مليار دينار خلال فترة سبتمبر، وما زال معناها التصدير متواصل إن شاء الله. الموسم بتاعنا يسكر في 30 سبتمبر. اليوم نقولوا معناها حققنا أرقام إيجابية جدا، والهدف من تركيز نقاط البيع في مختلف ولايات الجمهورية هو معناها توفير المنتوج من المنتج المستهلك، كذلك معناها ترشيد الأسعار على مستوى وتوفير معناها جودة من التمور تراعي القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا. تونس معناها تسمى من الدول الضعيفة على مستوى استهلاك التمور، لكن الهدف متاعنا هو معناها قاعدين نلاحظوا في تطور على ونمو استهلاك معناها التمور على المستوى الداخلي.
11: وحدات الأمن الوطني بمعتمدية المكنين من ولاية المنستيرة تتمكن من الإطاحة بعنصر إجرامي مصنف خطير محل 21 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل محاولة القتل وترويج المخدرات والعنف الشديد واقتحام محل الغير واجتياز حدود البحرية 5، كما تبين أنه محكوم بأكثر من 2 سجنا من أجل السرقة وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. تم مساء أمس ترحيل شابين أصيلي منزل عبد الرحمن من إيطاليا إلى تونس بعد أن كانا قد هاجرا خلسة نحو السواحل الإيطالية في ظروف غامضة. فكانت عائلة الشابين قد أعلنتا عن غيابهما، ما دفع السلطات الجهوية إلى تلقي عملية بحث عنهما. تفاعل معها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للمساعدة في تحديد مكانهما. وبعد فترة من البحث تلقت العائلتان اتصالا هاتفيا من أحد أقاربهما أبلغهما خلاله بوصول الشابين إلى الأراضي الإيطالية، وقد انتهت رحلتهما بترحيلهما مساء أمس إلى تونس على متن أحد البواخر في انتظار اتضاح ملابسات سفرهما وظروف توقيفهما وترحيلهما. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم الأربعاء بأن 3 سفن بينها ناقلة نفط وناقلة غاز طبيعي مسال أصيبت بمقذوفات غير محددة أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الثلاثاء. وفي تفاصيل أحد الحوادث قالت الهيئة أن ناقلة نفط خام أصيبت في جانبها الأيسر بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، داعية السفن إلى توخي الحذر والإغلاق فورا عن أي نشاط مشبوه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
10: الأولى في تونس.
13: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
14: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
15: أريدو طور عالمك.
16: سبور إكسبرس مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا هذه. بعد شوي نحكي على اخبار انديتنا، لكن البداية باخبار منتخباتنا الوطنية. الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت بلاغ اليوم في حدود نص نهار تقريبا، اعلنت من خلاله رسميا عن الغاء المباراة الدولية الودية بين تونس وماليا. البلاغ جاء في كون الجامعة التونسية لكرة القدم بعد التشاور مع الناخب الوطني والتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم قررت إلغاء المباراة الدولية الودية اللي كانت مبرمجة لنهار السبت بملعب حمادي العقربي بيراتس. نجيو توا للتفاصيل اللي تخص إلغاء الماتش هذا. أول حاجة، ساعة المنتخب الوطني التونسي فيه إصابات، ثم منصر الطلبي، ثم خليل عياري عنده إصابة خفيفة، وثم أنيس بن سليمان اللي من المنتظر كونه يعمل تدخل جراحي، ثم ملاعبي غادر ضربس المنتخب. باش نعطيه التفاصيل بعد شوية على الملاعبي هذا. ملاعبي هذا هو الياس العاشوري. شو اللي صار ما بين الياس العاشوري ومعين الشعباني؟ كان ثم رينيون اجتماع ديما يعملوه بعد المباريات، يعملوا فيه فيزيوناج يراجعوا فيه اخطاء بعض اللاعبين. ثم نوع من المشاحنة صارت ما بين الياس العاشوري ومعين الشعباني، لانه معين الشعباني يعمل ملاحظات في خصوص مباراة هذيا للملاعبي هذيا، والملاعبي ما عجبتوش برشا طريقة اللي حكى بها معاه معين الشعباني، ورد الفعل بطريقة اللي تبقى في الكوزينة انترن. لكن معين الشعباني خذا قرار نهائي بمغادرة الياس العاشوري لتربص المنتخب الوطني التونسي. في الموضوع متاع الياس العاشوري، الحقيقة الامبيونس في وسط الجروب ماهيش باهية برشا، ثم برشا مشاكل، ثم ملاعب يقول اثنين ما شاركوش في المباراة الثانية، ما عجبتهمش برشا اللي هما ما شاركوش الحقيقة، وكان ثم نوع من ردة الفعل. ملاعبي هو مش حتى زوز، ملاعبي واحد اللي هو رد الفعل هذا. مع زادة ثم نقطة مهمة جدا جدا جدا في التربص هذا، اللي من وقتها الأمور في وسط المنتخب الوطني التونسي مش كما بدأ التربص، كما في وسطه كما بعد المباراة هذه، هي نقطة النقاط الخاصة بمباراة أوغندا. لأنه في الحقيقة يبدو كونه ثم إشكال صار، ثم شكون في الجامعة التونسية لكرة القدم عنده المعلومة ولم معطهاش لا للمسؤولين عن المنتخب الوطني التونسي ولا لمعين الشعباني، والموضوع هذا عمل بلبلة كبيرة برشا. اختيار توقيت كونه المعلومة هذه تخرج وبعد مباراة أوغندا هي اللي خليت المشكل يصير. وقت الجامعة التونسية لكرة القدم ثم شكون الجامعة اتصل بالكاف وأكدوا لهم، قالوا مرونا ديجا قلنا لكم اللي النقاط هذه متاع مباراة أوغندا تحتسب. من وقتها تقريبا الأمبيونس ولات مش باهية برشا في وسط المجموعة، ذاك علاش كنعاودوا نعملوا حوصلة. لي بليسور متاع الطالبي والعياري خفيفة، العياري الإصابة متاعه خفيفة برشا، وبن سليمان اللي عنده إصابة في سكيو جومبي، واستبعاد الياس العاشوري اللي كما قلنا كان ثم مشاحنات ما بينه هو ومعين الشعباني، ومعين الشعباني قرر كونه يغادر المنتخب الوطني التونسي. مع موضوع النقاط، مع زاد النقطة الأهم في هذا الكل، مش أهم تعدى هو كله الأهم الحقيقة، يترجم الوضعية اللي عايشها المنتخب الوطني التونسي. النقطة الأخرى هي نقطة المباراة ضد منتخب مالي، احنا عاملينها ديجا باش نطلعوا شوية في الكلاسمون، لأنه مالي التاسعة في الكلاسمون في على مستوى الاتحاد الأفريقي، المركز 47، احنا في المركز 61 وبالتالي في المركز 11، يعني كان نربحوا المنتخب المالي نطلعوا نوليو في العشرة الأولانيين ونوليو في الشابو دو في الترجو سورجي. لكن احنا هكا في إذا كان نخسروا مع مالي في تونس نزيدوا نخسروا نقاط ونزيدوا نقعدوا في الشابو الثالث، وبالتالي برشا حاجات خليت المباراة هذه تلغى. والموضوع هذا ما زلنا باش نرجعوا له أكثر تفاصيل، خاطر كنا نستناو في ماتش تونس أوغندا وتونس بوتسوانا باش نحكيوا على موضوع النقاط وباش نحكيوا شنو اللي صار، ما زلنا باش نرجعوا له في كامل مواعيدنا الرياضية القادمة. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يلعب اليوم ماتش مهم برشا في الدورة الترشيحية لنهائيات كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة. منتخبنا الوطني أقل من 20 عام يواجه اليوم المنتخب المصري في ملعب قناة السويس، وكنا عملنا تعادل مع كل من المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي دون أهداف. إن شاء الله اليوم يكون أول انتصار لمنتخبنا الوطني. المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة البارح ربح البنين، نعرف كل دوبلي لزوز أهداف كسجلهم عمر بن علي. اليوم جاوا لتونس الملعبية والوفد كامل، وبش يسافروا نهار جمعة إلى لومي عبر كازابلانكا باش نلعبوا في لومي، لأن البنين ما عندهاش ملعب مؤهل، والماتش هذا باش يتلعب نهار 2/5 تاع العشية. ذكروا إذا كان ترشحنا ضد البنين نواجه منتخب الجابون في الدورة التمهيدية الثانية. الترجي التونسي أنها تربص عند رام ورجع إلى تونس باش ياخذوا الملعبية زوز أيامات راحة، من ثم يرجعوا نهار جمعة للتدريبات، ثم ماتش ودي آخر نهار الأحد ضد مستقبل الرياضي بالمرسى في انتظار بابلو فرانكو، لأنه باش يكون موجود في الحصة التدريبية نتاع نهار الجمعة ولا لا. مبدئيا باش يجي اليوم وإلا غدوة، ونورمالمون باش يكون هو يشرف على الحصة التدريبية نتاع نهار الجمعة. النادي الإفريقي منتظر يسافر غدوة أو بعد غدوة على أقصى تقدير، وحتى على زوز مجموعات، لأنه ثم شكون باش يمشي حضر الديبلاسمون تاع المباراة الذية في بنغازي، ماتش ودي ضد أهلي بنغازي، ترافقوا احتفالات كبيرة من فريق أهلي بنغازي وحفاوة كبيرة ببطل تونس. الماتش نهار 6/3 تاع العشية. النادي الرياضي بنزرتي أعلن كونه باش يعقد ندوة صحفية جي في إطار حصر رأي تسريع على تكريس مبدأ الشفافية ومصارحة جماهير النادي ووضع الرأي العام أمام حقيقة الوضعية الحالية للفريق بكل وضوح. الندوة الصحفية ذي نهار الخميس 10 متاع الصباح. الأولمبي البيجي باش يواجه غدوة وديا الاتحاد الرياضي برج العامري في المركب الرياضي بعين دراهم، وتمارين الأولمبي البيجي شهدت عودة خالد الهمامي للتمارين مع المجموعة. محكمة التحكيم الرياضي التاس أعلنت كونه باش يتم رسمين النظر في الشكوى المقدمة من الجامعة السنغالية لكرة قدم ضد الجامعة الملكية المغربية في خصوص نهائي كأس أفريقيا 2025، والموعد هذا هو نهار 8 أكتوبر. وقالت التاس كونه مش من الضروري كونه تصدر قرارها النهائي في نفس اليوم. أنا شاهد كل أخبارنا الرياضية تقارن مقارنة موزيكا فان بونيت، خليكم تابعوا مع أمينة وكامل الفريق في فورم.
13: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
14: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
15: اريدو طور عالمك.
9: موزايك فام.

0: موزايك FM. توم. توم. كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية. أنجل من دوا.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورام يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين على امتداد ساعتين من زمان كالعاده. كيف كامله ترافقكم معايا صالح شرقي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف، سنين بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، وتابعونا على الباج متاعنا فورام باي موزايك، والا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. وين ما كنتوا مرحبا بكم وتحيه لكم. ما تنساوش زاد اللي تنجموا تتابعونا على شان يوتيوب موزايك FM، تنجموا تتفاعلوا معنا غادي في الشات زادا دايوغ، مرحبا بكم ونقراوكم ونكونوا سعداء جدا بالتفاعلات نتاعكم. 23 513 ألف هو نمر الواتساب، اذا كنت تحبوا تكتبونا اكتبونا على الواتساب، كنت تحبوا تكلمونا وتوصلوا اصواتكم بصفه مباشره للفورم كالعاده 71 113 ألف على ذمتكم. اليوم اخترنا واننا نتحدثوا على الاستقاله، الاشخاص اللي عاشوا التجربة هذه، اللي اتخذوا القرار هذايا، كيفاش اتخذوه، شنو الأسباب، شنو الدوافع اللي خليتهم في وقت من الأوقات يتخذوا القرار هذا. أحيانا البعض يقول لك ما نجمش نقعد نخدم في بواطة واحدة 50 و30 و40 سنة، نفضل وإني نعمل تجارب مهنية مختلفة ونتعلم كفاءات وقدرات جديدة. البعض الآخر يقول لك وصلت الوضعية تعبت نفسانيا، فما اللي يعيش برناوت مثلا، الاحتراق الوظيفي، فما زاد اللي يقول لك الزملاء ما عادش نجم نتفاهم معاهم وبيئة العمل ولات سامة وتوكسيك برشا لدرجة اللي أنا اضطريت وإني نقدم استقالتي حفاظا على نفسيتي وإلا على راحتي النفسية لأنها تتعدى قبل الخدمة. أحيانا زادة فما نساء اللي تنجم تستقيل تقولك حبيت نتلهي بصغاري، وإلا لأنه في وقت من الأوقات لقات روحها مضطرة أنها تتخلى على الخدمة متاحة باش تتلهي بالدار وبالصغار. أحيانا زادة أحد الزوجين نجم ينتقل للخارج ولا غيره، فالآخر يضطر أنه يهتم بالصغار وحده. يعني الوضعيات هي تقريبا مختلفة، أحيانا وضعية الخدمة، أحيانا نفسية الشخص اللي يخدم موظف أو عامل، أحيانا زادة نجم تكون شخص يحب يكون عنده طموحات مخيري يمشي بشي حل المشروع متاعه ولا بشي عمل ستارت اب ولا غيره، دونك يضطر أنه يستقيل بشي يعيش تجارب مهنية مخير وبش زادة يقدم في التجارب المهنية متاعه ويحل نفسه ببين أخرى. الأشخاص اللي خديتوا قرار الاستقالة كلمونا على 71 113 ألف، 71 113 ألف، قولوا لنا كيفاش خديتوها، لأنه كان بعد تفكير عميق، معناها خممت في وقت من الأوقات قلت يزي معاش نجم نعطي في الخدمة هذية، وإلا ربما تقول زادة اللي باش نعمله الكل عملته في الخدمة هذه، خلي نجرب خدمة أخرى، وإلا فما حتى اللي يعملوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل دونك يعملوا الاستقالة بيان سور قبل. فما أشخاص اللي يقول لك عملت الاستقالة 3 أو 4 مرات باش نجم نعيش تجارب مهنية مختلفة، فما اللي هاجر زادة في الخارج ويمشي يعيش تجارب مهنية أخرى. دونك كلمونا على 71 113 ألف، هل دائما قرار الاستقالة يكون بعد تفكير عميق وغيره، وإني نحضر نفسي للبلان بي بعد الخروج من الخدمة باش نحل مشروع باش نعمل ستارت اب باش نمشي لخدمة أخرى، وإلا بوستوليت ديجا لخدمة أخرى، وإلا أحيانا شخص ما عادش نجم وفي وقتها وفي لحظتها قد يمد الاستقالة متاعه ويخرج وتنتهي ربما التجربة المهنية متاعه غاديك. 71 113 ألف، 71 113 ألف، نتحدثوا اليوم على قرار الاستقالة كيفاش تتخذوا وشنو النتائج اللي عشتها بعده. 71 113 ألف، فورم كالعادة يبدأ بأصواتكم.
2: محل الورد والفل والياسمين، يا أمينة يا غالية. أمينة، قرار الاستقالة ينجم يكون مثلا عنده مشروع باش يحل، ولا مش مرتاح في البلاصة هذيك، ولا برشا ضغط عليه، أما برشا عوامل.
3: عسلامة أمينة، الرب يعينك إن شاء الله وأنستك بالفريق الكامل. والله نحب نشارك في موضوع اليوم، هو شغل تحقيق الذات وحفظ الكرامة. واحد يبدأ مستقل بذاته ويبدأ بقدره وقيمته، أما كيف يولي العمل هذاك الواحد إنسان مش مرتاح فيه، لا نفسانيا لا ماديا، معدها من تقبلها تلقاها مش هي، مش مضبوطة الحكاية، ينجم يستقيل وقسم بيد ربي سبحانه وتعالى.
4: أنا موظفة سينيور، خدمت أكثر من 25 سنة الإدارة. بعد سنوات نلقى روحي متعرضة لبرشا ضغوطات. علاش؟ خاطر البلاصة اللي أنا نخدم فيها هي مطلع برشا من الناس. دغنيغمون صارت لي إشكالية، أنا رغم خدمتي هذيك نتقاضي ركن من غير حتى سبب، من غير حتى أسباب، جوج محاباة تتعطى البلاصة نتاعي. بين خرج بعد شهرين في روتري، خاطر باش يخرج دونك يلزمنا احنا نتطوع. انا سيريوزمون خمم، بالرغم اني انا ما نجمش نخرج في روتري في لاج نتاعي، نلقى روحي بعد سنوات اهدرتها انا على حساب صحي وعلى حساب اولادي. اللي صار لي خليني خمم سيريوزمون في الاستيقاظ.
5: انا خرجت من الخدمه واستقلت على خاطر باش نتلهى بابا. هذه حاجه عندي انا خير من الخدمه وخير من كل شيء، خاطر تلهى ولدي تقي من الخدمه. انا عندي اكثر من 20 سنه نخدم، استقلت من خدمتي على خاطر نحب نتلهى بابا.
6: عندي زوجي معناه عاش التجربة دي وعشنا احنا معاه بيانشوية كعائلة كاملة. كان قرار صائب صراحة، ما كانش قرار معناها بين ليلة وضحاها، حل بخوجي وحده والحمد لله يا رب.
7: انا قبل كنت مدير الليسي وفي ظروف عمل مش ملائمة قدمت استقالتي والحمد لله تو أستاذ جامعة غيرت الشمع بتاعي.
8: موضوع الاستقالة وكأنه موضوع معناها الاستقالة، كلمة استقالة وكأنها حاجة نيجاتيف. alors que نحكي معكم انا شوي باسي بار 5-6 expériences dans ma vie professionnelle. استقلت 3-4 مرات يمكن ومرتين وقع الاستغناء علي. الحالات هذوما الكل حبيت نفهم حاجة، الاستقالة راهو في بعض الأحيان يكون ان سيرسو فير لافون وتتحسب ماتيماتيكمون جي با بروبليم. تقعد في نفس الخدمة تحسب قداش استقالك اوغمونتاسيون سالير لو كان تكون بيرفورمون توت لي زاني وتشوف قداش استقالك اوغمونتاسيون اون كا دو شونجمون. دونك الاستقالة ماهوش موضوع سلبي.
9: عاصمة مزيك، أنا إطار في شركة خاصة نحب أن نشاركها في موضوع الاستقالة. أنا عندي عامين نحب نستقيل وما نجمتش، كتبتها مرتين وما نفتش واصلها. الأسباب هي بيئة العمل السامة وعدم وجود الريكونيسونس والموتيفاسيون، وأنه يجيبوا عباد بعدك أنت معناها أنت قديمة 10 و 15 سنة، يجيبوا عباد جدد يخلصوهم دوبل. هذا فينومين جديد ما عنده جي 4-5 سنين ماهوش مفهوم. علاش إنسان نفس البوست نتاعك ونفس ما نقولوش نفس الكفاءة ما نفس القراية ونفس البروفيل يجيبوه جديد ماهوش خادم البرة جملة بيخلصوه دوبل اللي انت تخلص فيه، تجي تحكي ما تلقى ما تحكي ما يجاوبوكش. هذا فينومين غريب.
10: مرحبا موزايكا فام، عجبني الموضوع نتاع اليوم صراحة. حبيت ندخل، أنا كنت نخدم مع شركة خاصة، بعد استقلت وحليت وحدي بصراحة حرية وحدها. ثم الناس ما هيش ما في المستوى بصراحة حرية وحدها.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايكا فام.
1: رجعكم جديد مازال مواصل معاكم في فورم على موزايكا فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 71 113000. 71 113000. كان عشتوا نهار تجربة الاستقالة مرة أو أكثر، فما شكون عاش تجربة الاستقالة أكثر من مرة يكلمنا يشارك معنا على 71 113000. لأنه اليوم نتحدثوا على الدوافع، العوامل اللي تخلي شخص يقرر يتخذ القرار هذايا. الأشخاص اللي استقالوا أكثر من مرة عليه، أيضا ما بعد الاستقالة، تجارب المهنية اللي بعد. أحيانا برشا يقول كي استقلت وقتها وين نجمت نحل جوانحي أكثر ونعيش تجارب مهنية من خير وما أنجح واللي كنت في مستوى تطلعاتي. شاركوا معنا على 71 113000 بالتليفون 71 113000، وكان تحبوا تكتبوا 23 513000 نمر الواتساب على ذمتكم. إن ما كنتوا مرحبا بكم معايا فرح. ألو
11: ويا
1: سلمى. مرحبا يا للا.
11: مرحبا، عايشك.
1: عايشك يا فرح. 40 سنة من بنزرت.
11: ايه
1: يا للا، احكي لي نسمع فيك.
11: أنا عجبني الموضوع اليوم، حبيت نتدخل. أنا كما قلت في التيمونياج عندي عميل نحب نستقيل، كتبتها مرتين ونجمتش.
1: قدي عندك خدمة الساعة فرح؟
11: 18
1: سنة. 18 سنة؟ ايه.
11: كبيئة العمل
1: السامة، الموقف الموتيفاسيون. بعدي شوية على الحس وإلا بلكش حتى كيت ما ليبغ يا فرح. صوتك كأنه مش واضح شوي، أما ميساج المهم أنت تبدأ على راحتك فرح. لبس اسمعني يا فرح، قلت لي 18 سنة خدمة، من بداية ها 18 سنة هذوما وانت تحس في روحك في بيئة سامة ولا كيف؟
11: لا، 5 سنين الأخرانين.
1: 5 سنين الأخرانين. شنو اللي تغير؟
11: برشا مشاكل بيئة العمل، يتبدل العباد، الكمبيتنس يتبدل، يجيو الكمبيتنس دي ودي الانفيرونمون يتبدل دونك تلقى في روحك ماكش متأقلمة مع الوضع الجديد.
12: اي فهمتك، يعني كل مرة عندك دي كوليج جدد. اي وصعيب التأقلم اليومي معاهم كل مرة مع الدوري كل مرة.
11: اي دي جينيراسيون يجيبوا هما فهم فرق معنا 18 عام ويدخلوا لك واحدة من الفيديين تلقى لما بفازاج كريز بيناتكم مع الجماعة تبارك الله البروفيل نتاع توا البريستيج اللي عاملهم ويعرفوا يقولوا كلمة لا. نحن ما كناش نقول كلمة لا، احنا كل شيء اي نجمو نخبو نجمو نعملو على حساب عائلتنا على حساب ديارنا على حساب صحتنا. جيل التولى عنده حمد وحدود ونجم يقول لا ونجم يخدم ونجم يجيش ونجم يعمل كل حاجة انا
12: ما خدتكوش جيل جديد بالحق معناها ما يلزم تكون صحتهم النفسية جيدة في الخدمة.
11: صحتهم النفسية اللي احنا انا فهمتها مخر معناها
12: بيه. انت اللي مقلقك يا فرح انه كل مرة تلقى روحك عرضة انك تتعامل مع ناس جدد وإلا انه ما فماش كأنه تثمين للعمل متاعك ولا لمكانتك في الخدمة.
11: كل واحد عنده بورسنتاج ومن الأكثر اللي ما فماش تثمين وما فماش انا طموحة ما تحس روحك ما تقدمش تستعمل فرد بلاصة.
12: وشو اللي يمنعك من انك تعيش تجربة مهنية اخرى والا تخمم في انك تخرج الخدمة؟
11: كنتي فاميليا لازمك بلاصة اقرب مش ابعد، خاطر اللي بوست اللي موجودين ديما ابعد من اللي انت تخدم فيه. ليش تضحي بالترانسبور؟ ليش تضحي بالقرب؟ اذا بالقرب باش تضحي بالمورال، واذا تبعد باش تضحي بالتعب الجسدي وانك تبعد على اولادك وعلى صغارك. فهمت كل حاجة عندها قاعدة نحسب حسابات، قاعدة نحط في لي بوزيتيف في لي نيجاتيف وما زلت ما وصلتش للمعادلة.
12: والانتوراج نتاعك فرح جينيرالمون يقولوا لك قول كي فازي وتشجع وامشي وعيش تجربة جديدة ومهما باش يكون باش يكون سالير خير والوضعية ما خير.
11: فما اللي يقول لك اي، فما اللي يقول لك لا، فما اللي يقول لك شد حشاك المثل الشعبي
12: اللي يقول لك شد مشومك لا يجيك ما اشمع.
11: فما ناس تقول لك لا امشي ها وفلان ولا طيارها وفلان امشي خارج هاو فلان لقي فرصة في ألمانيا هاو فلان هم اللي يعطيك هكا وهم اللي يعطيك هكا. والمشكلة في السوتيا موغال معنا السوتيا موغال تلقى في الفاميلي اللي يكون يشجعك وشكون لا فهمت.
12: ودونك انت تاو مزلت في حالة التذبذب هذيك
11: التذبذب شد بطل الفورماسيون انجلي بالفلوس شبتا الفورماسيون في قرايتك بالفلوس لازم ديما عندك ما تخول فهمت. طو جنرال ما كنتش نفكر في مشروع خاص ما طو يشطى في مخي معنا مشروع خاص. والسلام عليكم لما تخدم في راس مالك في خدمتك في في في في لوكالك خير من اللي تخدم تحت العباد وهكاك.
12: واضح جدا، ان شاء الله بالتوفيق يا فرح. ان شاء الله زاد بالحلقه نتاعنا اليوم كي تسمعها تلقى روحك وصلت للقرار نتاعك فرح. ان شاء الله بالتوفيق، تحيه ليك ولكل مستمعينا في بنزرت. احنا مازلنا مواصلين معاكم، راجعين تو سويت لتليفوناتكم على 71 113. مرحبا بكم.
13: السبور هو اكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الاربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على لي زابونمون نتاع 6 و 12 شهر في لي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصه. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
0: كل يوم مثل الجمعه من المدي ساعتين للاربعاء تاع العشيه على موزايك فام.
12: رجعنا لكم، مازال مواصلين معاكم في فروم على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا 71 113 11 71 113. عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فروم اليوم، كان جربتوا الاستقاله، كان حتى مازلتوا في مرحله التساؤل كيما فرح اللي تتساءل ولا تخمم في الاستقاله وتقول كتبت مرتين وبطلت ومازلت لليوم نتساءل حول هذا الموضوع، نحب ناخذ هالخطوه هذيا ومازلت. كان انتم اتخذتوا الخطوه كلمونا، كانكم في مساله في مرحله التساؤل على هذا الخطوة هذه زادة كلمونا 71 113 11. عظمتكم مرحبا بكم وين ما كنتوا. نواصلوا معايا سعاد، مرحبا بك يا سيدي.
14: مرحبا.
12: الله يخليك. 54 سنة من تونس.
14: من تونس.
12: مرحبا سيدي، نورتنا نسمع فيك.
14: قل لي عايشك بارك الله فيك. أنت موضوعك ساعتي صحة موضوع حلو على الاستقالة. ومن أحسن الأشياء في القانون الوظيفة العمومية أنه يتيح الشخص أنه نجم قدم استقالته. يعني واحد ما يبدأش يخدم في الخدمة متاعه وتبدأ حتى مش مساعدته ويكمل فيها حتى يكشف الأخر. فأنا أنا خديت قرار استقالة ممكن 20 سنة تالي وفرحان أني خديته والتوى فرحان أني خديته. أي أنا كنت أصل تعليم ثانوي.
12: قديش قعدت في البوست هذا؟
14: لا جاب ربي ما طولش عامين ثلاثة شهور.
12: عامين وستة شهور.
14: ثلاثة شهور.
12: وثلاثة شهور أستاذ تعليم ثانوي.
14: أستاذ تعليم ثانوي ومن بعد خدت منصب مدير معهد. بداية الحياة المهنية أنا خدمت في الدواخل البلاد التونسية في جهة القصر والجهة جنبه. كان عندي تصور كأستاذ تعليم ثانوي أن المناطق الساحلية ولا تونس الكبرى نظمة ومحظوظة في التعليم في المناطق الداخلية. وبعد تبدلت الفكرة متاعي نقلت لتونس الكبرى ولاية منوبة وجيت عندي مشروع كمدير معهد في 1700 تلميذ. عندي مشروع تصور في مخي باش نحاول ننجزه على خاطر وقتها انا عندي 10 سنين في التعليم. قلت عندي برشات نحب نعملهم. عندي مشروع تقويه اللغات بالنسبه للتلامذة الساده المظلومين في جداول الاوقات نحاول نعدل ما بيناتهم. مش خاطر تحب ولا تكره في عديد المؤسسات التربويه ثم جداول تتوزع بطريقه ما هيش منطقيه ومش عادله. فبالتالي جيت حبيت عندي مشروع عندي تصور وقتها انا عمري 36 سنه.
12: مفعم بالحماس وتجربة بتاع 10 سنين.
14: عندي مشروع ومفعم بالوطنية ومشروع وطني وهذه كل واحد من موقعه. أنا عندي تصور كما الجندي عنده عام خدمة عسكرية حتى مدير معهد ولا أي واحد أعتبر روحه جندي خاطر تونس هذه كل واحد من موقعه يزور. فجيت عندي مشروع عندي تصور ومن أول نهار تفاجأت. بنية تحتية معناها وقت أنا بشرت النهار قبل الرونتري صدرات مش معلقة الأضواء ومش مركبين بيبان مكسرة وكذا. حصيله عمل كل مجهود باش نسقط.
12: عميش هذا يا عادل؟
14: هذا 2006 14 سبتمبر 2006. انك باش في تونس باش تصب منصب مدير تبدل باب تبدل انبوبة سهل عندك اعتمادات وتبدل. اما باش تبدل عقلية وذهنية اصعب حاجة. بعد الاستنتاج هذا خديته. المدير اللي قبلي ربي سامحه طريقته في العمل انه يسيب اللعب للناس كلها واختوني وراني انا حالة اجتماعية وكل واحد تصوره. انا مانيش عندي الكاريزما هذه والتصور هذه. انا جيت باش نخدم البلاد. فنلقى لعطات البرشة يعني سما ناس مستفادة من الفوضى. كجينت عندك برنامج انت تصور انت مدير مؤسسة يدخل المؤسسة فيهاش كراس نصوص لسادة وما سماش دبدر منادات يعني التلميذ يدخل ولا يخرج كيف كيف. فانه كي جيت نحكي مع الاطراف الاداريه الزملاء المسؤولين عن الغيابات نلقاهم كلهم يشكيوا. كي جينا نعملوا في الخطوه هذه باش نعملوا الدفاتر المنادات وكذا كيما مؤسسه تربيه الاخرى بعد تبين لي ان الناس اللي تشكاوا من ما سماش دفاتر هم ناس مستفيدين من الحكايه هذيك.
12: علاش شنو هو الاستفاده؟
14: لانه هو في القانون انه القيم ولا القيم عام يقعد نصف ساعه بعد ما يروحوا التلامذه كي ثم دفتر المنادات باش عمل نفسه. كما ثم جذب المناداة شون الناس كلها روح قبل الوقت شو المشكلة هي.
12: أنا في بالي يستنفعوا بها كان معناها التلامذة خاطر يقولك ما يقايدوش بيه ما يقايدش بصاص.
14: لا التلامذات ما نمساكن ما همش مستفعين بالعكس يتبر هو خاطر هو وقتها قاصر ما عرفش مصلحته. أنا ثم ناس أخرى وينجم حتى أستاذ يقولك ما ثماش رجل ثم نقرش وبتعالى هذيك. أنتوكا يعني طلت على مؤسسة تربوية عبارة مؤسسة في الصومال مش في تونس. عندي طموح حبيت نخدم نقضي في 60 ساعة عمل أسبوعيا. ثم ناس غديك ثم ناس خدموا معايا نفس مهمنا وواعين ونخرطوا معايا في المشروع وحبوا يدخلوا في المشروع هذا. خدمت عامين قومت حتى المندوبية وقتا باش نتحدث معها هذا هم عندهم خور أكثر من اللي عندي أنا يعني باش تشكيله تلقاه هو يشكيلك فهمتني. زوجتي بارك الله فيها هي شجعتني قالت لي إلى متى باش نقضوا هكا.
12: قديش قعدت في التجربة هذه يا عادل؟
14: عامين وثلاثة شهور.
12: في العامين ذوما أوصف لي إحساسك تمشي للخدمة شنو ما الإشكاليات اللي تعيشوا في الخدمة ومرويحك للخدمة زادة ما بعد العمل أوسي.
14: نمشي الصباح نبدأ إيدا لقلبي تصدق في نمشي 7 متاع الصباح اللي سيح حلف 8 7 متاع الصباح تبدأ المؤسسة تتوقع وجود مشكلة. نعطيك حادثة مثلا
12: مثلا
14: في امتحان بكالوريا وتعرف اللي قبل للبعض يروحوا كلام للعشية ونظموا الظروف نتاع امتحان نتاع غدوة، يعني العشية كل شيء بريق البوندوس القاعات اللي تكون نخدموهم الستة نتاع الصباح ولا الخمسة ونص يمشي مدير المؤسسة قبل في نظام الأقليم يمشي يجيب الامتحانات من مندوبية. معايا المرضى التربوية ربي يبارك لها، مرأة طيبة مرأة خدامة وماكم جماعة في خدمة الإدارة قدم معنا تأثر بالتجربة القديمة بش الله. الستة نتاع الصباح تعمل دور على القاعات، شنو تجيب لي مدام؟ تجيب لي شقف نتاع مشروبات كحولية. يعني تصور مؤسسة تعدي بكالوريا ثم شكون نجز من السور وعملوا قاعدتهم في قاعة متاع قاعات امتحان كي جب نحاسب في العالم حارس الليلي أمة غدوة فهمتني برعد انتي تعرف حارس الليلي عنده نقابة وعنده حديث وعنده كذا ولا هذه من الحاجات اللي انتو تفكرتها معنا داكو معنى
12: عادل تمشي للخدمة تعرف روحك ليه باش تجيك حكاية باش
14: من حيث لا تنتظر
12: باه وفي المرويح زادا كي تروح من الخدمة تنجم تعمل لك الديكونيكسيون وإلا العملية تتواصل معناه؟
14: أولا ساعة تروح متوتر، أول ناس مضرورين هم المحيط القريب العائلة اللي زوجتك وولدي هم اللي يتنسوا ونعتبر لهم ألف مرة على التجربة اللي عملت خطر ما خلص الفاتورة.
12: كيفاش مثلا؟ تبدأ العصابك تعارك شنو ولا
14: ماكش
12: موجود
14: أصلا؟ لا مش تعارك، ما تحبش تتكلم، تبدأ ساكت، ما تنجمش تتكلم، ما عندك فاش تتكلم. زوجتك مات، ماذا بيك بقل كلمة، ماذا بيك بقل
12: ما عادش عندك طاقة،
14: ما عادش عندك إتويزي. ولدك باش يحملك باش يبوسك باش تشوف له دروسه، ما تنجمش تشوفوا معناها حاجة زايدة غير كي روحت انت لاباس. دونك هذيك هو دونك الناس المحيط القريب لك هذيك سواء عائلتك القريبة زوجتك ولا ولدك ولا حتى العائلة الموسعة اخواتك واصدقائك هذوك اكثر ناس تضروا من الحكاية هذه.
12: دونك المدام بروبوزيت لك الحكاية، معناها هي اللي اقترحت عليك انك تقص التجربة المهنية.
14: انا نخمم، انا كنت نخمم وكنت عندي حاجز نفسي، قلت كلمات الناس تقولوا هو شل في المهمة نتاعو. بين ظفرين معناها مدير استقال يقول لك انا كسرناه، وهكا باللغه نتاع الشارع التونسي. زوجتي بارك الله فيها قعدنا نحكي، قالت جفرك الرومانه، قالت لي قبل كنا كارين ووضعنا المادي جيست وكنا سعداء لاباس نضحكوا نفدلكوا نخرجوا لهين قلنا وكذا، تو نهار كامل على اعصابك نسكنوا بلاش صحيح في مؤسسه كان وظيفه نتاع مؤسسه لكن على اعصابك مانيش مسلطه من حتى شيء ما كذا. ما جات انسيدون وقت صار لي حادث في الخدمه مباشره مشيت قدمت استقالتي، المندوبيه رفضوا ومشيت عملت ملف طبي ومشيت ابعثته بالفاكس وقلت لهم بالسلامه ما عادش نجم.
12: في وقتها سيدي في وقتها عادل
14: اي في وقتها اما انتريتر انا مو مدير مؤسسه عنده المكتبه نتاع المؤسسه نتاع الكلام ذا. انا كنت طونزون طو وقت انا مدير مش ناخذ رومون نقراها ولا حكايه نشوفها. وقتها عاود الحنين نتاعني نعاود نقرا من جديد. وقتها وليت نخمم باش نمشي نلتحق بالجامعه ونمشي نعمل انسكريبسيون في الماستر. دونك تجربه الاداره بالصدفه انه فتحت لي المساله باش نعاود نرجع نقرا، وهكاك نهار كلي استقلت من هنا مشيت سجلت في الجامعه عملت مرحله ماجستير.
12: شنو اختصاصك انت عادل والماستر شنو؟
14: انا تاريخ، انا تاريخ تاريخ. وكان لي شرفت عديت مع زميلك الشاكر بسباس على خاطر انا اما في واحد من الناس في شهر ماي اللي فات راهو المده الدنيا هذه اقدار
12: صحيح.
14: في شهر ماي اللي فات انا رفعت علم تونس في معرض الرباط الدولي، خديت جائزه في مسابقه دوليه في احسن كتاب.
12: ايوه
14: وزيد باش تعرف الاقدار كيفاش. يعني نهار كنت تكرمت في المغرب من طرف وزير الثقافه المغربي اتكرم استاذي وصديقي وهو المعلم نتاعي فضل كبير على مسيرتي سلوك في عيسى كرمته سيده وزيرة الثقافه في تونس في معرض كتاب في تونس. يعني الاستاذ والطالب نتاعو تكرموا فرد النهار
12: هاي البر

0: شغلة من توفيق إلى توفيق يا عادل. أما قل لي مشيت قيدت في الماستير متاع في الاختصاص متاعك اللي هو تاريخ وكملت الماستير وعندك بلان في الخدمة ولا قلت يمشي خلينا نمشي نكتب ونقرأ ونبحث وبعد تنخمم؟
1: هو الحاجة الباهية أنك تستقيل في الوظيفة العمومية في التعليم الثانوي أنك ترجع الخطة الأصلية. الخطة الأصلية نرجع ندرس دوك عندي 18 ساعة ندرس ما ذاك واجبي معاك.
0: رجعت أستاذ تعليم ثانوي
1: في نفس المنطقة اللي كنت فيها مدير ومشيت في النهار في الصباح نقري مثلا العشية نمشي نلتحق بالجامعة وفي الليل نتعدى نعمل كور دسوار بحذاك هذيك في لفايات في برج بسكون على خاطر أنا 14 سنة انقطعت على التعلم نعلم وما نتعلمش.
0: وكملت الماستير ومن بعد شعملت
1: كانت الماستير في بالي العام الأول أني بشمشي نقرأ ونطبع على خاطر قاطع 14 سنة دونك باش نتعلم ونلم الكور نتاعي وكذا. خدمت على روحي عدنا الاكزاما عدنا 30 طالب جيت الاولى.
0: برافو.
1: بعد شنو كملت البحث نتاعي واول ميموار دو ماستير نشرت في دار نشر معروفه في العالم العربي ومن بعد سجلت في الدكتوراه الحمد لله 5 سنين في الدكتوراه ومن بعد ربي يسر لي 8 وطال تحقق بالتعليم العالي اسره التعليم العالي.
0: داكوغ. معناها هاك الاستقاله يا عادل خليتك تولي أستاذ تعليم عالي رغم اللي ربما أنت كنت فرحان بأنك تكون مدير مدرسة. معناها تجربة عاجبتك وعندك قلت أفكار وعندك استراتيجية كاملة.
1: هاوي كان عندي مشروع وحبيت ننفذ برشا حاجات ولكن استراتيجية بتاع مدير مؤسسة وأنا هنا معناها نتعاطف مع كل مديريات المعاهد في كامل الجمهورية استراتيجية بتاع القانوني ما يسمحلوش أنه باش ننفذ مشروع المستقيم تاعه ولا بصفة تواق ما نجمش ننفذ مشروع على خاطر لو عنده فكرة متاع مشروع باش يلقى برشا أطراف تعارضه.
0: وتوا تجربة التعليم العالي بعد تجربة التعليم الثانوي ثم العالي التجربة خير أحسن محلاها سعيد بالتجربة؟
1: طبعا أنا نعمل في حاجة نحبها ونشعر أننا نعمل في حاجة تخلقت من أجلها. يعني ما نجمش أنا في كشخصي بكل تواضع ما نجمش نكون أي خدمة أخرى خارج نكون باحث. أنتروت الرأو تعرض لي برشا مناصب بعد 2011 ورفضت سواء في
0: لأنه الشغف متاعك لقيته عادل
1: في لا لقيت روحي في البحث والحمد لله أنه النجاح يخليك أنك كل يوم تقدم وتزيد تخدم وتزيد تخدم وعلى خاطر النجاح يعطيك لذة ويعطيك معنى في حياتك. صحيح. إذا واحد يعيش ما عندهش معنى
0: عندك شغف باش تواصل والموتيفاسيون والحماس باش زادة تواصل الحياة أكثر تمشي من نجاح إلى نجاح. دوكا قصتك ملهمة برشا قل لي
1: وتشرف بلادك. أنا تو منذ أسبوعين يجيني ملف من جامعة لاغوس من نيجيريا باش نقيمه. هذا شرف لي وشرف لبلادي.
0: صحيح.
1: خاطر تونس عندي محبة ديما تونس منورة ومعروفة بكفاءاتها في العالم وتنور وتكون منورة في المستوى.
0: عادل لو ديكليك اللي خليك تمشي في قرار الاستقالة شنو كي تسترجع أفكارك تو شنو لو ديكليك أكا القشة التي قسمت ظهر البعير؟
1: انه مش بالضروره ديما الحق يتصر على الباطل مش بالضروره.
0: شفت حاجه قدامك معناها
1: اما بيانسي
0: شنو شفت يعني انك صارت حكايه
1: اي تشوف ناس ما تحبش تخدم وبطال ومش بطال معناها ما يحبش يخدم يعني ثم ناس بطال البرة وهو عنده وظيفه ويخدم باش يقري ويخلق ربي والمندوبيه طارت في السيد هذين والسيد هذين هركيم الغايب وما يعملش دروس ما يعملش امتحانات. تصور يعمل امتحانات لتلمده في البارك بتاع في الباركين بتاع الكرهبة بتاع الليسي كي تعلم المندوبية تقول له هذا مش قاعد يخدم الخطر عنده علاقات شكوك في المندوبية يقول لك ليش من فيه ووسع بالك معاه وكذا يقول لي ولاد الناس مضرورين كيفاش وسع بالك معاه ما عرف شنو معناها تشوف مرة أخرى
0: معناها شفت العوج وبرجمت تعمل شيء دون قلت يزي
1: مني قلت لك يعني مش بالضرورة ديما الحق ينتصر على الباطل.
0: اي فهمتك
1: مش بالضرورة. فبالتالي أنا قلت نقضي 60 ساعة في البيرو نخدم أنا عاد مش نردم على روحي أنا هذا وننقض عائلتي خاطر عائلتي هذا وقتها عندي ولدي يقرأ سنة أولى قاعد عنده صعوبات في التعلم الدوكيزم ننقض العائلة متاعي وبرتو فيما بعد وأنا أديت واجبي قدام ما تجاه بلاد عملت عامين مديريز نمشي نشوف نمشي نأدي واجبي في القسم والحمد لله جربتي في القسم مع تلامذة كانت ناجحة ولا حتى مع لي كوليج متاعي الحمد لله يعني كنت نقري صباح ولا شيء نمشي للكلية وفي اللي نلتحق بالبرجيب سكون نعمل كل

0: الصور وما تجيبش على خدمتي.
1: واضح يا سيدي. شكرا لك يا عادل بالحق. تجربتك ملهمة جدا ومعناها عشنا معاك لحظات مهمة وكبيرة من الفرحة من التساؤلات من الهواجس. شكرا لك بالحق على المداخلة الجيبة القيمة والجيدة جدا متاعك سي عادل. تحية لك يعطيك صحة. نواصلوا نمشي لسيرين بالتليفون. مرحبا
2: وبيك عسلامة أمينة.
1: عايشك الله يخليك سيرين. شكرا لك.
2: يعيشك
1: سيرين. 42 سنة من صفاقس. مرحبا مرحبا وتحية لكل أهالينا في صفاقس.
2: يعيشك صحة. مرحبا بك. والله أنا حبيت نحكي على تجربتي الصغيرة لما حالة على الحكاية الديميسيون. أنا كيف سمعت الديميسيون عجبتني برسة السوجي دونك حبيت جانترفيان والحمد لله يا ربي كلمتوني واخذيته بعين الاعتبار. انا كنت نخدم في شركة وشركة الاولانية خدمت فيها 14 حكيتها 15 بعد جي ديميسيوني. هذه قرار خذيته وانا كيفاش يقولوها وانا جي سوي سور منهم بو مانيش نادمة ولا حاجة. وبعد عودت خدمت في شركة أخرى وما قعدتش برشا لما حالة 8 شهور هكيكة وجي ديميسيوني. حبيت نقول أنا الدنيا راهي مش كلها فلوس وأنا خيرت أني نستحفظ على الراحة النفسية بتاعي وعلى أعصابي وعلى بدنيتي والكل قبل الفلوس وقبل حتى حاجة أخرى.
1: قد عندك في الخدمة أنت سيرين باش وصلت للاستقالة؟
2: نرجع نقول لك أنا هذه أخر مرة قعدت 8 شهور كيكا في الخدمة.
1: قديش مرة عملت استقالة في حياتك؟
2: مرتين.
1: الخدمة الأولانية قديش قعدت فيها وعملت الاستقالة والخدمة الثانية كيف كيف؟
2: الخدمة الأولانية قعدت فيها 15 عام والثانية قعدت فيها 8 شهور.
1: شنو اللي خليك في الحالتين تستقيل سيرين؟
2: والله لولانية وفاء المكتوب بيناتنا فهمت ودونك لازمني جي ديميسيون ونخرج ما عادش ثما اونتونت بتاع خدمه وما عادش ثما ثقه متبادله والكل. والخدمه الثانيه البيئه ياسر توكسيك.
1: كيفاش
2: العبيد اللي تخدم معاهم عرفتك مجور لي يعملوا لك عصاف العجلة الامبيونس توكسيك على الاخر العبيد ما هميش متعاونين معك يغزروا لك على انك انت جاية تفك اللي بوست اكثر من انك جاية انك تعاونهم وإلا باش نعملوا بروسيدور جديدة في الخدمة وباش نحطوا نظام جديد وباش نقدموا بالخدمة بالبيه بالبيه فهمت. وقع رفو كومبلي للبروسيدور اللي حطيتها واللي باش نديفلوبيو بيها الشركه والكل عرفت.
1: يا اخي مشيت خرجت.
2: اي جو بريفير اني ديميسيون على خاطر شو امينه انا يكون الثمانية شهور اللي عشتهم راهم بالحق قراب على الاخر نفسيتي على الاخر محطمه بيعاتك الصحه تعبت على الاخر نمشي للخدمه راني ديغوتي على الاخر فانت قوم الصباح راني نورمالمون واحد ماشي للخدمه راهو يقوم الصباح ماشي اليز باش ينجم حتى هو يكون مركز في الخدمه يحط بلان دو ترافاي معين يخدم عليه بلانينغ يعمل بلانينغ كامل باش ينجم يقدم في الخدمه يلقى في روحه ويعمل في حاجات اخرى انه هو مثلا يجيري في النفسيه بتاعه اكثر من هو يجيري في المواقف
1: يعني تركيزك وطاقتك ما عادش تمشي للخدمه تمشي باش تتحمل الوضع الصحة. اللي انت أيوة. فيه
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه
1: دونك خرجت من الخدمه وش عملت من بعد؟
2: والله على الاول قعدت شويه هكا مرتاحه في الدار وجست هكا باش رجعت السيرين تاع العاده ونفسيتي وهكا وقبلت الوضع والكل وتوا هكا قلت بوركوا با نعمل ان بيتي بروجي ليلي انا كيلكو سوا شنو الفالور بتاعي والا نبدا حاجه بتاعي انا نقول حاجة لي نخدم فيها أنا هي عرفت ويزي من

0: انا نو
1: او خدمتك توا اقل يعني اللي دخله من المشروع نتاعك اقل من السالير اللي كنت تخفيه
0: بيان سور انا ديجا قلت لك راني مازال عندي عمري شهر في الخدمه فهمت داكوغ
1: اما راحتك النفسيه موجوده
0: يعطيك الصحه راحتي النفسيه موجوده والحمد لله يا ربي الحمد لله
1: يا لله ان شاء الله من توفيق الى توفيق يا سيرين شكرا لك
0: امينه يعيشك
1: ميرسي نواصلوا مع التليفونات معايا محمود محمود
2: محمد.
1: محمد مرحبا يا محمد
2: مرحبا وبيك عايش
1: محمد مرحبا بيك يا سيدي سمحنا عاد على ال 55 سنه من حمام لمف مرحبا يا سيدي احكي لي
2: يعيشك مش نحكي من تجربة شخصية هي محالة معناها مستمحات من تجربة شخصية فسيسوق أنا حبيت نتدخل أنا على التقديم ديجا اللي شفته للموضوع وقت اللي نحكيه على ديميسيون ولا نحكيه على استقالة معناها الموضوع يحيل ديريكت هي الاستقالة شمعنى هي فما عقد موجود ما بين طرفين واحد منهم كش سواء الامبلوير ما تسمش استقالة وقت تسمى استغناء وإلا الامبلوي وقت اللي الامبلوي يقدم استقالته يعني في المجتمع نتاعنا غريبة حاجة معناها وكأنها حاجة نيجاتيف مصيبة دونك تذكرني في حيني شوية على مسألة الطلاق كيما الطلاق صنعها وقت اللي زوج يطلقوا وديما فما حالة هستيرية نتاع كيفاش نتاع
1: وعليش فمي وش فمي
2: صحيح الإشكالية أنا يظهر لي واضح معناها كان فما معناها محلل نفساني
1: سليم
2: ايوه بالضبط خاطر الاستقاله شنو هي الاستقاله هي انك مش تستغنى شرطو عاد كي تستقيل وانت تيتولير عاد خاطر انا جو فيان دو دومين بريفي
1: كاينك درش عملت
2: لا لا ما نقولش عليك معنا فريمون الور كو الاستقاله حسب تجربة شخصية احنا نحكي معكم على خاطر اني نخدم في الدومين بريفي دوبي 30 سنة انا الحمد لله استقلت ثلاث مرات في حياتي
1: ثلاثة مرات
2: ماشي
1: ليه محمد انا كيقول لي شخص استقال ثلاثة مرات سكو انسان انا شنو نفهم انسان شجاع بالحق يبغون لو ريسك يركب المخاطر ومستعد باش يعيش تجارب مختلفة الحقيقة معناه ماهيش سيبا دوني ادول مونت فهمت
2: ممكن
1: احكينا على الاستقالة الأولى شنو أسبابها خلنا نفهمه بشوي بشوي
2: الاستقالة الأولى من خدمتي الأولانية اللي قعدت فيها 9 سنين تقريبا بعد 9 سنين حسيت لي أنا ما عادش نجم نقدم في خدمتي وأنا إنسان نحب برشا الخدمة اللي نخدم فيها دونك ما عادش نجم نقدم فما أن سارتان بلوكاج هيراركيك أن سارتان بلوكاج أورغانيزاسيونيل ونحترم لي مود دورغانيزاسيون تاع اي شركه نخدم فيها جيت تحط لك ان سارتان بلوكاج دونك سي فيني دونك لي افونسمون تاع لي سالير نتاعي يفون بلو اتر كي نيفون بلو كوريسبوندر ا ميز امبيسيون دونك خرجت دونك جيت لقيت اون اوفر دو 25% بلوز الفي بدل جيت خدمت في خدمه اخرى كيف كيف قعدت 5-6 سنين وبعد وقعت ان بروبليماتيك اسمع هذا جو توكسيك ودرشنا هو موجود في الخدمه الكل معناها جون في با تروفي سا كوم ان بريتيكست مي دو توت فاسون قررت نهار من نهار حسيت بروحي نفخر نقوم دي مومون اللي واحد يقوم الصباح يولي يمشي يسقي ثقال بالنسبه لي انا سي كو سي لو مومون دو شونجي فوالا دونك لوجت لقيت خدمه اخرى لوجت معناها بدلت سيبا غيزون الحاجة المهمة علاش بدلت الحاجة المهمة هو أن عندك ثقة في روحك ولا تعرف روحك تعرف تخدم وتبدل وتوي كونفيونس اون سوا وتوي ثقة في ربي زاد خاطر ونساوش أنا نعتبر فما قلة نسميها قلة إيمان كلمة قوية أما نقول معناها يلزمك تكون أنت مليان بالثقة مليان بالثقة من كل شيء في إمكانياتك ثقتك في ربي اللي أنت ماكش مستبدل ما تتعداش على الخدمة اللي أنت خدمت فيها واللي هي وكلتك خبز درا قدام عام وتبدأ تسب فيها وتبدأ تقول في كلام مش باهي خدمت ورضيت وما ضربك حد لا يدك وصعدت على كونترا وأنت في مداركك العقلية دارير وقت اللي مش تبدل الخدمة مش لازم تقشفوا فيها وتوكسيك وكل الكلام الكل بدلنا الخدمه مشينا خدمنا الحمد لله يا ربي في ظرف 30 عام انا نتخيل لو كان كنت في نفس الخدمه عمري ما نوصل ونصوت نكون واضح دونك الاستقاله نرجع الموضوع الاولاني في برشا حاجات باهية.
1: دونك الاستقالة بالنسبة ليك انت طريقة للتقدم والتطور في الخدمة ان كان

0: جانب المادي وإلا من الكفاءه.
1: Exactement.
0: Très bien.
1: Exactement.
0: Très bien.
1: Exactement. Voilà. Alors, à la femme a des organisations qui sont plafonnées. Je dis une petite ونعرف شنا جدي نيمبورت كوا وتولي تطلب فيه 10 ملايين و15 مليون شهريا هو المدير العام نتاعها ياخذ في خمسة جدي نيمبورت كوا دونك تحب توصل انت ما يمنعك حد اما ما تنجمش توصل وانت تتعدى حدود الامكانيات اللي تخدم انت والامبلويور نتاعك.
0: واضح. معناها بالنسبة لك أنت محمد الثقة في النفس مهمة وقت اتخاذ قرار الاستقالة، وبالنسبة لك الاستقالة خليتك تتحسن في الوظيفة متاعك وتتحسن ماديا ومهنيا من حيث الكاباسيتي والإمكانيات المهنية متاعك. يعطيك صحة محمد، شكرا لك. ثاني،
2: هو الاستقالة هو قرار إداري والناس عادة يترجموه في طلب استقالة باريكري كتابيا وكأنه ذلك يجعله حاجة رسمية، لكن هي أيضا تجربة إنسانية نفسية اجتماعية اقتصادية يعيشها الفرد، تنجم تكون في مفاجأة للناس وتنجم تكون للشخص اللي هو اتخذ هذا القرار، كما تنجم تكون نتيجة تراكمات عديدة وتفكير وتخطيط مسبق. الأسباب مختلفة، ساعات فما ناس يلقى رواحهم في ظروف غير ملائمة، عدم الرضا عن ظروف العمل، عدم وضوح الرقي المهني في مؤسسة معينة، الرغبة بالركود بالروتين، وجود علاقات بين الزملاء اللي ما تكونش إيجابية بالنسبة للشخص حسب الانتظارات متاعه، الرغبة في إنه الشخص في تحسين الدخل متاعه. في ظروف أخرى تنجم تكون لأنه الإنسان باش يخلق مشروع أو إنه هو يحب يغير من مجال إلى آخر. في كل الأحوال المخيال الجماعي متاعنا يربط العمل بالدخل القار وبالاستقرار في الحياة، والإنسان اللي يستقيل كانوا يكسر هذه القاعدة على الأقل في الأحكام متاع الناس وتصورهم إنه الخدمة تخلينا نبدأ عنا دخل يوفينا حاجياتنا وإنه يعطينا نوع من الاستقرار في الحياة، في حين هذا القرار في الاستقالة بقطع النظر عن الأفاق المستقبلية نجم يفتحها يمثل محاولة للانتقال من مرحلة إلى أخرى. الفرد ما يعيشش بسهولة لأنه فيها التغيير، وعادة تجي بعد تجربة مهنية سابقة وتنجم تكون للبعض فيها حتى خسائر كما تم ذكرها من قبل المتدخل اللي هو غير المسار كليا متاعه لأنه يلزم
0: الأستاذ اللي ولا أستاذ جامعي أستاذ تعليم ثانوي وكان مديره،
2: وحتى المتدخلة قالت الحياة مش فلوس بركة، ونظن ما تكينوا فيما مراجعة بالنسبة للشخص في قيام بالنوع من الحوصلة أو البيلان، وانطلاقا من هذه الحوصلة باش يقول أنا باش نعمل قفزة أو تغيير. في بعض الحالات القليلة فما ناس تنسحب كليا، الاستقالة يترتب عليها انسحاب من الحياة الاقتصادية، ينجم يكون لأنه نساء في بعض الوضعيات يعيشوها أو لأنه شخص عنده انغونتي معناتها عنده دخل ينجم يوفر له راحة مادية نوعا ما، لكن في أغلب الأحيان الاستقالة كأنها هي طي صفحة في الحياة المهنية وباش تعلن عن بداية جديدة، لكن البداية هذه مش باش تكون سهلة لأنه فيها تحديات جديدة، فيها ساعات مهارات جديدة ينبغي أن تكتسب، تنجم تكون فيها زادة أحيانا إعادة علاقات اجتماعية، لأنه نحن كي نخرج من الاستقالة هل إنه باش نحافظوا على العلاقات السابقة الانتماء، ولذلك حتى الاستقالة في حد ذاتها ومسار الخروج عادة فيه بعض الطقوس اللي تقوم بها بعض المؤسسات والأشخاص، لأنه ساعات الشخص كانوا باش يعمل أندوي لأنه الحياة أيضا ومش بسهل للناس الكل هذا المرور، ولكن أيضا باش تعطيه فرصة جديدة باش أنه هو ينطلق في مغامرة جديدة في الحياة المهنية. الثابت أنه الناس ساعات يقول كي غيرت من قطاع القطاع أو من مجال المجال كأنه يمحي اللي فات، لكن نحن عنا الإنسان طاقة أنه يعيد توظيف واستغلال كنا نوع من الريسيكلاج ولا نوع من إعادة استعمال كل اللي تعلمه في السابق، إما لأنه باش يثمن ويزيد يطور من أشياء أو أشياء كانت تعتبر نقائص أو ثغرات في المسار متاعه اللي يتفطن أكثر بأنها تنجم تكون بالعكس دي شالانج تحديات جديدة، أنه لو يحسن منها ممكن تعطيه فرصة جديدة وبت
0: وهذه بعد نتحدث فيها سنين النقطة هذه متاعها، لأنه احنا مجتمع كانوا يمشي أكثر في فكرة أني نعمل 30 و35 سنة في نفس الخدمة، وأني ما نثمنش برشا الاستقالة. دير قالها محمد، قال يجيوك برشا ناس يبهتوا فيك كيفاش استقلت، كيما تلاقي يقول ما يقبلوهش، وخاصة كي تستقيل وانت تيتولير معناها وانت مرسم.
2: بالفعل هو الصورة فيها مثل الانالوجي متى فيها النوع من هذا الصراع والصدام والخلافات، وظلم الدخل الجديد الأولى سبحني قالت، قالت كنا الأجيال الجديدة ما عندهمش نفس العلاقة بالحياة المهنية.
0: وسؤالك
2: نقاط هما نقاط اللي هما يصعب
0: بعد شوي.
2: بالفعل هما سون دي غفليكسيون معناتها اليوم قاعدين يأثروا برشا على الحياة الاقتصادية والمهنية في العالم ككل في علاقة الإنسان بالعمل.
0: يعطيك الصحة سنيم، احنا مازال مواصلين معاكم 71113000 مازال عظمتكم 71113000. ما تنساوش زادة اللي 23513000 نور الواتساب على ذمتكم، نتحدث اليوم على الاستقالة. موعد الأخبار مع مراد الدريدي وراجعين في الساعة الثانية من فروم. مرحبا بكم.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
4: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مرسوم عدد 1 صدر بالنسخة الأخيرة من الرأي الرسمي اليوم الأربعاء يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث نص على إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفصل 24 إلا في صورة العود والمتعلقة بالإشاعة والأخبار الزائفة والإبقاء على الخطية المالية، مع تعديل المبلغ المشترط ليصبح من 10 إلى 20 ألف دينار. كما نص التعديل الجديد على أنه في حالة العود بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها بالفصل في صيغته الجديدة يكون العقاب مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50 ألف دينار. ونص التنقيح أيضا على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل حول أو العود. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري يؤكد في تصريح لموزايكا أن الدولة ضبطت استراتيجية لصيفة 2027 هدفها تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء التي شهدتها صيفة 2026. ووضح الزواري أن الطلب على الكهرباء خلال الصيفة المنقضية ارتفع كثيرا تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع مشاريع الطاقات المتجددة ومحطات إنتاج الكهرباء لتدخل حيز الاستغلال قريبا.
6: هو الحقيقة الدولة دخلت معناتها على مستوى بعد ما تم تقييم اللي صار في الصيف هذايا، والدولة معناتها دخلت باش تعاضد ستيغ على مستوى معناتها أنه ما نحبوش نشوفه معناتها شيء هذايا في مستقبلا. وثم العديد من الإجراءات اللي وقع اتخاذها ونعمل على تطبيقها إن شاء الله في خلال دينا الحقيقة، وإن شاء الله معناتها في من هنا للصيف 2027 العديد من الإجراءات الجديدة مش تعاضد ستيك حتى يكون نقصه من الحدة اللي شفناها. وأكيد معناتها احنا بالنسبة لنا هذه أولوية قصوى لنا في وزارة الصناعة، فما على مستوى يعني الطلب كهرباء كان كبير برشا، إن شاء الله في القريب العاجل يتم عرض كل التدخلات هذه في الإبان وقريب جدا إن شاء الله. من بين النقاط هي التسريع في المجال الانتقال الطاقي، وخاصة منها العديد من الإجراءات لاستغلال المشاريع هذه اللي هي ربما انطلقت وما انتهتش، لكن تم إمكانية باش تنطلق ونعمل على التسريع حتى يكون جاهز للاستغلال.
5: سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني يؤكد في تصريح لموزايكا أن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بدعم مسار تحديث الصناعة التونسية ومرافقتها في التحول الرقمي من خلال جملة من برامج التعاون والشراكة. وأوضح السفير أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج الذي تنفذه الوكالة الألمانية جيزاد بقيمة 11 مليون أورو يشمل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، خاصة فيما يتعلق بالتصدير نحو السوق الأوروبية. ويعد تحول الصناعة 4.0 أحد الرهانات الكبرى للاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومة بدعم من شركائها الدوليين إلى رقمنة سلاسل الإنتاج وتحسين جودة المنتوج التونسي لضمان توقيعه بشكل أفضل في الأسواق العالمية. مدير عام الصحة وليد نيجا يشدد على أن وزارة الصحة تواصل جهودها لمكافحة سرطان الثدي عبر إطلاق الحملة الوطنية الممتدة خلال شهر أكتوبر، محددة استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والرقمنة وتعزيز الرعاية الأولية. وقال نيجا أن الخطة المجانية لوزارة الصحة تقوم على استمرارية التقصي طوال العام من خلال تنفيذ الحملة الاستثنائية في كافة ولايات الجمهورية كلا شهر أكتوبر، موضحا أن خدمات التقصي المبكر متوفرة مجانا في المؤسسات الصحية على مدار السنة وليست مجرد نشاط موسمي.
7: حملة انطلاق أكتوبر الروز، هو أكتوبر ديما نقولوه أكتوبر الروز، هو شهر تقصي سرطان الثدي. ما يصيرش كان في أكتوبر، راهو على مدى العام الكل يصير. وشنو فيه هذا تقصي ضد سرطان الثدي اللي هو أول سرطان عند المرأة؟ الحملة هذه اللي تبدأ ديما في أكتوبر تكون في كامل ولايات الجمهورية، اللي تصير في أكتوبر ما تنطلق تواصل العام الكل essentiellement باش ديبيستاج دو كانسير دو سام. مي زيد كيف كيف حمله دون ادوكاسيون، المراه لازم تعرف كيفاش تعمل لوتو بالباسيون تاعها، كيفاش هي تتقصى وحدها سرطان الثدي، ومن بعد فما دي زيكزام كومبليمونتير كون بو فير. دونك اليوم هي الحمله هذه هي حمله وطنيه تنطلق اليوم في كامل ولايات الجمهوريه، من ان اكد زيد الى هي على مدى العام الكل في التقصي موجود في المراكز الكل وموجود في السبيطارات الكل. واثنين وزارة الصحة عملت ديماموغراف في بريسك الولايات الكل، فما ديماموغراف اللي نجموا يعملوا فيهم تقصي.
5: في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد وهناك تنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن مضيق هرمز يشهد كل 24 ساعة مواجهات والقوات الإيرانية تستهدف سفنا صغيرة تنوي العبور وواشنطن لا ترد. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أمينة بندوة وكامل فريق فوروم. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
8: الأولى في تونس موزيكا فام فوروم. فوروم كل يوم مثل الجمعة من الماضي ساعتين للهربة متعشية.

0: رجعنا لكم وما زال موسين معاكم في فرهم على وزي كافيم. تحية لكم الناس كل في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا فرهم اللي يتواصل حتى الاربعة متاع العشية. تابعونا على فرهم باي موزايك الباج متاعنا على فيسبوك بيان سور, وإلا الباج اوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. ما تنسوش زادة الشين يوتيوب موزاي كافيم, سيت انترنت موزاي كافيم .net وين تلقاو أكثر أخبار بأكثر تفاصيل. نجم تعاودوا زادة تسمعوا لي بودكاست متاع لي زيميسيون متاعنا الكل متاع لي روبريك الكل اللي تحبوهم كما دقيقة حظ كما سبور اكسبريس وغيرها. دونك مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لكم على التفاعل. 71 113 1000 تكلمونا باش توصلوا اصواتكم مباشره للفوروم. نتحدثوا على الاستقاله, القرار هذا كيفاش يتم اتخاذه, وبعد القرار كيفاش الشخص يعيش حياته المهنيه, يعيش تجربه مهنيه اخرى, يحل مشروع, يعمل ستارت اب وغيره. كلمونا 71 113 1000 عظمتكم 71 113 1000. مازال مواصلين معاكم. معايا ملك. الو
1: وي عشان امينه
0: شخويلك صباح. عايشك يا ملك, مرحبا بك يا ليلى.
1: عايشك.
0: 37 سنه من نصر.
1: اكزاكتومون.
0: مرحبا ليلى, نسمع
1: عايشك. الوغ انا عملت 5 استقالات.
0: انا قلت الى المحمد 3 فما 5.
1: اكزاكتومون. ان فيت انا جيتي بورسيير دو ليتات فرونسي, دونك طلعت قريت في فرنسا بعد ما كملت سيكل انجينيور نتاعي ان 2014, و جي اون بروبوزيسيون غادي كابيشاتون اون بورس سيفر باش نكمل الدكتوراه
0: في فرنسا.
1: في فرنسا قلت لهم راني انا جاي نفير ان روتور. وقت رجعت حسيت مي بارون سورتو امي كانت تبكي بدموع الله يرحمها. دونك قلت لها انا راني باش نرجع لتونس وباش نلقى خدمه, وجيتي تري اوبتيميست. وفيكتيفمون
0: طلعت باش تكمل الدكتوراه
1: في فرنسا. نكمل ماستر.
0: كملت الماستر وعلى اساس باش تكمل ماستر وترجع لتونس.
1: صحيح.
0: قديش قعدت في فرنسا؟
1: يوناني.
0: به اوكي. اوكي ورجعت
1: وعطاوني رجعت باش نخدموني في تونس. فهمت هكا. دونك اول حاجه عملتها جيت نلوج وكل ما لقيتش حاجه هذا كي كوريسمون قلت خلينا ندخل كي العباد الكل في سنتر دابيت. دخلت دونك عملت 2 سمان فورماسيون وجيت نخدم 2 سمان هنا هكاك قاعده في الدار وشاد جريده نتاع يظهر لي لا بريس نهار احد. وجيت نلوج هكا فما اونتربريز نتاع جيش مانيش نذكر اسمها, حاطين يحبوا دي شوفور ويحبوا عباد باش يحلوا دي بوان دوفونت. قلت برك هكا نشوف شنو حكايتهم هذوما. انا علاش اخترت اونتربريز خاطر انا جو سوي انجينيور اغرو ايكونوميست. دونك جيت تري عرفت هكا على تو سكي اغرو اليمونتير ماركتينغ وكوميرسياليزاسيون دايور البي اف ام تاعي كان في الدومين هذاك. هكا دونك قلت نكمل في الدومين هذاك بيسكو عجبني. كلمت قوي قلت له مسمع راني انا نحب شوفير ولا نحب بوان دوفونت راني انا هكا هكا هكا هكا ميم با دو جور. يكلموني اونتر طون راني انا نخدم في سنتر دابي. قالوا لي ايجا عندنا ليك بوست وبوست اسمه مش نورمال هذينا ريسبونسابل ماركتينغ اي غران كونت. مشيت نجري
0: به
1: هكا بديت نخدم معاهم وشيخه واموري هاني.
0: عجبتك الخدمه وفي دومينك؟
1: من الاول في دوميني ومحليني. من بعد كي وليت الخدمه ماهيش كما انا كنت نتصورها وكما انا قريت وكل
0: ولا في معناها تبدلت
1: عبود 6-7 ما يمكن. قلت لهم افضل ميرسي قدمت الاستقاله. نذكر كي ديجي عيط لي قال لي امان انا مش قلت لك الخدمه هذه صعيبه ومش سير. قلت له ما قلتليش اللي الخدمه هذه معناها فيها نامبورت كوا مانيش باش نخدم كوريكتومون بالاسس نتاع الماركتينغ وكل هكا. خرجت على روحي وجيتي اسمع زاد عيلتي ورايا اي سورتو راجلي ما عجبكش اخرج فهمت.
0: اون بليس هو
1: هو إلى سوري زيد على بارتي فينانسيير خاطر سيتي ان افونتاج بور موا فهمت. خاطر ابخي تو انا وقتها معرسه وبدار وكل ما عنديش صغار هكا. دونك خرجت على روحي عندي اون امي تخدم في بيرو ديتود قالت لي جرب معنا الكونسلتينغ. دخلت اون بليس في نفس الدومين في لاغرونومي المره هذي في ليكونومي فيرت وفي جو نتاعي ديفلوبمون دورابل. تو ما عملت انتروتيان قال لي تفضل مرحبا فرحان بيا. فدخلت خدمت معاه اون امي ولا فيها اغسلمون وفيها من نقعد بثلاثة أربعة شهور ما نخلصش ومش كان انا روا طول بيرسونيل سيتي غراف معناها. وليت فقط فك عليا اسمع مانيش باش نكمل معاه. وقتها انا جي ديسيدي باش نرجع نقرا خاطر انا من الاول راني نحب نعمل دكتوراه مي جيتي فاتيغي. رجعت نقرا بدلت كاريمون مشيت في ان اوتر في ليكونومي بيور اي دور ومشيت في فاكولتي وبروف وبديت نخدم في الدكتوراه نتاعي. مي اونتر تو قلت شنو قعدت كي مربع ايديا ايا بار نمشي نشوف جوب ايتيديون. دخلت نخدم في ليسي فرونسي ان طونك سورفيانت خدمت pendant 4 ans وقتين نعم في الدكتوراه نتاعي نخدم في ان ليسي فرونسي والعبيد قريه في فرنسا وتعمل في الدكتوراه وتخدم سيرفيونت ما نحكي لكش حاسيلو مي انا الحقيقه ما سمعتهمش على خاطر تاش كنت نعمل نمشي نعمل دي كونفرنس ناسيونال و انترناسيونال ان طونك شيرشور خاطر وقتها انا جيت دكتورانت ونلبس جيلي ونهبط في الساحه ونرتح لي زيليف وكل و بلوس دابارت اون فاكاسيون في ساك سيك لانجينيور في شرقيه ايتاتيكا ونمشي نقف قدام دي ستوديون قاري ميكرو ماكرو والله جافي 3 بيرسوناليتي نقولهم دي فوا راني نحس روحي سكيزوفري وكنت نعملهم الكل وشيخه وكاهو بوندون 4 ans هكاكا ومن بعد خرجت خاطر عندي حكيت في 4 ans خرجت على روحي والدكتوراه سنة با مارشي كملت جوسكا 5 سنين وطاحت ومن بعد عاودت من الاول جديد الدكتوراه جيتني ظروف بيرسونيل كاهو توا سي بون راني جلي يو الدكتوراه
0: اسمع شارك معانا زاد مرة في رحلة الدكتوراه خاطر تجربة ممتعة الدكتوراه
1: هذيك سي قالها اون اوتر بيغ دو
0: مون قصة قصة
1: ومن بعد وقتها دبرت فاكاسيون بعد ريت كونتراكتويل بوندون دو زون قدمت كونتراكتويل ان طونك بروف قلت عندي شهريه بون شهريه مانيش نقول لك حاله ليله شهر 600,000 معناها كونتراكتويل في فاكا هذايا سي ليتاتيك هكا ومن بعد
0: استقلت
1: بعد لي مش استقلت من بعد انفيت جيتني خدمه ياسر طياره ما نجمش نقول مالوغوزمون انا فين مي جو سوي دون ان اورغانيزم على ليشيل انترناسيونال دونك جو سوي ساتيسفيت في الدومين نتاعي اذا نخدم في لاغرونومي في شيخ على الاخر وكهاو دونك يعيطوا لي الفاكره وكنت باش نمشي معاهم وبلاش فلوس على خاطر حكيت 600,000 في 6 موا يعيطوا لي يقولوا لي ايجا كان تحب اعمل معانا مي بون بعد سي بون قاو شكون باش يعاوض فهمت اما هذيك ديما تقعد عندي ليها حنين معناها بيان سور ان شاء الله نجي نهار ونولي بروف ديكو يتحل الكونكور باش نبوستولي انا جوست علاش حبيت نحكي على التجربه نتاعي نحب نقول للعباد ما تخافوش راهو ما تربطوش رواحكم بحاجه مثلا قريتوا فيها والا او كونترير راهو سا نو في كونريشير دايوغ السي في نتاعي كي مشى للاورغانيزم كي يشوفوا عبد اوسي فليكسيبل وخدم وما تحكروا حتى خدمه راهو حتى هذيك كسيرفيونت سا ما ابري بوكو دو شوز التنظيم الادمينستراتيف طبخاس راهو سيتي معناها
0: خدمة صعيبة خدمة سيرفيون
1: معناها
0: ما نجموش نستهينوا بها خدمة سنتر دابيل زادة خدمة صعيبة
1: صحيح
0: شو أنا يظهر لي نمن اللي ما فما حتى خدمة سهلة في الحياة هذه الخدمة الكل صعيبة لأنه يلزمها التركيز يلزمها رحابة الصدر القبول الأغلاط والأخطاء يلزمك قدرة على أنك تتعامل مع الوضع مع الزملاء معناها ما تنجم تكون فما حتى خدمة سهلة لأنه كل خدمة مهما باش تكون نوعيتها الا وانك باش تتعلم منها طرق التواصل ايجاد الحلول في الازمات انك تلقى تتعلم اكثر من كل خدمه حتى كيفاش تتصرف في كل خدمه وذاك ما ينجم كان يزيد يحسن لك قدراتك انت في اي خدمه تخدمها دونك فمش خدمه يظهر لي سهله شنو الخدمه السهله في الحياه
1: حقيقه وامينه شو نحب نقول لك زيد راجلي كان يقري في التعليم الثانوي pendant 18 ans ramené au fige en fige قال لي باش نستقيل قلت له كان انت واثق من نفسك وتعرف اللي باش تحسن وضعيتك فازي وفيكتيمون استقال والعبيد كل حالين فيهم ديجا حتى في المندوبيه قالوا له كيفاش وفك عليك و18 سنه العبيد الكل وحتى عائلتي صف انا قلت له فازي خاطر هو il m'a toujours encouragé واستقال وقعد في نفس الدومين صف كمشي للبريفي و الى الحقيقه ساتيسفي
0: الى شانجي سا في
1: دونك يا عبيد ربي فونسي راهو ما كان مسمار في حيط وقاعدين وراهو بابا اللي با داكور بابا الوغ لا يحب مسمار في حيط بالنسبه لي
0: سي تي نوت مونتاليتي ريت معناها لي جينيراسيون الاخرين نظرتهم للعمل ضروره الاستقرار وسنوات العمل الطويله مهمه بالنسبه لهم وانك تقعد في نفس البواطه 30 و20 سنه معناها هذيك الاساس وذيك العادي في حين وانه لي جينيراسيون تاع توا ما عادش عندهم الفكره هذه وقد ما يبدل في الخدمه ويتقلب في المناصب قد ما يحس روحه إيبانوي وسعيد معناها الاستقرار ما يساعدهمش برشا دوكا نشكرك برشا على المداخلة ملاك يعطيك الصحة تحية ليك نواصلوا مع التليفونات معايا زينب
2: عكيمه
0: مرحبا يا لالا
2: لاباس اسمحيلك
0: مرحبا زينب
2: الحمد لله زينب من تونس 23 سنة
0: مرحبا
2: عايشك نحن في القطاع العام وكنت نخدم في الوظيفة العمومية. استقلت بعد تريسك عامين خدمة في الوظيفة العمومية بحكم الحقيقة مانيش في الدومين. وجدني خدمة خير في الدومين متاعي في القطاع العام، حتى حد معارض مع العائلة وبطبيعة أنا خممتها بالكدير وكل شيء اختصاصي يعطيك الصحة خير وكل شيء والكل. باركونتر مانيش نفس الحكاية، أنا وراجلي، راجلي انجينيور يخدم في البريفي. استقال، انا طول في حياتي استقلت مرة واحدة وانا طول سابل في حياتي ونخدم ولدات. باركونتر هو ديما يستقيل، ديما ديما ديما من طول سنة نحبوه انت وقدام المرة
3: ديما يستقيل
2: يخدم مثلا شهرين ثلاثة ماش اكثر، واحدة يمكن فما تقع عام ويستقيل على اقل حاجة يعني. فما بلول يقلك الخدمة دي البوست دي سوسيتي دي سالير دي، بعدك بعد مدة صغيرة يقولك ليه ما هيش بيه مش بروفيلي
3: شهيل بدل في الخدمة
2: يعطيك الصحة اكثر من
3: زينب. شهيل بدل في الخدمة ولا في زينب ايه هو مرتاح في التغيير هذا
2: يعني في حاجة صحيحة. أنا إنا الحقيقة نشوفها مش صحيحة، قد مأثرت لنا على حياتنا كعائلة. مانيش استقبل
3: شو ماديا ولا
2: كل مرة في بلاصة، كل مرة نلقى روحي أنا يلزمني نهز الشارج المادي معناها يعطيك الصحة بحكم هو ماهوش استقبل. ساعتي نقل على سبب ماهوش ريزونابل جملة
3: مثلا. شنو أكثر سبب حسيته ماهوش ريزونابل جملة؟
2: مثلا انسان تبشي نقل من خدمة لخدمة على قدر زيادة في شهرية، يلزمها زيادة تكون بالحق تعمل ديفيرونس في العائلة، مش زيادة مش تصرفها انت في ترانسبور ولا في
3: عليه. قد ايه الزيادة اللي نقلها لخاطرها؟
2: مثلا 100 دينار انا ما نقلش على خاطر الخدمة اللي هي بتكون ابعد عليا في
3: مشيو في الترانسبور معناها 100.
2: يعطيك الصحة. ولا يقول لك في الدومين هو معناها بالحق على اقل واحد يلزمه براسني كنت شو كل عملت اكسبيريونس في سوسيتي يبقى فيها يبقى
3: تتعلم منها. عامين ثلاثة وبعد تمشي واحدة اخرى خمسة سنين اربعة مش شهور شهرين وثلاثة.
2: انا قعدت في الوظيفة العمومية عامي وبراتيك ما نحس روحي برا ما قعدتش صحيح، تعلمت اللي فما والكل عم نحس مش شوية عامين معناها كما جاتنيش فرصة اخرى كنت اكيد مش نزيل نقعد يمكن انا مجموعة نزيل القديم بكري تحكي
3: عليه.
2: معناها
3: معناها سفاء اي معاه. اما التغيير المتواصل متاع زوجك من عمل لعمل عطاكم انستابيليتي انتوما في وسط العائله الماديه وحتى
2: انا ما نعطيهوش حتى مرتب باش نسمعوا ما عادش الحقيقه ما كذبش عليه ما عادش نسمعوا بالكدي ما عادش كيحكي لي على خدمه اخرى مش كيما من الاول معناها كلي نسمعوا نناقش معاه الموضوع ولا موضوع يسر مستهلك عندنا في العائله بيكون ما عادش نقول له اعمل اللي تراه صالح وكهو. بنته ما عادش تعرف هي ابوها شنو يخدم وين بالضبط.
3: ما تعرفش خدمه ابوها
2: وين بالضبط تعرف ولا وليت نقولها ربوك شهيت وكذا وكهو معناها سي بون شنو يخدم ولا فين
3: معناها في نص الورقه بنتك ما تعرفش تجاوب باش يخدم باش يخدم
2: ما عرفش هي صغيره اما كمان ما عارفه انا وين نخدم مثلا
3: وانتي زينب كيقولوا لك راجلك شي يخدم عندك اجابه
2: الحق مثل تعرف معني نطبع مش ما تطبعه سما معني هال فهمت من وقتي ومن مخي مع شيخ وبرش الموضوع
3: فهمت ايه وتوا سلمت معناها تخلي فيه ينقل كما يحب ولا
2: سلمت لأمل اللي هو بش يجي وقت ويلقى الخدمة اللي هو تربي اما رغم فميش حاجة ايديال كما احنا نحبوها معني تو اينا مثلا في خدمتي انا تو انا تو معني باربور على طموحي وقرايتي ودنيتي وكل نتمنى بطبيعة بوست ما خير ما فميش الايديال اما انا ما سلمتش راهو مش معني انا تو انا تو قاعدة نسعى نلوج نلقاش ما خير اما مانيش
3: هو معناها يخرج يلقى خدمة ما خير يخرج ولا يخرج من غير حتى ما يلقى خدمة بديلة
2: ليه الحقيقة عمر ما صارت إني ألقى خدمة بديلة. بس ما يكونش منطقي. فهمت ولا بيه؟
3: فهمتك أي ده
2: يعني واحد يزمي حاول مثلا كي تبدأ أنت في أنتوراج صفقة ساعة ساعة تحاول تدبتي روحك وقت ما تلقاش جملة معناها
3: المسالك مفتوحة تقول أي خل نخرج على روحك
2: وقتها يعطيك الصحة أنه مش نستسهلوها أكثر من اللي
3: فهمتك. أقصر خدمة قعد فيها قديه زين؟
2: والله يسمى ما يكملش الشهر. فما ما يكملش الشهر معناه نقعد وليس شنوة نقعد وعليش نقعد لك ساعة ساعة تهز من الشهر جميلتي خطر تقعد انتي ما يخلصوش تقعد يزمك تستنى تقعد يزمك تستنى وتطبع السالير متاعه. والله أنا وصلت ساعات ننسى اللي هو عنده شهرية من الزين رزمه هو يقعد يطبع
3: خليك يا زين
2: انت هاو ما ليه نقول هنا راهو الحقيقة القرار متاع ديميسيون قد ما هو
3: مدروس
2: عليك تستسهلوا يعطيك الصحة. انا كنت نسمع حتى عليه حبيت نسيرك راهو هو قرار باهي انا كخذيته وقت انا فرحانة به على الاخر خاطر انا مشيت لدوماني ومشيت لبلاصة انا نتمناها ومشيت بالحق لبلاصتي هذيك هي معناها وكنت مانيش في بلاصتي مانيش في دوماني صاروا لي فيها برشا حاجات خايبة في القطاع في الوظيفة العمومية في تو اللي كنت فيها معناها كخذيته القرار كنت فرحانة على الاخر. أما أنا نصيحتي سيرتولي في البريفين حسن يستسهلوه القرار يمكن أنا راجلي عنده إكسي ما نقال له يستسهلوه
3: إكسي بتاع ديميسيون. أما يا زينب شنو الأشياء اللي تتغير في حياتك أنت كزوجة وكأم وقت اللي زوجك يستقيل من خدمة الخدمة وعنده هالانستابيليتي هذية والاستقالة عنده تكتك معناه
2: خاطر انت دوما تبدا تعرف المليون تاعو في البلاصه اللي يخدم فيها في العباد اللي يخدموا معاه يطلع لك بمليون جديد عباد جدد مشاكل جدد واحنا الحقيقه نحكيو لبعضنا معناها انا شنو نهاري هو شويه شنو نهار وشنو انا شنو خدمتي هو شنو خدمته كان موضوع مشترك توا ولا لا خاطر ما نجمش انا نفوت التفاصيل
3: معاش معدل يظهر لي زين
2: يعطيك الصحة
3: كأنك وليت تقول بالكشي هو يغير المشكل مش في الخدمة مش في الانتوراج أما هو اللي ولا ياسر يستسلم.
2: إيه أنا وليت نحس المشكل فيه هو معاش نحس المشكل خاطر مش أسطوع الإنسان ما يلقاش معنى البلاصة اللي بشي يدبتي فيها روحه ولا الواحد أنا مع الاستقالة فهمت وين عندي خويتي إذا يخدموا في البريفي
3: أما راش لكثر
2: يحكيك الصحة
3: قديش يوصل من استقالة في العام
2: أنا قلت لك مين باي نص نحسبه مين
3: كريم ما زينب
2: ليه ولا برشا ولا برشا
3: قديش عنده يخدم
2: والله يا
3: قول 10 سنين مثلا ليه قديش بدي في الميليو بروفيسيونيل قول 15 سنة
2: أكثر أي هكيك
3: في ال 15 سنة مش بمعدل استقالة في السنة أكيد أكثر من استقالة
2: أكثر
3: في السنة أي
2: أكثر فعلا. أكثر
3: دونك يعني رانا على القيلة قول 20 بتاتر 25 استقالة يعني زين باش تجم تحسبهم الاستقالة
2: ما عاش نظم يعطيك الصحة ما عاش نظم ولا ما عاش نظم رسمي والحس معناه إيه أنه كل مشكلة في الشخص في هو ما هو معناه لبدا معناه الشركات محلية والله معايا قلت لك عندي خويتي عندي صحابي عندي معناه شكون يستقيل وشكون يبدلوا
3: مدمن استقالة زوجك
2: يعني يبدل بعد عامين بعد ثلاثة يكون بالرسم يلقى opportunity لك استاهل اللي هو باش يخلي الحاجة دي كمان أجلها أنا هكا نقول معناه واللي هو حتى كإكسبيريونس شبع منها سوسيتي ديك شبع من الدومين شبع من الواحد فهمت كيف إكي أنت تقول أنا خدمت في الشريك ديك تبدا أنت تعبيت بيها سي بون معناها تخليت منها اللي فما
3: اللي فما الكل تعلمته صحيح وصلت للحدود نتاعك هيا خليني تشالنجي روحي
2: أنا نشجع والله قلتك عندي حتى في أقاربي في خويتي في كل
3: أما راجلك عمل إكزام تاع استقالات
2: أنا مثلا أنا عندي خويا الصغير عنده 5 سنين في نفس البوست أنا تو شجعتي قلت كي تلقى مخير مرضي خاطر سي بون خذيت منها تعلمت ومش قاعدين ندوك في الكدا الكل دونك أنا نشجع أما مش نتاع 3-4-5 شهور وتستقيل دكورة وحتى أنت ما تنجمش تحكي على شريكة وتقيمها والكل في مدة قصيرة فهمت هنا هو معناها الفكرة. أما رأي الانتقال قرار بي كيف وحدة فرحان بي
3: أما ما تكثروش منه الحالة
2: صحيح ما تكثروش منه
3: كأنه زينب كأنه زي زوجك أدمن الاستقالة.
2: اي صحيح تحس روحك ماكش استابل ماكش استابل معناها انا قلت لك ولو انه ها ماديا ما بقاش معناها ما استقالش من اجل لا شيء ما بقيناش معناها وصحيح انا نقول لك هزيت انا اماري الموره ويتعود ويرجع لبيت.
3: لا هو اللي متفاهمين فيه يا زينب انك انت موافقه انه يستقيل وانه شخص يستعمل الاستقاله باش يعيش تجارب مهنيه جديده وباش يحسن الوضعيه الماديه نتاعه او باش يحسن كفاءاته وهذا انت مستوعبته. اما زوجك قاعد معناها ياخذ يعمل استقالات بمعدل كبير برشا في السنه لدرجه انه معناها وصل لحاله من الاستقرار من عدم الاستقرار المهني وهذا مفهوم جدا يا زين. بيعطيك صحه يا لله نورتنا وشكرا ليك على المداخله. تحيه ليك محليك يا زينب شكرا ليك شلا موافقه. احنا مازلنا ماسين معاكم 71 113 الف راجعين مرحبا بكم.
4: وين يبدأ الماء تبدأ الحكاية من مجردة من الأرض من القرية من الزيتون من الجبال والسهول ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا بقرادة طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية حكاية بربر ونوميديين حكاية الرومان والبيزنطيين حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية جولات لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر مسالك طبيعية سوق للمنتجات المحلية موائد ضيافة معارض أفلام موسيقى. فيا بقرادة طريق مجدة طريق الماء من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايكا فام. ثغر كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية على موزايكا فام.
3: مازال واصلين معاكم في فروع موزايك اف ام 71 113 الف عزمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فروع اليوم نتحدثوا على الاستقالة القرار هذا كيفاش يتم اتخاذه كيفاش الشخص يعيش بعد القرار هذا حياته المهنية ويواصل فيها. مازال واصلين معاكم معايا محمد مرحبا.
5: مرحبا اهلا وسهلا
3: الله يخليك يا سيدي مرحبا بك. 36 سنة من تونس.
5: 37 سنة دونك من تونس.
3: مرحبا نسمع فيك محمد.
5: دونك انا اليوم اخر نهار في الخدمة دونك ابارتير من غدوة سايي دونك مرتاح في الدار ما نقولش بطال.
3: داكور
5: دونك من بعد 7 سنين قررت باش نستقيل.
3: موضوع عقبالة تقولش علينا حسينا بيك محمد.
5: بالضبط بك على حتى انا طلبت وقعدت نستنى.
3: ايواش بيه دونك قلت لي ما عندك حتى بلان بي.
5: ما عنديش ان بلان بي مي ان بلان دو سكور اللي اكزيست معناها قبل ما ناخذ الديسيزيون كانت اقوى مني خاطر ولات عندها سامباكتي ما سونتي دونك صحتي عائلتي معناها مرتي ولات تقول لي انا نتفهم ما عندك طفل صغير قاعد يكبر وانت ماكش معاه. انا مدير تقني دونك نلقى روحي ديما على ذمة الخدمة حتى لو كاني في الدار لازم بحذايا تليفوني لازم نحل بي سي بسبعة سمايل. كبرت في الشركة اللي أنا فيها عندي 7 سنين دونك كبرت فيها طورت شهريتي معتبرة والحمد لله دونك نجمت نخبي معناها حاجة اللي تخليني نعيش مرتاح بين 6 و9 أشهر إن شاء الله. دونك ما خذيتها باش خاطر ما عادش لاقي وقت كما قلت لك لعائلتي لصحتي. بديت نلوج عملت كلكو زونترتيان مي سا برون دو توم انا بور لي بوست نتاع هكا الديريكسيون.
3: دونك ما انتظرتش حتى لين باش تلقى خدمه اخرى قلت يلزمني نحافظ على صحتي قبل.
5: بالضبط
3: فما عندك ليك صار محمد حاجه هكا صارت اللي قلت سيفيني
5: كما قلت لك الدكليك هو انه مرتي اللي هي متفهمه ومن اللي عرفتها انا نخدم في في الشركه وكنت نخدم 14 ساعه وهي ديما معايا وتكورش فيا ماكي قالت لي ولدك قاعد يكبر وانت راك ماكش معاه. الدكليك وي فما مره ولدي يلعب بحذايا وانا شاد التليفون ولاهي بيني وبين روحي قلت عباره زربت بجبته الصغير اللي هو نعمه. هذيك التو مانيش مسامح روحي عليها الفكره كيف خممت انه معناها عبارة الليلة بالذات
3: كيني الخدمة أبجل من أني جبت صغيرة فهمتك معناها
5: بالضبط معناها اللي هذيك فما مرة جرت الخدمة جت أوبليجي باش نعمل له الفاكسان وقتها بالسبت حتى نخدم وسط الجمعة عندك نهار الاثنين رجعت نخدم وأنا متحير عليه
3: فهمتك أي
5: بديت وقتها نحس انه الخدمه ماكلتني ياسر وكبديت نطلب مثلا في ريكروتمون دي انفستيسمون اللي باش انا نرتاح ونخدم خير مش معناها جوست انا باش نرتاح لا انا ديما نخدموا هكاك انا ناجحين بالطريقه هذه كان انا ننظم وقتي خير تو نوصل اكثر حسيت روحي سيئة وقفت زنقة بالهارب كما نقولوها دونك القرار الوحيد كان هو اني نستقيل الرزق بيد ربي فينا الماء
3: صحيح وكما قال المستمع قبيلة ساعات الفلوس معناها ما تنجمش تعوض حياة الإنسان ونفسيته ولا صغير ولا حد عزيز عليه معناها ساعات فما حاجة أبجل من حاجة في الحياة هذه
5: هي الدنيا صغيرة من عندي صاحبي قبل ما يطلع لألمانيا في خدمته قال لي أنا في الخدمة هذه تعلمت اللي مش الفلوس كل شيء أنا اليوم نعاودها انا اليوم كي ننصح عبد الخالق نقول له رد بالك راهي مش الفلوس هي اللي كل شيء
3: صحيح
5: ساعات يكون سالارك والبوست اللي انت فيه هي الكاروت معناها هي كالسفنارية اللي انت ديما تجري حاشاك على ظهر البهيم اللي تجري على اساس باش تخلط لها وتحسن مي اونتر تو بابا مرض راه مرتين في الجمعه ساعات الويكاند ما نخرجش خاطر نحب نرتاح حتى مع عائلة باش نخرج وندور وأنا ماذا بيا نقعد وحدي نرتاح نهدي روحي
3: برشا ضغط معناها الخدمة متاعك لدرجة اللي انت حتى كي تروح معناها يلزمك تزيد ترتاح من الراحة متاع الراحة يعني من با تخر من با في الراحة هذيك تنجم تعمل اون اوتر اكتيفيتي تخرج تعمل سبور تعمل حاجة يلزمك الهدوء باش ترتاح
5: بالضبط
3: اي فهمت
5: معناها لازمك الهدوء التام وعلى مناس كمان من صحابي برشا اللي عايشين نفس الضغط ما استنسنا ولينا مروجين عليه ولا الكوتيديان كنت نسمع في المدام اللي تحكي على رجلها انا مرتي فرحت في قتلها باش نديميسيوني مي راهم ساعات فما دي سيتوياسيون ما نجموش نحكيوا عليهم فما وضعيات تتقلق منهم يمكن يظهروا لغيرنا تافهين ما انت في الوضعيه هذيك راك تتقلق تحس بالعجز بابا كما المستمع اللي قبل الاخرى كيف كيف اللي كان كونتر معناها يرافي ولده مدير عايش حياته مرتاح سافا هاكا في الويكاند نرتاح ما هوش فاهم كي نقول له راني تعبت راهو مخي هو اللي تعب
3: اي لا لا معناها سي سور ساعات راهو التعب النفسي معناها أقوى من أنك تمرض مرض عضوي معناها غريب ولا غيره اللي تنجم تاخذ الدواء ويرتاح أما المرض النفسي تنجم تكون عنده دي سيكال أخرين دونك تو بريفيرونس زادة واحد يعطيه الأهمية معناها خاطر الصحة النفسية مهمة زادة محمد يعطيك صحة
5: مالادي أوتويمون دونك منها هي اللي في بالي مرضت ونداوي من بعد كنت نتبع مع بسي ونحب نحسن كيف كيف من صحتي النفسية لقيت لأنا وكي وليت نتبع مع البسي وناخو في دواياتي اللي بشي هديوني لما لدي أوتويمين تنحات معنى هذاك عليه أنا كان عندي مساج ونقول للعباد ردوا بالكم على صحتكم وكما نقولوها وساعات نعديوها باستخفاف راك في عائلتك أنت أهم واحد ما في الخدمة راك
3: تتعود
5: نمرو في الأخر
3: تتعود كيف أي شخص آخر واضح جدا يعطيك صحة يا محمد شلا بالتوفيق تحية ليك نشكرك برشا على المداخلة اللي احنا عشنا معاك هالقرار هذا متاع الاستقالة وانتي كما قلت اليوم حطيت المطلب متاعك نشكرك برشا على المداخلة بزلنا راجعين لتليفوناتكم وقعدوا معنا بعد شوية باش ناخذوا نادر سنين
6: الاستقالة مسار فما ما قبل الاستقالة الاستقالة كقرار وتنفيذ هذا القرار والمرور إلى كما ذكروا المتدخل محمد في هذه الشهادة اللي هي آنية وما تتواكب الحدث متاعه، وباش تكون أيضا ما بعد الاستقالة ونظن الشهادات الأخرى تكمل هذا القرار وهذا التنفيذ للقرار، لأنه بينتنا أنه الناس اللي هما متردين وانطلقنا في البرنامج مع مدخلة من بنزرت اللي هي في هذا التخمين والتفكير وعندها الحجج والأدلة والبراهين، لكن تلقى نوع من ضعف المساندة من المحيط الاجتماعي، وهنا كينو نرجع مسألة علاقة الفرد بالمجموعة، وكينو في هذا القرار حتى وإن كان هو قرار إداري فردي شخصي يهم الشخص والمؤسسة اللي يشتغل فيها، أيضا عنده تداعيات على الوضع الشخصي والمحيط الاجتماعي بالأساس الأسرة اللي ينتمي لها هذا الشخص المستقيل. فالتردد، التساؤل، محاولة إيجاد حلول، ساعات ما الناس بشي يحاولوا في نفس القطاع إنهم هما يغيروا، وهذا كان وضع مدير المعهد اللي هو استقال من أجل أنه هو ينخرط من جديد في سلك التعليم لكن بصفة الأستاذ. فنظن فما هالمحاولات اللي الناس تعيشها، واللي هي تأكد أنه المسألة مش بالسهولة اللي نفترضه اللي تجي سيغ ان كو دو تيت، لانه فما الاستقالات اللي تجي هكا مفاجاه
3: معش نجم نخرج،
6: لكن فما اشياء كاين يتحضر او تنبه. فما ديزانديس يبداو يصيروا في فما باش يكونوا اكثر تبلور واكثر وضوح، والشخص يمشي الى مخطط ان بلان داكسيون. وفما عند اشخاص اخرين كيما محمد اللي هو نتيجه الضغط اللي قاعد يعيشه بالنسبه لي، او طي الصفحه باي ثمن ومن بعد ننظر للمستقبل.
3: فما زوز نقاط انا لاحظتهم، الاستقالة أكثر عند الرجال كينو منه نساء حسب المداخلات على الأقل سنين، كينو قرار رجالي أكثر منه نسائي. وثاني حاجة زادة الليجينيراسيون، كينو الليجينيراسيون بتاع ربما اللي خدموا في الستينات السبعينات الثمانينات، ناس اللي تحب الاستقرار المهني أكثر وتثمنوا، والجينيراسيون بتاع توا محبين للتغيير.
6: الكثير من المعطيات في تونس وغيرها من البلدان تأكد أنه الأجيال الصاعدة الأجيال الشبابية أكثر موبيليتي بروفيسيونال، وعندها هذه القدرة على التأقلم ومحاولة إيجاد عمل اللي تتوفر فيه الكثير من العناصر، خلاف الأجيال السابقة اللي كانت من بين أشكال إثبات الذات والحصول على الهوية الاجتماعية اللي فيها القبول والاحترام تمر عبر الاستمرار والاستقرار والتعبير عن نوع من الولاء للمؤسسة الاقتصادية اللي هو يعمل بها. لذلك ما تفهم ناس بش كامل المسار المهني متاعهم يكون في نفس المؤسسة وفي نفس القطاع، حتى ساعات يتم توارث المهن. ونحن عملنا أحيانا مواضيع أنه إنسان يكون في قطاع بنكي أو قطاع سكاكة حديدية
3: محامية
6: وتستمر الوضعية كهذا. اليوم نحن في وضعية المؤسسة الاقتصادية نفسها قاعدة تعيش هذه التغيرات وهذه الديناميكية، والناس اللي هم ينخرطوا في حياة اقتصادية يغيروا من المهن لاعتبارات عدة اللي هي يبحثوا فيها عن نوع من الرضا والإبانويسمو اللي فيه أشياء متعلقة بالصحة النفسية، وساعات حتى بمسؤولية المجتمعية بتاع المؤسسة الاقتصادية اللي ساعات هذا ما كانش في السابق متوفر. العنصر الآخر اللي هو ربما اللي يظهر اليوم هو مسألة أنه الاستقالة كانها أكثر رجال، هو تقليديا الرجال اكثر انخراط اقدم انخراط في الحياه الاقتصاديه، دونك عندهم ادي ليستوار دو باسي. دونك بطبيعه الحال كيما باش نلقاو رجال قعدوا في الجيش او في القباضه او في البوسطه لمده طويله، نظن مع التحاق المتاخر نسبيا مقارنه بالرجال بالرغم انه فيجعل النساء اكثر حذر، ونعرفوا انه صعوبات الاندماج الاقتصادي للنساء عموما، فالمراه اللي باش تخسر بلاصتها كاينها تتوقع انه هناك صعوبه اكثر باش انها تحصل على عمل آخر. أيضا فما رجال اللي هما يخلقوا مشاريع اقتصادية واللي هي أيضا ممارسة رجالية أكثر منها نسائية، فكأنه فما معطيات سوسيو ايكونوميك اللي هي تخلي هالاستقالة هذه ممكنة، لأن رجال بعد نجم يتنقل ينجم يبدل من منطقة لمنطقة، في خلاف الإنساء اللي ساعات المسؤوليات العائلية متاحة تخليها ساعات تضحي بالمسيرة المهنية وتقبل البقاء في نفس المسار وما تخذش هذا الريسك، لأنها كي تخرج عطان هي تخرج وقت يجيو الصغار، فمن ساء تستقيل نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، وين الرجال ما يكونوش مساندين برشا للنساء، خلافا للنساء اللي تنجم تساند الرجل في القرار وتتبعه في المسيرة متاعه، إلى أنه اليوم دينا نراو أنه فما نساء ياخذوا اون شارج ماديا على الأقل ظرفيا، وتقولي نجم يعوض لي في فترة قادمة، لأنه أيضا النساء تبقى كانهم لقارانت ولا كانهم الضامنات أكثر هذا الاستقرار منه أن هما يمشيوا في ديناميك. لكن يبقى هذا عنصر ينجم يكون ظرفي، لأنه نعرف النساء مع التطور الاقتصادي ساعات رأوا أنه مسيراتهم تقرب في بعض الأحيان للمسيرات الرجالية.
3: واضح جدا. خزيد نرجع للتليفونات. نادر،
7: السلام عليكم، مرحبا بك وبتسنين زادة معك وبجميع المستمعين.
3: شكرا لك يا سيدي. 35 سنة وتكلم فينا من إيطاليا.
7: اي
3: مرحبا سيدي، مرحبا.
7: عايش كيرحم والديك. دونك انا دابري لي زيكسبيريونس اللي عندي في تونس 9 سنين هما اونتو اي بورتو. عملت كذا سنين من الاول في انتربريز ملتي ناسيونال دومين فارماسيوتيك اكسيتيرا. من بعد فيو لي زامبيسيون تاع سالير خاطر دخلت اول اكسبيريونس وكل شيء، دونك حبيت نخرج الحقيقه مالغري المعنى ما كانش عندي حتى مشكله معاهم، وبالعكس كانت مدرسه تعلمت فيها الخدمه وكل، يرحم والديهم. دونك بعد مشيت سوسيتي واحدة أخرى عملت فيها ظهر لي 6 شهور وخرجت منها، خاطر الحقيقة معناه كنت في نيفو نلقى روحي في نيفو واحد آخر، كما قلت كنت في ملتي ناسيونال أبط نلقى روحي لا علينا حاسيلو.
3: أنت بديت حياتك المهنية في الخارج قبل ما تخدم في تونس ولا؟
7: لا لا لا، في تونس، في تونس قريت في تونس، عملت ماستر في تونس وقريت ليسونس زادة في تونس، قريت انفورماتيك دو جيستيون وبعد عملت ماستر ماركتينغ كوميرس انترناسيونال وبعد خلت نخدم على روحي في تونس، في تونس
3: في
7: في فارماسيوتيك في البيزنس تو بيزنس وكل شيء. وعملت كذا سنين في الملتي ناسيونال كما قلت لك، تعلمت الخدمه ويرحم والديهم وكل. ومن بعد حبيت نخرج بيكو سالير اللي دخلت به من الاول، والبروغريسيون تاع الملتي ناسيونال في اللي سالير وكل ما هيش حاجه كبيره.
3: قديه دخلت وقديه قعد السالير؟
7: والله عليك دخلت ناخذ في 800,000، خرجت ناخذ في 1060 ظهر لي بعد كذا سنين. دونك مشيت للابوراتوار واحد اخرى، لابوراتوار واحد اخرى كما قلت لك نلقى معناه الامور ما تعجب الجمله، خرجت من هذيك ومشيت لابوراتوار ديجا انا من الاول كنت ماشي لها، اما فيك البوست ما تحلتش دونك ضربت روحي مشيت للابو اللي حكيت لك عليها تاع 6 شهور. كيف مشيت للابو الثالثه عملت معاه معاه شهرين، بعد صارت لهم هما مشاكل ولا فما روتار في البيمان وكل شيء، حاسيلو انا باش ما نكذبش ان بو تيتو معناه كلي عندي شويه صحه الراس وما نعرفش يمكن ديفو فيا، حاسيلو عيطوا لي بور ان كيستيونير ما عجبتنيش الفازه، قدمت ديميسيون مالغري ما حبونيش نقدمها هما وقتها
3: وخرجت،
7: قالوا لي راهو جوست كيستيونير وبرا، عملت الكيستيونير جاوبتهم على اللي يحبوا عليه، نذكر وقتها حاطين كاميرا يصوروا فيا في لي ريبونس وكل، قدمت ديميسيون تاعي ومشيت على روحي، ومشيت نخدم في لابوراتوار محترمة برشا في تونس وعملت فيها 4 سنين وكل. وبعد في الاخر نتاع 4 سنين انا كيف عرست وكل معني بديت تصير لي شوية مشاكل الحقيقة معني باش ما نكذبوش، هما بدلوا استراتيجية كانوا يعملوا في بروموسيون معينة، بدلوا استراتيجية دونك بيسكو نخدم في البزنس تو بزنس، وليت عندي برشا معناه ريستريكسيون في المشارز، ولات عندي ريستريكسيون في لي مويان اكزاكتومون، نقصوا لي برشا حاجات، وفيكو انا نخدم برشا مع الكليونات وكل

0: الشباب ونحب نعطي حل.
1: ايه
0: سنو انا اللي نشوفه.
1: ايه
0: انا تاو ساعة بدلت الخدمة 360 دقري، معني راني نخدم في دومين واحد اخر بعيد كومبليتمون على
1: الكباري هو على كل شيء
0: في الترانسبور لوجيستيك. نخدم شوفير سمي رومورك
1: به في ايطاليا.
0: في ايطاليا
1: الخدمة باهية.
0: الخدمة باهية انا الحقيقة كي جيت
1: مرتاح فيها معناها نادر سعيد بيها.
0: كل ماما مرتاح سعيد وكل شيء. شنو باش نقول لك زاد علاش نخدم فيها؟ بيكو انا معناها كيما قلت قاري وعندي الاكسبيريونس هذوك، لقيت لونديكاب نتاع اللغه خاطر جيت دانكو لايطاليا، دونك ما لقيتش روحي في اللغه معاهم باش نجم انت تحكي حتى في اونتروتيان تفسر لهم شنو قرايتك وكل. دونك جي ديسيدي انه عندي لوبورتونيتي، عملت لي بيرمي، دخلت نخدم في خدمه باهيه فيها سالير باهي محترمه ما فيهاش برشا الحمد لله. اونتر تو نعمل عامين ثلاث سنين حتى اللي نحفظ اللغه بالكبير باش نجم نرجع الخدمه فيها
1: قرايه
0: وفيها ديبلو. اكزاكتومون الدومين هذاك اللي خدمت فيه امبوسيبل.
1: داكوغ اما تمشي
0: اللي باش ننصح بيه الناس ولي زون اللي قاعدين يقراو تو يخدموا في خدمه تنجموا تحلوا فيها مشاريع نهار اخر.
1: وي فكره باهي برشا.
0: راهو تخدم في خدمه كيما اللي كنت نخدم فيها انا، سالير طالع وكل شيء موجود، راهو تولي تخمم 10,000 مليون مره قبل ما تقدم الديميسيون تاعك.
1: نادر انت توا شنو الدومين اللي تحب تخدم فيه ابار السياق؟
0: تاو بور لو مومون فيك انا في السياقه، دونك هي شنو هي يا انا مو يا انا بال، معناها انا تاو بديتها من شوفور. لو طون اللي باش نعمل اللغه باش نطلع بتيتا بتي للترونسبور بلانر بتيتر من بعد السبلاي تشين وحاجات هكاك
1: الشريك.
0: باش لا مش في نفس الشركه باش نبدل بيان سور، اما ما لي ليزومبيسيون تاعي باش نكمل في الترونسبور.
1: في الترونسبور واضح فهمتك،
0: اما باش نطلع معني مش نقعد حياه عمري شوفير، جست عندي لونديكاب تاع اللغه وكهو معني.
1: وانت كان نتمنى لك النجاح والتوفيق لانك تستحقه على خاطرك خدمت وتعبت وحتى في الاستقاله نتاعك معناها عملت تجارب مهنيه ومن خلالها هي معناها حطيت افكار للاختيارات المهنيه نتاعك. وانت كان نشكرك برشا يا نادر، تحيه ليك يعطيك الصحه. نواصلوا ونختموا بالتليفون هذا من عند امال. مرحبا يا امال.
2: عسلامة اننا عسلامة عايش كل تسمع سنة.
1: الله خليك 39 سنة من باردو امال.
2: اي
1: اي نسمع فيك.
2: الو انا ان طول دونك جي ديميسيوني 4 فوا. دونك اول ديميسيون عملتها ابري 4 ans في سنتر دابيل ديت ان فيت نخدم في سنتر دابيل وانا نعمل في الماستر نتاعي. دونك شديت فيها الخدمه ديك قعدت فيها 4 سنين بورتو معناتها ماهي سبيسياليتي نتاعي فهمت، مي وقتها قعدت في زون دو كونفور وجيتي بيان رينوري تو. بعد كي تخطبت فوالا لازم دونك خلي ماني با كيسيون باش تقعد في الريتم هذا معناتها. واش خدمه في دومينك كوميم انت وقتها كملت الماستر نتاعي باك بلس 6 وانا مازلت نخدم معناتها في سونتر دابيل. دونك ديميسيونيت من سونتر دابيل.
1: وانت ما عندكش بلان بي؟
2: لا انا ما نخرج ديما لازم عندي بلان بي.
1: اي بي
2: اي فوالا
1: شنو هو البلان اللي حضرته وانت باش تخرج؟
2: والله حاجه في دومين يا ما في سبيسياليتي نتاعي.
1: لا معناها البوستوليت ولقيت خدمه قبل ما تخرج به.
2: اي سي سا سي توجور كوم سا معناتها ديمارش اللي نعملها لازم نلوج حاجه مخير باش نجم معناتها معناتها لازم بيان سور ريمونيراسيون انتر تون فهمت نجم باش نقعد بلاش سالير فهمت. اما في الديميسيون الاولى ان فيت طحت برشا في السالير خاطر بديت كوم ستاجير فهمت. دونك جي ساكريفي قعدت بوندون ان ان كوم ستاجير ومن بعد وليت تيتولير. دونك قعدت فيها الخدمه هذيك ثلاث سنين. من بعد خرجت عاود ديميسيونيت مشيت للمولتي ناسيونال اللي لقيت فيها الفالور نتاعي خير برشا نحكي كوتي فينونسيير. مشيت راهو عديت انتروتيان جوست باش نعرف كومبيان جو فو معناتها في المارشي فهمت.
1: يا اخي خذاوك
2: خذوني وفريمون سيتي اون اكسبيريونس طيار على الاخر بالحق. دونك جي ديميسيوني وقعدت في الخدمه اللي بعدها ولا 5 سنين وشويه معناتها بريسك 6 سنين فهمت. دونك
1: في الحق تو فيها الخدمه هذه الاخرى؟
2: لا لا هذه قعدت فيها نقولوا 6 سنين. بعد وصلت لسارتان مومون استغني في الخدمه فهمت. قلت سي بون كهو معناتها اللي فما

0: surtout où le talent tout, donc je dois passer à autre chose. Donc j'ai démissionné ou j'ai trouvé la société autre match dans multinationale, donc société tunisienne. Maintenant je suis sur le marché tunisien. Donc l'année c'était le cause de mon départ, le milieu c'était trop toxique. J'ai pas pu. قعدت فيها كمان عامين ونصر معناتها.
1: هذه الشركة التونسية.
0: فوالا.
1: زدت خرجت منها بعد عامين.
0: عامين ونص. دونك جي ديميسيوني ورجعت للمولتي ناسيونال. لقيت راحتي في المولتي ناسيونال. نخدم مع كليونات معناتها اليشير انترناسيونال، نتفاهم معاهم أكثر من نخدم في المارشي التونسيان، فهمت؟ دونك رجعت للدومين هذاك، فهمت؟ Donc, tu as un presque ami, cette société qui a fait. Hein? Donc,
1: multinationale, elle est rejetée là.
0: Voilà.
1: خاطر نتبع يلزمني نبدا فاهمة.
0: اي فوالا او بو دو دو دو دو زاني توا كيما قال الاستاذ بكري قال فما دي سين تشوفهم تقول سي بون معناتها كاو جو دوا باسي اوتر شوز بالحق معناتها فما حاجات ما عادش نجم نستحمل ما عادش نجم نعديهم ما فهمنيش علاش معناتها انا جاي باش نقدم يا باش نقدم في كاريري كي باش نقعد هنا نزيد معناتها فما ألف شركة معناتها تتمني وبالحق جي كونفلونس اون سوا معناتها نعرف روحي نعرف خدمتي بالحق معناتها فماش علاش اني ما نحاولش اني نلقى مخي
1: دونك بوستوليت دوتر في دوتر سوسيتي في نفس
0: جي كومونسي اني في جو سي توجور في لو ميم دومين معناتها ما نبدلش الدومين
1: دونك تو بوستولي
0: توا جي كومونسي J'ai commencé pas d'assis, pas d'assis, à la hauteur n'a-t-il chance quand même, là. Mais là, moi, chacun qu'on garde un collègue, t'as un jeu d'émission, on a cru, ناتهم لشانس إنهم تتحس الأمور فهمت دي حاجة هكا كيف ما أنا نتمنى ولا فهمت ما جوز كمان ما صار حتى شيء أنتر تون أنا قلت مانيش نضيع وقتي فماش علاش كان جيت حاجة ماخي بوركو با دونك لا ديسيزيون راهو
1: دونك اللي فهمتو سامحني أمير أنت توا في الخدمة جديدة عندك من أول
0: ما عاد جديدة تو عمي بريسك
1: المولتي ناسيونال رجعت لها هذه
0: أي
1: فوالا أي ما قلت باش تخرج منها ولا
0: أي
1: فوالا فهمتك باهي واضح جدا راجلك شنو يقول؟
0: راجلي يقول لي كأنك كسرت شوي معناتك أمي معناتها نقول له ما عندها بالحق نحكي له معناتها في لي ديتاي اللي يصيروا الكل نقول له ما فماش علاش انا نعدي هذا الكل معناتها فماش علاش بالحق
1: هو ما ديميسيونا حتى مره
0: لا عكسي جمله نقول له راك بالحق نقول له انا النجم معناتها نبوستولي لك ونعرف اللي انت باش تكون
1: تشجع فيه حتى هو باش يعيش التجربه معناها
0: اي على خاطر بالحق راهو فما بليزيغ اوبورتينيتي راهو في تنجم بالحق تبدل بهم حياتك تعمل بهم نقلة نوعية
1: انت تو مستقرة غادي ولا تحضر في روحك باش تزيد تعاود تخرج؟
0: نحضر في روحي باش نزيد نعاود نخرج
1: باهي بوستوليت وسيي ولا كيفاه؟
0: بديت وي كملت سيس من سبتمبر بديت نبوستوليت فهمت وكهو ربي سهل وكهو مانيش مزروبة بالحق مانيش مزروبة نقول انا هاني نخدم على روحي اللي كان جات حاجة من خير بالحق
1: ماذا بيك تعيش دي تشالنج جدد وتشوف روح كيسكو تيفو في المارشي متاع الخدمة متاعك سي انتريسان سي امبورتان زيد يعطيك الصحة يا أمال شكرا لك على المداخلة فينا المعنى البروفيل متاع أمال متاع شخص امرأة اللي تحس روحها يلزم تستقيل باش تفهم روحها شنو مكانتها في المارشي متاع دومينها متاع خدمة
2: فما أشخاص عندهم هذه القدرة على التأقلم وعلى الرغبة في تغيير البيئات المهنية لأنهم يرقاو هذيك الرحم حمل أكبر. الثابت أنه انطلاقا من الشهادات مهم جدا أنه يكون القرار مدروس بقدر ما يكون مخطط ليه يكون أفضل. مهم جدا الشخص يطرح جملة من الأسئلة على نفسه لاتخاذ هذا القرار. لو نقعد شنو باش نربح شنو باش نخسر لو نغير أيضا شنو نجم يتقرر في حياتي. مهم جدا أنه يكون عندي كيما لي نوت نحطهم نفس أي شيء الأجر سيكوريتي لزافونتاج سوسيو كي نحطهم ونحط أعداد
1: القرب الجغرافي
2: ونحسبها اللي قالت مقبلي كمية دينار يمكن أنا ما نغيرش، لكن فما ناس ربما مش فقط الدخل يحبوا الأجر بقدر ساعات العلاقات، العلاقة بالياخشي، العلاقات بالزملاء. فالكثير من العناصر كانوا يستوجب أن الشخص يحط بدخي دانديكاتور ويحاول انطلاقا من ذلك. مهم جدا أنه يكون الشخص عنده ريزيرف بتاع فلوس، يعني نعرفه إلا في حالة ما كان عندك سند عائلي تنجم التعول عليه، وهذا يستوجب أنك تعرف أنت شنو المصاريف بتاعك الأساسية اللي من جوش تخلى عليها، وهذا يستوجب توفير أو مثلا نوع من الادخار اللي تنجم تستغله أو تستعمله في انتظار إيجاد العمل الجديد. مهم جدا اختيار البون تايمينج، هي قالت صيف سبتمبر فإن هي ولت عندها القدرة باش تعرف أن هي البريود في الصيف ماذا بيان يخلي فاكونس نتاعو. مهم جدا أنه هذا كي تعبر عليه وتعمل تشوف الكونترا ترجع فماشي بخيافي شنية الشروط نتاع الاستقالة. زادة نحن ساعات فما الجانب القانوني يستخافوا به، هل أني عندي الحق أم لا باش نخدم مع شركات منافسة. فمهم جدا وقت الناس نصحوا على نهار الخدمة باش نخدموا زادة نتفاوضوا في الكونترا نتاع الريكروتمون، لأنه عنده تداعيات على الاستقالة، لأنه مهم جدا أني أنا نخرج بسلاسة بار لا غروند بورت، لأنه زادة ساعات الوسط المهني راهو صغير برشا، فأني أنا نجم في العلاقات هذيك، وزادة ساعات محتاج أني أنا أشخاص غدوة باش أنهم pour des recommandations عندي جي بيزون دو ريفيرونس. فبقدر ما اني انا تكون عندي علاقه جيده مع اللي انا كملت معاهم وغادرت العمل، فانه هذا ينجم يعاوني في حياتي المستقبليه، لانه في المؤسسات تسال عليك عند المؤسسات السابقه، فالسي في مهم انه يكون حاضر واكتواليزي. اما راهو زاد ينجم يمكن المشغل الجديد باش انه يثبت في معناتها. وفما بعض المشغلين يخافوا شويه من الناس اللي يتحركوا برشا واللي عنده سيت موبيليتي بروفيسيونيل.
3: يعطيك صحه سنيم، شكرا لك، تحيه ليك، ميرسي. بعد شويه موعد الاخبار مع مراد الدريدي، وبعد يجدد الموعد مع على كل لسان حسن ويونس وسونيا. تحيه لكم الناس الكل، موعدنا معاكم ان شاء الله نهار الجمعه في فورم جديد في لمن وبسلامه.
4: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهريه على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113 ألف، والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليله ربحين.
5: اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. صدر بالرائد الرسمي اليوم الأربعاء تنقيح المرسوم عدد 2 لسنة 2026 والمؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، ونص التنقيح المدخل على الفصل 25 من المرسوم على إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على أن لا يتجاوز الأجل في كل الحالات سنتين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح. ونص التعديل المدخل الفصل 30 على تخصيص عائدات الصلح الجزائية لتمويل المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. كما تم التنصيص في التنقيح الجديدة على أنه بإمكان اللجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة في هذا المرسومة اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملفة. أعلن اليوم الأربعاء خلال قمة تيلي هيلث كونكت تونيزيا 2026 عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة الذي يتضمن 12 مبدأ تهدف إلى وضع التحول الرقمي في خدمة المرضى ومهني الصحة وتعزيز الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية مع حماية البيانات الصحية واحترام السيادة الرقمية للدول. ووزير الصحة مصفى الفرجاني يقول في تصريح لموزايكا أن التحول الرقمي في المجال الصحي يجب أن يكون في خدمة الإنسان والمواطن، وخاصة من خلال تقريب الخدمات والخبرات الطبية المتخصصة من المواطنين بما في ذلك سكان المناطق الداخلية.
2: المجال الصحي في خدمة الإنسان، خدمة المواطن، وتقرب الخدمات الصحية وخاصة الخبرة في بعض الاختصاصات من المواطنين وخاصة في المناطق الداخلية وأينما كان المواطن، مع احترام سلامة المواطن وسيادة البلدان على معطياتها الصحية والالتزام. هذا يحول هذه المبادئ اللي موافق عليها البلدان المشاركة الكل إلى عمل ملموس و بالتعاون بين دولنا وشركائنا، لأن النجاح لا يقاس هو بالتكنولوجيا فقط اللي موجودة، لكن يقاس شو مش تغير في الخدمات الصحية للمواطنين وتقليص الفوارق في النفاذ إلى خدمات صحية خاصة فيها الخبرة وفيها اختصاصات. شو مش تغير للمواطنين في المناطق الداخلية، تنقص من التنقل، تنقص من الكلفة، تنقص من الستريس، تنقص من اللي يمشي من ولاية لولاية. هذا الكل صار وافق عليه وتحطوا في إعلان تونس والتزام البلدان الكل باش تطبقوا في مصلحة الإنسان.
1: درصاف بن أحمد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور تؤكد أن تقديرات إنتاج التمور التونسي للموسم الحالي تبقى في مستويات طيبة رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج مستوى قياسيا في حدود 404 ألف طن. بخصوص الصادرات، أفادت بأن تونس تواصل حاليا عملية تصدير التمور التي بلغت نحو 155 ألف طن، فيما تجاوزت عائدات صادرات التمور 1,000,000,000 دينار وفق المعطيات المتوفرة للموسم الحالي.
3: موسم الفارض كان موسم قياسي، وصلنا عتبة 404 ألف طن للتمور التونسية، إنتاجنا كان وفير وفما تطور هام. بالنسبة للموسم هذا فما تراجع طفيف بالنسبة للإنتاج، ونعرفوا اللي هو هذا طبيعي باعتبار أنه النخلة تكون في العام اللي فيها ارتفاع في الإنتاج تتواليها عام آخر يكون فيه تقلص في الإنتاج باعتبار أنه طلع مش نفسه تغيرات مناخية وراء هذا الكل، لكن يكون في نسبة طيبة بالنسبة للإنتاج متاعنا. التقديرات هي من مش نعلم عليها، لكن هي طيبة، في تراجع طفيف لكن مستويات طيبة للإنتاج، وسيكون تبعاتها مستويات على مستوى الترويج على المستوى الداخلي والخارجي. زاد كذلك وصلنا مستويات قياسية بالنسبة للموسم الفرد، وبنحكي وتويك في تواصل عملية التصدير إلى عتبة 155 ألف طن، وما زال العملية متواصلة، وعائدات قياسية بالنسبة للموسم هذية تفوق 1,000,000,000 دينار بالنسبة لعائدات التمور. تعرفوا اللي صنف دقلة النور ومن من الأصناف المشهورة في تونس واللي هو يحبذها المواطن التونسي وكذلك المواطن الخارجي. والتمركز تونس على السوق الأوروبية من الأهمية أهم كبرى، وكذلك مزيد تعزيز هذا المنتوج على كل الأسواق وتنمية، وأيضا أعطاء قيمة مضافة لمزيد التمركز على الأسواق الخارجية.
1: في أخبار العالم، رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي يقول اليوم الأربعاء إن إجمالي احتياجات الحرب في بلاده سيصل إلى نحو 155 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما تعمل كييف على سد فجوة تمويلية تبلغ 27 مليار دولار لضمان قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية في مطلع عام 2027. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريكي.
0: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا 30 سبتمبر 2026 على كل سنة من توا حتى للستة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبز وبالأحسن اللي ديل زادة نجيكم شوية آخر كالعادة 71 من يتشتل فرذمتكم نلعبوا على 1.5 مليون كاش من هدية موزيكا فيما 500 دولار كاش من هدية الأولى في تونس. رحبوا بالمسكن في الاستماع. مرحبا بصديقنا خالد قطات في الإخراج, أهلا وسهلا. مرحبا بلوبي في الإخراج الرقمي. اليوم جيتنا أمود متاع الغجرية خيطانوس. مرحبا لوبي. رحب بخونا شكر كل محبة يستقبل تلفون بعد 70 من التشنل. المهم علي معنا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا سونيا, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك
0: أحسن لباس, الأمور طيبة
1: نعيشك
0: الحمد لله. هكا لابسة اليوم كيما لوجو موزايك أحمر, دونك الأمور طيبة
1: ملاوينك هذاك الانتماء للموزايك.
0: انتماء اكزاكتومون الانتماء جوك حفلتك انا وياك لوجو جيرو نوار. غير هو خونا البلوز هذا كيف كيف باش نرحبوا به. مرحبا سيونس, اهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: جوك به؟
2: الحمد لله.
0: توتو بيني توتو بوستو جاونا به والحمد لله. كيفاش كانت اجوانا البارح؟ توت سويت البيست اوف
3: بيست اوف
0: ولا يبتاع الفل
4: يا ابو قلبي زي الفل.
0: شفت كيف مصدق قاعد تفاجئ فيها؟ علاش
5: يا وليدي ولا بتاعت الالاولى وانت
0: علي ولا قاعد تفاجئ فيها؟ انت تعرف اللي انا مصر التي في خاطري معناها على علاقه بمصر.
2: فما انحرافات سلوكيه
0: عشت عام في مصر حبيبي, عشت عام سنه في العمق الشعبي المصري.
6: ايوه
0: قلهم كنت مكياج كل شيء وريهم التصاور. كنت مكياج تركح في امورها شيء اسفزي بال لي توجور بال انت بالكتالوج بال الحمد لله يا رب.
7: ميرسي
8: وحلوه جدا.
7: ميرسي
8: حلوه جدا جدا.
7: ماشي
2: شكرا لهم. شو ما تذكرنيش بصوري انا هذيا
0: شنو كمان لنا طلعت قديش وسط التسعينات حاجه هكا حاجه كيكة وسط التسعينات.
2: ايه تبارك الله انا كبير
0: ولا يرتاع الفل يا ابو قلبي زي الفل.
9: عيب
0: لما يقعد محمد فؤاد واحد من اصوات المزينه
1: المصريه. ايوه حساس يغني باحساس.
0: حساس على الاخر. حساس كيف كنت حساس؟
8: وحلوه جدا.
7: ماشي
8: حلوه جدا جدا.
7: ماشي
2: يلا عنده ملي يخرج من باب داره حكينا حتى المعرفه نحكيوا على نحكيوا على الشارع
0: معاك.
2: ملي يخرج باب داره وهو في حرب
5: اذا فلنذهب وراءهم الى يثرب جميعا.
1: صحيح اما احنا تو في الوضع
0: ما كانش حكا تونسي يا مدام
1: نعمل. صحيح مهم انه نغوصوا في الاسباب العميقه وانه
0: انت تحب عبد الحليم ولا لا؟
1: نموت عليه ونموت على غنيته.
0: ابي اكثر اغنيه تحبها عبد الحليم شنو ترى؟
1: توبة.
0: ايوه
1: توبة ان كنت احبك تاني توبة.
9: يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي.
0: وما ما تحبش عبد الحليم؟
1: ليه مش ما يستهوينيش
0: بقى انا نسمعك. فما غنية تحبها لعبد الحليم
1: مثلا انت عدي توبيه؟
2: ولا
0: موعود. موعود اي موعود موعود
1: اي ما نحطوش توم عيني يا للا يا للا علاش كل توا يا توبا يا
0: مش لازم لازم هو بيدو يعني.
10: طب حد فيكم كلمها بقى بلاش انا كلمها.
0: بيست اوف حط عليك خالد قطاد ديما البستوف يعمل 66 كيف. سلام عليكم ناس كل, هذه على كل سنة حتى للستة. يلا نبداو كالعادة بالجود فايبز. اليوم استلهمنا الغنية باش نبداو بها من عند مريو الخونة يونس الفارحي. هذاك علاش سمعوكم تسويت ايفل 65 في بلو دافيد.

صوت اختار على غنية البوتياج دغري نسمعوها في ساعتين من على كل سين بعد هاي تيك. اليوم نرجع بيكم 1993 نمبر 1 في ترانس وقتها معناها في الترتيب سباق الاغاني في الايباراد كان هيدوي في What is love baby don't hurt me يلا

0: به الكوروناوي دينا لبنان
1: ناس بعمري في الوقت ذاك
0: اي سكتم هذا هو لا نعرف كذلك علاش تمتي من أصدقاء الكورونا كذلك علاش قلت لخونا يونس 100% The Rhythm of the Night يحبها على الأخر الغنية شكون تصوت انت هدوي وعلي What is Love
2: كورونا
0: حتى انت نفس الفريق انتم الزوز ذاك هو أخي يلا ربي قدر الخير كورونا وروحوا نسكن يلا قولوا
3: قالوها اليوم
0: ازدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم مرسوم عدد واحد لسنة يتعلق يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات يجي التنقيح الجديد بتعديلات على أحكام الفصل 24 من المرسوم خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بموجب الصيغة الجديدة للفصل تم إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها سابقا بالنسبة للجرائم هذه مع الإبقاء على العقوبة المالية كما تم تعديل قيمة الخطية وليت بين 10,000 إلى 20,000 دينار غير أنه التلقيح أبقى على العقوبة السجنية في حالة العود بين النص على أنه مرتكب أحد الجرائم المنصوص عليها بالفصل 24 في صيغته الجديدة إذا كان في حالة عود يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار كما تضمن التنقيح حكما يتعلق بأحكام العود والنص صراحة على عدم تطبيق الفصل 50 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 24 في صيغته الجديدة وبهذا يغير التنقيح الجديد طبيعة العقوبة الأصلية المترتبة على الجرائم اللي يشملها الفصل 24 من خلال الاستغناء عن العقوبة الجنسية الجسنية السجنية عفوا والإبقاء على الخطية المالية فوالا والإبقاء على الخطية المالية مع تجديد العقوبة في صورة العودة وفق ما ورد في النص المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هذا القرار يجي بعد مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الدولة البارح في الليل وتعلق أيضا معناها فما عدة قرارات منها تنقيح القانون البلوتو المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي الانتخابات البلدية وإلى ما آخر ذلك ما يهمنا اليوم سونيا هو مرسوم 54 اللي يقول لك أنه عدة جمعيات وعدة منظمات لحقوق الإنسان طالبت به أيضا شفنا حتى أصوات من داخل البرلمان طالبت بتنقيح وتقدموا حتى مبادرات لتنقيح خاصة اليوم فيما يتعلق بالعقوبة السجنية أنه تتنحى العقوبة السجنية وهذا ما تم فعلا
2: هو شوف أنا بالنسبة لي المرسوم 54 أنا نحسه قاسي على خاطر أنا مع أنه الفضاء الرقمي يلزم قانون يحميه وأنه مسؤولية الإنسان يعني يكون عنده مسؤولية ويعرف وين يقف يعني حريته تقف عند حرية غيره مش هذا السلام عليكم فضاء رقمي اكتب واشتم وشهر وهتك العراض وحكي وكذب وعمل اش تحب زيدا مش معقول يلزم يتنظم الفضاء هذية باش كل واحد يعرف اللي ميت متاعه أما زيدا مازلش نخلطه بين أنه بين حرية الرأي وبين انه اي وبين يولي واحد يخاف ما يقول فيه دونك هنا لازم فما تناسب بيناتهم يعني نحمي حقوق الناس وعنها وسمعتهم واعراضهم وزيد في نفس الوقت نخليه مارج نتاع حريه باش نحسوا بالكيليبر خاطر كان مش نوليو اي حاجه واحد يكتب حاجه يلقى روحه في الحبس على خاطر هو كتب زيد فما شكون نيته انه يعطي راي وما فماش الناس كل نيتها انه هي تشهر دونك لازم اجتهاد فيه مش كل الناس كل تتصفى الناس كل تقول كلمه تلقى روحك في الحبس معناها تولي تخلق جو توكسيك ومخيف واحنا ما نحبوش نعيشوا هكايا معناها نحبوا نعيشوا نعطيوا راينا بحريه ونحكيوا طبعا ضد معناها قطعا انه انسان يشهر بانسان هذه ما لهاش
0: كذلك اليوم بين هالساعه هذا نقولوا هذا نثمنوا القرار هذا اللي في الاخر اتى بعض ضغوطات من المجتمع المدني بعض مطالبات عديده يونس من فنانين من صحفيين من برشا ناس يقولوا انه العقوبه السجنيه راهي ماهيش معقوله حتى طرف خطوة أولى على الأقل أمبا عملناها ولا كيفاش تقراها أنت
1: شوف أول حاجة أحسن فمش كون يعطينا حدود للحرية حدود للأخلاق
0: لا.
1: يعني مسائل نسبية جدا
0: ماهيش كونتيتاتيف
1: دونك أنا أعتقد كونه أي عقوبة سالبة للحرية لي الحد عبر على رأيه بشكل حر وبشكل صريح وخاصة كونه هذا يضمن الدستور أعتقد أنه المسألة عبثية ولاد لأنه حكينا في وقت ما وحتى المطالبات اللي كانت كما كنت تحكي أنت من داخل البرلمان ومن خارجه ومن داخل البلد ومن خارج البلد ومنظمات حقوقية وغيره وغيره وغيره تقول أنه المرسوم هذا مرسوم معناه غير بريء معناها خلى الواحد يخاف أنه يدلي برأيه في مسألة عامة اللي هي والحال أنه معناها يظهر لي أكبر مكسب اللي التونسي يرى أنه معناها بعد ما يسمى بالثورة هو أنه يعبر على رأيه بشكل حر بيانسور احنا نحكيه لأنه ثم أحكام متعلقة بالثلب وبغيره أوكي أما خلينا يكون عنا قدرة على أن نجتهد وبش نفرق بين واحد ولا بين هذا وبين هذا وأعتقد هو يعني وزاد مخر برشا
0: متأخر يقول الخايل هنا لأن معناه فما ناس يقول لك على الأقل تم التنقيح نتاعو حتى متأخرا خير من اللي قعد بصيغته
1: هي شوية اللي ولينا نقنعوا بالقليل
0: ليه يعني ما نقنعوش بالقليل ليه نطالب احنا في الأخر شو هنا نحب نقول انه الضغط يجيب في نهاية الأمر شفت الضغط يجيب وضاع حق وراءه طالب بقدر ما انه راه القانون هذية فيه من المرسوم هذا فيه نوع من الحماية للناس زادة كيف وفما إطار ضبط الناس اللي كانت مسيبة على خاطر كانت لها الأعراض راهي منتهكة يونس معناها اللي يشوفك على ما تعجبوش يسب لك العرق الأولاني يسب حتى القابلة اللي بشرت بيك معناها معناها مش معقول وفوق ذاك الكل وينسب هو لك ما ليس فيك وفهمتني وصار فما معناها فما هالقانون هذايا المرسوم هذايا يمكن بعض الفصول هما اللي خاصة يحدوا من الحرية يحدوا زد كيف يخليوا العبيد اليوم
1: سلب الحرية
0: تساؤلات أخرى اليوم ما نعرفوش هو نعرفه أنه فهم بخصيب دو دغوا متاع أنه عدم رجعية القوانين معناه في الأخر الناس اللي اليوم في الحبس على المرسوم 54 ناس كوش يتم إطلاق سراحهم وقال ليه وهما قديش في الأخر معناه في نهاية الأمر فما ناس عندها عقوبات سجنية على حسب نص المرسوم 54
2: دونك ان شاء الله يطالبوا
0: لا لا انا يلزم يثبت خاطر هو فما برانسيب دو دووار وهم تاع انه عدم رجعيه القوانين معناها القانون يبدا فاعل من نهار اللي يصدر في الرائد الرسمي اسكو اليوم باش نعملوا استثناءات والا لا ما زلنا هذايا من الاسئله اللي نتنجم نطرحوهم احنا اليوم من هوني من موزايكا فيم ولكن مرحبا اميمه اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا
0: اليوم باش تساؤلات يقول لك مثلا يا اخي كان تونس فيها مرسوم 54 والا فما قوانين ومراسيم ايضا في بلدان اخرى معناها تحكي على هالناس اللي تحد معناها من الثلب من السحل اللي يوجد ايضا على الفضاء الرقمي
2: هو فما برشا بلدان قاعدة تعتمد القانون هذايا بصياغ مختلفة وبنظريات مختلفة اللي تمشي حسب البلد وحسب المعايير متاعها مثلا في فرنسا تجرم نشر الأخبار وصور الكذبة خصوصا وقت تمس بالسلم العام أو في سياقات انتخابية محددة مع اعتماد شروط قانونية مختلفة بالنسبة لألمانيا تتعامل مع المحتوى غير القانوني عبر مجموعة من النصوص القانونية الجنائية ومنها التشهير المتعمد وتزوير البيانات سنغافورة كيف زاد عندها قانون خاص بمكافحة المعلومات الكذبة واللي يعتمد أساسا على أوامر التصحيح إجراءات أخرى مع تجريم بعض الأفعال في حالات محددة تركيا زادة كيف تجرم قانون العقوبات نشر معلومات كاذبة في ظروف معينة بموجب الفصل هما عندهم A217 بالنسبة للصين وماليزيا ومصر عندهم تشريعات أو نصوص قانونية لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة لكن طبيعة الجرائم والعقوبات ونطاق تطبيقها كما قلنا تختلف من دولة إلى أخرى بالنسبة للجزائر عدلت قانون العقوبات لإضافة مواد تعاقب بالسجن والدفع لكل من ينشر أخبار كاذبة تهدف إلى المساس بالأمن العمومي في المغرب يعاقب القانون على نشر الأخبار الزائفة والإدعاءات اللي تهدف إلى الإضرار بأمن الدولة أو النظام العام في روسيا أصدرت قوانين فيدرالية صارمة أشهرها المرسوم الصادر في مارس 2022 تمنع وتجرم نشر المعلومات اللي تعتبرها سلطات غير موثوقة أو كذبة بخصوص الجيش وشأن العام المملكة العربية السعودية كيف تطبق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية اللي جرم إنتاج أو نشر محتوى يمس النظام العام أو القيم أو نشر الشائعات الإمارات زادة كيف نظم عبر مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية واللي تعاقب على نشر الأخبار الكذبة والإساءة عبر الإنترنت في قطر يجرم قانون الجرائم الإلكترونية نشر الأخبار الكذبة أو المحتوى اللي يمس المبادئ أو سمعة الدولة في البحرين يفرض قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات على نشر الأخبار الكذبة والتحريض عبر الإنترنت وفي الأردن زادة أقروا تعديلات ضمن قانون الجرائم الإلكترونية واللي يجرم وتشدد العقوبات على نشر الشائعات والأخبار الكذبة عبر المنصات الرقمية دونك بالنسبة لبرشا دول قاعدين يلتجؤوا للقانون هذا خاصة مع أنه مواقع التواصل الاجتماعي ولات تاخذ حيز كبير من حياتنا
3: محاولين أن عبروا أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي دونك ارتقوا أنهم يعملوا قوانين وتشريعات للحد من كما قلنا الأخبار الزائفة والشتم والثلب وغيره من شراء
0: بين أنك تحمي وبين أنك زادة كيف كيف ما تحطش الناس في الحبس هذا هو اللي به الفايدة معنا نحمي والأعراض مهم برشا وزادة كيف كيف ما إلى أي مدى أن القانون هذا أيضا ما يحديش أنا من حريتي والحريتي معناها باش نقول اللي نحب حريتي باش ما نسلبش ذاك كيف كنقول اللي نحب راه معناه با فورسيمون اللي لازم نسلب معناه لازم نسب ونقول بيك وعليك ولا ما اخذ ذلك معناه فما حريه كبير
1: اي الحريه
0: هي مسؤوليه
1: اي مسؤوليه
0: هي مسؤوليه
1: دونك برك الله هي توا اميمه عم تناديست ابار فرنسا والمانيا الدول اللي جابتهم الكل بتشر الديمقراطيه معناها معناها الدول معناها احنا احنا احنا ساعات
0: سنغافوره اخويا
1: شنو سنغافوره
0: سنغافوره اخويا
1: سنغافوره الديمقراطيه في سنغافوره
0: ماليزيا
1: تعرف التجربه نتاع تاع سنغافوره لازمنا نحكيوا عليها نهار تجربه ماشي هذه حريه انا حريه راي
3: ولا اسمع بها اسمع
1: تحبوا نردوا البلاد بلاد ولا تحبوا تحكيوا
3: هذا الخيار
0: هي يختار
1: على الاقل عنده بلاد بلاد يدعمني يعطيني بلاد بلاد بطاط فهموا في هذاك الكل فهمتني
0: لكن هنا الحدود
1: مرة الديمقراطية والفقر ما يجيوش يا سيونس لا سول ديموكراسي بوفر هي اللي عندك
0: هو المواد الديمقراطيه الديمقراطيه نظام انا نعتبره نظام سيء جدا ونظام لا يمكن ان يبنى في بلد مازال على مازال يعيش الكفاف معناه الديمقراطيه نظام يطبق في بلد حقق
1: الرخاء
0: الرخاء الرفاه الاقتصادي اللي يخليه ما يتشريش صوته بدينار و10000 احنا في دول معناها
1: تجري
3: مش موافقه
1: بطبيعه
3: لا لا ما نحب نعيش في بلاد فيها ديمقراطيه نحب نعيش في بلاد
1: حتى احنا نحب
3: صوتي يتسمع ونحكي من غير ما نخاف
1: تحكي في موزايك برك
3: يعني نحكي ما نحب كي نحكي نحكي من غير ما نخاف وزيدا نحترم حدودي حدودي تقف حريتي نعرف وين تقف وقت معك انت مع حدودي مع حريتك انت تقف دونك نحب زي يكون عندي حيز من اني نعبر راي ونعبر من غير ما نخاف كي نقول حاجه ما تعجبنيش حاجه ما تعجبنيش واذا حاجه ما تعجبنيش في النظام وانا نقولها ما نحبش نخاف نلقى روحي انا بعد يشاكين بيا ولا جايبيني على حكايه او انا ما
1: مشتمت
3: حد وما تعديت على حتى حد
1: كي يجيك حد يقول لك سامحني انت راك قصدت هكا وهكا تقول له لا ما قصدتش يقول لك
3: اي نقول له ما قصدتش
1: لا
3: ما تقولنيش كنقول لك ما قصدتش ما تقولنيش تعرف في أمريكا كي يسمعك يسمعك القاضي يسألك أي سؤال يقول لك أهم حاجة عندهم أنك أنت ما تكذبش كي تقول أنا نقسم اللي أنا راني ما نقصدش هكا وراني ما كانش قصدي هكا ياخذوها بعين الاعتبار ويسمحوك عليها تعودها تعودها فمك لي تعودها وقت يكون العقاب عسير يكره الكذاب دونك أنا مع الحرية أنا نحب الحرية اللي ما فيهاش استهتار انه ما نحبش الانسان يتحل ويولي يستحق يسخير روحه انه هو الناس الكل من حقه انه هو يقول شي يحب في غيره مشهور ادخل فيه احكي فيه شي تحب هذيك تغير منه تقول فيه شي تحب هذيك ناجح في بوست معين سب قول كلها تصفي في حساباتها على حساب في الصفحات وتشهر ببعضها انا مع القانون انه ينظم لكن من غير ما زاد الناس كل في الحبس في الحبس في الحبس في الحبس
0: ما دخلش حبس هي تقول ما دخلش حبس هذيك اللي حاشتها
1: انا حبيت نفهم سونيا حبيت نحكي مع سونيا في تحديد الحدود وين
0: الحدود
1: اي ونجم اقولوا الكلام ولا ما اقوليش باهي انت تحكي
3: مش مسألة يونس اخي شنو اللي يمنع من الاجتهاد
1: انا انا يا سونيا عمري ما نثلب حد ونقول في حد كذا لكن يزمني نمارس حريتي في كوني نعبر على رأيي بكل حرية في الشأن العام للدولة التونسية بكل حرية
3: بتبيع
1: هاو المشكلة مش المشكلة في نثلبت ولا لا لا لا لا المشكلة أنه أنا نجم نقول مثلا نحكي مثلا على الصحة ولا على التعليم ولا نحكي بكل حرية
0: يقولها
1: وما تحسبش
0: قل كلمتك وامزي
1: صحيح ما تحسبش وما يقولوش قصدت هكا وقصدت هكا وقصدت هكا
3: أنه أنت تعبر على رأيك ولا مش عاجبك مسار معين قطاع معين مش عاجبك أداء مسؤول تقول مديم انت تقول وتعبر على رايك من غير ما غير ما تقلل من احترام الانسان انت ماكش في ماكش عندك مشكله مع الشخص
0: بلا مع الافكار مع التوجه
3: والهدف زاد يكون زاد انه احنا
1: متفاهمين لا سونيا عايشه لو نسالك سؤال بسيط انت مش تحكي قلت تعبر على رايك وتقول تنقد مسؤول قادر على تنقد اي مسؤول في تونس
3: انا قلت نحب
1: من رئيس الجمهوريه
3: نحب انا قلت لك نحب
1: المحبه
3: انا كنا نحب ما نحبش انا بعد انا نسمع انه فلان هب التدوينه يلقى روحه في الحبس لانه هو مش عاجبه او مش عاجبه النظام ما فهميش عليه شو معنى انا مديم هو
0: مديم هيش اشاعة مديم
3: فهميش مش تلب اشاعة ومحترمة
0: ما فيش تلب ولا
3: ما فيش تلب
0: النقد ليه لا نقد مع انه اي ليه النقد مع انك تنقد مع انك تقول كلمتك مع انك الطالب اليوم يا اخي حقنا في الاخر احنا دافعين ذراء من حقنا اليوم انه تكون عنا دولة باهية ومن حقنا تكون وزاراتنا تخدم كيما نحبوها احنا تخدم ومن حقنا يكون عنا تعليم باهي وصحة باهية ونقل باهي وهذا واجب معنا من حقنا بيان سور من حقنا يا اخي في نهاية الامر يا اخي الناس اللي في السلطة ما معناها لم يرسلهم الله معناها بلك يجيهم يجيهم معناها لسيدنا جبريل يجيهم بالوحي يأتيهم الوحي هم بشر كيفنا كيفهم فعلهم يقبل النقد خويا وفعلهم مقدس. كيف كيف مش لا مش مقدس
1: فما حد مش مقدس
0: حتى شيء مقدس فما حد شيء غير الذات الإلهية فما حد شيء مقدس
3: جل من لا يخطئ
0: جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو في الأخر اللي كل هذا عمل آدمي عمل بشري يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ في الأخر معناها نتصور أنه هالمرسوم هذية في التنقيح الأولاني هي خطوة باهية ولكن تبقى منقوصة بالنسبة لي أنا خطر أنا وأنا ونمارس وأنا اخترت المهنة هذه أنا اليوم وقت اللي نشوف لو كونتكست جنرال ونشوف الناس اللي تقول لك يجيوكم بريسيونات تقول لهم يجينيش بريسيون تقول لك مش بيكم هكا شبي صاحبك شبي فلين كذا شبي فلين كذا نحب اليوم إشارة أخرى ضوئية ولا إشارات ضوئية اليوم من هم في السلطة اليوم من هم اليوم يمثلون القطاع أنه يقولوا راهو يا خويا عبر يا خويا نحب نرجع نشوف أنا اليوم مسؤولين لولانين يجيونا الإذاعات والتلفزيات ويحكيوا لنا أعطيونا إشارات اليوم أنه مرجلين حلولنا الباب نحو المعلومة باش ما تنتشرش زاد كيف كيف الإشاعة ما نقعدوش نعتمدوا آه والله ليس حسن والله ليس سمباتيك وعنده لسانس دو ليتا ودرشنو وفلانة ونقعدوا في كل إذاعة ولا اثنين عندنا زوز ثلاثة من الناس بركة اكسكلوسيفمون عندهم ليه خوي إيجا المسؤول معناها نبجل بيك ونحن عامل معك معاملك معناها باحترام ونطرح عليك الأسئلة التي في خاطر المواطن
1: الحقيقية والعميقة
0: ما تخونيش صحيح نقول لك اليوم مش فما علاش ما فماش روز تقول لي راهو احنا مثلا رانا غلطنا ما أبرمناش الصفقة مع الهند ما جددناش الكونترا مع كذا راهو عندنا مشكلة في ليتر دو كريونس اعطيونا لا ترانسبارونس في الاخر راهو حقنا انه نعلم وقت اللي تعلموا العباد تطمئن القلوب بتبيع. واضح ولا لا تطمئن القلوب راهو في الاخر في نهايه الامر واجب هذا قداش تقعد تعمل في لافيتو نافو ما عادش تنجم تعمل قال له وخر وخر معناه قال له ظهر الغزيل وفي هذا هو
3: ظهر الغزيل
0: سكر برنامج تعالي
4: بره اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: على كل سنة تكمل معكم حتى لستة متاع العشية تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا شكرا لتفاعلاتكم قاعد توصل فينا على الباج متاعنا موزايك فام كيف كيف على رقم الواتساب نعود نذكر 23513000 مرحبا بالجميع في الاستماع يلا نمشيو توت سويت ونمشيو للهاشتاج يحكي
4: هاشتاج يحكي
0: غدوة 1 أكتوبر غدوة ينطلق مع أكتوبر الوردي أكتوبر الوردي على الأهمية متاعه ولهنا نحكي على بمناسبة أكتوبر الوردي ينتظم بأريانا يوم مفتوح لتقصي حول سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله في أجواء توعوية وإنسانية هدفها أنه يكون تكون كل فتاة وكل امرأة تكون أكثر وعي بصحتها وما تترددش في القيام بالفحوصات اللازمة سرطان الثدي كيف كما برشا أمراض الكشف المبكر عليه نجم يعمل فرق كبير ينقذ الحياة هذاك علاش ما تنساوش معناها ما نساوش ظهور الأعراض ومعناها وما نساوش ذا كيف كيف نمشيو للفحص دقائق من وقتك اليوم تنجم تكون خطوة مهمة لصحتك غدوة خلي أكتوبر الوردي يكون فرصة زادة باش تقول لصحتك رك أنت أولوية امشي أعمل تقصي اسأل خذ المعلومة الصحية من مصدر علمي موثوق وكون سبب في نشر ثقافة الكشف المبكر بين عائلتك وأصحابك والناس اللي تعرفهم الكل. بخصوص اليوم المفتوح المجاني معنا الدكتورة سميرة كربول مندوب الديوان الوطني لأسرة عمر البشري بيريانا باش تعطينا أكثر تفاصيل ومش يكونوا موجودين وشكون العبيد المعنية والأهم في حال لقدر الله تم الكشف عن الإصابات كيفاش يتم التكفل بهم. مهم برشا باش نحكيوا برشا في أكتوبر على هذوما لي زاكسيون اللي تقوم بهم وزارة الصحة الديوان الوطني لأسرة عمر البشري خاطر سي تري تري امبورطون نوصلوا المعلومة لكل فتاة وامرأة وين ما كانت موجود ونعاودوها. راهو اليوم صحة المرأة راهي هي العمود معناها هي تقولوا
5: صحة الوطن
0: صحة الوطن وصحة المجتمع. دكتورتنا مرحبا بيك دكتورة كربول نورتنا لله.
6: مرحبا وسهلا
0: عايش شكرا قبولك الدعوة ربي يفضلك يا لله. دونك دكتورة كربول اليوم نحكيو على اكتوبر الوردي غدوة 1 أكتوبر ونقولكم بأنه اليوم تبارك الله الديوان في شارع الحبيب بورقيبة معناها اليوم التوعوي معناها برشا ناس استحسنت والوجود اللي كان موجود معناها الأساتذة اللي كانوا موجودين والدكاترة والمنشطات ومعناها والقبلات نحييهم برشا برشا الناس اللي قامت بخدمة ممتازة جدا. غدوة إن شاء الله لو كو دونفوا باش يكون في أريانا في أبختيغ من 9 متاع الصباح وين باش يكون واعطينا فكرة غدوة على اليوم المفتوح هذا.
6: شكرا سي حسن يعطيك الصحة على هالتقديم في العادة ممتاز ممتاز ممتاز.
0: شكرا.
6: بالنسبة للغدوة بشيكون إن شاء الله في مركز الصحة الإنجابية بأريانا بشيكون يوم مفتوح من الساعة 9 صباحا إن شاء الله. الولاية أريانا الكل معتمديات الكل بتاع أريانا مرحبا بيهم من ساعة الكل مهما يكون العمر متاحة تجم بتجي وتعدي من غير فلوس لبطاقة تعريف لا كرني لا حد شيء كل شيء مجاني تعدي تدخل التقايد وتتعدى للقابلة ولا للطبيب إن شاء الله يكونوا معنا أساب جميعين إن شاء الله حسيحات المزيين أي إن شاء الله في رحال يكون معنا
0: تحية كبيرة لك بروفيسور رحال
6: أي إن شاء الله هو لا والتظاهرة هذه بش تكون تحت إشراف سيد ولي أريانا إن شاء الله هو بش يعطي إشارة الانطلاقة وبش نقوم بالتقصي وإذا كان فما حاجة ولا حالة تستدعي بش يصير معناها تصوير بالماموغرافيا ولا بالإيكوغرافي وإلا إيفنتويلمون فما حالة تستدعي بش نعمل بيوبسي عن الليتاج نتاع الماموغرافي نتاعنا في الثالث إيتاج. Il y a 2 radiologues qui sont à la disposition, 3 techniciennes, mais je ne comprends pas l'exercice de l'aise.
0: دونك مهم برشا دونك لا بريز ان شارج تبدا من وقتها معناها تقول انت لو كان نشتبه ما نعملوا ماموغرافي لو كان فما حاجه نبداو حتى البروتوكول من وقتها كما قلت انت من وقت دونك لا بريز ان شارج يتكفل بها الديوان الوطني للاسره والعمران البشري. نعرفوا اللي عندكم حاجه به يا برشا بانه حتى في لي بريز دو رونديفو حتى في انكم شكون توجهوهم كانوا في مثلا تو اليوم نحكيوا على ارينا ما نحكي حتى على الجهات الاخرى معناها الأسبقية ولهنا فما أهمية كبيرة معناها قاعدين تقولوا فيها مش إنه العبيد اللي تجي معناها تعمل ديبيستاج ما تقعدش تستنى وقد ما تكون لبخيز ان شارج بكري على قد ما إنه كيف من بعد النتائج تكون مزيانة هكا ولا وتكون طيب
6: صحيح. احنا جينيرالمون نتعاملوا مع معهد صالح عن المرضى نتاعنا وقت نشتبهوا في حاجة نبعثوهم بالدوسي كامل متكامل ما بين التصويرة واللي يكون ما بين التحليل نتاع الأنفاس. الموعد في الجمعة جيدها مع أسيادة في صالح حزايز وتبدأ تاعها دون لا سيمين
0: في جمعة
6: او بلو تار او بلو تار دون تكمل لي زيكسبوراسيون معناها الاخرين دو معناها دون 15 جور فهمت. ما
0: دكتورة كربول صنيا عندها سؤال ليك تفضل صنيا.
6: تفضل
2: نحب نسلم عليك برشا دكتورة كربول
6: يعيشك
2: نحييك انت ونحيي مجهودك ومجهود الديوان الوطني الاسره والعمران البشري على المجهود اللي تقوموا بها طول العام وخاصه في شهر اكتوبر. أنا عندي فضول نحب نعرف إذا مثلا الحالات اللي تقوموا بالكشف عليهم مثلا لو تكون تتعرضوا الحالة فيها امرأة ولا طفلة عندها مؤشرات يعني في الحالة دي تكون هي خافت حتى فما حالات إني فما ناس ما تنجمش تواجه تقول لك انا ما عنديش سوى بسيكولوجيكمون والا
1: ماديا
2: والا الا لي دو. كيفاش تعملوا في الحاله اذا مثلا المريضه مسكينه تختفي ولا ترفض انه هي تجيبها؟ كيفاش تعملوا في الحاله هذه؟
6: احنا عندنا اخصائيه نفسيه الحقيقه هي عندها دور كبير سواء في الانونس دو كونسير سواء في كيما قلت هكا في اللي تبدا تخاف ولا تبدا معناها بسيكولوجيك ما تقبلش باش تصور. وصاروا لي تعديوا علي حالات انا واحده من الناس في حمام الناس كنت واحده لافي ان كونسير وجيت بوغ انوتر اكت وانا رفوزي باش تعمل لي ماموغرافي. جيت فوكيليزي خايفه قلت لها شوف بنتي هاو نمر التليفون نتاعي ماك باش ترجع عندي باش تكمل تعدي كلمني ايبا نتقابل انا وياها في البيت انا داخله وهي خارجه. قلت يا دكتوره سيي خذت قرار ومشيت باش نصور وباش نعمل باش نعمل ناخذوا لو كابركا
1: ايوا
6: سواء طبيب سواء البسيكولوج سواء لا ساش فام كل واحد ينجم يسيغي لا باسيون بالفاسون ينجمها واللي يقنعها
1: ولي يقنعها هذاك اللي به الفايده. دونك اليوم مهم برشا ونعرفوا بانكم تقريبا الناس اللي تجي للديوان الوطني للاسره وعمران البشري في مختلف ولايات الجمهوريه فما هالحميميه هذه وفما هالسريه الكامله زادة اللي انا ديما نركز عليها. مساله السريه انه كرامتها محفوظه للفتاه وللمراه اللي تجي للديوان فسريه تكون كامله ما فما حتى معناها فما احترام كبير للمعطيات الشخصيه ولا بريزون شارج تكون توتال. دونك هذاك علاش نحب دكتوره سميرة كربول لو تسمح اليوم نوجه دعوة من خلالك أنت للناس اللي تسمع فينا في ولاية أريان باش غدوة يجيوكم أبغتيغ من وقت لنا وقت وتعطينا أكثر تفاصيل.
6: متاسعة صباحا إن شاء الله.
1: مرحبا
6: بهم. متاسعة صباحا أحنا موجودين على عين المكان
1: خبيان.
6: وإن شاء الله الخدمات مجانية
1: مجانية
6: حول الله.
1: دونك غدوة غدوة ديبيستاج برينسيبالمون على سرطان الثدي هكا ولا
6: على سرطان الثدي
1: فوالا اكزاكتومون. المراه اللي تسمع فينا والطفله اللي تسمع فينا وعندها تحب تتفقد روحها ما في حالهاش باش تعمل ماموغرافي تنجم تجي غدوه وتعمل فحص نتاعها وامورها واضحه. دونك بروتوكول كامل
6: خاصه نزيد نقول حاجه اللي تبدا عندها شكون في العائله الحاجه الام ولا الاخت ولا الخاله مزيدين راهم يجيو وما يبداو يتقصوا على بكري والا المراه اللي وصلت العمر ل 40 سنه يلزمها تبدا تعمل ماموغرافي نتاعها.
1: هذا هو. نحب نشكرك برشا دكتورتنا. شكرا جزيلا لك سميرة كربول. تحية لك. شكرا جزيلا لك. تحية لك ولكل أعضاء ديوان الوطني للأسرة والعمل البشري ونغوش دبي. تبارك الله قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة التوعية ثم التوعية وفي كل مرة باش يكونوا موجودين في ولاية من الولايات نحاولوا نتابعوا ديما على الموقع نتاعنا موزيك اف ام بوينت نعطيكم المعلومة كيف كيف سيغونتين نحاولوا أنه هذا أكتوبر الوردي بالحق مع بعضنا نرسيوا هذه الثقافة نتاع التقصي على السرطانات وخاصة سرطان الثدي. مرأة على 8 اليوم في تونس مصابة بسرطان الثدي. ربي يشفي الجميع. الوقاية تبقى خير من العلاج.

0: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية. Good vibes.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. سعيد برشا باستقبال فيدي العيشي قبل اخصائية رضاعة طبيعية. مرحبا، اهلا وسهلا. مازلنا مكملين في الاكتوبر غوزة، هو بجيتنا على ايفينمون مهم ومهم برشا. نحب نحييك فيدي لانه انت فتاة تونسية هكا ولا جميلة ساعة ما شاء الله عليك، وفي في لي ريزو سوسيو ناشطة، سور تيران ناشطة هكا ولا اميم هكا ولا هذا اليوزر اكسبيرينس نتاعك انت زاد كيف كيف، لانه انت زاد ايضا ام اليوم، ام جون مامون، وايضا اليوم عديتك البروسيس هذاك الكل نتاع انه اهميه الرضاعه الطبيعيه، كيف كيف كنت تعمل في سويفي عند القابله نتاعك، وهذا مهم برشا انه اليوم تدخل لنا هذه الثقافه نتاع انه البنات

0: دونك الكونتوني نتاعها الحقيقه مهم برشا، ونشوف انه اي عبد معناتها كيف يدي انه يخصص معناتها يحط الاختصاص نتاعه اون فالور ويوصل المعلومه اكثر للنساء معناتها باش تعمل فايده على العباد الكل، حتى اللي ما عندوش لي مويان باش يمشي لاخصائي معين ولا يعمل لي كونسلتاسيون نتاع لاتمو مثلا، انه عنده سؤال ولا اي صعوبه تواجهه في الرضاعه يلقى الاجابه في الكونتوني اللي تقدم فيه.
1: هذا هو المهم برشا اليوم، ونحكيه اليوم على ان ايفينمون باش يصير ان شاء الله نهار 4 اكتوبر في مدينه العلوم. ماهي نقدموه اش عملنا نهار 4 اكتوبر في ديال.
2: هو يوم توعوي تحسيسي مجاني للنساء الكل. يهتم تنجم مرأة الحامل تلقى فيه الأجوبة على برشا أسئلة ممكن تطرحها في مخها. دونك هو ملول عنا فقرة صغيرة على التحسيس بي على أكتوبر غوز معناتها على الكونسير دو سان وعلى الاش بي في زيد لهنا باش يكون معنا حاضر الإدارة الجهوية للصحة بتونس. عنا موان 20% على النساء اللي باش يجيو وينجموا يهزوا أمهاتهم يعملوا إيكوغرافي إيكو مامير وإلا ماموغرافي دونك باش ياخذوا دي تيكي يمشيوا بهم يعني 20% في مساحة خاصة عندنا في تونس. أبارتير من 10 متاع الصباح إن شاء الله تبدأ لاتولي متاع البريباراسيون على ليتمون اي بيريكولتور، معناتها كيفاش تتعامل مع الرضيع الصغير هذايا، تحضير للرضاعة الطبيعية، شنو تستحق شنو ما تستحقش، كيفاش باش تهز البيبي، كيفاش تتعامل معاه، كيفاش تفهمه، هذا الكل، والأجوبة على الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالهم الكل. دونك نسي نجم يكونوا حاضرين معاه جايلهم مع أمهاتهم مع حماواتهم مع أنا ديما نخلهم يكونوا حاضرين في السيانس هذوما مع العبيد اللي باش يبقاو معاكم في البوست بارتوم، معناتها مع العبيد باش يبقاو معاكم في فتره ما بعد الولاده، خاطرها فتره ياسر مهمه وحساسه، ومهم انه العبيد الكل تتمع بعضهم فرد كلمه، معناتها تنجم الام والحمات عن حسن نيه ينصحوا نصيحه اللي هي ما عادش لازم ناخذوا بها. فاذا كانوا يكونوا هما حاضرين وان جينيرال في لي زاتولي الاخرانيين اللي نعملوا فيهم في السنوات الاخيره وليو يحضروا الرجال مع نسائهم وليو يحضروا زاد الامهات والحموات مع بناتهم الصغار وهما بيدهم حتى في لي كونسلتاسيون دارت ما تقولي في داي انا راني نحبك انا نسمع في الكلام نتاعك والله مش كيما احنا قبل مش كيما معناتها
1: باش عبيد
2: اي باش عبيد وليت تحب تسمع المعلومه جديده اللي هي تكون من مصدر موثوق وصحيحه معناتها. هذاك علاش مجعولين لي زاتولي هذوما مجانا تنجموا تجيو.
1: هذاك علاش اليوم اخترنا انك تعاد في القيت هذه على خاطر الناس تو مروحه في كراهبه ولا قاعده في الدار قاعده تسمع، معناها جينيرالمون فما كل كوبر اللي يستنى في صغير الاول في صغير الثاني اللي حذر اليوم على خاطر يلزمنا زاده حتى الرجال احنا نتحضر باش نكونوا اباء زاده هذا الكل سيتو بريباراسيون اليوم اللي تخدم برشا، معناها الديوان الوطني زاده كيف كيف الاسره العمل البشري قاعد يخدم على هذا اليوم، انتم كقابلات زاده كيف كيف قاعدين تخدموا على هذا، حتى لي جينيكو ولاو يكزيجي ويقولوا جيب راجلك معاك في لي كونترول خليه هو بيدو زاده يتحمل المسؤوليه. الثقافه هي
2: اللي تقوم بدورك اب
1: اكزاكتومون ثقافه كامله ثقافه كامله اليوم اميت اون بلاس سونيا. وشفت في ذاك تحكي لك على المعلومه انه ليزي تقوي فما ساعه اهميه الرضاعه الطبيعيه اللي ديما نحكيوها ويحكيوها برشا معناها بالاساتذه نتاعنا اللي والاساتذه والاطباء ايش يقول لك تقوي العلاقه بين الام وصغيرها مهمه على الاخر. ثانيا حتى العائله الكل اليوم اللي تستنى فك الصغير هذاك بعد بعد بعد انتظار حتى اللي كيف در الخامس ولا السادس صغير ما عادش يجيبوا خمس سته طاوله محاله
3: صغير هو كي يجي
1: يقعد ديما
3: صغير كي يجي للعائله معناها هو محور الكوني ولي العائله الكل اللي يخدم يبدا واحد في الخدمه البوي يخمم باش يروح للصغير والام كيف كيف مهم جدا المجهود اللي تقوموا به على خاطر ديما الام تستحق وديما في حاجه للدعم وفي حاجه للمعلومه الصحيحه خاصه تبدا ام جديده تبدا وهقه تبدا تسمع في برشا نصائح معلومات منه ومن الانترنت والحماه تقول والجاره تقول والزميله تقول وكل واحد تكثر عليها المعلومات نجم بعد ليه شعوريا من غير ما تقصد تنجم تضر روحها ولا تضر صغيرها. موضوع الرضاعة أهميته زيادة فما أمهات اللي مش قادرة ترضع زيادة خاطر فما ضغط يزمك ترضع يزمك ترضع فما أم صحتها لا تسمح تولي زيادة ترضع في صغير نوعا ما حليبها ما يكفيهوش دونك هي تحس روحها تمشي وتزيد تذبل وهو ما يشبعش.
2: هذيك علاش مجعولين لي سيونس هذوما باش تفهم وباش تعرف وقتاش لازم ما توصلش للحاله هذيك خاطر هي من الاول اساسا فيش ما عندهاش حليب من الاول فباش ما توصلش انه ما عندهاش حليب ولا تحس انه ما عندهاش حليب ولا نوصل لمرحله انه الحليب ماشي وينقص من الاول تعرف انه راهو 10 ايام لولانيين بعد الولاده راهو اكثر كميه نتاع حليب ممكن يصنعها بدنك في حياتك مادام في الحبله هذه دونك احنا وقتاش نشوفوا
3: الماكله زيد خاطر غلطين في الماكله لازمك تاكل برشا ونوعيه الماكله مش

0: مش حتى النوعية، لازم تفهم انتاج الحليب كيفاش يصير في المخ، انه سي بيغ مون هرمونال راهو
1: انا شنقول مش العزرير والبسيسه
2: لا هذا حتى اضرب ولا اشرب الحليب يقول اشرب الحليب.
0: حاجه ياسر مهمه زيدا في الاطار هذا اللي هو فما عنا اتولي زيدا من بعد نتاع بيلات للحوامل، ومعاه هو بيلات للنساء اللي بصغارهم بالبورتاج فيزيولوجيك، دونك ينجم يجيو اللي عنده اشاق دو بورتاج هاكي تنجم تجيبها معاها، واللي ما عندهاش تنجم تاخذ من غاديكا اشاق دو بورتاج تستعملها كيما لي زاتولي نشوف فيهم البر اكل. تبدا الام وصغيرها بالاشاق دو بورتاج على تابي يعملوا البيلاتو سول، دونك هذا جبت لهم زاد دي كوتش باش يعملوه في التراس نتاع مدينه العلوم بحال الاسترونوت.
1: مهمه برشا محليها تصويره والله جميله جدا.
2: اي خاطر احنا ديما
0: نخيل تابي مخي فان شاء الله
2: ان شاء الله خاطر احنا ديما نربطوا المراه الوالده ولا المراه نفسها مازمش تتحرك وكاينه علاقتها مع سبور ولا وخطان متوازيين او هو ليه تنجم تتلهي بروحك وتلهي بصحتك وصحه صغيرك وصحتك النفسيه عندك عضلاتك ويزمك تخدمهم شوي بشوية.
0: والحليب يزيد كتدى المرأة فرحانة والسوتيسيون يطلع وقت اللي تعمل سبور
1: والمنعوها زيدا مرتبطة الفيس بيبي بلوس تزمش تيحي هذا
2: مهم جدا انه كما قالت سي تريز امبورطون اللي يعيشوا معاها سواء راجلها حمايتها امها زيدا يفهموا يتثقفوا باش يعاونوها زيدا خطية وحدة تنجم تكون واعية اما هذية ما
0: كلمة منها
2: كلمة منها ما يعاونوهاش تسلم تقول لك نعرف اما
0: منجمتش
1: مانيش خالطه لا مهم برشا انه في الاتوليه نتاع تحضير الرضاعه الطبيعيه والعنايه بالمولود ذا كيفاش التعامل مع البيبي معناها يبدا نوريسون كيفاش العائله الكل يلزم كل واحد كيفاش يتلهي به هذا مهم جدا. نعاود نذكروا بانه لي بارتنير نتاعكم الدار الجهويه للصحه بتونس ذا كيف على ذكر الاكتوبر روز فما تحسيس زاد ايضا معناها ورشات تحسيسيه على سرطان الثدي وتلقيح ذا كيف
0: على
1: اتش بي في دونك مهم برشا التحسيسات هذوما كولي
0: اي وليتيكي اها جو حبيت نقول انه فما دي باس لازم يكونوا موجودين على العباد الكل على خاطر الرساله معناتها كل مراه لازم تاخذ كرسيها واللي معاها معناتها كيف دونك ليتيكي هذوما يرخاهم معناتها اون لين ينجموا ياخذوهم من الانستغرام نتاعي اليوم جوست يحطوا اساميهم وتوصل لهم التيكي نتاعهم
1: فوالا. دونك نعاود نذكروا انه التذاكر هذه متوفره وهذه مجانيه هذا الكل والاداره الجهويه للصحه بتونس كيف دعمتكم لهنا وحتى العباد اللي تحب تمشي للبريفي زاد الى ما اخر ذلك دونك فما دعم لهم هكا ولا كيف ينجموا يعطيو تعطيوهم
0: ريدكسيون ان فيت هي التيكي نتاع الباس هذه اللي باش تدخلوا بها للليفينمون فيها موان 20% على ليكوغرافي ليكومامير والماموغرافي وباش يربحوا بها من بعديك دي كادو خاطر فيها نومرو من فوق
1: فيها نومرو زاد كيف هاي سيدي على الاقل دونك نهار كامل تعجبوا مع النجوى الى
2: بالنهار كل ما تجي بحذنا ولا باش تحكي على ايفينمون يكون مجاني مالغري اللي هو فيه برشا حاجات اللي بتدر زاد هي تهز على عاتق هذه الكل
0: عملت له ستيلويت زاد المره هذيك
2: ستيلويت وراهم لي دونك هذا الكل تعمل فيه مجاني باش توصل المعلومه للامهات باش يكون فما وعي جماعي باهميه الرضاعه الطبيعيه
0: باهميه الامور. اول ايفينمون عملته 5 سنين التالي جاي ونسى كهو
2: توا قاعدين
0: ولاو يجيو
1: نجمع رجالهم ولا مهم
0: والله
1: عائلات عائلات باهي برشا باهي برشا والله فكره طيبه. دونك نعاود نذكروا في داعي عايشي دونك سيف ذا ديت نهار 4 اكتوبر هكا ولا
0: ان شاء الله
1: دونك الموعد لحد هذا مدينه العلوم ابارتيغ من
0: 10 متاع الصباح
1: من 10 متاع الصباح. نشكرك برشا في داعي عايشي خلي كلمه ختام تستدعى فيها الناس اللي تسمع فينا.
0: نحب نقول لهم الناس الكل مرحبا بكم الحوامل واللي رضعوا في صغارهم زاده اللي عندهم مشاكل في الرضاعه الطبيعيه
1: تحب تجيب صغير زاد كيف اللي قاعده هكا تحضر معناه خاطر سا بريبار تجي ولا ما تجيش حتى ناخذوا معلومات ما يصيرش حتى مشكل
0: من هنا
2: يحصل
0: من هنا اللي ديجا بداو
2: من هنا ومن هنا اللي تحبل تنسيهم
1: المعلومات لا تنسيهم بالعكس.
0: فهو ان شاء الله الناس الكل ربي يوصل بالسلم واللي والنساء الحوامل مرحبا بكم الناس الكل واللي عندهم صغار وعندهم مشاكل في الرضاعه الطبيعيه تفكروا ديما اللي المشاكل الكل عندها حل المهم استشير مختص. الاسئله الكل ولا الحاجات اللي ممكن ما جاوبش عليهم هنا تنجموا لاجل تلقاو الاجوبه نتاعهم في الانستغرام تاع فيديو عايشي وليتيكي تلقاهم غادي ديسبونيبل اون ليني جوست حطوا اساميكم في البوكس هيك ويوصلكم ان شاء الله اليوم في الليل
1: ان شاء الله ان شاء الله زينه في ذا تحيه كبيره ليك شكرا جزيلا ليك. خليكم تتسويت مع المعلم تاع الاخبار الحسين دبيبي في موجز الخامسه بعد هي سلطان الترف
3: حبيبي كده هو كده
1: هذه شيخ عليها الاغنيه تموت على سلطان الترف هيك. يلا حسين الدبيبي المعلم تاع الاخبار وموجز الخامسه على الاولى في تونس.
4: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زيدا عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
5: اي اما وين التحدي

0: في تونس.
1: السبور هو أكثر من انترينمون، هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك، تشجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الأربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش، رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم، listen to your body.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء مرسوم عدد 4 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها. وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات المجالس البلدية التي تنظم إثر صدور هذا المرسوم. وإلى ذلك الحين تبقى أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 23 و2000 المتعلق بحل المجالس البلدية سرية المفعول. ويحدد المرسوم الصادر اليوم الإطار العام لتنظيم المجالس البلدية وتركيبتها ومهامها، وينص على تمتع المجلس البلدي بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. كما صدرت بالرائد الرسمي اليوم قرارات عن كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، تمنح الصبغة الجامعية لثلاث أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل من ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وبنزرت. المعهد الوطني للاستهلاك يشتغل حاليا على استكمال دراستين هامتين تتعلقان بتموقع المنتجات التونسية في السوق المحلية وبتشكل أسعار المنتجات الفلاحية وصيد البحري ومسالك التوزيع وفق المدير العام للمؤسسة محمد شكر رجب. ورجب يوضح في تصريح للزميلة هنا سلطاني أنه سيتم في هاتين الدراستين وضع برامج لإصلاحات اقتصادية كبرى، وسيمكننا الحكومة من رؤية علمية لهذه المجالات من أجل وضع إجراءات التدخل الناجع وتحسين الأوضاع.
3: فما 10 على الأقل دراسات، لكن معناها اليونكور فما زوز مهمين جدا ويأثروا على الواقع الاقتصادي الحالي، هي دراسة موقع المنتجات التونسية في السوق المحلية، وعنا كيف دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية والصيد البحري ومسالك التوزيع. معناها فيهم الزوز برامج، معناها الإصلاحات كبيرة على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى مسالك التوزيع وعلى مستوى موقع المنتوج التونسي ولا تشكل الأسعار اللي في للحكومة رؤية أوضح، معناها بطريقة علمية للتدخل ولتحسين الأوضاع. معناها الدراسات احنا بينسير باش ناخذوا الانتداب، معناها مكاتب دراسات فما اشكال كبير معناها في الاجراءات، ما تعرفوا المشتري العمومي يمر باعداد الكراسات الشروط ثم اللجنه المصارفه على الدراسه وتتعدى اللجان الكل معناها نتاع الشراءات على مستوى الوزاره. هذا كله ياخذ وقت. نتمنى ونكون اخر سنه 27 البرنامج معناها نتاع الدعم خاصه القانوني، خاطر الدعم المادي بينا فيه وجميع الاطراف الحق متفاعله مع مقترحات دعم المعهد سواء في وزارة المالية ولا في رئاسة الحكومة أو في طبعا وزارة الإشراف وزارة التجارة.
2: في أبرز أخبار الشأن الدولية، الحكومة الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس العقجي يتلقى رد الطرف الأمريكي على مقترح الوسيط القطري وعرضه على الرئيس مسعود بزكشيان في اجتماع الحكومة اليوم في طهران. وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني مطلع على المحادثات أن عراقجي وفريقه التقوا وسط قطريين في الدوحة مساء أمس، مضيفا أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا يقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدو مستعدا للدخول في اتفاق سلام حقيقي ينهي الحرب في أوكرانيا رغم عمله في التواصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع وفق تقديره. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار. تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل لسان. كونوا معنا.

0: حبيبي كده سلطان طرب جورج وسوف على موجات موزيك اف ام. تحيه لكم الناس كل, مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من على كل سين. راح بكم جديد يونس سونيا وأميمة. تحيه لكم الناس كل. نمشيو تو تسويت الواتساب عجب.
1: واتساب عجب.
0: صديقتنا ألفا تسلم عليكم الناس الكل وتقول يعطيكم ألف صحة. فسرتونا, قلت لك أول مرة نفهم قانون 54, مرسوم 54 شنو هو. يعطيكم ألف صحة, فهمت اليوم. قلت ما كنتش عندها فكرة كبيرة. تحية ليكم. وكيف كيف تقول زادة تحيينا على أنه قاعدين نوعي بالأكتوبر غوز, وتقول نحب نحيي بروفيسور رحال اللي هو أنقذني أنا وقت اللي تقول عملت في رحلة التشافي متاحة. تحية ليك يا ألفا يا باهية, شكرا جزيلا ليك. يسلم عليك برشا سي قيس. يا سونيا تحية سبيسيال ليك انتي.
2: سلم عليك.
0: ويقول يعطيكم الصحة دائما. نقعدوا معناها نلقاو جو اون تخوف دو بليزير انو نسمعوكم في على كل لسان. تحية زادة لصديقتنا العزيزة يسرى اللي تسلم عليكم الناس كل. تسلم عليك يونس. وكيف كيف تقولنا علاش ما تبثوش على يوتيوب. بون هاو يسمع فيك لدارة وليون بثوا على يوتيوب. دونك
2: سؤال
0: اليومي. دونك علاش ما طون حتى ام سوني تحبنا على يوتيوب.
2: بروشي يا سوني امي قتلي داش قتلي تتفرج في المباشر في الفيسبوك. قتلي ربع ساعة وبعد ما عاش نلقاها.
0: والله
2: يوف البرنامج.
0: لا كيفاش يوف البرنامج.
2: يوميو
0: فيش يوميو فيش. هذا هو بربي. حبينا نسلم وزيدة كيف كيف على اخونا العزيز نزار. يسلم عليكم الناس الكل ويقول تحية الأميمة وسونيا وخونا يونس. وكيف كيف يقدم ديديكاس للوالد والوالد نتاعهم ويقول ربي يشفيهم ويخليهم تشفى قروصنا. تحية ليكم. تحية لكل أم وبو يا سيدي. كيف كيف برشا الناس معناها تقول إن شاء الله تكونوا بتكونوا بخير. هذا مساج يجينا من عن صديقتنا رحاب وتقول كلامكم انتم زح علينا احنا على قلبنا الغمة. وتقول اليوم إن شاء الله تونس تقدم القدام وإن شاء الله ديما نقدموا القدام. نشكركم برشا برشا. كيف كيف فما شكون بعث لنا أيضا يقول نحكيه على الروضات وبربي وعي. وزاد اليوم الوالدين ما يحطوش اولادهم في اي روضه على خطر. فما فيديو قاعده كي سيركول سور ريزو نتاع
2: معاملات
0: ان شاء الله تطلع قديمه. وكيف كيف معناها الحقيقه نتاع ربي ما نجم نقولوا كان معناها كان ندينوا هالتصرفات هذيا. وليد صغير قاعد يعنف بطريقه اقل ما يتقال عليها بانها وحشيه جدا. ان شاء الله على كل حال
2: ان شاء الله يطلع قديم. معناتها كان قديم اكيد راهو وزارة الإشراف تعهد بالموضوع وتم تحقيق فيه. هذاش قصدنا. إن شاء الله يطلع قديم.
0: إن شاء الله يطلع قديم ما يطلعش جديد. ويضاف لنا فصل آخر اليوم من فصول العنف هذي اللي مستشري. على كل حال ربي يحفظ البلاد كيف ما يتقال. نمشي وتتسويت للفاصل وبعدها هي مكملة معكم في على كل سنة.
3: تدلل تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
6: احسن ما تتمنى. عمرة مع تونسي بوكينج. معاك احسن مرافقين ملسك العمرة عارفين. عمرة مرتاحة من الطيارة للوتيل. عمرة كما تمنيتها وأحسن كما حلمت بيها وأكثر. تحس فيها بالراحة والأمان. تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن. عمرة ترتح ذاتك. عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك. أحسن ما تتمنى. عمرة مع تونسي بوكينج. الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71 124 124. ولا ادخل على سيت tunisibooking.com. نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية.
0: السلام عليكم وين ما كنتم. تحية لكم مستمعات ومستمعين وين ما وصلكم صوت الأولى في تونس. مشيو رقم على كل لسان.
7: رقم على كل لسان.
0: يلا أمي ما نحكيه اليوم على الحوادث هذه اللي تعد اليوم بالعشرات أسبوعين.
2: قبل ما نحكي على الحوادث اللي صارت باش نبدا على حادثه مازالت كسرت قبيله اللي هو حادث مروري يتمثل في اصطدام سياره اجره تاكسي بالمترو الخفيفه على مستوى السكه الفاصله بين المركز العمراني الشمالي واريانا. اكيد تنجموا تشوفوا التصاور اذا تدخلوا على الباج نتاعنا اوفيسيال موزايك اف ام. دونك الصوره الحقيقه تخوف. التاكسي معناتها الجنب اللي صار نتاعها الكل
0: تفور
2: وان شاء الله يطلعوا اللي راكبين فيها لباس. بالنسبه للسرعه المفرطه ما عادش مجرد مخالفه لقواعد المرور، ما ولات واحده من اخطر الاسباب اللي تخلي حوادث الطرقات في تونس تتحول الى ماساه حقيقيه وتخلف وراها اكثر من 40 وفاه وعدد من الجرحى كل شهر. حسب اخر تحليل صادر عن المرصد الوطني لسلامه المرور الى موافقه سبتمبر 2026، السرعه المفرطه تثبت في 363 وفاه، يعني 36.63% من اجمالي قتلى حوادث الطرقات اللي وصل عددهم الى اكثر من 991 قتيل. بمعنى اخر أكثر من 40 شخص يفقدوا حياتهم كل شهر في حوادث مرتبطة بالسرعة المفرطة، وهو رقم يكشف حجم الخطر اللي يمثله السلوك هذه على طرقات تونسية. السرعة ما تخلفش كان القتلى، خلال نفس الفترة تثبت زيادة في 748 حادث مرور بنسبة 21.71% من مجموع الحوادث، وأسفرت عن 1031 جريح، أرقام تعكس حجم الخسائر البشرية اللي تنجم عن قرار بسيط وهو أنك تجري أكثر وتفوت السرعة المحددة أنه نخسروا أرواح بشرية. عميد هيثم شعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور زيادة على مخافضات السرعة وعلى الإشارات المرورية اللي تم تجاهلها واللي ساعات ما لقوهاش في برشا بلايس كيما المدارس وغيرها. ورا كل حادث فما إنسان وعائلة تتبدل حياتها في لحظة، والرسالة تبقى واضحة، السرعة تنقص دقائق صحيح أما تنجم تكلفك حياة كاملة. هذاك علاش احترام السرعة القانونية والانتباه للطريق مش مجرد التزام بالقانون، بالمسؤولية تجاه السائق والركاب وكل مستعمل للطريق.
0: يعطيك الصحة أميمة، ردوا بالنا بقدر المستطاع سونيا، لأنه ساعات تهور ينجم يقضي على عائلة كاملة لا قدر الله.
1: بالضبط، يعني الوهم هذا نتاع السيطرة في الكياس وهالسرعة والثقة في النفس انه ما يصير شيء وما يخرج لي حتى شيء والمهم نخلط في ساعة ونزربه، هذيك ينجم يحطم عائلة، ينجم يخلي انسان يحول انسان سليم الانسان مقعد عليه. معني عليه شنو اللي يخلي انسان هالتكالب هذا الكل باش نلعبوا بالارواح والارواح البشرية، معني خسائر بشرية، خسائر مادية، ارقام عماله تتزايد، وين ماشي بهالتهور هذا؟ وين ماشيين؟ يعني إذا في محيط المدارس وين فما البيتون نتهوروا بالطريقة ذي وعلى الدنيا السحر.
2: والمشكلة ساعات تلقى عبد لعمل لا يده لساقه وما هوش يجري، هو يدفع فاتورة عبد جاي يجري. دونك
0: للأسف شديد يونس، والله عودوا على بدء، معنين عودوا فيه
8: نعودوا شكوى ورقام سيد حسن تعكس حجم الاستهتار ولا مسؤولية اللي شوفها في الكيسات التونسية. عدد كبيرة معناها من الخطر نحكيه على ساعات الكلفة البشرية اللي هي مرتفعة جدا، معناها 40 شخص شهريا، ثم الكلفة الاقتصادية أيضا كيف البلاد في حالة ما في حالة إيش البلاد رأوا بالحق. ثانيا معناها والله وكنا المريفات وقت اللي حكينا معناها كانوا ما زلنا نتعاملوا مع الكهرباء ذيك معناها الكهرباء القديمة اللي بتهز بين باريس وفيرسايس أحسن وانت سيد العارفين اللي هي جر الخيول رأوا تول إن رأوا ما نش رأوا بالحق ما نش احيانا تشوف حد يسوق في الكيس تحس انه يسوق في دواب يسوق في داب بالحق
0: من الاسف
8: فما قانون فما مسائل اللي هي يعني
2: بديهيه
8: جدا. سرعه علاش سرعه؟ شنو باش تربح؟
2: احكي لك تربح دقائق
8: معدوده ماهيش كيما وابار والتليفون والساعه وخطر المسلك بالسرعه والساعه وغيره. نقول للناس ردوا بالكم على روحكم ساعه بالاساس، ردوا بالكم على روح الناس كيف سيدي انت ما تحبش ترد بالك على روحك، ردوا بالك على على أرواح الناس.
0: أرواح الناس
8: والعقاب ما أنا ديما نادي أنه العقاب يكون
0: شديد وشديد
8: شدد
0: جدا. خلونا كي العادة رأيكم أنكم مطيق على الباجم تاعنا موزايك اف ام، كذا رقم على كل سنة
7: رقم على كل سنة

0: choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
1: مع الفيبر توب نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبرتاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون من أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت الكل انترنت فما توب نت
2: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدث الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة ل 6 متاع العشية
3: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس هي الأولى زادة كيف كيف في تونس في العمرة وهي الأولى زادة وقت اللي نحب نقصد ربي إلى بيت الله الحرام وإلى طيبة طه عليه أفضل الصلاة والسلام كيقولوا عمرة قولوا ليبرتا مع سعيد برشا باستقباله كنا وسام بن عامر مرحبا سي وسام أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بك سيدي اللي يقول ليبرتا يقول سي وسام زادة كيف كيف هكا ولا حياك الله كما تقول أنت
4: كل مزيك كل في حسن
3: ربي فضلك
4: حبيبي راك ربي يخليك برشا خويا
3: حبك الله
4: يبارك لك فيك ما شاء الله يزيدك من التوفيق
3: ربي فضلك
4: يعني ديما معناها ما شاء الله تبارك الله تهز لي كل التروفي الكل عندك
3: بارك الله فيك يا خويا لحسن خليقك
4: وهذا عن جدارة لانك انا نحس فيك انسان صادق
3: بارك الله فيك
4: عندك سبونتانيتي كبيره واحنا بطبيعه الموزايك الراديو الاول يعني احنا هذا بكل مقاييس الحمد لله احنا نجيو بحذاها باش نوصلوا اكثر متابعين واكثر مستمعين وهذا ناثروا اكثر وتوصل احنا صوتنا ونكسبوا ثقة الناس أكثر ويجيونا
3: وهكذا
4: سواء في العاصمة ولا في جابس ولا في جرب ولا في الجنوب ولا في الجهات الكل ولا في ساقس دونك احنا حبينا جستو ما نتوجهوا للمستمعين نتاع موزايك ونقول لهم احنا راهو جيناكم قبل الصيفية جيناكم عندك انت لهنا وجبنا معنا وقت امطرقة
3: وحطمنا
4: الأسعار نتاع الفنادق وحبيت نبشر الناس الكل راهو انا في بلوس كو 700% دوفون
3: الحمد لله
4: أكثر من 700% في الفترات اللي كانت الدنيا طايحة عندنا وهذه فضل الله وحده ثم طبعا اللي معناها الكومباني كلها كيف والخدمه كيف والاسعار اللي هي كانت محطمه بالفعل وزملائنا كل خدمه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الخير والبركه
3: الحمد لله.
4: وكذلك البلاتفورم اللي عملناها اللي هي ليبرتا بوينت ترافل والاجون انتليجون اللي عملناه وهل التكنولوجيا كل هذه ساهمت باش تعطينا السوم المزيان وحققنا به مبيعات فهذه حبينا نشكر الله عز وجل على المباشر
3: الناس الحمد لله كل فضل من الله
4: الحمد
3: كل فضل من الله وين اخويا اليوم نحب ندلل عليك وعلى ليبرتا ونقول الله لا تحرم مؤمن خاطر واللي مشي مره ان شاء الله يرجع مرات ومرات قالوا قبل الصالحين اللهم ارزقنا ارزقنا الحج مرة كل عام والعمرة كل شهر خزر لي كيفاش خالد قطان مثالش اللي يحب يرجع حتى مريرة ومريرتين في العام اليوم علش لي وفلوس العمرة والله العظيم هو قولوها للناس راهو ربي يبعثها وحدها وربي يخلف وفي الاخر كينادي المنادي زايد عليك هكا ولا ليه؟
4: إيه نعم احنا شوف العمرة هي معناها شعيرة مشاعر الله العظيمة واللي تعظيمها يعني في بركة عظيمة
3: وكذلك ومن يعظم شعائر
4: وانا شفت انا شفت في خدمتي سواء في العمرة او في الحج سبحان الله كم من شخص تقاه هو يقول لنا ناوي ومربي ما سهلوش وقديش من واحد سبحان الله ما كانش هكي معمل وتك سبحان الله كل شيء تسر ويلقى روحه في ساحة
3: الحمد لله
4: طبعا هذا لأنه فما قبل كانت اللي مش العمر شنو كبرت كبرت روحك تيستنى مازال بكري يكمل صغيرات ويكمل يبني الدار ويكمل يجري الكرهبة لولده ويكمل يعرسه يكمل الدنيا كله بعد يفكر يلقى روحه ممكن معناها صحته ما عادش ممكن كذا ما هذا كله موجود
3: لكن للأسف
4: لكني احنا توا الحمد لله تيسرت الأمور
3: الحمد لله
4: والتأشيرة ولات سهلة السفر سهل الطيران سهل ميكانيكات العمر متوفرت معناها باقات بتعدى، وكذلك ثم تسهيلات في الدفع بعض الأحيان. يعني هذا كله يسر لل يعني كل مسلم أنه هو يمشي لبيت ربي ويتعبد ربي سبحانه وتعالى ويطلب ربي في بيت ربي سبحانه وتعالى، وهذيك معناها الأماكن اللي فيها مستجاب الدعاء، ويعيش تجربة كبيرة. أخي اليوم أنا تو بارك أني كنت هنا بحذيك، ثم شكون معانا اللي مش يعتكرها يحب يمشي هو صغيرة خايف ويقول لك أنا صغيرتي
3: بعد شوية يرجو صرت أكره صحيح
4: صغيرتي كنت عملوا على كارت ولي الصغيرات بيانسور. خط إحنا أكثر حاجة نتبهوا لها كيجيونا
3: العائلات
4: ويجيونا من خارج تونس ويجيونا من أوروبا ومن العالم الكل، يجيوا معهم صغيراتهم، هم عايشين في أن أمبيونس أخرى. احنا في تريز أتنسيون للصغار، لأنه سدواء غيسير مهما كان باش يكون عنده انتباع إيجابي جدا. هيك الصغير ذاك هو رأس مالنا
3: الكل
4: خاطر هو يعيش التجربة الباهية باش ما يخوش إمبريسيون لا قدر الله فيها معناها إكسبيريونس ماهيش مناسبته، باش يعاود يرجع بيتربي ويحكي عليها يقول والله محليها اسمع، يولي يطلب هو باش يمشي بيت ربي.
3: Exactly.
4: كيف ينجم يمشي يعمل سياحة أخرى بطبيعة الحال وهذايا كذلك معناها من حقه، لكني بيت ربي نحبها تكون إكسبيريونس ممتازة جدا. وهذا على هذا احنا خدمنا، ومشروع ليبرتا راهو مشروع رائد ومواصلين فيه باش ننجحوا في تقديم أفضل خدمات ونعطيه تجربة فريدة بالفعل، معناها فيها الجانب الروحاني التعبدي وفيها كذلك الاكتشاف وفيها يعني إثراء التجربة
3: اليوم وفيها الجانب الترفيهي
4: ترفيه. شوف الطائف المحليه شوف انت على خطاه، شوف الفعاليات الموجوده في المدينه المنوره في مكه المكرمه. اليوم المملكه العربيه السعوديه استثمرت في معناها اكثر من محطه ثقافيه وعملت فيها معناها الانفراستركتور نيسيسير باش انت تمشي تطلع اليوم لاي مكان مثلا كما جبل احد، يعني يشوفك المرتفعات نتاعها وزينوها وتطلع بالكهرباء وكيفاش يعني تخزر على تطلع على المسجد النبوي الشريف في الليل تاخذ منظر يعني يخل يعني منظر يمسلك قلبك مباشره، انت بطبيعتك قلبك ممسوس لانك يعني انت تحب بيت رسول معناها مسجد رسول المدينه والمدينه وما ادراك كل من ذيك الفعاليات اللي عملوهم انفراستركتور رهيبه، وكل فتره تلقى حاجه جديده. احنا من دورنا كشركات سياحيه نقدموا الشيء هذا ونقدموه لضيوفنا. طبعا زيادة على الخدمات اللي احنا بالنسبة لنا هذيك معناها يعني حاجة أساسية جدا، اختيار الرحلات الجوية، اختيار الفنادق اللي هي قريبة وانت عشت فيها وشفت
3: قريبة
4: حاجة روعة. انا حبيت نعطي اكزامبل، تخيل انا اللي تخيل احنا تو في موزايك مش نمشيو مثلا مع بعضنا مش نمشيو لشو مشوار مش نقوم هنا مشي سيدي بوسعيد نعملو نطلبو تاكسي. شنو هو تخيلوا التاكسي مش تطلع فيه بالله عليك كيف هو صورته كيف هو تخيل اللي هو اللي موجود في تونس
3: بيان كيف
4: اللي هو موجود في تونس الناس كلها تو كل حد تخيل كيف هو مش يشوفه خليها الخيال هذي. تخيل احنا نهبطوا المشوار من هنا يا سيدي بوسعيد قولوا 10 دينارات نهبطوا نلقاو اخر مايباخ اخر مرسيدس موجوده ويقول لك زيدني ادفع لي 12 دينار مش 10 دينارات. تخيلت الفيلم تو احسن
3: تخيلت
4: بالله انت تفرح ولا
3: نفرح؟
4: احنا ليبرتان نعطيو نفس الشيء في العمره. انت تخيلت باش تمشي تلقى العمره كيما الصوره اللي في مخ الاوتيل وتلقى روحك في جميره
3: الله
4: اللي هو افضل من افضل فنادق
3: من افضل فنادق
4: تلقى روحك في سويس المقام الله والفرق الله. بينك انت وبين مؤتمر واحد اخر طلع معاك ممكن في نفس الطياره والا في طياره اخرى نتاع خطوط اخرى ممكن تاخر بيك ممكن كذا وهو بعيد عليك 800 متر ولا 700 متر وحتى اكثر وما عندوش الرفاهيه هذيك بكل وحاجه ستوندار على الاخر وبين اللي دفعته انت وهو ساعات نفس السوم وساعات على ليميت اكثر منه ب 10%. هذا تحدي تاع ليبرتا وهذا خليته تحدي بتاعي انا الشخصي من سنوات ونجحنا فيه بفضل الله
3: والحمد لله
4: باش نقدموا للتونسي والكل ما يختار ليبرتا الحمد لله افضل الخدمات باسعار لا تقبل المنافسه. كي تحطها مع بعضها هكا وتشوفها شنو هو يشوف معناها وتحط انت الباقه كامله من الطيران للخدمات اللي استنى فيه للنوعيه جوده نتاع التنقلات في المدينه وفي مكه المكرمه في الاثراءات الموجوده اللي نزيدوها كل لونج كل شرايح هيك كل هيك اللي حكينا فيه احنا في معرض طويل وعليه ان شاء الله مش نعاودوه قريب وكذلك الفنادق اللي قريبه والخدمات اللي يقدموها وكالتأطير الصحي وكالتأطير الإرشاد الديني وكالخدمات كلها وكالمحبة اللي يعطيها لك المرافق ما هوش يلوش فيك باش يصمصر فيك باش يدبر راسه هو غادي قاعد عنده مهمة وعنده فوق منه شكون يراقب فيه وعنده شكون منه معناه يقيم فيه وهذا وزيد المعتمر بذات نفسه هو المقياس عنا ورضاه هو المقياس. فهذا كله احنا عملنا أدوات المقياس ومعايير المقياس يعني بأسلوب علمي ومعناه دقيق. يعني احنا اليوم تشوف سلم المقاييس اللي عاملينه كاين تقول وزارة هذه
3: باهي برشا
4: الحمد لله رب العالمين.
3: أهم حاجة هو إرضاء الناس والناس اللي ترجع لكم والناس اللي تتكلم عليكم وهذايا والحمد لله ما يجيش بالسهل, يجي دائما بالخدمة والخدمة الممتازة كيف ما يتقال. ما يميز الرحلة هذايا كما قلت أنت مع ليبرتا لبيت الله الحرام وللمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الفنادق الساعة كيف الرحلات اللي مزيانة برشا وأيضا الأنشطة اللي تكون موجودة وفوق هذايا الكل المرافقين 24 ساعة مجن دين من أجل أنه يفرحوا بالناس. أنت شوقتهم الناس الكل
4: هي.
3: اليوم بستعطينا السعر انطلاقا من قديش نجم نمشي نعمل
4: عمل. احنا عملنا تحدي
3: أيوة.
4: أنا حذيت نفسي أنا حقيقة كنت في كونجي في بركة
3: أيوة.
4: ورجعت قيت الوضعية طون كمام كل شيء ارتفع التكاليف ارتفعت يعني جينا قلنا خلينا احنا نمشيو عكس الاتجاه
3: عكس التيار
4: عكس يعني عكسنا الاتجاه
3: أيوة.
4: الاتجاه هو ارتفاع التكاليف الطيران بتبيع اللي عليه طلب كما الخطوط السعودية ترفع في أسعارها سي نورمال
3: اي عاد
4: هكا ولا لا
3: سوق فيها
4: وزيد الفيول طلع فبالتالي هذا يطلع الفنادق اللي عليها طلب تحكي على سويس المقام اللي هو على البلاط الحرم معناها مباشرة اللي هو فئة 5 نجوم اللي هو ديما يجدد وبدل معناها تقريبا الغرفة متاع سويس المقام
3: والجديدة
4: وكله جدد هكا انت كنت معناها شي برشا
3: غلط
4: جميرة اللي هو الاكسبيرينس تاع فطور الصباح وحده معناه
3: يعني سامول دي تور
4: صحيح دي جو فري معناه من العالم الكل سبحان الله دعوه سيدنا ابراهيم
3: يعني
4: اكسبيرينس وحده اكسبيرينس الغرفه انا يعني كي تمشي رباعي مع ليبرتا في جميره تو ان سويت عندك جناح معناه كانك انت خذيت اون دوبل ولا كنت في رباعي يعني عندك رفاهيه مطلقه طبعا في الرفاهه الف و ا بلس طبعا الرفاهه جينا قلنا ليه احنا ثم كذلك اللي يحب يمشي يتمتع بخدمات ليبرتا لكن ما عندوش البيدجي هذه اخترنا ما نرى غزه اللي هو معتدل متوسط الخدمه نتاعو متوسطه لكني هو على الحرم مباشره تمشي على سويقاتك يكون درجين ربع ساعه انت والساحه شنو هي كبرها معناها فيها معبيه بالمصلين
3: المعبيين
4: لكني انت على الحرم ما عندكش ما عندكش حتى اوتيل قبلك انت هو مباشره من ناحيه غزه هيك كيعمل اكيليبر وفي المدينه منوره تسكن مع الناس اللي مش في
3: جميره
4: هو كل ما بعضها غادي شفت انا
3: هذه
4: خليت الناس على الاقل وفرت لهم ان تكلفه معقوله وزيدنا عملنا احنا نقصنا من المارج نتاعنا الحقيقه قلنا يا سيدي شوف هي خلينا نقصوا المارج ونعملوا اعداد اكثر ونسهلوا للناس تجي معنا خيبه تمشي تعمل اكسبيريونس نتاعك اللي حكينا فيه التاكسي العادي
3: لا لا نحبوا نركبوا في الميباخ
4: نحبوا احنا يمشي يعمل اكسبيريونس مخيل وعدلنا خلينا الباقات تاع 14 ليله موجوده هذيك 14 ليله موجوده
3: دي
4: وجبنا 10 ليالي احنا عندنا 10 ليالي على سويس المقام زدنا 10 ليالي على هذه مدارس غزة باش هي يعني. خرجنا السعر سي تامبي سيكولوجيك توا الزملاء الكل ما ينجموش يفوتوه الكل قال هبطنا 3-9-9 الكل مشات تجري على 3-9-9 تقريبا كانوا عملنا سقف غالي
3: ولا هذه هي
4: طبعا هما شدوه كان في سبتمبر احنا لا قلنا نتفضل عندنا في اكتوبر في نوفمبر واللي حب يخرج طبعا هيجه تحبوا الناس تمشي
3: تحبوا الناس تمشي
4: تذكر عملنا بطرقه ولا
3: ايوه احنا قلب مرضي
4: ورد.
3: القلب
4: الورد اخويا مش نقول لك سبيجه بالورد
3: لا للورد الورد للورد
4: سي اوكي الورد للورد
3: الورد
4: الورد سي تون فلور اي انسان يحب يمشي يعمل عمره بسوم معقول
3: صراحه انت جبت لنا الورد جبت لنا البخور
4: جبنا الورد وقلنا ايش قلنا هكا هذا المتابعين على اللايف ولا وين الورد وزدنا جبنا قلنا اللي يحب يسمعنا اللي قاعد يسمع فينا تو
3: ايوه
4: قلنا احنا ما نجيوش الموزايك يدنا الفارغه هكا قلنا اي واحد يجي ياخو من عندنا عمره ويقول سمعتكم في موزايك عنده الوحيده نتاع
3: البخور
4: ولا في اي هو في اي بوتيكة عندنا يجي نعطيه في بالكش بها اسامه هذه
3: جديده
4: اوين قلت على قليل نعطي هكا جيست صغير مع بالباساج اللي مع اخويا حسن
3: ربي يفضلك
4: اللي يجي يشري هي سيمبوليك طبعا
3: سيمبوليك
4: لكن هكا يبدا يشم ريحه
3: يا اخويا
4: قبل ما يمشي
3: اقوى تيزينغ خلينا مازالنا دقيقه معاك سي وسام تقريبا نحكيوا فيها على المعرض اللي ان شاء الله نزيدوا نحكيوا عليه اكثر في المرات الجايه اللي هو نهار الخميس 29 اكتوبر بعد شهر من توا
4: بالضبط
3: كان حين ربي بعد 29 يوم من توا بالضبط
4: اي احنا نشوف ايش عملنا
3: الخميس 29 اكتوبر
4: احنا اول حاجه ليت قلبنا هكا روحنا رؤيتنا كلها هي حب ضيوف الرحمن. المعرض اللي فات قلت انتكم الحب, انتم الحب, خرجت وحدها.
3: أيوة.
4: تشوف الناس اللي تحبك, الناس
3: الحمد لله
4: مش تحضر لك, الناس تحب تسمعك ايش عملت. يعني هذا بالنسبه نحن راس مال كبير مش محافظوش عليه الحقيقه, قعدنا مترددين نعملوا سنام نعملوش, خاطر فيها مصاريف.
3: أيوة.
4: البارتنير نتاعنا معناها اللي هما لي سبونسور اللي هما يدعموا فينا, هما اللي الحقيقه ينفستيو في المعرض, لانه احنا ما عندنا با لي موان دو فير معرض حقيقه معناها
3: بالخامة.
4: لكن ياكل لي بارتنير معناها مصرف الزيتون 10 نسمح سمحهم ولا كيما اريدوا كيما فهمتي ولا بالبوكره داخله كذا, هذوك اليوم يعاونونا انا كي هما قالوا لا لازم تعمل لانهم تدفعوا, قالوا ندفعوا يا سيدي عاونونا. دونك عملناه المعرض لانه الناس هذيك نحب نتلاقى بهم انا ونعطيهم سما جديد. وقلنا ديما يفو اترو كرياتيف, احنا عندنا بلاتفورم استثمرنا فيها من سنوات. قلنا فرصة في البعرض هذا اون فوكاليز سور لا ديجيتاليزاسيون, يجيونا باش هما ضيوفنا الكل ينجموا يدخلوا يحسوا العمره نتاعهم اونلاين, باش تعملوا يوزر اكسبيرينس. وكذلك باش تجيبوا لهم نحاولوا قاعدين نشوفوا مع مسرحيين وكل شيء على خطاه ريت اللي خطاه هذي على خطاه هذيك نحبوا نجسدوها في المعرض نتاعنا باش نزيدوا نرسخوا الاجواء الروحانيه هذيك. أيوة. الاجواء الروحانيه والمكويه والمدنيه هذيك اللي يعيشها التونسي يحبها.
3: صحيح
4: والله كي ترى انت اي اعطي تصوير كعب المشرفه والتونسي يقف يحب يبوسها.
3: صحيح
4: صحيح. احنا كالمعرض مش ناكل الاجواء الروحانيه هذيك, مش نقدموها اكثر, مش نعملوا فيها اكثر ديجيتاليزاسيون زاد كيف لي زيكرون معناها موجودين كالعاده, ومش نعطيو امبيونس حلوه برشا. سيتان جودي 29 خاطر يجي عطلة تاع البيت, دونك على الاقل اللي يحب يجيب زاد معاه معناها لي ستوديو اتيغا حتى ستوديو تاع فاكولتي دو معناها اللي هما اللي يحبوا يطلعوا هكا على لي ستارت اب والشركات الناجحه, خاطر عنوانه من نجاح الى نجاح خلي يجي يتفرج فيه باذن الله سميع العليم, ويجي وكذلك يشوفوا الاكسبيريونس هذيا كيف كيف. كل معناها مستمع من مستمعينك 29 اكتوبر هو كان قبل 11 ديسمبر قدمناه لانه الموسم
3: تقدم
4: داكوغ, وحتى زملاء معناها زملاء شركاء النجاح النجاح نتاعنا اللي مش يجونا من السعوديه كيما سويس جروب اكور كيما جوميرا كيما منارة غزه كيما معناها شذاري جنسي بلازا والبارتنير نتاعنا معناها الوكيل السعودي, وهذا كل معناها الفتره هذه نجم يقع عنده امكانيه باش يجي اسهل من اللي يجي في فتره ديسمبر. وهكا تجي تشوفه يحتك حتى مع المزودين السعوديين وشوفهم هما ذات نفسهم هما يعطيو ارام, تفهم بلي هذه شركه ليبرتا مش سي با دو لا بوبليسيتي, راهو هذوما دي بارتنير
3: بارتنير
4: استراتيجيك, ودي شفت قداش يحبونا ويميزونا.
3: الحمد لله.
4: حتى اذا كان انت نفس الفندق تجدو في السوق مش كيما المعامله مع شركه ليبرتا, هذيك عندك زياده انت من المحبه وكل شيء.
3: ان شاء الله ديما
4: فريقنا كل راهو عنده نفس التفكير نتاعنا, ثقافتنا هذه اللي يسمعوا فيها الناس كل توا يشوفوها هذه حاولنا الحمد لله من سنوات عطيناها للفريق نتاعنا كل رسخناها وان شاء الله نجحنا فيها. واحنا راهو نستناو فيكم الناس الكل بيجيو معانا ومحضرناكم كاباسيتي كبيره ونحبوا نخدموكم باذن الله
3: يا سيدي. ان شاء الله بالنجاح الى نجاح يا وسام بن عمر, تحيه كبيره ليك. ان شاء الله دائما ليبرتا هي الاولى, ومرحبا بك ديما في الاولى في موزيكا فام. شكرا جزيلا ليك لانترفيو انتغرال على الباج نتاعنا موزيكا فام.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي, تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون, هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
7: اهلا وسهلا, مرحبا بكم على موزيك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك اوبن اي اي اللي البارح عملت ليفينمون تاعها ديف دي 2026 ليفينمون تاع المطورين نتاعها بعد جمعه من ليفينمون تاع المطورين نتاع شركه ميتا اللي ركزت فيه على نيوز وحكيت فيه برشا على الذكاء الاصطناعي. شركه اوبن اي اي حبت يبيدها في الديف دي توري انها حاضره بقوه للمنافسه. كان فما برشا كلام البارح على الكرياسيون تاع لي زابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي. الهدف بالنسبه لاوبن اي اي انه تخلي الكرياسيون ولا الديفلوبمون تاع لي زابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي اسهل واسرع وارخص حسب الكلام نتاعها هي بتبيع. على كل فما برشا حاجات من اللي اعلنت عليهم البارح, فما تركيز على لي زابي, تركيز على لي زاجون, ومفاجاه البارح بما انه اوبن اي اي اعلنت على جي بي تي 6.1 سول بعد ما خرجت اخبار على انه الغات الاطلاق نتاع جي بي تي 6.1, اطلقت فيرسيون واحده من جي بي تي 6.1 5.1 وهي الفيرسيون سول. اما بالنسبه لبقيه الاطلاقات والاعلانات، اوبن اي اي اعلنت على دوتس نجم نقولوا هما ديزاجون اي اي يخدموا 24 ساعه على 24، كل واحد منهم عنده ماشين فيرتويال خاصه به في الكلاود واسم وشكل، وينجم المستخدم يستعملهم بطريقه خاصه هو وحده، يعمل بيرسوناليزاسيون نتاعها. لي زاجون هذوما مربوطين باكثر من 4000 ابليكاسيون حسب الكلام نتاع اوبن اي اي، وينجموا يخدموا

0: وتنجم تخدم عليه مباشرة في تشات جي بي تي ولا كودكس ولا دوت. بالمناسبة الشركة زادها أعلنت على أبو المو جديد بالنسبة للمستعملين بتاع تشات جي بي تي. نحكي ولنا على برو $500 في الشهر, يعطي دي ليميت تاع عالين برشا بالنسبة للاستعمال, وزاد إمكانية حصرية باش يستعملوا أسترا ألترا فاست اللي أوبن إي آي تقول أنه أسرع حتى بثمانية مرات من جي بي تي 6 أسترا. في نفس الوقت زاد رجعت حلة الليزابونمون بالنسبة للناس اللي يشتركوا في برو $200 لكن بحدود أكبر بالنسبة للاستعمال. في وسط العركة الكبيرة هذه بالنسبة للذكاء الاصطناعي, أنثروبيك تعلن من غادي, فما ميتا تعلن على ميوز, من غادي فما ميكروسوفت اللي تحاول أنها ترجع في السباق عن طريق الميزاجون تاع كوبايلوت والديفدي تاع أوبن إي آي, فما شركة غايبة لا حياة اللي متنادي بالنسبة لشركة جوجل. والأخبار تأكد أن شركة جوجل قاعدة تخدم على جيميناي 4, الفيرسيون الجديدة تاع جيميناي باش تكون حاضرة قبل نهاية العام هذية. ما فماش دات معينة بالنسبة للإطلاق, لكن الكلام على التحضيرات بالنسبة لجيميناي في برشا يعني أخبار على شنو قاعدة تحضر شركة جوجل. نذكركم أنه عم ناول جوجل صنعة الحدث وقتها لانسيت جيميناي 3 في آخر العام, ومن آخر 2025 وطيلت البداية متاع 2026 في البنشمارك جيميناي كان حاضر بقوة كمنافس ومتفوق على الكونكورون متاعه كلها. تنشوفوا جوجل وين ماجية بالنسبة للخدمة متاعها والبروجي متاعها بالنسبة لجيميناي. هذا بالنسبة لهاي تيك. هاي تيك تقع على سيت متاعنا موزايك اف ام بوانت.
1: حصريا مع ايدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي, تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريد طور عالمك على كل لسان, من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: على كل سنة تكمل معكم حتى للستة متاع العشية, وعلى كل سنة هو عيد ميلادنا اللي يكمل حتى الاربعة اكتوبر 2026. نحكيه على عيد ميلاد 21 دولا كارت فيداليتي وفي لكارت فيداليتي دو كارفور اللي بدأت الاحتفالات طوى عندها ايامات من 23 سبتمبر ومواصلة معكم حتى الاربعة اكتوبر. ما تنسيوش كده مشيو معنا المجازان كارفور, كارفور ماركت, كارفور اكسبريس, تلقاو غادي QR code تسكانيوه بالتليفون نتاعكم على الانتري دو شاك ماجازان, وكيك تدخل اوتوماتيكمون في التيراج او سور. ما تنساوش زيد عندنا برشا كادوات للربح توصل حتى ال 50000 دينار اون بوين فيداليتي ا غانيي في لا كارت دو فيداليتي وافي. ما تنساوش زيد كيف كيف في لي 3 سوبر مارشي كافور مارسا, كافور مول اوف سوس, كافور مول اوف سباكس وين غاديكا, تنجموا تشاركوا في الكرميسو كادو, وتنجموا زيد انتم حرفائنا الكرام تعملوا ايشونج بار لي بوين فيداليتي نتاعكم contre des cadeaux exceptionnels بكل ما تحمل كلمة من معنى. نبدلوا نقاط متاعنا في الكارت وفاة بهدايا تعمل 66 كيف, تلقاو متاع المطلس ذا كيف على الريزو سوسيو متاعنا كارفور تونيزي وين تلقاو دي كتالوج يعملوا الكيف, وكيف كيف او ماجازان تلقاو لوفر دو جور. اليوم لوفر دو جور متاعنا نهار 34 سبتمبر 2026 12 غلو بابي جينيك للا ب 12 دينار 990 مليم, وتزيد تاخو معاهم 12 غلو اخرين بلاش, وهذا الكل بفضل البطاقة وفيلت على فيلم عيد ميلادها 21. ما يوفيش الدليل ونقول لكم بلا أفور افيك كوفيركل اون بليكسي, نقول لكم دو لا مارك معناها بازاباش, تلقاوها بالديامتر 18 سنتيمتر 9 دينار 990 مليم في عود 14 دينار 500 مليم, وهذا الكل بالبطاقة وفي بطاقة وفي تحت فيلم عيد ميلادها 21. احتفالاتنا مواصلة في كارفور اكسبرس, كارفور ماركت, ولي 3 سوبر مارشي كارفور مارسا, كارفور مول اوف سوس, كارفور مول اوف سفاكس. كل عام والبطاقة وفاء, حيا بالخير
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
4: بالباك ولا بلاش, خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل, نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة, شهادة معترف بها, تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية, كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا. مو بليزير
2: يدخل كل سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس، قلب الطبيعة فرنسا.

0: من مجردة، من الأرض، من القرية، من الزيتون، من الجبال والسهول، ومن آثار تحكي ألف سنين. فيا باغرادا طريق مجردة ناديكم باش تتبعوا الماء وتكتشفوا الحكاية، حكاية بربر ونوميديين، حكاية الرومان والبيزنطيين، حكاية الأندلس والموريسكيين. من 2 إلى 4 أكتوبر نتلقاو في المقهى الأندلسي بتستور، ومنها نكتشفوا مجردة من لول وجديد، ورشات في الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، جولة لاكتشاف زيت الزيتون وزيارة المعاصر، مسالك طبيعية، سوق للمنتجات المحلية، مواقف ضيافة، معارض أفلام موسيقى. فيا باغرادا طريق مجردة طريق الماء. من 2 إلى 4 أكتوبر بتستور بمساهمة موزايك فام.
1: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل، الساحلين، المنستير بجانب الملاحة.
0: على كل لسان من 2 للجمعة، من 4 ل 6 متر عشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان، وعلى كل لسان هو اليوم لو غران تيراج او سور. نعم، السياره اللي من اول الصيف نحكيوا عليها اليوم مع دادلي شيبس وما ادرك اك الشيبس البنينه هذيك اللي تعمل 66 كيف، ونلقاوها في 9 نكهات. ما تنساوش اليوم نهار كبير بعد شهور من الانتظار وبعد شهور من التيراج ومدليل زاده حضرتوهم الكل على موجات موزايك فام. عملنا دي تيراج او سور، ربحتوا معنا 10 للهدايا، وان توت ترانسبارونس على لي ريزو سوسيو نتاع دادي شيبس شفتوا تصاور نتاع الناس الصغيرات الكبار نساء رجال اللي فرحوا بالكادوات اللي يعملوا الكيف، وهذا الكل ان توت ترانسبارونس. وتحيه الاستاذه سونيا يعقوب عبد المنفذ اللي اشرفت بكل شفافيه على عمليه هل معناها تيراج سوغ هذايا، عمليه القرعه. ما تنساوش نقول لكم بانه اليوم كما وعدناكم نهار 30 سبتمبر هو السحب الكبير النهائي. اي نعم، سيارة العمر اليوم، سيارة العمر كرهبة جديدة. تبقوا معنا باش نكتشفوا مع بعضنا شكون الرابح. ما تنسوش دادي شيبس، الا شيبس لبنينة، مطعمها يعمل 66 كيف، الجودة متاحة العالمية، وهو الشيبس المفضل عند التوانسة الكل، حبوه الكبير والصغير على خاطره مصنوع 100% من بطاطا طبيعية. هو الشيبس التونسي الوحيد اللي عنده اكثر من 9 نكهة. نعم، هكاكا الناس الكل نلقاو الغرض متاعنا، كل واحد يلقى النكهة اللي يحبه. ما تنسيوش كنا ذكرناكم مرات ومرات على موجات موزايك فام وعلى لي ريزو سوسيو زاد عدد الشيبس كيفاش تلقاو، كيفاش تشاركوا مع معنا في هالتيراج سوغ هذايا. اربح الباكو.com، الاسم اللي تردد برشا، الموقع اللي تردد برشا، اربح الباكو.com. غاديكا اوتوماتيكمون تدخل تعمر غاديكا البيانات، تحط زادة ايضا نيميرو على الباكو شيبس اللي شريته ووقت التصنيع، تلقاهم مكتوبين على الباكو، وتدخل السحب، دور الباكو واربح الباكو. ربحتوا برشا كادوات، واليوم باش نربحوا الهدية الكبيرة، شفافية كبيرة. وتحية كبيرة انكور اون فوا الأستاذة سونيا يعقوب عبد المنفذ اللي هي كانت أشرفت، واليوم أيضا تشرف أيضا على اللحظة الحاسمة 30 سبتمبر. دادي شيبس يفرح بكم، ديما يودكم بأعز شيبس في تونس، أما بشي يودكم توا بالجائزة الكبرى. ممثل الشركة القانوني بحذانا زيدا كيف كيف، نحييوه، أكم مش نعملك إشهار ككل مرة، نحييوه تحية كبيرة وقولوا له اليوم يا خويا أربحنا دعيوة خير. وكيف ما قلت لكم الناس اللي لعبت معانا على اربح الباكو.com، كما قلت لكم أو توت خوسبارانس، أي إنسان يشري باكو شيبس يدخل ديريكتمون غاديكا ويحط النميرو دلو كيف ما قلت لكم وتاريخ الصنع، وقد ما تشارك على قد ما تضاعف حظوظك في الربح. وكيف كيف تكون معنا انت سعيدة ولا سعيد الحظ. هاو على موجات موزايك فام مش ناخذو في المباشر شكون الاسم اللي بشتطلع لنا، حاضرين نتيغاج وصوغ ولا منش حاضرين؟ يلا اليد البريئة، توكلنا على الله، نقولوا توب توب توب توب. هنا قاعدين نتفرجوا، ادخلوا على باج متاعنا موزايك فام وشوفوا التيغاج وصوغ. هنا قاعدين ذولي بداوا يسيحوا، فما رقم ديريكتومون، ترى عنا رقم، نشوفوا الرقم هذا، رقم بنية به برش، رقم بنية ان شاء الله يا ربي تطلع معنا. باش اسمها خديجة، مانيش باش نعطي اللقب اكثر، خديجة تسمع في موزايك فام باش نكلموك تو سويت، وما باش تولى عملية

0: نتاع مع خديجة باش ناخذوها معنا في المباشر وباش نقول لها راك انت اللي ربحت معنا الكهرباء. دونك كان اسمك خديجة وشاركت على ربحالباكو.com وحطيت على ربحالباكو.com نيميرو دلو وتاريخ الصنع، فان شاء الله تكون انت هي سعيدة الحظ كما كانوا سعداء حظ اخرين ربحوا كادوات اخرين. اما اليوم هو اليوم الموعود نستنيه فيها السيارة الحلم تاع الناس الكل، يظل ريزرفيتو لها بلايصة في الباركينج برشا هكا متأملين. إن شاء الله يا خديجة تكون أنت، يا خديجة تكون أنت بالحق من الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا تو على موجات موزايكا فام، وكيف كيف تفرح معنا فرحة العمر. قاعدين نتصلوا بخديجة، إن شاء الله خديجة تهز التليفون. هزت خديجة معنا التليفون، ترى يلا باش ناخذوا التليفون. ترى خديجة حاضرة في المباشر. ألو
1: ألو،
0: عسلامة خديجة، مرحبا.
1: عايشاك
0: معك معك حسن هملي موزايكا فام. شنو حوالك انت على موجات موزايكا فام؟ خديج تسمع فينا ولا ماكش تسمع فينا؟ ما نعرفش، اما انت شارك
1: تسمع فينا
0: بزهر مله خديجه ومله هي. اي خديجه دخلت على دادي شيبس تتذكر ولا اربح الباكو بوكوم؟ بنين الشيبس ولا مش بنين؟
1: هيل
0: هيل. شنو هو الجوب خفيغي متاعك؟ ترى قل لي انا
1: والله
0: تحب
1: اللي
0: أكثر.
1: شاركت بيه نورمالمون الحار.
0: الحار تري تري بيان. وانت كي شاركت في الحار انت ايش حبيت تربح يا خديجه؟ هي يقول انا في بلاستيك
1: الكهرباء.
0: يسرع عاد انت تحب الكهرباء. مالا خديجه قولي. شوف انت طلبت على ربي وربي عطاك، وقل لك دادي شيبس يقول لك مبروك، الف مبروك عليك الكهرباء يا خديجه. مبروك يا خديجه، مبروك مبروك مبروك مبروك، الف مبروك يا خديجه. والله العظيم والله العظيم يا بنتي مبروك يا خديجة. اعطينا تغريطة من الدار يا خديجة، اعطينا تغريطة من غادي. ألف مبروك. قديش شاركت في المرة يا خديجة؟
1: على
0: على اربح الباكو بوكوم هكا ولا ايه؟ اي لالا اربح الباكو بوكوم. شفت لا ترانسبارونس معناها اربح الباكو بوكوم اكل باكو المفلفل هذيك اربحك سياره. سياره ان شاء الله تكون ربي يعطيك خيرها. الف مبروك عليك، الف مبروك عليك. واحنا احنا لي زيموسيون هنا فرحانين لك اكثر منك يا فرما. انت بيدك صادقه
1: معناها
0: لا صدق صدق صدق صدق صدق صدق, صدق. انت ربحت معنا في اربح الباكو بوكوم، واليوم تيراج او سور 30 سبتمبر على موجات موزايكا فام. ايش تحب تقول خديجه؟
1: يعطيكم الصحه وراني فرحانه ما تتصورش مصدومه.
0: لطف عليك، عاود اعطينا عاود اعطينا تزهريطه من عندك على دادي شيف ستره.
1: يلا تدلل
0: انا اقول لك بانه السحب تم ب معناه بايدي بريئه. الاستاذه سونيا يعقوب عدل المنفذ حاضره تدون في المحضر نتاعها، ممثل الشركه زاده كيف كيف حاضر. اقول لك الف مبروك وسختن مو يظهر لي باش تولي تعول منها دادي شيبس هكا ولا حب الحار يظهر لي اللي يقولوا خرين زاده كيف كيف يربحوا هذاك هو طول نطلبوا منهم يعطيوك الكهرباء يعطيوك معاها عولة بتاع دادي شيبس. ان شاء الله مبروك عليك، ان شاء الله مبروك عليك. الف مبروك الف مبروك مبروك عليك خديجه، سعيد الحظ ربحت معنا في تيراج او سور. والف مبروك زاده كيف كيف للناس اللي ربحت معنا للكل، ومازال عنا برشا خير جاي القدام هكا ولا. مبروك للرابح وشكرا اللي شارك معنا. دادي شيبس الطعم والجوده دائما معاكم، والباكو اللي خليك تربح ما تنساش. ديما نقول لكم ديما تدخلوا على ربحالباكو.com، وديما الربح مازال متواصل مع دادي شيبس. ربحين الجودة وربحين البنة وربحين زادة كيف كيف انظافة والعفافة، وتربحوا معانا برشا حاجات. شكرا دادي شيبس اللي خليت لنا هسيفية هذه حفالي بالكادوات، وختامها مسك اليوم بالغران تيراج او سور. نستنيو زادة كيف كيف دوتخوز اكسيون، ونستنيوكم انتم تكونوا ديما فيديل لدادي شيبس. شكرا لكم الناس الكل، شكرا استاذة سونيا يعقوب. اليوم ختمنا شهر سبتمبر بالربح، شكرا لك استاذة عاد منفذ، شكرا للممثل القانوني لشركة دادي شيبس، شكرا لكم انتم اللي على ربحالباكو.com خليتوا اليوم امانيكم تتحول الى حقيقة كيف ما خديجة اليوم ربحت الكهرباء والعشرات اللي ربحوا معنا معناها الهدايا للكل. احنا نتقابلوا معكم في على كل سنة كل نهار من الاثنين للجمعة من الاربعة حتى للستة، وان شاء الله ديما فرحانين. واليوم نهار كبير عملنا فيه تيراج او سور، ومبروك لسعيد الحظ اللي شاركت على ربحالباكو.com وربحت مع دادي شيبس اليوم السيارة.

0: على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب. سكوت اسمع اقوى الموسيقى, اقوى البلاي ليست واقوى الميكس. نهار الاثنين ار ام بي, نهار الثلاث طربيات, الاربعاء فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعه. وما تنساوش دي جي شو, دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaïque FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration, ou DJ Bash في Memories. Mosaïque FM, your sound, your energy. Mosaïque FM, الأولى في تونس.
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
0: مونوبري ديما معك.
2: السبور هو أكثر من انترينمون, هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جات باش تسمع بدنك, شجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم الاربعاء 30 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش, غميز دو 20% على الزابونمان متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم, listen to your body.

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 12 و2000 والمتعلق بالهيئة العليا للمستقلة للانتخابات، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام لجنة التشريع العام في البرلمان. وينص المرسوم الجديد على إلغاء أحكام الفصل الخامس والفصول الخامسة والسادس والتاسع من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة وتعويضها بأحكام جديدة أبرزها إعادة ضبط تركيبة مجلس الهيئة وآلية اختيار أعضائها. وبموجب الفصل الخامس الجديد من المرسوم يتكون مجلس الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات من 9 أعضاء مستقلين ومحايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة. وبموجب الفصل السادس جديد يعين رئيس الجمهورية رئيس هيئة الانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة، فيما ينص الفصل التاسع الجديد على أن تكون مدة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة يتمكنون من الإطاحة بطالبين ينشطان في مجال ترويج المواد المخدرة داخل إحدى المؤسسات الجامعية في منطقة بوشوشة، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما ومواصلة الأبحاث للكشف عن باقي الأطراف المتورطة. ووفق ما توفر لمزايك معطيات، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط الطالبين المذكورين متلبسين وبإخضاعهم للتفتيش. حجزت الفرقة الأمنية أكثر من 25 قطعة من مادة مخدرة كانت مجزأة ومعدة للترويج. في أبرز أخبار الشأن الدولية، الحرس الثوري الإيراني ينفي اليوم وجود خلافات بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة بشأن التعامل مع التصعيد الأمريكي، في وقت تدرس فيه طهران ردا أمريكيا على مقترح قدمته الأسبوع الماضي لإعادة فتح مضيق هرمز وفق شروط محددة. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقيها بلاغا عن حادث في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن نقيلة كانت تبحر داخل المضيق تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول دون تحديد طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عنه. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت في بلاغ أنه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية قرر إلغاء المقابلة الودية اللي كانت مبرمجة نهار السبت ما بين تونس ومالي في رتس. هذا ما أعلنت عليه الجامعة التونسية. من جهتها الجامعة المالية أعطت رواية مخالفة تماما للرواية التونسية وقالت أن الجامعة التونسية لكرة القدم ما قدمتش سبب لإلغاء المقابلة، فقد عبرت على أسفها للقرار وشكرت نظيرتها المالية على التفهم. وحسب مصادرنا قرار إلغاء المقابلة بسبب الجو العام في تربص المنتخب والإصابات ببساطة من نجم يكون تفاديا لهزيمة أو فضيحة جديدة، بما أن المقابلة كانت مبرمجة لتحسين الفيفا. شنو باش نحسنه وشنو باش خليه ضد المنتخب المالي، خاصة أنه كنا عاجزين ضد أوغندا وبوتسوانا. اليوم زاد وبعد إلغاء المقابلة الودية ضد مالي تقرر إنهاء التربص وتسريح اللاعبين. وقبل إنهاء التربص تم استبعاد إلياس العاشوري بسبب خلاف مع المدرب معين الشعباني. منتخب أقل من 20 عام يلعب حاليا ضد مصر ثالث مقابلته في دورة شمال إفريقيا المؤهلة للكان. المقابلة في مصر ضد مصر انطلقت 6 متراشية منقولة على القناة الوطنية الثانية في 6 دقائق تعادل 0-0. تشكيلة المنتخب في أسليم بوعسكر في حراسة المرمى، بقية اللاعبين شمس الدين جريد، ريان بوقديدة، وسيم القرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نويم ستروت، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شهاب العبدلي ومحمد ياسين الشعباني. منتخب أقل من 23 عام دخل اليوم في طرابلس في تونس يتواصل حتى نهار الجمعة موعد السفر للتوغو وينبش يلعب نهار 5 أكتوبر مباراة إياب المرحلة الأولى من تصفية الكان ضد اللبنانيين. ذكر أن مباراة الذهاب لعبت البارح وفاز فيها منتخبنا 2-0. مكتب الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة أعلن اليوم على مواعيد مقابلة الجولة الخامسة من البطولة نهار 16 أكتوبر الدفعة الأولى دون حضور الجمهور الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي نادي البنزرتي الاتحاد المنسيري تقدم ساقية الدير ضد النادي سفيقسي واتحاد بن قردين ضد النادي الافريقي نهار الأحد الدفعة الثانية شبيب العمران ضد مستقبل مرسى نجم الساحلي ضد نادي حمام لنف نجم المتلاوي ضد الملعب التونسي وترجي جرجيس ضد أمل حمام سوسة. التوقيت الجديد للمقابلات هو ماضي ساعتين ونص. لاعبي الترجي الرياضي التونسي خذوا راحة حتى نهار الجمعة بعد نهاية طرابلس عند رام وتم برمجة مقابلة ودية نهار الأحد ضد مستقبل المرسى. ذكر أن المدرب الجديد بابلو فرانكو صحح البارح إلكترونيا عقده مع الترجي في انتظار وصوله لتونس. لاعبي النادي الإفريقي سافروا نهار الجمعة لبنغازي وين يلعب الفريق مقابلة ودية في ليبيا نهار السبت ضد أهلي بنغازي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك في معادكم اليومي مع ركاب سبور. وتسارعت الاحداث داخل المنتخب الوطني، الناخب الوطني يقصي اللاعب العاشوري، والمنتخب الوطني يهرب من مواجهه مالي، يهرب بين ظفرين. قراءات هي، فما شكون يعتبر انه تصرف ينجم يكون ايجابي بانه ما نلعبوش المقابله هذه ضد منافس قوي كما المنتخب المالي. قل دونك اقصاء العاشوري من التربص، الغاء مقابله مالي والغاء التربص والاكتفاء بالمدة المقضاة، كان المفروض أنه يقعد أكثر تربص المنتخب الوطني. الحقيقة حالة من الفوضى وحالة من التوتر هي اللي تميز أجواء المنتخب الوطني. جايين على كل هذه التفاصيل، خاصة كيفاش نحكيه على بلاغات الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة المالية. كل واحد كيفاش فسر إلغاء مقابلة مالي. الجامعة كانت عبرت على شكرها لي وتفاهم، شكرا للجامعة المالية على تفاهمها للموقف. الجامعة المالية قالت رو مجاني حتى تفسير، قد تلقينا الناس تشكر فينا، واحنا معرضنا حتى تفسير رسمي لإلغاء هذه المواجهة. بار كونتر توجه بالشكر للجامعة الملكية المغربية اللي قبلت هذه المواجهة الودية. باش نعطيكم زادة اسم لاعب موهوب ينجم يكون في المنتخب الوطني في الأيام القادمة. نسأل وشكونهم لاعبية منتخب يوفان ويوفان تروال ينجم يكونوا موجودين في المنتخب الوطني على فرضية أنه نفسخ ونعود من لول. بيان سور إذا كان فما رؤية في هذا، لأنه مش مجرد قرار يتكتب على ورقة، لازم استراتيجية كاملة في هذا الموضوع. نحكي زاد على ترجي تونسي، ينهي تربص عين دراهم في انتظار قدوم المدرب والنادي الافريقي، يسافر غدا الى ليبيا لخوض مقابله وديه. واخر اخبار النادي الافريقي دونك كذا كل اكثر. يرافقني فيه اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدة، تحيه ليك، تحيه لاسامه ولخيان معانا والساده المستمعين الكل. ويمكن شكون يعرف نعتذرش للجمعيه وحبه الترجي، خاطر حكايه المنتخب تحب لها الف ليله وليله.
0: حاضر لك الاعتذار، نحاولوا اليوم نعملوا كل شيء. وكاو سما سلامي، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين وبالناس كل.
0: وسهلا بك، حاب بارك لك على البوست الجديد.
2: يبارك فيك.
0: كشاف شكون مسؤول على اكتشاف المواهب داخل الجمهورية هكا؟
2: صحيح صحيح
0: حيدر، جامعة تونسية.
2: اي حتاكش من الايفان تروا يظهر لي بون انا الحقيقة للبوست هذية برمي لي بوست اللي نحبهم برشا، خاطر اشوف اللي عاش الكوره وعاش الظلم في الصغرى يعرف معناها لي جون ويعرف معناها الظلم. ولذلك ان شاء الله نكونوا موافقين. بون مش وحدي، فما كيب كامله يعني فيها اسامي كبيره لعبت كوره، لعبت في المنتخب. ان شاء الله نكونوا موافقين، وان شاء الله زاده نمشيو ونشوفوا زاده الفرق اللي كانت الحقيقه حيدر هي اللي دعم في المنتخب الوطني. كي نحكيوا على بيجا، نحكيوا على الكيف، نحكي وعدة فرق كبيرة اللي كانت
0: قروان
2: كل. ولذلك ان شاء الله ان شاء الله نكونوا موافقين، باش نعملوا كل شيء باش نكونوا موافقين ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليك اسامه. دونك كما قلت شكون مسؤول رفقة عدد من الناس الاخرين بكل تاكيد على اكتشاف المواهب داخل الجمهوريه. كل توفيق ليك اسامه. سلامي، خليني نعاود نستقبل ونرحب زاد بالكيب صراحه في الاخراج هذا اليوم. ترافقنا في الاخراج الرقمي، خديت بلاصه وسيم. سي بون وسيم مرتاح. اوكي اهلا وسهلا هادي، مرحبا بيك. دونك خليت كل بدايه من كيما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: أواخر سبتمبر 1992 جماهير الترجي التونسي كانت على موعد للتعرف على مهاجم فريقها الجديد الزامبي كينيث ماليتولي. كان المفروض أنه ماليتولي يلقى طريق في النادي ويفك بلاسته، لكنه تحول إلى رمز في تاريخ الترجي. قبل ما يتنقل للترجي ماليتولي كان متألق مع نادي نجانا في بلاده في زامبيا. مهاجم قوي بدنيا، سريع قدام المرمى، وعنده تسديدات تخلي أغلب الحراس يتفرجوا أكثر من اللي يتصدوا. الترجي كان يبحث على القطعة الناقصة في فريق يحلم بالسيطرة محليا وقاريا، والاختيار طلع في محله. ومن أول موسم ماليتولي فرض روحه، سجل 18 هدف وتوج بهداف البطولة 92-93. الموسم اللي بعده يسجل 14 هدف ويكمل هداف. بالأرقام كان الأفضل، لكن على الميدان كان كابوس حقيقي للمدافعين. ومع الأهداف جت الألقاب. ماليتولي ساهم في تتويج الترجي بزوز بطولات متتالية 93 و94، وكان واحد من أبرز أسلحة الفريق في المشوار التاريخي اللي انتهى بالتتويج كأس أفريقيا الأندية البطلة سنة 94، وبعدها السوبر الأفريقي والكأس الأفرو آسيوي. والحكاية ما وقفتش في تونس. تذكروا مليح كارثة سقوط طائرة المنتخب الزامبي سنة 93 واللي هزت كرة القدم الأفريقية. كان ماليتولي من الوجوه اللي ساهمت في إعادة بناء المنتخب، وبعد أقل من عام وصلت زامبيا إلى نهائي كأس أفريقيا الأمم في تونس عام 94 في واحدة من أكثر القصص المؤثرة في تاريخ المسابقة. كريث ماليتولي ما كانش مجرد محترف أجنبي مر من الترجي، كان من أول اللاعبين اللي خلاو الجماهير التونسية تشوف نموذج المهاجم الأفريقي المتكامل، قوة، سرعة، تسديدات قوية، قرارات صحيحة على الميدان، الشيء اللي خلى اسمه يبقى محفور إلى اليوم كواحد من أبرز المحترفين الأجانب في تاريخ البطولة التونسية.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: ليش باش ناخذوا برشا وقت نظرا لانه عنا برشا حاجات على ليكيب ناسيونال. اليوم كلمه فتره التسعينات ماليتولي كان يمكن رقم واحد اللي عطانا نموذج جديد نتاع المهاجم الافريقي. اما فتره التسعينات كان سامي المهاجمين اللي دخلوا لتونس الحقيقه لازمك تقعد تستنى ياسر باش تشوف اسامي وروندمون كما اللي صار في فتره التسعينات. كلمه نادر ثم
1: صحيح اجماع تقريبا انه ماليتولي كان والى اليوم من بين افضل الاجانب اللي دخلوا للبطوله التونسيه على مدى التاريخ. لاعب استثنائي، اخلاق، لاعب خصال، كان محبوب من الجميع، ما كانش عنده مشكله مع حتى واحد. ان شاء الله ترجع الايامات هذه اللي نقدروا نستقبل فيها مهاجمين ولاعبين بهذه القيمه، لانه بصراحه تراجع كثيرا اللاعبين والخصال اللاعبين الممتازين حاليا على مستوى الانتدابات.
0: فتره ذيك بعد شويه بعد ماليتولي شوف ماليتولي وبعد شفنا في اواسط واخر التسعينات شفنا كاماتشو وشفنا سانتوس تاع ليتوال وقت جا النجم الساحلي البرازيلي وشفنا زاده
2: مغاريا
0: فما والله ضاعوا عليه شويه سامي ملي نحكي على زاتا كون
2: فما كان لاعب كبير جاي الملعب التونسي حميد الرحموني كان تذكروه
1: الجزائري
2: زاد مهاجم ممتاز جدا
0: درامان تروريز هذا هو. دونك خلينا نمشيو بعد شويه لاخر مسار نحلو ملف المنتخب الوطني. ملف كان اختاروا له عنوان هو التوتر والغموض والتردد وعدم الوضوح. برشا تفاصيل الحقيقه مسيئه للمنتخب الوطني. اخر مسار ناخذ فيها موضوع اقصاء العاشوري من تربص المنتخب الوطني.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملي امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تم إقصاء الياس العاشوري من تربص المنتخب الوطني، والأخبار اللي عنا تأكد أنه العاشوري ما تقبلش ملاحظات فنية من المدرب متاعه من معين شعبين، ويكاد تردد الفعل متاعه تم اعتباره حادة وغير لائقة، وبالتالي تم إقصاء العاشوري من هذا التربص. سلسلة وخلينا نقوله حلقة من سلسلة توتر كامل راهو بدأ من الماتش اللي في بيننا ميكانا، وإحنا جاي ننسى المونديال والفضايح وكذا، إيجا نجيو في الفترة الحالية ذي نبدأ من الماتش اللي على أساس ماتش ميكال ونجربوا فيه وكذا، ومش مهم النقاط نقارو احنا نلعبوا في ماتش اوفيسيال واحنا اخر من يعلم. دونك بدا التوتر من وقتها جايين لبقيه السلسله. الحلقه هذه لازم تحطوا فيها اقصاء العاشوري من استاج ليكيب ناسيونال نادر تموسامه.
3: والله يمكن اقصاء العاشوري من المنتخب هي يعني اقل حاجه صارت في المعسكر هذا.
2: اخف حاجه معنا.
3: اخف شيء صار. خلينا نقول سيدي احنا كمدربين وهو معايا لاعب ولعب في المنتخب، تصير في النوادي في المنتخب، تصير بين مدربي قاعد يعطي في تعليمات اللاعب، لاعب لسبب أو لآخر عمل هكا ردة فعل ديبلاسي شوية ماهيش في بلاستها، قال له مشي الفستير عادي، لكن المنطقة أنك يمشي الفستير أكاو في الموضوع. وقت مشي الفستير أكاو بعد ما بعد الدوش وبعد كذا نتقابله في العشاء، يمشي اللاعب يطلب السماح من المدرب ومن كذا، وترجع الأمور إلى مجاريها، لأنه في الأخير المدرب يسعى إلى إصلاح اللاعب ويخدم على روحه، واللاعب كيف كيف جاي باش يقوم بواجبه. لكن الظاهر أنه بعد كي قال له أخرج عاشوري نحى الدوسار، يعني الوحدة سمع نقول الدوسار بالعربي، ولو واحد دوسار وخرج. دونك ما عجبتوش معين مع بعض التصرفات الأخرى حتى في أثناء المعسكر أثناء الاجتماعات أثناء كذا شوية قلت يعني قلت جدية ما نقولش انضباط. وانا نحب نذكر بالزيارة اللي عملوها اللاعبين لرئاسة الجمهورية وقابلوا رئيس الجمهورية ميسيرش، نحب نذكر بها رغم ما نحبش نخرج على المستطيل الأخضر، لكن وقتها شفنا بعض التصرفات الصبيانية تاع وليدات صغار، تقاقي همز لمز ضحك في حضرة رئاسة الجمهورية. الظاهر هذا الشيء هذا ما زال موجود وقتها في المنتخب إلى الآن. أكاو في الأخير تم، ولو أن المعطيات اللي عندي يقول أنه بعد رغم أنه غادر إلا أنه طلب سماح واعتذر حتى من صحابه، لكن غادر فهمت؟ يعني لاعب خرج سويت حكاية كيف هذه، هو غادر قبل ما يعلم أنه الجميع سوف يغادر.
2: احنا طبعا عنيش رواية العاشوري وما نجموش زادة نحكموا على رواية طرف واحد، ونحن معلوماتنا من جهة الفيدراسيون ومن جهة الكيب ناسيونال ما عنيش رواية الملاعب يونتوندون بيرك يعمل رياكسيون ولا يوضح، لكن بناء على المعطيات هذه معقول أنه ملاعبي المدرب ذاك يعطيك ملاحظات ما تقبلهاش وتزيد جاوب بطريقة معناها تنجم تكون بين قوسين غير معناها غير لائقة للمدرب نتاعك، معناها شو تستنى وانت ليك ستار ليك تزيد ليك تبدلنا في ماتش ولا تقلبنا في اتراح، معناها سامحني بالتونسي تي علاش تدلل معناها
4: صحيح
2: والله كان ملاعبي كبير تتعدى وتتلم على خاطر ذكاء وملاعبي كبير ما تنجمش تسيب وكذا وانت ما عطيت شيء وتزيد ما تقبلش شني ما نحب نفهم انا شنو قاعد يصير
4: باللي باش يكون السبب. حيدر ممنوع تصرف ممنوع سواء في فريق ما نحكيش على منتخب حتى في فريق ممنوع باش تتصرف تصرف هكا باللي باش يكون السبب راهو حتى الروايه اللي خذيناها نتاع المنتخب يا سيدي وحتى هو ما نعرفش انا شي نجم يخرج ويتكلم ممنوع عليك انت تو جندي تتسمى في المنتخب يعني كانك انت في جزرنا طيشت سلاح تعاركت انت وما نعرفش انا عارفك طيشت سلاح ومشيت
2: خرجت وخليت واجب
4: صحيت ولذلك هذه ممنوعه ما نجموش نحكيه وما نجموش نبرر الموقف هذا. حيدر شوف الحقيقة التصرفات هذه وانت لخصت في كلمة تشوف لوكا كريستيانو رونالدو تو هاي سيدي علاش نمشيو لبعيد 24 ساعة التالي ما كان بريفيو باش يهبط في دقيقة 60 ولا دقيقة 70 متفاهم مع المدرب نتاعو ومن بعد فيو الريزولتا حيدر راه من الأجدر المدرب باش ما يشاركش كريستيانو. اش عمل كريستيانو؟ خرج طلب رينيون مع المدرب قعدوا وحكيوا وعلى طونجو وكذا. هذا كريستيانو ما أدراك ما نحكيوا على كريستيانو اللي بيانتو باش يخلط الألف هدف لتيتر اللي عنده ما شاء الله يعبيه وزوز ديار. شنو تحب فهمت؟ وبيكسا احترم اصحابه واحترم المنتخب واحترم البلاد واحترم الشعب وقعد مع المدرب يعني جاء وحب يستفسر علاش وكيفاش. يعني انت باللي بتكون كما قلت لك راه اللي صار بينه هو معين، لكن ممنوع عليك عندك اصحابك، عندك الكابيتان تحكي معاه، عندك المدرب بعد الرينيو تخرج تقول له ايجا اخويا راني انا مثلا انت في الملاحظات هذوما انا نشوفه مثلا غالطين، نشوفه مثلا كنت قاسي عليا يجا نحكيه، اما تهز روحك وتخرج يعني شنو تنتظر؟ وشنو بعد ما فما حاجه اللي لازم يفهموها اللاعبين راو الرياكسيون اللي تعملها في السور لو شان بعد راو التبعات نتاعها اي باهي التربص الجاي ولا اللي بعد اللهم يصير قرار.
2: لا أسامة نستسمحك ثلاثة ثواني. برشا ناس قاعدين يبعثون على الواتساب، ثم بان معناش لايف لا على يوتيوب لا على فيسبوك، حاولوا تسمعونا من على الواقع قاعدين نحاولوا تلقوا حل بروشينمون، اما حاولوا تسمعونا على الفريكونس نتاعنا باهي فيسبوك رجع توا باهي اوموا
4: حيدر. باش نختم اللي كون التصرف الحقيقي ما نجمش نقول سبياني خاطر اللاعب زي نحكيه على لاعب محترف وفي المنتخب هذا يدل للجو العام كما خلينا نقوله الجو العام الحقيقة خايب من غير ما الأطفال الجو العام خايب في المنتخب والله غالب والله غالب. نعاود نقوله اللي حكيته قبل اللي نحكيه على بروجيه واربع سنين وكذا وكذا هذا الكل مالغزمون قاعدين نشوفه في عكسه
2: بروبلم كونيكسيون على ذاك المفهميش على يوتيوب والفيسبوك هكيك وبرا نتأسف وام حاولوا تسمعونا على فريكونس متاعنا ولا بأي طريقة أخرى به كملنا من العاشوري. ما مش هذه الإشكالية الكبيرة راهو خروج العاشوري، معناها فما إشكالية أخرى أكبر، لأنه كي نخرجوا من الفني للإداري للتصرف العام للوضعية العامة لهنا نوليو نحكيو على برشا مشاكل، والبداية باش تكون بإلغاء مقابلة مالي وزاد بإلغاء التربص أو الاكتفاء بالمدة اللي صارت. شو اللي قاعد يصير بالضبط؟ تفاصيل كل بعض لحظات.
1: آخر مسار
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: وصين في ركاب سبورو تم إلغاء المقابلة الودية اللي كانت مبرمجة ضد المنتخب المالي، وأصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغ للإعلام بهذا الإلغاء. البلاغ يقول إلغاء المقابلة الودية بين تونس ومالي، وتعلن الجامعة نجم نحط البلاغات هذه، تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم، بالتوافق سطروا لي عليها، مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المقابلة الدورية الودية اللي كانت مبرمجة 3 أكتوبر بملعب حمادي العقربي برادس. خذينا الرواية هذه مع الجامعة التونسية لكرة القدم، لكن الجامعة المالية أصدرت بلاغ زيادة من دقائق تقول أنه المقابلة ذي تم إلغائها دون تقديم أي معناها حجة رسمية إلى الجامعة المالية، فقط شفنا أنه اكتفوا بشكرنا أنه على حسن التعاون ولحسن التفاهم، والجامعة المالية قالتش نلعبوا مع المنتخب المغربي، شكر الجامعة الملكية المغربية. دونك البلاغ بتاع الجامعة التونسية يقول بالتوافق مع مالي، ومالي تقولك ما في باليش رو من باعتي توني من الحاجة المقنعة علاش ألغيتوا المقابلة هذه. تضارب يظهر لي زاد يفضح شوية التوتر اللي قاعد صاير والفوضى اللي قاعدة صاير. أنا نادر،
1: أنا والله من بعد كأس العالم قلت يا ربي إن شاء الله نتمنى العام هذا جديد الكل ما نحكي حتى شيء على الجامعة، حتى شيء، خلنا نحكيه في الكورة وعلى المنتخب. وقلت الحمد لله ثم كان كأس أفريقيا 2027، يعني من جنيفال جنيفاش فيها شوية مباريات كذا، دون قلت يا أخويا نلقى في حاجات. والله إيش تحبني نقولك، البلاغ هذا تحب نخرج من البلاغ، كل بلاغات الجامعة تقريبا يلزمها بلاغ توضيحي، كل البلاغات. احنا التو راهو هيرفيرو نار اللي خرجوا لنا بلاغ وقالوا لنا راهو ثم امكانية المواصلة معها على العمل، وانا قاعدين نتفاوضوا معاه، راهو التو ما خرجش بلاغ يقول لنا راهو هيرفيرو نار ماهوش يقعد معنا. احنا سمعنا من عند السيد هيرفيرو نار حبتنا تدوينه هكا ولا هكا به البلاغ هذا. انت تو حكيت على تونس، انا نقل البلاغ نتاع المنتخب الوطني نتاعنا، نستنتج منه عدة اشياء. تعلن الجامعه تونس القدم انه بعد التشاور مع الناخب الوطني، بعد التشاور يعني مش الناخب الوطني هذا اقترح الفكره، يعني ثم شكون جاء للناخب الوطني والاكيد اعضاء المكتب الجامعي قالوا شنو رايك سي معين نلغيو المباراه، يا اخي معين وافق وقتها مشاو وبالتوافق مع الجامعه الماليه لكره القدم. وقتها مشاو المالي قالوا لا احنا ماذا بينا لو كان اجلوه الماتش نلغيوه، قال اوكي ما ثم حتى مشكل. والدليل كي نقرا بلاغ الجامعه الماليه، الجامعه التونسيه اعربت عن اسفها لالغاء المباراه وتشكر الجامعه الماليه على التفاهم. روايتين مختلفتين لنفس المباراه، وطبعا بالتاريخ والهستوريك نتاع البلاغات نتاع الجامعة متاعنا نصدق له خيان تاع الجامعة المالية، لأنه إذا كان ثم توافق يكون بلاغ مشترك نفس الشيء، علاش كل جامعة تعطينا بلاغ آخر به؟ ونجيو الأسباب الحقيقية، شكون السيد اللي خذ القرار واقترحها الناخب الوطني أنه يلغي مباراة، وما هي الأسباب؟
0: الأسباب واضحة، الأسباب واضحة.
1: أليس من حقنا أحنا كجمهور رياضي نعرف الأسباب؟ أليس من حقنا اليوم تقولون من سرب معلومة ماتش أوغندا لا تحتسب النقاط، وأين المساءلة والمحاسبة ومن سنعاقب؟ إذا كان أبسط الأشياء هذه مش من حقنا، قولون أحنا حدودنا وين، شنو المطلوب منا؟ أحنا نتفرجوا ونسكتوا، ناكلوا ستاكا ونسكتوا؟ في التاريخ راي هذه راهو راي هذه راهو يوم 4 ماي جاتنا مراسلة يعلموا فينا أنه ثم قرعة يوم 19 ماي، راهو تونس منتخب تونس ما بعث ممثل باش يحضر في قرعة كأس أفريقيا يوم 19 ماي، لأنه الناس كلها هي وقتها بالقائمة والمونديال وشكون يمشي يحوز في النمسا وبلجيكا وشكون ما يمشيش وهكا حكاية الكل، ما بعثناش مبعوث. تصور حيدة لو كان مشاه انت اي شخص مشاي يحضر في القرعة راهو المعلومة عنده نتاع هذه حكاية النقاط. وخل نأكد لك انا سمعت 38 دقيقة رجعت لهم يوم القرعة في دقيقة 15 و18 هناك تأكيد من المقدم اللي قاعد يقدم في القرعة يقول أنه راهو المنتخبات الثلاثة اللي مش ينظموا كأس أفريقيا راهو في المجموعات متاعهم هم مترشحين آليا والمنتخب الثاني اللي معاهم الذي سوف يحصد أكثر عدد ممكن النقاط. الموضوع غير مطروح. يعني كان بعثنا شخص على تذكرة طائرة وكذا راهو المعلومة عندنا نزيد نقدم بيك يا حيدر ميسالش يا سيدي قبل نهار اثنين سي حيدر مش بدأت وسائل الإعلام الكل تاخد تعطي بدأت
2: صحيح
1: ناس كل تحتسب لا تحتسب
2: ومشينا الناس الكل سورس أوفيسيال
1: مشينا للمصدر الرسمي وهي الجامعة التونسية لكرة القدم وسألنا أعضاء جامعين مرموقين
2: قال لك الموضوع سكر ولا تحتسب
1: وأكدوا لنا أنه لا تحتسب
2: وعليه البيزاج ميدياتيك الكل تعامل معها على أساس مقابلة ودية الناخب الوطني في تصريحاته مقابلة ودية في بين سبورتس عصام الشاوري عامل كل أرزمون مش بيش تحسبه
1: وأثر ذلك على كل شيء. لكن أنت هنا قبل يوم من المباراة ما ثم حتى واحد لا رئيس لا نائب رئيس لا كاتب عام سيد كاتب عام الجامعة سي وليد المرداسي وينك يا صاحبي وينك يا أخي راك أنت المسؤول الأول على المراسلات والإيميلوات تقول لي أنت جيلاني الحجري اللي هو رئيس قسم المنتخبات أنا ما نسمي الناس بأسمائها هذم هم الناس اللي تشتغل وقاعدين يقوموا بواجبهم وينك يا سيد كاتب عام الجامعة راك أنت كاتب عام أنت المسؤول على نظام المسابقة وتعلم الناخب الوطني والمسؤول الأول على المنتخب بقانون المسابقة والكاف كان جاء عنده تغيير في قانون المسابقة راي بعثت لك وبالتالي أخويا حيدر لا جاء ميل لا جاء مراسلة لا جاء ولا شيء
2: جوز فقنا بالحكاية
1: لأنه الكاف منذ البداية بالنسبة لي الموضوع
2: منتهي فمش علاش تعلمك
1: حتى واحد كيف شاف وسائل الإعلام تتخبط لقال نعمل تليفون يا سيدي نبعث مراسلة احنا العادش نعمل اخويا حيدر كي نبدأ الشاكين في انذار او ورقة حمراء للاعب يا سي مرياح المعتزل زعم اخذها ثانية مش ثانية عنده ثلاثة مراسلة للكاف الرجاء تأكيد عقوبة عدد انذارات اللاعب في الفلاح
2: تبدأ عن سيكوريتي
1: تحمي روحك بورقة يا اخويا حتى واحد لا فكر يقطع الشك ويستبق الاشياء بعد المقابلة باش يتسألوا فالناس تحتسب لا تحتسب
2: باه خلينا ناخذ الجانب الرياضي من الغاء ماتش مالي لانه لخبطه الاداريه هذه وتنرجعوا نزيدوا
1: هو السبب الخراب
2: اي هات نجيو هذه خلينا ناخذ الجانب الرياضي يعتبر هروب وسامه اليوم حال المنتخب الوطني مش ترعى مع مالي باش تحسن الترتيب احتمال كبير تاكل كرتون معناه وتزيد تدخله في الحيط الترتيب نتاعك فكان التفكير هكا الوضع سوابا الملاعبية فما شكون مضروب مش حاضر اختاني من ماتش مالي لي انا كنت اصلا مبرمجو باش نحسن ترتيبي شويه وضعيتي ماهيش نتاع ربح وماهيش نتاع تحسين ترتيب الافضل اني ما نلعبش المقابله دي. كان هذا تفكير
3: لازم يكون
2: مواجهه رياضيه
3: الاقرب حيدر يكون التفكير هكا علاش على خاطر كي نشوفوا المنتخب في زوج مباريات هذوما ما فماش حاجه تبشر بالخير خلينا نقولوا باش تعمل بريستاسيون باهيه في مباراه مالي اللي هو نعرف منتخب كبير وتوا يعني خلينا نقولوا الحقيقه اللي كونه سواء القيمه الفنيه نتاع اللاعبين والواحد بعاد على بعض
2: في افضل حالات نحن ما نجمناش
3: صحيح يعني بعاد على بعضه بعاد برشا منجم يكون اللي هي زاده خايبه لو تقول انا مثلا ما نحبش نلعب خايف لا نخسر مثلا بسكور لو حتى ذيك حتى التخمام هذاك الحقيقه ما يسموش يصير نحكي على منتخب تونس نحكي على منتخب اللي هنا كنا 14 ولا 15 عالميا ما تنجمش انت تجي توا يا سيدي انت كي تعرف روحك خارج من كاس عالم وتعرف اللي الجو خايب وتعرف اللي مدرب جديد وتعرف اللي راك باش تفانجيكتي يعني لاعبين جدد وكذا يا اخوي ما تبرمجش المباراه من اصله على الاقل يا سيدي كي تعرف روحك انت وتتفرج في المنتخب المالي وشفت
1: العب مع اللي قبل
3: ايش قلت لك يعني شفت المنتخب المالي والبريستاسيون اللي عملها في كاس افريقيا وفي كذا يا اخوي ما تبرمجش من الاول ما تبرمجش وما تجي زاد تحط المدرب خلينا نحكيه زادة كوتي مدرب شوية ما تجيش تحط المدرب في في في موضع خليني نقول لك سيء متاع مازال كيخذي الجروب وعنده ثلاثة أيام وبش يلعب دو ماتش مهمين وزيد تعمل له ماتش أميكال يعني في نيفو عالي الحقيقة يعني ما تخلي المدرب يخدم ما هوش في أريحية فهمت ولذلك الأقرب للواقع اللي كونه خلينا نقولها هروب من المباراة هذية لكن نقولها بكل أسف حيدر. كل اسف خاطر رانا تونس أيه. سيدي حتى كي نبداو في الحديث رانا تونس على الاقل كما فنيا في التراه ماناش تونس اللي نعرفوها. خلينا نكونوا في الذكاء أيه. تونس على الاقل نهرب من المباراه هذه قبل ما نبرمجها سيدي.
4: راهو اللي صار في دوره رمضانيه او في كره قدم شاطئيه ما يجيش ثم واحد عامل برنامج يا رسول الله وبعد يجي يقول ما نلعبش بطلت على خاطر بن سليمان عنده شد عضلي يخرج على روحه على خاطر شو اسمه الغربي خلينا نوضح حكاية الغربي كذلك الغربي منذ البداية هناك اتفاق راهو الغربي منذ البداية عنده ورقة حمراء هو ما يلعبش ماتش مالي بطبيعته والدوري الإسباني في درجة ثانية يلعب
2: اي ما يش مفاجأة انه الغربي مش موجود ما يش مفاجأة
4: منذ البداية يكمل ماتش يزوز ماتشويته ويمشي على روحه قديدة تضرب شوية والعاشوري اضطرد يعني ملعب عادي ديسبلين شنو المشكل ما لعبوش ماتش هي واحنا وين المشروع ماله احنا بالك شي معين توا في مقابله وديه مش طلبوه بالنتائج يا ودي معين نعرفوه قاعد يكتشف في الملعبيه نعرفوه الشيء هذا ان نوصلوا ونلغيوا مباراه بالطريقه هذه ونطلبوا من ونخرجوا بلاغي هذا اتصال مرتبك صياغه غير دقيقه اسباب غير حقيقيه يطلع لك من غادي مالي يا ودي انت توا شنو تحس كي مالي هبطت لك البلاغ هذا شنو تحس
2: باه خليني نسال سؤال واللي هو معناها والله بعيد على منطقه التجني لانه مع جامعات اخرين عشنا فشل رياضي لكن مع الجامعه الحاليه فما فشل رياضي وفما تخبط كبير اداري زاد فما فشل زاد اداري راهو انديبوندامون فما ناس تخدم عندها ديتاش ما عندها حتى علاقه لا بريزولتا لا بحد شيء مانيش نحكيو على لكن نحكيو على ديسيدور فما فشل اداري كبير وفما فشل رياضي كيف كيف معناها هو مو جديد متواصل من سنوات اما زياد على الفشل الرياضي يكون فما فشل اداري بالحقيقه ما انا مانيش مصدق انه ذي الجامعه التونسيه اللي كنت
4: خلاص ليه تقول لي تجني تجني يعني احنا نقولوا في حاجه غير موجوده او معطيات غير دقيقه او يا سيدي نكذبوا عليكم
2: بالله وحتى سامحني يا نادر حتى الايفان نص ساعه خاسرين اثنين بلاش مع مصر والله العظيم الواحد ما فهمش هذا اللي قلنا هذا والايفان ترواي نجم يكون الريزرفوار نتاع ليكيب ا مع مصر خاسرين اثنين بلاش مازال الوقت ان شاء الله
4: يرجع مقابل ما شاء الله
2: هاي مقابله مهمه ياسر
4: عاملين زوج تعادلات احنا
2: مقابله مهمه ياسر
4: باهي تجني ماذا انا قاعد نقرا في حاجات يعني بالله أي واحد مصري جزائري موزمبيقي أفغاني يدخل تربص عند المنتخب متاع بلاده يجي ويلعب المقابلة الأولى يقولوا له لا غلطنا هما يقولوش حتى غلطنا راهو ولا سامحونا راهو النقاط تحتسب ولا تحتسب وين أنت سمعت بها منتخب في العالم لعب مباراة رسمية وهو يعتقد أني مباراة ودية لا تحتسب فيها النقاط
2: لا فضيحة
4: والمحاسبه والمسائله في بالك مش تصير ماهيش مش تصير سعيده لسبب بسيط
2: علاش حاسبنا احنا قبل
4: لسبب بسيط اللي ركبوها تو في راسه شكونه سي جيلين الحجل
2: تاع اداره الانتخابات
4: قالوا هو قال انا كلمت الكاف والكاف قالت لي راه تقلقين ما ثماش في الامور هذه الثقه في الوثيقه ثم وثائق والكاتب العام للجامعه ديما في سبات عميق ماهوش موجود باه ثم سببين سي حيدر كان عندهم وثائق دامغة وأدلة أن سيجيلاني مخطئ عاقبوا سيجيلاني أقيلوه لكن هو مش بيعملوا هذا لأنه أنا متأكد أنه سيجيلاني خطيه
2: شو اللي خليك متأكد؟
4: أنا أقول لك
2: أنا عندك معلومة
4: بالأيام إذا كان ما يتعاقب سيجيلاني شو معناه؟
2: معناه موش هو
4: خاطر كان يتعاقبوا سيجيلاني مش يتكلم
2: بطبيعة
4: وسوف يصدع بالحقيقة
2: مؤكد
4: وأنا متأكد أنه الحقيقة غير ما سرب الينا
2: باهي تو اوكي بالله اي خلينا نقدموا شوي
4: قدموا الماتش هذا
2: لا مش الماتش هذا الى متى تو هذا اي مش كيفاش معناها خيطو مش نفسخوا نعاودوا من الاول وفيزيون جديده واستراتيجيه الى متى معناها كل يوم راهو فضيحه هكا
4: يا ولدي احنا معاكم في رؤيه جديده في التشبيه في الوقت المعين يا سيدي انا معاكم ريت الايفان هذه خذوا منها 3-4 ملاعبيه والايفان تدوات 3-4 ملاعبيه واعطيوهم الوقت ونصبروا عام وعامين معليش بس نمشيوا لكأس العالم 2030 لأنه هو طوق النجاة المالي قبل الرياضي لأنه الجامعة كما تدخلهاش 35 مليار كل 4 سنوات سوف تنهار
2: تفلس
4: والدليل أنه قلبنا الذهاب والإياب مع بوتسوانا لأسباب مادية اي خرش يشكون قال لك يذهب على الطاولة. انا هو اللي خذيت القرار نتاع قلبان الذهبية، وانا هو اللي جيت للمدرب الوطني وقلت له شنو رايك يا اخوي العزيز نلغي الماتش تاع مالي، اصابات ما احناش حاضرين، معنويات متعدين، زوز ماتشوات، الدنيا بدات تسخن علينا، الشارع تخاف ناكلوا ثلاثة ولا أربعة يدوروا علينا، احنا ترجع لناش الجو يسخن كما بعد كأس العالم، يوليوش يقول نستقيلوا ولا ارحلوا ولا ادري شنو. هذا راه اللي صار، هذا هو التفكير ذا يا سيدي، لا تستقيلوا ولا ترحلوا وقعدوا تاش فوق روسنا، لكن ما تحشموناش قدام الدول، ما تحشموناش بجاه ربي يهديكم المولى، ما تحشموناش، كملوا العهد النيابية، وإذا كان الأندية عاودت انتخبتكم كملوا وعلى راسنا من فوق وعلى قلوبنا كي العسل، بس ما تخليش مغربي أو تزيري أو موريتاني يضحك عليا ويقول لي راه منتخب تونس لعب مباراة يعتقد أنه ودية والمدرب عامل تغييرات ويعطي فرصة للاعبين وبعد ويصرح بعد المباراة ويقول كذا ونجيو المالي نطلب. في بالك انت كان عندنا ماتش لسيس ضد موريتانيا الغينا هذا، انت في بالك شنو برنامج المنتخب من بعد الماتش الاثنين ايش عملنا ولا نعطيك البرنامج بعد المباراة وهو منطقي. البارح احنا ثلاثة المنتخب تدرب صباحا وهو منطقي طبعا، إزالة الرهق للي لعبوا والبقية بحسب التمارين، من بعد معين ونعاود نقول منطقي بعد الفطور ماضي ساعتين أعطاهم راحة يخرجوا يزيدوا عائلاتهم أو يخرجوا يفرهدوا شوية ويرجعوا تسعة متاع الليل للمعسكر على أمل أنه من اليوم يبدأ التحضير المقابلة الودية متاع مالي، لأنه منتخب دايما هناك استمرارية مهما كانت النتائج، سينو سكروا الحنوط وما عادش عنه منتخب وسكروا خذوا
2: حنوط. إيه الإشكالية وين توا
4: واليوم شيء الدليل أنه اللاعبية بعثوهم الساعتين رجعوهم التسعة، يعني البارح في الليل النية يا حيدر والفكرة لإلغاء المباراة غير موجود، يعني تخبط
2: اليوم القرار
4: يعني
2: اليوم.
4: يقوموا يردوا في الليل يقوموا بفكرة ما نعرفش شكونوا، هل جهبذ هل جهنمي هل عنده مخ كمبيوتر يجيب في هذه الأفكار. أو كتاب حيدا أنا سخنت بعد يقولوا لي في كأس العالم شديتنا وما شديتنا،
2: ارتاح شوي ابرد شوي خلينا نمشي لأسامة مش ما تسخنش يا أسامة. أسامة حتى استاج الآن ما عادش عنده حتى موجب أنه يتواصل، وهذاك القرار اللي تم اتخاذه وتم الاكتفاء بالمدة اللي عديناها في الاستاج وسبعون جولة تشارجوا جمعياتهم وانتهى التربص الأول للناخب الوطني جديد. هو لوجيك مو بعد ما رغيت مقابلة مالي لازم يوفى استاج، ما فماش علاش قاعد كيما زاد فما راه يقول لك أنت الملاعبية عندك وتكتشف فيهم فيها بس تزيد معهم شوية وقت تشوف ملاعبيتك أكثر حتى ما غير ماتش أميكالي نجم يكون فما دي ماتش الابليكاسيون ولا حاجة تشوف ملاعبيتك أكثر. شنو الأقرب
3: حسب يعني الأقرب يكمل استاج الأقرب والمعقول يكمل استاج. أنت اللاعبين ما قعدتش معاهم حتى قعدت معاهم تحكي على توسكي تكتيك وتكنيك على المباريات اللي لعبتهم، لكن توا ما دام فما فرصة باش تنجم تعمل تربص وتنجم تقعد مع اللاعبين وتنجم تخدم على اللاعبين مونتالمون وتعرف تفكيرهم ويعرفوا تفكيرك ويعرفوا وجهة النظر متاعك وكذا، نتصور أنا كان من الأجدر اللي كونوا يقعدوا في استاج. بون سي فري كو استاج يولي ما عادش ما نقولش ديسيبلين، لكن تكثر ليرينيو كي تكثر ليرينيو على الأقل تقرب الأفكار تقرب، ويعرف المدرب يعرف المونتاليتين تاع اللاعبين واللاعبين كيف كيف يعرفوا التوجه تاع المدرب. هذا اللي تمنيته يصير على الأقل إذا أنت ناحيه مباراة، كان من الأجدر اللي كونوا التربص يكمل وكاو.
2: نفس الرأي يا نادر.
4: في البوكس شي يعملوا كي واحد يقعد يأكل ويأكل ويأكل ويأكل في الأركينة شي يعمل
2: فما كاو يهز يطيش المنشفة
4: يطيش المنديل البيضة احنا دفعنا ذا البيضة
2: رمي المنشفة هزم.
4: حتى معسكر متاع فيفا اللي الفيفا قالت لنا خوذ واخدموا، ما هو ما عندكمش الوقت، ما هو المدرب جديد، قلنا لا احنا رانا عنا ملاعبية كبار يجيوا حتى ليلة الماتش
3: يا مال القرار من عند
4: حتى يقعدوا حتى في ديارهم.
3: لا نادر بدأ لحظة برك القرار من عند شكون تتصور انت شنو خلينا نكون واضحين تو القرار من عند شكون؟ اذا اذا يطلع قرار من المكتب الجامعي نولي نقول لك زاد سامحني في المدرب.
4: اي بيان سور
3: هيك هو.
4: لا بيان سور
3: واضحين زاد
4: بيان سور
2: ولو انه مثال احنا نحطوا الناس في التصوير انه الايام هذوما فما قرارات ما تمش اتخاذها في المكتب الجامعي
3: هذا لازم نحكيوا فيه. هذا لازم نحكيوا فيه
2: مثلا انه العابدي ما تمتش دعوته راه مش قرار فني وما فماش عقوبه راه ما عنده حتى علاقه بالفيدراسيون. قرار جاي من بنيه اخرى مش بعيده مش بعيده على الفيدراسيون.
4: قرار إيقاف المعسكر هذا إن كان من معين أو من الجامعة فهي فضيحة أخرى تضاف لمهازم.
3: ومن يتحمل المسؤولية؟ أنت مدرب كنت شنو
4: جامعة
3: والمدرب
4: أنا يجيني مدرب يجيني مدرب أنا جامعة يقول لي اسمع أخويا مالي أنا هو مش هو قال أنا مالي ما لعب ليش
3: نحكي على التربص أنا حين من المباراة
4: يا أسامة أفهمني مليح كل جامعة جاي قالوا له خلنا حيو الماتش بالمنطق المدرب يقول لهم خلينا نلغي ستاج
3: يا ودي سامحني يا ودي انا نجي تقول لي تو ان تلغي ستاج نقول والله يبارك يا اخي ويني شخصيتي زاد
4: المفروض يقولوا لا
3: خلينا نكون واضحين
4: انت قلت شكون المسؤول
3: غلطه المدرب عندي انا في هذه غلطه المدرب انا اخويا المسؤولين خافوا المسؤولين مع الترتيب انا اخويا تربص هذا انا حاجتي باللاعبين مش نحكي معه فما لاعبين ما زلت ما قعدتش معه يا اخي تتصور تو في الخمسه ايام هذوما قعد مع 26 لاعب
4: يعني لا معك انت تتصور بعد الغاء ماتش مالي تتصور معين قال لما نكمل
3: انت ما تصورش فما واقع انا انت لغيت مسؤول انت لغيت مسؤول انا مدرب حاجتي بالتربص انت تقول لي لا نخرج نخرج نستقيل والسلام بالعافيه هذا اللي يحترم نفسه
4: واذا كان المدرب
3: هو ماشي اذا كان هذا اللي لازم يصير
4: لا لا احنا ما نعرفوش شنو اللي صار هو انت تعرف
3: تصور معين تو باش يجي يقول ما يخر روح والله انا راني حكيت معاه انت معين راه اشترى ما يعرفش حتى نمر تليفون
4: تو انت الغيت فكره انه معين طلب ايقاف المعسكر هكا ولا دونك حسب روايتك انت الجامعه
3: حسب لا حسب حسب رايي ما يكون كان معين على خاطر هو صاحب القرار في الفني الله انت خو فماش الله اذا الله اذا باش نقول لك باش نبسط هيك اذا كان اذا كان لك. الجامعه قالت يا سيدي نفضوا ستاج باهي لحظه
2: خلينا نفهم الفكره خلينا نفهم الفكره
3: شي يهمني في الغال
2: الجامعه وضح
3: قالت
2: وضح
3: الجامعه قالت ستاج يوقف انا مدرب نقول لهم الله يبارك نهز روحي نهز روحي ونستقيل وما عادش نحط ساقي على خاطر ما كترش مع ناس نادي راهو التربص الجاي بالله حط لي حيدر سنتينيل المره الجايه مادام انا نوصل ندخلك في الفني
4: اي معاك
3: في الفني ولذلك راهو خاطر انا قلت لك القرار الاولاني نتاع الغاء المباراه اللي هو يحشم لكن في مصلحه المعين زاد خاطر المعين يقول لك انا تو ما زلت اول ثلاثه ماتشات يا ربي العمل عليك زوز نيل ولا يقدر مثلا خساره بسكور نقوله به لكن التربص التربص يا نادر وانت مدرب عايشك يرحم والديك انت مدرب وتعرف هذايا كان واحد جاء لدارك وخرجك من دارك هذايا تربص تلغي المباراة امورك لكن انا نبقى مع اللاعبين نحب نفهم اللاعبين نحب نشوف اللاعبين الجدد هذوما باش نبعد باش نبعد اللي نحيه والله ما نقولش راهو الباب محلول والشباك مسكر نحيته على خاطر ما يتمشاش معايا في فهمت
2: اعطيني وجهه نظر اخرى خلينا نستفهم
4: انا قلت لك لو كان معين هو اللي خذا القرار والجامعه وافقت يعني معين غلط والجامعه غلطه كي وافقت على القرار نتاعه لانه مدرب لك انت
3: وكان الجامعه قالت تلغي ومعين مشى معاه
4: معين ما عنده شخصيه
3: يرحم بوك هذا حاجه نقول
4: انا نسمي لك الامه باسماء لكن في كل الحالات معين والجامعه الاثنين عملوا مازله
3: سورتو في التربص سورتو في التربص هذه فرصه كما قلت انت
4: الفيفا عطاتك صحيح
3: يا ودي كيف عطاتك ايامات
4: الغيت ماتش مالي وهو فضيحه يا سيدي ناكل اربعه هيك اللي عندي انا تو طلبت ماتش تهرب من المواجهه به نكمل المعسكر نتاعي
3: صحيح
4: ونشوف اي نادي مضابط المحترفه الاولى نعمل معاه مقابله وديه
3: صحيح
4: احنا عندنا مثلا نفيتي عنده مده جيل المنتخب ما شفناه
3: صحيح هي هذا هو
4: يا ودي فرصه زيد لعبهم زيد شوف زيد اعمل حصص تمارين
3: صحيح
4: زيد اعمل زيد اكتشف

0: الطالب أنه عنده زاد فن معرفي وتكتيكي ووعي وتتمركز وذاكرة وبقاش أنه بالفيزيوناج
1: صحيح
0: يحاول يطبق لأنه التمارين ما عنديش. أنت اليوم عندك تمارين
1: صحيح.
0: أنا مش نعاوده نطالبه ونعرف روحي مش نقعد ننبح
2: أي ونكملوا بهذه أي حاشيك ما نكملوا بهذه
0: يا ودي أنا نسالج نعرف روحي يوم أعطونيش تفسيرات وتبريرات لأشياء مهمة لرونار وشكون المسؤول حكاية النقاط وغيره وغيره.
2: أعطيني
0: يا سيدي أنا نطالب أعطيونا توضيح السبب بالك شي يقنعنا تعطيونا سبب فني أي سبب بالك شي يكون مقنع
2: واضح
0: أعطيونا سبب مش إلغاء المباراة هو سبب إلغاء التربص
2: واضح
0: راكم ضحكتوا علينا الناس
2: واضح
0: أنا عندي شكون من مصر جاء باش يتابع المباراة ها وتوقع ضيف عندي في الدار باش نحوس به شوي في سيدي بوسعيد اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم هاني ماشي نحوس به ويروح فرحا مسرورا
2: ذك هو
0: عايش باش نقول
2: قول له قول له هذاك هو جاونا توا في تونس
0: بارك الله فيكم
2: هذا هو
0: بارك الله
2: فيكم. المؤكد خلينا نقدموا شويه فقط المؤكد انه المنتخب بيعيش واحده من اسوء مراحله والجامعه تعيش واحده من اسوء مراحلها على ذا وقت اللي نحكيوا على فيزيون جديده ونحكيوا على نظره للمستقبل راهو لازم يكونوا زاد ناس وراها اللي ناس فيزيونير عندهم برنامج واضح مش فقط انه هو سيروا البطوله وسيروا المنتخب الوطني. المرحلة الجاية قد تعرف وباش تعرف التعويل على ملاعبية صغار U20 U23 شكونهم هما وهل ينجموا يفيدوا المنتخب ولا أبرز الأسماء بعد شوية مع نادر وسامة ما في الانتظار زاد نكشف لكم اسم لاعب موهبة الحقيقة أعطى موافقته المبدئية للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي وتمثيل الألوان التونسية. رجعي بعد حضرتك.

0: باه على الاقل خبر باه يعني ما نعرفش وين نصنفوه بالضبط. وموهبه الحقيقه نحكيو على لاعب ايمن سليتي، هو في الاصل لاعب فينورد الهولندي والان ينشط في فريق اكسلسيور روتردام الهولندي، 20 عام، يلي دروا وغوش، يلعب الزوز انترناسيونال مع هولندا من الاو 17 حتى الاو 21، وهو انترناسيونال مع المنتخب الهولندي. اعطى موافقته المبدئيه لتمثيل تونس. ناخد تعليق على خبر زي ما عندك نادر وأسامة.
1: أنا المعطيات اللي عندي تقول أنه سليتي بنسبة 90% قاعدين يقوموا بالوثائق متاع الجنسية متاعه والدنيا الكل، وهنا نقوله بضافو للجامعة شكرا لكم. أنا معنا حتى تجني والدليل حتى تحامل
0: باهي خايب خايب سهل العملية.
1: ولا اللاعب هذا لاعب ممتاز، أهم شيء أنه جناح أيمن يلعب في مستوى عالي، رغم أنه من في النور هو سنامشا الإكسلسيور روتردام، لعب 6-7 مباريات 3 أهداف وأسيست. تقول لي علاش خرج من في النور؟ عنده أنس حاج موسى متاع دزاير، يعني دزاير توكي خرج رياض محرز، عنده أنس حاج موسى وعنده ولد الأخضر بلومي. يعني كي تحطهم الزوز تقول ماذا بيه نلعب 12،
0: صحيح
1: تعشقهم الزوز. شوف يا حيدر الفوارق
0: بيه.
1: على مستوى الزيد البشري
0: بيه.
1: دونك اعطوه
0: قدمنا شوي على 5 دقائق
1: اللاعب هذا لفريق روتردام عليه قاعد يلعب. اهم شيء انه يلعب جناح ايمن بالاساس، يلعب على يسار لكن ايمن لاعب ممتاز في ظل المشاكل اللي نعيشوا فيها والتخبط، انه لاعب بالقيمه هذه يوافق حاجه كبيره ياسر
0: بالضبط.
1: لان يعني الملاعبيه حيدر ولات هاربه، وحتى الملاعبيه اللي اعطاونا موافقه راهم بطلوا. كيما رمضانية كنت تذكره ليد رمضانية
0: اختار تونس على الجزائر وبعد بطل
1: بط بلاغ فيه وكنا مسؤولين بطل. على فكرة آخر مباراة الإيفان متاع فرنسا فيها نجد عجرود متاع موناكو، الشابي متاع رين، آدم عياري متاع بي اس جي، ورياني توم متاع نونت، 4 عنا في الإيفان متاع فرنسا منها مش كون عطانا الموافقة وجاء في معسكرات وعاود رجع لفرنسا. راو كي تعمل نتائج سيئة
0: سورتو رمضانية خسارة كبيرة، لاعبي موهوب الحقيقة،
1: يعني راو اللي يشوف اللي صاير تو ينجم سليتي مثلا ان شاء الله، لا يعني كي يشوف اللي قاعد صاير تو وستاش شنو اللي صار فيه للكل، ما تلومهمش الناس كتبطل.
0: انا تو كي تعيط لي ما نمشيش مش
2: لا ما فهمش فما شوية وقت كتبطل وين بصح وين باش تمشي
1: ومش نمشي
2: بتلعب في انا منتخب
1: لا في منتخب الشبان هو
2: لا انا احكي لك

0: بعد نحكيو على بعد
1: بعد موضوع اخر
0: لا لا نسيت
2: شو انت ما عندوش شانس
0: مش نحكيو على ايفنت قول لي موضوع اخر ويا حيتي
2: ايفنت هو عمره 20
0: اي يعني نحكيو سينيور تو وين ناجم انا في المنتخب الهولندي
1: ما هوش سينيور هو تو
0: يا 20 سنه
1: قال له بالفرحات قال لك ليه مش الايفنت
0: يا ودي نحكيو على عامين اخرين يا اخوي يا اخي الحياه
1: مش كيف اسمها يا اسامه تحكي
2: خلف اسامه خلينا
1: فولك يطلع بعد ملاعبي ويمشي في منتخب هولندي
0: 20 سنه سعيد
2: تعرف مين حاب يدخل انت حاب تدخل انه ما عندوش شانس في الكيبا تاع هولندا
0: شوف خلينا نكون واقعيين يا اخوي تو تحكي لي على ايفان تو مثلا منتخب فرنسا ولا منتخب الارجنتين ولا منتخب كذا اوكي هي باهي حاجه باهي للاعب باش يكون يمثل منتخب خب مثلا اوروبي لحد العشرين سنه بعد فما واقع فما واقع وفما لاعبين قدامك تو انت تحكي على اللاعب هذا خرج من فاينورد علاش على خاطر قدامه لاعب فما بالك انت خويا قدامك دي بالون دور ولذلك نحترموا الناس وعقول الناس فما حاجات راهو ما نقلهوش راهو حيدر
2: ما نفهموا
0: لكن زاد ما نقزموش رواحنا لدرجه اللي راهو هاكا والله
2: ارتاح علينا
0: شوف الحقيقه انت قلت كلمه مهمه الاسبوع الفارت وتبعتك وقت اللي قلت بجاه ربي العادة تقله الناس كنت تذكر كلامك سواء على المدربين سواء على اللاعبين سواء كذا اي جوري ومن بعد يا خويا نرفع لك القبعه ولذلك حاجه مهمه باش تجيب لاعبين حاجه مهمه لكن زاد حيدر شوف تو السكاوتينغ في العالم راهو اوكي مش خاطر لعبت البرة ولا على خاطر مثلا انت في فريق تو يعني لازم عليا باش تكون موجود وتكون اساسي وتكون كذا فما شيما نتاع مدربين فما دي كريتير تاع لاعبين نتاع لازمك تكون تنجم تعيش في المنتخب باش تقدم المنتخب وزاد فما معامله نتاع جمهور
2: صحيح
0: حيدر لازمنا نقولوها نتاع جمهور ونتاع مسؤولين اللي تخليك تجي راهو كي نتذكروا نحن اخر مره وهبي الخزري راهو وهبي الخزري ومن دراك واللي عملوا في المنتخب وكيفيه خروجهم من المنتخب يعني عده نقاط استفهام تخليك تهرب مش الريزلتات
2: حتى قبل الخروج يا اسامه ايامات هو مازال
1: مش قلت لك الاجواء
0: هو ليه هو شوف راهو الاجواء يا اخي انا قد عندك من سنوات ما شفتش انت في مباراه منتخب دبابز عمري ما ريتها من الناس كل تتغشش تخرج اول مره راه في حياتي دبابز في مباراه منتخب نعرفوها في النوادي الحاجه دي ولذلك راه فما حاجات تخليك تجي قبل الكوره وقبل لك الكتر وتروى اللي هو راه الجو العام راه تي تحب نحكيوا الواقع تي معين انت تي معين راه ندم على النهار اللي جا فيه تو المنتخب يا اخي معين انت تو سايب قرايه ولاده سايب شهريه كبيره ما تحب نحكيوا الواقع
2: فواسيس
0: وياخذهم لو برومي اولا ابار لي بريم ابار العيشه اللي غاديك اولاده قلت لك انستالي غاديك ويجي لهنا ويسمع السب ويسمع كذا اعملهم بعد شهرين ثلاثة شهور الراجل يخدم وكذا من بعد يا سيدي حاسب وفما منير باش تحاسب مش حاسبوا بدبو زمام عبي فهم تضربوا بها تدخل ولا هذيك هي المحاسبه ولذلك حتى رزانا منا نحن لازم تكون زاده باش على الاقل يتنجم تستقطب اللاعبين هذوما وتنجم تخلي المدربين يجيو وتنجم تخلي الجو على الاقل ما مشيتش ريزلتا تو تمشي لا ريزلتا لا جو عام لا تربيه لا اخلاق برشا عاد
2: صحيح صحيح
1: دونك سامي جيرل كشرود يلعب في الدنمارك زاده بالنسبه كبيره زاده كيف مش يمكن يجي في المعسكرات القادمه باهي شوف انا ما عنديش هذه محلي وتونسي واجد مزدوج الجنسيه كل ما هو عنده جواز سفر تونسي اخضر استحقاق رياضي وين تلعب شنو الاضافه اللي تقدم فيها قادر انك تفيد ولا ما تفيدش
0: بارك الله فيك بالله كلمه واحده بالله كلمه واحده خاطر انا فما شكون من لي بي ناسيونو كلمني ومتقلق
1: عنده الحق
0: بجاه ربي يا توانسة راو مثلا خلي العيار لعب في تونس مشى تو يلعب البر ينعيطوا له بواحد ولذلك بجاه ربي راو باسبور اخضر راو بطاقة تعريف تونسية راو يعرف يلعب ما يعرفش هذاك موضوع اخر خليه المدرب صحيح اما مش تجي انت تطلع في الجرادان تسبه وتخرج تتكلم وتقول لا ما يحط السيق وعلى خاطر خايف على الثقيب باش يروح لاوروبا ليه انت تلوم المدرب اللي لعبه اما انت تو تجيب واحد تو متعدي من الشارع تدخل ويجي يلعب في المنتخب يقول لك ليه
2: هيك واضح كما انت قلت بالضبط انت خذيت الامور كلها معناها خذيت الفكر الكل قلت لي نعتذر من تو التراجي الافريقي مش نخلطوا نحكيوا عليهم هذا هو معناها يعطيك صحه دادر شكرا ليك الله غالب نعتذر لهم برشا بجماهيرنا ما خلتناش نحكيوا على الافريقي وعلى التراجي واخر المستجدات شكرا
0: شكرا
2: الكشاف انتظروا برشا مواهب ان شاء الله في المستقبل
0: ان شاء الله
2: تونا خالص. شكرا صالح كان معنا في الاخراج هادي, يعطيك صحة في الاخراج الرقمي. يجيكم الحسين دبابي توسويت في الاخبار.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعاده, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعاده, تكلمونا على 71 113 ألف, وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟
3: الكنيوتة كل نهار تزيد, وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل مع يسري جديدي على موزايك الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
5: السبور هو أكثر من انترينمون, هو لايف ستايل. واليوم فرصتك جيت باش تسمع بدنك, شجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي. اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش, رميز دو 20% على الابونمان متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل. ما تضيعش الفرصة. كاليفورنيا جيم, listen to your body.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. السفير الأمريكي بتونس بيل بيزي يسلم معدات تمنية مولتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب $1,000,000 إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل الإدارة العامة للحرس الوطني وزارة الداخلية التونسية, وذلك في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب. ووفق بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس تدعم هذه المعدات قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة, بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة والحفاظ على سلامة الأمريكيين والتونسيين. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اطلع خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تريان على سير عدد من مشاريع حماية المدن من الفيضانات, وخاصة مشروع حماية رواد, وذلك في إطار متابعة تقدم الأشغال والوقوف على الصعوبات التي تعترض إنجازها. والوزير الزواري يشير خلال الزيارة إلى أن جملة المشاريع المبرمجة في مجال حماية المدن من الفيضانات في ولاية تريان تبلغ قيمتها الإجمالية نحو $100,000,000. المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر الرجب يؤكد في تصريح للزميل هنا السلطاني التوجه لمزيد دعم المؤسسة لتمكينها من صلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر لتوسيع نشاطها وتجاوز مجرد إعداد الدراسات وقيام ببعض عمليات التحسيس والتوعية على المستوى الوطني.
7: تحسين العدد نتاع الموارد البشرية والموارد المادية معناها نتاع المعهد هذا يبدينا فيه في البيجي نتاع 26, دونك عنا انتداب نتاع 5 إطارات معناها خلال 26. كيف كيف في 27 ما مازال ما تمش الاتفاق على عدد آخر لدعم معناها الوسائل البشرية للمعهد, وكذلك الوسائل المادية من معناها معدات مكتبية للسيارات التنقل. ثم مقترح نعدو فيه على مستوى المعهد بالتنسيق مع وزارة الإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات, على أساس أنه المعهد ساعة ينتقل من مؤسسة معناها ذات صبغة إدارية إلى صبغة غير إدارية, واللي يسهل طريقة التصرف في الموارد وتسهيل, على خاطر احنا عندنا إشكاليات في التصرف في الموارد. ممكن تبدل معناها statut de l'institut معناها من إيبال للإبناء, يسهل لك معناها التصرف في الموارد. ومن ناحية الأخرى المهام كيف كيف ماذا بينا معناها نعملوا مراكز خاصة للمستهلك ينجم يقدم معناها لدوليانس متاعو شكاياته مع علاش لا مرافقة لبعض الحالات معناها للمستهلك ليأخذ حقه. نعرفه احنا في العملية الاقتصادية والاستهلاك الحلقة الضعيفة هو المستهلك.
6: في أبرز الأخبار على الصعيد العربي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن المملكة لن تتردد بالرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس بأمنها، وأكد في الوقت ذاته بذل كل جهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمن البلاد. وولي العهد السعودي يجدد خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى دعم بلاده الشامل من خلال التحالف دعم شرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لما وصفها باعتداءات الميليشيات الحوثية. روسيا تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا الأربعاء في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى دعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها لموقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد الثقافي اليوم يتجدد الآن مع سامي وزياد في كولتور بلوس، ابقوا معنا.
8: في تونس كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. سامي الحامي.
9: 7:06 عاصمة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مزيكا ثامن توالي 8 متاع الليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. نحكيو شوية خير على المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن اللي يستناكم في دورته 7 من 3 إلى 7 أكتوبر. شوية خير في كولتور أكتو، نعطيكم تفاصيل المهرجان هذايا اللي راو فيه بعيون النساء. شنو الحكاية كل من السويسي شوية خير تكون بحضنا ومؤسسة المهرجان تعطينا كل التفاصيل. في الانترفيو فرحانين برشا باستقبلوا بحذينا فايبا اللي يعطينا تفاصيل العرض نتاعو في ايام قرطاج الموسيقية او بي او اس وان باند وان ساوند. شوية اخر التفاصيل الكل ونكتشفوا معهم تفاصيل الالبوم عندهم زايدة كمان علينا غايب على الاعلام يحكي لنا على الالبوم هذا، يحكي لنا على الرؤية الفنية. تلقاو الكليب، تلقاو كل الاغاني على يوتيوب فايبا، ويستنيكم في عرض باش يكون لايف قاعد يحضر البرايف بدا ونلقاو في سيسيون كويفر. شوية خلنا نكتشفوا علاش اختار الآلات الهوائية. خليني نقول كيف كل عادة اللي ميساج متاعو موجودين في مختلف الأغاني على المجتمع وعلى الحياة. شوية خليكم بحضنا فايبا قبل ذي، يحكينا على بيعيوني هن الشعار ايه في أمل. نسمعوا فيروز ونشغلكم.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 7:21 دقيقة مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاسماء. توتفيت نحكي وجديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور اكتو. كنا نسمع في في أمل كتبها زياد الرحباني غنتها فيروز واليوم ترفعها بعيونهن شعار الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة. دورة تقول أنه حتى وسط الوجع سينما نجم تخلي النافذة مفتوحة للحلم وللذكرى وللأمل. بكل حظ نستقبل بعدين الدكتورة منال السويسي مؤسسة ورئيسة المهرجان. مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: شنو الحوايج؟
2: لبس.
1: نبدأ من الغنية ولا من الشعار؟ إيه في أمل؟ علاش اخترتوا الكلمة هذه بالذات بشكون شعار للدورة 7؟
2: هو في كل عام في بيعيونهن نقعد نخمو برشا كيفاش نجمو نقدمو ونخلقو كيما الفيل كوندكتور للبرمجة الكل. سنة اخترنا انه في كل هذه الظروف اللي يعيشها العالم وتونس, ويمكن الامل ساعات ماهوش فقط انتظار معناتها نايف, يمكن ساعات هو استراتيجية زادة, هو موهبة, هو طريقتنا للبقاء انه نحبو نوريو صور معينة, حكايات معينة, وافلام معينة.
1: الأمل اليوم شنو هو اللي تحبوا يمكن توصلوه بعيونهن تزرعوا من خلال يمكن السينما اليوم؟ الأمل هو السينما ولا كيفاش العلاقة بين الزوز؟
2: الأمل هو أنك توصل رغم صعوبات, أنك تنجم تجيب تمويلات باش تصنع فيلم, أنك تحكي على حكايات ما يزمكش تحكي عليها ربما في مجتمعات معينة, أنك تعمل مهرجان في ظروف أني مش ديما تكون مريحة برشا. بقاء المهرجان في حد ذاته يظهر لي معناتها لازم فيه برشا أمل من دورة لدورة,
1: برشا أمل وبرشا مقاومة. اليوم نحكيه على 7 دورات بعيوني هنا اليوم عنده هوية واضحة. شنو تحبوا الناس وقت اللي يسمعوا على المهرجان ولا يشوفوا ولا فيش يفهموا مباشرة شنو هو بعيوني هنا, شنو اللي يميزه بالنسبة لكم؟
2: بعيوني هنا احنا نطمحوا اللي بعيوني هنا يولي في أذهان الناس هو هالمساحة هذه اللي خلقوها ناس تحب السينما, مساحة للتفكير للتعبير, انه تكون فيه المرأة السينمائية ولا المبدعة هي في قلب الحكاية الكل, الأضواء الكل عندها, موعد سنوي يتجدد كل عام على خاطر المشاغل متاعنا برشا, الأسئلة زادة متاعنا برشا, دون كل عام نتقابلوا نتلقاو باش نفرجوا في الأفلام بعضنا اللي هو فعل ياسر نحبوه, معناتها سينما وصناعة فيلم هو فعل جماعي والفرجة زادة فعل جماعي, دونك نحرص انه يكون من عام لعام, انه نختاروا زاد الافلام اللي ربما ماهيش كلاسيكيه ماهيش تقليديه, كل عام نختاروا افلام فيها برشا ديكوفيرت, والجمهور متاعنا وجمهور بعيونهن يعطينا ثقه ونحبوا ثقه هذه.
1: بعينين شكون تختاروا الافلام؟
2: بعينين مجموعه كبيره وبعد تولي صغيره شويه. نختاروا الافلام اولا الافلام اللي تجينا, كل عام نقبلوا مجموعة الأفلام, وأيضا عنا أنه نبحثوا أحنا على التجارب الصغيرة من بلاصة لبلاصة من دول مختلفة وأماكن مختلفة.
1: اليوم بعد 7 دورات ما زلتوا حريصين أنه المهرجان ما هوش فقط مهرجان للمرأة ولكن فضاء باش المرأة تكون صاحبة النظرة والحكاية والقرار السينمائي, هذا هما الأهداف اللي تخدموا عليهم
2: فعلا. معناتها في الأخر مهرجان بعيونهن هو لا يقدم المرأة كموضوع, معناتها الأفلام ماهيش بضرورة تكون حول قضايا المرأة أو حول العنف أو غيره, ولكن الرئيسي والأهم بالنسبة لنحنا هو كيفاش تنجم المرأة اللي هي وراء الكاميرا تورينا اللي هي تحب توريه معناتها, وتورينا نظرتها للأمومة وللخدمة وللوطن وللبلاد والطبيعة, دونك هذا هو اللي يهمنا كيفاش هي تغزر للعالم بعيونها هي.
1: انتصار للمرأة؟
2: أكيد انتصار للمرأة. انتصار.
1: وحكيت أنا على طريقة الاختيار أو عملية الاختيار, خلينا نذكر أنه في المسابقة رسمية عنا 19 فيلم من 9 دول عربية, تونس, الجزائر, لبنان, مصر, الأردن وسوريا. تنجموا تعملوا طلع على صفحة بيعوني هنا تلقاو كل التفاصيل. مهرجان من 3 نهار السبت يتواصل حتى 7 أكتوبر. شو أكثر حاجة لقيتوها في الأفلام هذه اللي اخترتوها واعتبرتوها تعبر على روح الدورة 7؟
2: احنا نحبوا ياسر الافلام اللي الطرح نتاعها والناراسيون نتاعها مختلفه. يعني الافلام التجريبيه مثلا الاكسبيريمونتال موجوده, الوثائقيه, الفيكسيون, معناتها حاجات جديده ربما ما تعودناش انه نشوفوها ديما. وهذه خلينا علاش احنا متشبثين برشا بالفيلم القصير. الفيلم القصير بالنسبه لينا هو الانوفاسيون, هو لا ديكوفيرت, هو اللوداس. الافلام الطويله ربما تحكمها سوق ساعات او ممولين معينين, ولكن الفيلم القصير في حريه كبيره يخلينا نحبوا انه نوريوه في بعيونهن ويجيو يكتشفوه جمهور وينجموا يتناقشوا فيه. نجموا يحبوا الافلام, نجموا يكروها, ولكن المهم زاد انه يتناقشوا في النهايه. وهذا طبعا حرص اكيد من الجامعه التونسيه للنوادي السينما اللي هي تنظم
1: النقاشات. دونك خلينا نذكر كانوا بعد كل عرض باش يكون فما حلقات نقاش,
2: نعم, بحضور المخرجات الافلام باش يجيو. دونك قاعدين ديجا يتوافدوا على تونس بشويه بشويه, وبنوادي السينما اللي باش يجيو زاد من الجهات باش يكون لما به حول السينما.
1: وخلينا نذكر زاد كونوا البرمجه متنوعه, نحكيوا على روائي, على الوثائقي, على التجريبي, زاد المواضيع من ذكر من الهويه, من الهجره, من الحرب الى العلاقات الانسانيه. نوصلوا للاسماء اللي موجوده في لجنه التحكيم. نحكيوا على المخرج المصري يسري نصر الله, كيف كيف سهير بن عماره موجوده, خوله اسباب بن عمر, غانم الزريلي, جيهان الكيخيا. شنو تحليلكم تركيبه بالشكل هذا؟ نراو في اسماء مهمه في المشهد السينمائي, وشنو تحبوا تضيفوا الاسماء هذه المسابقه؟
2: الاسماء هذه مهمه اكيد للمهرجان, هذه ثقه كبيره منهم هما انهم وافقوا وقبلوا الدعوه نتاعنا. يسري نصر الله هو من اهم المخرجين الافلام في الوقت هذا, معناتها عنده سنوات هو يخدم حول زاد المراه, هو معناتها منحاز بشكل ما الى المراه وقضايا المراه بصفه عامه. غانم الزريلي يخدم مع برشا مخرجات نساء, يخدم مع كوثر بن هنيه ومع سونيا شامخي وغيرهم.
1: مواضيع الافلام دي ما عندها علاقه بالمراه, بالعنف ضد المراه,
2: ضد المراه فعلا. دونك هما ناس مختلفين من المنطقة العربية, مصر, ليبيا والمغرب وتونس, باش يكونوا عندهم انه يشوفوا الافلام. فما زوز جوائز باش يعطيوها, هي جائزة احسن فيلم وجائزة احسن تمثيلية للمرأة, معناتها ريبريزونطاسيون دو لا فام اللي هي فيها زادة شوية, معناتها ماهوش تمثيل ولكن تمثيلية للمرأة. دونك هذه هي لجنة التحكيم تاع السنة ان شاء الله.
1: وبالتوفيق, واكيد باش نكونوا في المتابعة. نتصور الافلام اللي باش تكون موجوده, المنافسه باش تكون صعيبه شويه. كمان حكيت على يسري نصر الله باش يكون عنده زاد ماستر كلاس على مسيرته, على علاقته بقضايا المراه كما حكيت, باش يكتشف الجمهور يمكن المخرج والانسان وراء التجربه, مش فقط باش يتفرج في الافلام. علاش اخترتوا الاسم هذا بالذات السنة؟
2: يسري نصر الله لاسباب عديده. اولا هو يسري نصر الله موجود والا يقبل دعوات المهرجانات اللي مش كبيره برشا واللي ما فيهش فريمون تابي روج, يحب هالنوع هذا من المهرجانات المستقلة اللي عندها فكرة معينة, اللي تحرص انه تنصر معناتها اصوات اخرى جديدة في السينما. ثم انه تجربته مع الافلام بصفة عامة مع يوسف شاهين زيدا, وارتباطه بجامعة التونسية للنوادي السينما, لخاطر كانت فيما علاقة كبيرة برشا بينه وبين الجامعة وبين الناس اللي كانوا في الجامعة في التسعينات وفي الثمانينات وغيره. فما دونك هالكومبليسيتي ما بيناتنا اللي تجسدت المرة هي.
1: مش هكا هاوس ده, فما هيني سرور السينمائية اللبنانية شريكة للدورة, اسم كبير سدى في تاريخ السينما العربية, أول امرأة من العالم الثالث فيلمها يتعرض في كان السينمائي. بالنسبة لكم شو تحبوا الجيل الجديد ربما يكتشف من خلال تكريمها, من خلال عرض أفلامها والماستر كلاس ده سينما في مواجهة الصمت؟
2: دونك هاني سرور هي زاد اسم مهم, وهذا زاد من مهام تاع بعيونهن انه يحكي على نساء اللي ربما انفيزيبيليزي شويه في تاريخ السينما, وهذا راه مش في تونس بركة ولا في العالم العربي، حتى في تاريخ سينما بصفة عامة فما برشا ناس مش قاعدين نحكيوا عليهم وما نقراوهمش معناتها حتى في الكورسوس أكاديميك. دونك هانية سرور هي امرأة خدمت برشا على حركة التحرر في العالم، على الظفار مثلا في عمان، على الفيتنام، هزت الكاميرا في أماكن حرب وفي صعوبات كبيرة، وعطتنا أفلام ياسر قيمة مهمة. اليوم باش يكون اللقاء معها في بعيونهن، هو التكريم، وهو أيضا زادة احنا نسميها الضيفة الشريكة ولا الانفيتي كومبليس، كأنه فما نقاط تشابه بيناتنا نحب نظهروهم في الدورة هذه من خلال عرض الأفلام وأيضا من خلال ماستر كلاس باش يكون معها إن شاء الله.
1: وفلسطين حاضرة بقوة في الدورة من فيلم الافتتاح أعجوبة الحياة صابرين خوري، البرنامج زادة غزاويات. كيفاش نجم اليوم السينما تكون مساحة للشهادة لحفظ الذاكرة، خصوصا كي تكون أصوات النساء هي الحاضرة؟
2: بالنسبة لبعيونهن بصفة عامة دائما فلسطين كانت حاضرة في كل الدورات، يعني صعب أنه هي بالنسبة لنا احنا من أهم القضايا العادلة في الدنيا الكل. دونك فلسطين حاضرة، سناب بغزاويات اللي هو 4 أفلام قصيرة مهمة عملهم، معناتها أنتجهم فيلم لاب بالستاين اللي هو شريكنا أيضا، وأيضا بفيلم الافتتاح للفلسطينية صابرين خوري. السينما ربما ما تنجمش تغير العالم ربما، ولكن تغير نظرتنا للأشياء، ربما تخلينا نتسألوا أكثر، نطرحوا أسئلة مش بالضرورة ديما نلقاو أجوبة، ولكن تخلينا نخمموا ونخمموا مع بعضنا في مسائل متعددة اللي تهم المرأة أو تهم السلام ولا الحرب ولا غيرهم.
1: وخليني نذكر كونس دا المهرجان ما يكتفيش فقط بعرض الأفلام، فما إقامة تطوير المشاريع بيتشينج لاب، ورشة بعنوان دقيقة ضوء للشباب. نتصور اليوم مهم كون المهرجان يكون فضاء للتكوين، للحوار، للتفكير بالأساس، ما عادش نحكيو كان على مشاهدة الأفلام بل صناعة الأفلام. ونحييكم ليكيب الكل اللي قاعدين تخدموا في خدمة كبيرة في بعيونهن. كيف الذكاء الاصطناعي حاضر في الدورة هذه، السينما في مواجهة الذكاء الاصطناعي، من يصنع مخيلات الغد ومن يعلم الذكاء الاصطناعي ما هي المرأة؟ علاش السؤال هذا مهم كان بالنسبة لكم وحبيتوا يكون جزء من الدورة الحالية؟
2: احنا يسر نحبوا السينما اليوم، ولكن نحبوا نسألوا على السينما غدوة، ويظهر الذكاء الاصطناعي والسينما موضوع، وكل الصناعات الإبداعية والثقافية موضوع مهم برشا برشا. على ذلك طرحنا السؤال، كان احنا عنا الاستيريوتيب معناتها كناس وإلا مبدعين ولا غيره، ونعديوا فيهم بشوية بشوية. هل الذكاء الاصطناعي ولا ماشين أيضا يعاودوا في هالستيريوتيب هذوما؟ هذا هو السؤال، كيفاش نعملوا، كيفاش نفيقوا بهم الساعة، وشنو تعمل السينما في مواجهة هالبيي دو جونغ اللي قاعدين يتعاودوا وامبليفي زادا بار الانتليجنس ارتيفيسيال. على ذلك باش يكون لما باهية مع سوسيولوج منير سعيداني، مع المخرجة خولة سبب بن عمر، مع إبراهيم الطيف، ومع زيدا باش يكون معنا
1: شكون يا خال واثق؟
2: شادية خبير باش تدير
1: الإعلامية
2: الحوار. دونك باش تكون لما باهي حول الموضوع هذايا، على خاطر يهمنا انه نحكيو فيه. والورشات كما قلت انت زيدا هي معناتها بيليه بالنسبة لنا احنا. نهى يونس، نسيت نهى يونس باش تكون معنا، اللي هي في إيا ومن إنيا، اللي هي مؤسسة جديدة تخدم على المرأة والذكاء الاصطناعي. بالنسبة للورشات دقيقة ضوء، بيتشينج لاب مع إبراهيم الطيف، والإقامة الفنية لكتابة السيناريو اللي هي بيلي مهم برشا بالنسبة لنا احنا في بعيوني.
1: من 3 إلى 7 أكتوبر الموعد يكون في بعيوني. هنا عندكم زادة حضور مهم نابل حمامات بوعرقوب. المهرجان اليوم يخرج من فكرة القاعة السينمائية وحدة، ويكون عنده امتداد في أكثر من فضاء وأكثر من جهة في 7 دورات. أكيد كونه اليوم عشتوا لحظات تعب وشك كيف، لكن سيدة ما زلتوا ممنين بالمشروع هذا. خليني نكمل بالكلمة اللي بدينا بها اللي هي إيه في أمل بعد 7 دورات، وكل حكاية ربما اللي بش تسمع بش تشاف بش تروى في الدورة هذه. الأمل بالنسبة لكم في الدورة هذه، لو نعطي شعر آخر للدورة شنو يكون؟
2: شعار آخر للدورة هذه ولا اللي بعدها؟
1: الدورة هذه
2: شعر اخر صعيب نفكر هكا معناته باش يقولوا مانيش ديمقراطيه دونك يلزمني الفريق الكل يفكر بطريقه ديمقراطيه اما يظهر لي شادين صحيح برشا معناتها شوف مهما الظروف كانت صعيبه علينا فيها البلاد وفيها العالم بصفه عامه شادين صحيح على خاطر فما برشا غرام وبرشا محبه للسينما وبرشا محبه للبلاد زيد
1: وبرشا محبة لكم الكل اللي قاعدين تخدموا فيه بيعوني هنك والمهرجان هذا مازال متواصل نشوفوا في الافيش زادة نسيت تفرشين على سيتنا موزيكافين.net وإلا على صفحتنا على فيسبوك الألوان شكون خدمها شكون صمم
2: صمم إيناس اليحيوي الصورة يعني احنا معناتها صورة حقيقية في صورتها في غابة في تبرقة غابة محروقة وفيها معناتها هكا شوية تفكير وكل وبعد التصميم الجرافيكي هي شيماء خزندار
1: تحية لهم وبيعوني هنا نذكر الموعد من 3 ل 7 أكتوبر تلقى مجموعة من الأفلام من الورشات قاملوا طلع عليه بعيوني هنا وأكيد شنكونوا حاضرين في الافتتاح الواثق في التغطية ناخذوا مختلف إلى التفاصيل من عنده شكرا لكم هذه كانت كولتور أكتو نورتنا من اللي
2: شكرا لك عايشك
0: كولتور أكتو Culture Plus, كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام شوية خلينا نحكيو موزيكا وبرشا موزيكا فايب يكون بحضنا في الانترفيو نحكيو مع تفاصيل العرض اللي استناكم في لي جي ام سي نهار 5 اكتوبر 9:30 متاع الليل الموعد في مسرح الاوبرا في لي جي ام سي نسمعوا اغاني جديده نسمعوا توزيع جديد لمختلف الموزيكا نتاعو 20 فنان سور سين تفاصيل كل شويه اخر في الانترفيو نسمعوا واحده زاده من الالبوم جديد يا منورني رجعينا
3: السبور هو أكثر من انترينمون هو لايف ستايل واليوم فرصتك جيت باش تصنع بدنك شجع روحك وتولي من كاليفورنيا جيم كوميونيتي اليوم 34 سبتمبر تمتع بالفونت فلاش رميز دو 20% على الزابونمون متاع 6 و 12 شهر في اللي كلوب كاليفورنيا جيم الكل ما تضيعش الفرصة كاليفورنيا جيم listen to your body
0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تعليل على موزايك فام

اللص الماكر مجدود في شريطة بلاش كاكل كان ماكل ماكل وكان ماكش ماكل متاكل بين مستملح ومستخلي قولش باش تاكل شباش تخلي قولش باش تشوي شباش تخلي قولش باش تطيح شباش تعلي بكساوي وسويري خليهم دياري لهداري ما مرش باري ماكش باش ترجع بالتوالي جيري شباش تجيري يا منورني ما غير ما تبرني وتبرني غير الوقت مكبرني خسركم اخسر لي غدرني مرحمني.

0: kfm.net. Tout de suite, on va l'interview.
1: L'interview.
0: هم نورنا الحقيقة. احنا كنا نسمع في منورني فما فنانين ربما يغنيوا الراب صحيح، فما شكون ينجم يسمع الراب كما هو، فما شكون ينجم يسمع بطريقة أخرى، فما غني نجم نسمعها في كاسك في كرهبة صحيح، فما مشروع يتصمم من البداية باش يتعاش اليوم لايف. نحكيه على مشروع ينجم يبدل يمكن المنظور العادي اللي عرفناه على أغاني الراب. نحكيه على One Band One Sound، هكا اختار قدم مشروع فايبا 20 فنان على الروك حراب كورال إيقاع باند كامل وصوت فايبا في الواجهة. مرحبا بيك، شنو الحوير؟
2: عسلامة عسلامة الناس الكل، وسلموا على عبيد اللي تسمع فينا والعبيد اللي تفرش فينا في الويب.
0: هاي تتفرج فينا على سيتنا وزي كافين بانات، منورنا
2: عايشك، حتى انتم منورين، صافي بليزير نكون بحذاكم وندخل كوميونيكاسيون كونتاكت اون فادير مع لي زوديتور نتاعكم. فوالا
0: مدايده مدايدة غايبة على
2: الإعلام، نتوحشوا بعضنا يا بابي، كنت وحشوا بعضنا ساعات من بعد نقابلوا بعضنا، نبدأ بالأعناق
0: بالأعناق وبالأحضان وبجديد سيختو
2: زادة. إيه
0: حتى عندك مدايدة غبت ولكن رجعت بأم خوجي كامل موجود دجا الأغاني موجودين على يوتيوب، يوتيوب غايبة نجمو تكتشفوهم. ولكن نحكيو على أكثر من 10 سنين من التجريب من التجديد ربما من نقد كيف كيف تغني تحول الحياة اليومية ولا نعيشوها احنا عادي نجمو نلقاوها في أغنية كي مصباح الخير ديغنيغمان بتيت كمان بشوفنا مشروع متكامل وإلا بنظرة مختلفة على فايب. علاش فاش كنت تتخمم فاش كنت
2: والله فديبون بتيت شنو معناها، على خاطر نصور كل ارتيست الى سون ريتم، يعني عنده الريتم بتاعه اللي هو يحكي فيه ويعبر فيه. دونك تسمى نحسب معناها أنا أقول اللي عطيت الحاجة وقتها كما قولوا احنا، فهمت؟ على خاطر سيون ريسبونسابيليتي أني نقدم حاجة للبيبليك. الحقيقة مسنس البيبليك اللي تبع في فايبا واللي انتريسي بالحاجات اللي نعملوا فيهم، اللي نعملوا حاجة كما قولوا احنا برسانة وتحاولوا تيب بالكدي سلة سلة، ونحاولوا نقدموا حاجة للبيبليك تكون فما فالورة جوتية على اللي عملناه قبل وعلى الموجود زادة.
0: كن نسمع الغنيات فما سيكسيون كويف حاضرة بحاجة بعدد كبير، معناها نسمع في الآلات الهوائية وفما برشا بلاصة للانسترومنتال في كل تراك. شنو هو الفيزيون ارتستيك اللي ورا هذا؟
2: والله شوف، هو الالبوم هذي هو على باز ديستيني لللايف، يعني دونك الهدف احنا البروجي اللي قبل هذي كنت في بروجي اسمه ركزي بوب، والبروجي هذي كانت في كونيكسيون كبيرة مع الببليك
0: وشورتو
2: لا بوبولاسيون، فريمون سيتي ان بروجي بوبولير اللي درنا بيه تونس الكل برا من تونس، والكونيكسيون هذيك ربحت منها برشا اكسبيريونس وريت شنية الببليك هو يحب فريمون كي يجي يحضر على العرض ويحضر على الاسبكتر تاكل شنو هو بالحق مستحق وشنو هو ماذا بيه يلقى. دونك الثنية متاع الكويفر هي ثنية اخترناها ديريكسيون كاملة، اخترناها مع جيهة الخميري الكمبوزيتور ارانجور متاع الالبوم ومتاع سبيكتاكل سيدا. دونك الديريكسيون هذي سورتو اللي احنا مانتيسيبين وكي ان فيزواليز شوية كيفاش باش تكون الحاجة في اللايف، يعني في الجورجي في سبيكتاكل. دونك لي انسترومون avant le cuivre trompette ou trombone ou le saxophone ou la famille كلها تاع لي انسترومون avant وما سي دي انسترومون اللي ils amplifient نقولوا احنا les émotions تاع le compositeur معناها معناها يقوي الاحاسيس نتاع الكومبوزيتور ويخرجوا الالحان بالكدي وسا بيرمي باش البوبليك فريمون يعمل جو. فان كونت هو سي الهدف انه العباد تجي تعمل جو، خاطر احنا توا نحاول نجم نقولوا فوكس نتاع سوليوشن فادير، فهمت؟ يعني صحيح احنا نعيشوا برشا حاجات، مي المومون وين باش يجيو العباد يتفرجوا ويحضروا سي امبورطون بالنسبه لينا نحن ان توكا وفي الكولتور اللي انا كبرت فيها، انه البوبليك يسمع الكلمه يسمع المعنى ويسمع الموسيقى وانتراجي مع الموسيقى، معناها يتفاعل مع الموسيقى قول احنا بالمريول، يعني فهمت؟ دونك اون جينيرال احنا اون جينيرال لي كونسير نتاعنا مش كان لي زارتيست يروحوا المريول بالعرق مبلول، معناها حتى الببليك
0: يعيش، خلينا نقول كل تراك في وسط البروجي هذا. كي نقول وان باند وان ساوند اللي باش يكون، خلينا نذكر الناس اللي تسمع فينا توا 9:30 نهار 5 اكتوبر نهار 2 خذوا لي بي نتاعكم فايبا والمجموعة. اخترت فايبا مشروع خليني نقولها كما هي بالكبير، نحكيه على 20 ارتيست نحكيو على برايف نحكيو على شو كامل فما سيتا سينوغرافي باش تكون موجوده تحيه لسندا جبالي فما فكره كامله نتاع بروجي رهبت ولا قلت وقيت هذا هو اللي نحب نعمله هذا هو فايبا اللي نحبه يظهر
2: والله انا مونا في اي واحد لازم يحلم بالكبير اليوم على خاطر وحكيناها قبل كي تفيزي الكاميرا حتى كي تيح عن نجوم بقي باهي معناها دونك وبيسكو احنا نعملوا في ار والحاجات اللي نعملوا فيهم يسون اكسبوزي للعباد سا بو انسبيري العباد يعني فهمت دونك انا مواطن عادي في الحياه كيما المواطن التونسي نعيش في الكونتكست ناسيونال وانترناسيونال هذا اللي نعيشوا فيه الناس الكل مي جي انتيري اني خاطر الارتيست عنده ريسبونسابيلتي انه هو يزيد حاجه دونك جي انتيري اني نعدي حاجه وتنجم العباد تقول تيان سي بوسيبل فهمت دونك سي مهمه مهمه الحاجه هذيك ميزابار باش ميزابار بعدو نحكيو كنزم على الغنيات شنو هي الكونتينيو نتاعهم شنو هو لي تيكست اللي فيهم مي هو ريان كو انك انت كيفاش بدينا نحن بالموسيقى لي بوب ستيل جي معنا دي جي موسيقى حاضره من ستوديو كل شيء ومن بعد نطلعوا سور سين ثلاثه على سين ماكس ونقدموا عرض اللي اليوم ولينا نخلطوا حتى ال 18 و 20 انسان سور سين ولا سانكرونيزاسيون هذيك هي المهمه انه لا سانكرونيزاسيون دون لو جروب كيفاش نقولوا سانكرونيزاسيون سامحني بالعربي كان
0: سانكرونيزاسيون هي المناش للشيمي اللي كي قلتها مره اخرى الكيمياء الكيمياء اللي بين
2: الجروب ولا دونك سانكرونيزاسيون بين الجروب هذيك هي الحاجه اللي احنا نحبوا نعديوها للعباد واللي خاطر الحاجه هذه نجموا نراوها في الموسيقى ما نجموا نراوها في الدنيا زاده ونجموا نطبقوها في الدنيا زاده كي نبداو مع بعضنا وعنا ان بيوت مع بعضنا انه كي نبداو مع بعضنا نجموا نخلطوا ريزولتا قوي وال فوالا دونك البروجي مبني على الفكره هذه كلها معناها سي ان ترافاي ديكيب كل يقولوا احنا جوار عنده البوست نتاعو وعنده لي بوين فور نتاعو ولي سكيلز نتاعو ومع بعضنا نحاولوا نخلطوا للحاجه اللي نحبوا نعديوها نحن للعباد كيسو سوا ميوزيكالمون ولا ليريكالمون في الكتيبه يعني
0: فوالا في الكتيبه شفنا مختلف الاغاني ولا مختلف الالبوم بدينا بكاريتني قولي شفنا الكليب عمل حس كمان فايبا كل واحد يمكن كل انسان كيفاش قراه كل انسان بشنو ربطه كل انسان اعطالي ريفيرانس متاعه فما شكون كتب كومنتير قال فايبا تسمع 2026 تفهموا 2034 2036 توافقوا
2: اي فما حاجات اي نوافقوا على خاطر فما حاجات خرجوا 2011 و12 عاودوا تحركوا ضربوا مش نرمال في ريزاني 2020-2022 تفهم معناها مش معناها حبيت نقول اللي فما حاجات لازم الإنسان يعيشهم باش يتفكرها الحكاية فما نوعية متاع قبول مع الببليك اللي هو إلى دير الحاجة اللي نحكيها أنا بتيتر يفهم 50% و50% ليه ال50% الأخرين يخلطوله بالعوام معاش كان تفهم فيا دونك أنا جمي كونسنتر بالكدية في الكتيبة ونحاول نديفلوبي كتيبة اللي هي تحاول تكون ديفيرنت وتشبه لي سورتو وتشبه الجنراسيون متاعي باش نعديو الميساج متاعنا نحن كجنراسيون وشنية عشنا وشنية الراو نجمو نعملو القدام وشنية الموتيفاسيون اللي نجمو الحاجات اللي نجمو يحركونا ونجمو يقدمو بينا
0: وفايبا كما تحكي على الواقع كما تحكي اللي نعيشو فيه خليني نقول كما تحكي على الوجعة كما تقول صعبة الأمور كساحة ليام وغيره كما زادة في كل غنية لازم نلقى هكا الليتانسيل متاع الاسبوار موجودة فما متاع مازلنا نجمو نبدلو مازلنا نجمو نقدمو مازلنا موجودين
2: هذيك هو هذيك هي كيفاش احنا مفوكاليزين زاد على السوليوشن في وسط خاطر سافي ديزاني وانا كنت من العباد زاد هذوكم اللي حكينا على المشاكل اللي في تونس والراب هو سي سي سي معناها فيه الكريتور اللي هي انجاجي واللي هي تحكي على المشاكل وشنو هي الحاجات لازمهم يتقالوا وشنو هي العيوب وين مي اوكور دو تون لازم زاد نعطيو دي سوليوشن فهمت دونك بتيتر هذيك هي الحاجه اللي الماتوريتي اللي زادت شويه فيك لو طون انه انت ابار انك تحكي على المشكله انك زادت تو بروبوز اون سوليوشن كيما مثلا في غنيه اوسوس اللي هي نقولوا شيء ما يجيب سهل وما فهم شيء صعيب كيما نقولوا في غنيه اخرج من اللوب ديجا اخرج من اللوب معني اخرج من الروتين ما تقعدش ما توحلش في فكره معينه ولا ما توحلش في روتين معينه سي بيان انك كسر الروتين هذيك. كيما في صباح الخير, كيما في
0: صباح الخير من اكثر التراك اللي شفناهم تحطوا على الستوريز اللي مشاو في ديجيتال, كانت مقصوده بالنسبه ليك فايبا ولا ما تقول التراك هذا عارفه باش يمشي غادي ولا تهبطوا بعد تشوف؟
2: والله الحقيقه صباح الخير هو حاجه سانسير على الاخر الحقيقه, معناها ما عرفش واحد من الناس انا مثلا كي ما عرفش نقوم الصباح نمشي نخدم مثلا ناخذ تران نطلع في التران نرى العبيد نرى اللي شاد بنته بيده اليمين وشاد فطوره بيده اليسار وهز حمل على ظهره متاع خدمة درا قديش من عام وهز درا قديش من مشكلة في راسه, تقول ماذا بيا ندور عليهم بالواحد بالواحد ونقولها لهم هذا صباح الخير نهارك مبروك نهارك زين أسعد الأيام منفع إن شاء الله اليوم استحفظ على الضحكة عاد تفنن تفنن فوح تسوح شوف جنينة تلوح ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق بنك دمك خمم تعمق كانت نجم تحلق حلق صحة وفرحة تروح وتطرحة العقل والقرحة عندك السرحة جيدة ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشوارع وعبر على رايك قلهم بين اليوم والبارح التوارخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم على خاطر العبيدة ذي قاعدة كل يوم تقوم وتقاعدة كل يوم تحاول فما اللي يعمل الروح وفما اللي يعمل الروح وللعبيد اللي معاه دونك مهم ياسر انك انت تعدي مساج كيف هذايا للعبيد على خاطر العبيد الا بيزوان دو سو جونر دو سونس او سو جونر
0: موتيفاسيون
2: بيان سور خاطر معناها نجم واحد انه يجي يفخر روحه ويقول لنا راني قوي محلاني طياره نعرف نعمل هذي نعرف نعمل هذي مي سي بيان انه هو يل اسوم سي فيبليس وكل شيء دونك مساج من نوع هذا الانسان اللي هو خلط انه يل اسوم سي فيبليس يجي المساج هذا باش هو يقول ابريتو انا مانيش وحدي ابريتو سي بوسيبل انه واحد يقدم مانيش نعيشوا في اكثر بلاد متقدمه في العالم مانيش نعيشوا في اكثر بلاد متخلفه زادة في العالم دونك الجينيراسيون اللي قبلنا خليوا حاجات خليوا سافوار خليونا حاجات باهين بنين عليهم خليوا حاجات بتتر هما يجب يكونوا مهمش سانكرو معانا نحنا كجينيراسيون مي نحنا لهنا انا انتري اديفلوبي منخدوش الحاجة مسلمة وناخدوها ديريكتومون ناخدو الباهي ونبنيو على اللي نجمو نحسنو فيه.
0: شكون فايبا في كل مرة يخليك تقعد موجود الموتيفاسيون هذا يقعد موجود فايبا اللي يكتب ويخمم وموقفش القلم موقات؟
2: والله انا اهلالي انا مغروم بالكتيبة يعني معناها تجب تقول زادة سيون تيرابي الروحي معناها ونوعية متاع تيرابي الروحي يعني نخرج الحاجات اللي نحسهم نكتبهم على ورقة ومن بعد نعمل الجو في الموسيكاليتي متاع الحاجة متاع الكتيبة هذيك ونبرتجيها مع العبيد اللي هما نراهم هما نجم نكون سانسير معاهم ونبرتجي معاهم الحاجة هذية.
0: شنو تبادل فيك اليوم فايب؟
2: والله فايبا هو فايبا مي فايبا هو فايبا الحقيقة يعني ما حسيتش حاجة تبدلت مي واحد قدم في العمر شوية يمكن مي فوالا
0: بعد السنين هذي كل فايبا تو رياليز كي تغزل الباركور اللي عملته حتى اليوم انه فايبا كان الاول في برشا حاجات اللي يمكن نحكيه على الديجيتال نجمو نحكيه على فايبا كنت من الاوائل اللي خدمت على وقتها حسب ما نذكر حكينا مرة ماي سبيس هكا اسمه
2: انا مش هذاك الهدف اما مش هذاك الهدف الهدف مش اني نكون الاول فيها الحكاية الهدف انه احنا اون بروبوز كيما قلت لك اون سوليوشن تاسبيري العبيد العبيد تاخذ سوليوشن هذيك تبني عليها وانا ديريكتومون نتعدى نحاول نلقى اون اوتر سوليوشن نبروبوزيها للعبيد هذاك هو ابري لوجيك هذيك هي ابري لوجيك نتاعي
0: انه الاغنيه تبقى اذا تعيش انه الكلام بس نتاع الاغنيه الراوه مازال موجود اليوم 2016
2: بتبيع وكان نجم نزيد كلمه اخرى نعاون بها ولا نوصلها بتبيع ما نبخلش على العبيد حتى نقطع عرق
0: وبشراو برشا انرجي وبرشا موسيقى باش نستناكم نهار 5 اكتوبر نهار 2 في مسرح لوبيرا تونس مع 9:30 نتاع الليل فما شكون فايبا ماذا بيه كان معاك دونك حط لي الكاسك هذاك عندنا ما نسمع ماذا بيه انه يكون يسبورتي زاد ال 5 مختار هكا من موسيقى فهم باش يسلم عليك سمعنا زيد
1: خونا نهارك زين خوك من الغربه يتمنى لك برشا سكسي الشو وان باند وان ساوند. نعرف اللي عندك بس تخدم عليه ان شاء الله يتعدلك شو مزيان برشا وتعمل فيه برشا جو. دونك بروفيتي من الماما هذه, استحفظ على الضحكة واكل 5000.
0: نحكي 5000 فارس صديقك.
2: اي فارس صديقي
0: مجولة
2: تحية مسيني على 5000. أنا عليها أقول له تنخذوا بها بانان وتفاحة كلها من خويا جوك
0: فيه. فايبا نصور برشا بش يكونوا حاضرين, برشا بش سبورتي. وفايبا إركيزي بوب زدا بش يكونوا موجودين.
2: إركيزي بوب
0: المكسي تيكا بلاكنا بتبيعته عندك
2: معرفش طوى خليك فما حاجة سوربريز يكتشفوها العبيد الجورجي. فما دي سوربريز إن شاء الله, فما دي سوربريز, فما موزيكا إن شاء الله نهار 5 أكتوبر نهار 2 9:30 نتاع الليل باش نتلموا الكل. وان باند وان ساوند, راهي الباند تكمل بيكم الدوم البيبليك. دونك ذيك هي فكرة البروجي, أنه البيبليك هو يساهم في اللعبة الموسيقية أون فادير, فهمتني؟ و فوالا دونك حاضرين. باش يكون فما برشا غنيات للبوم, في 10 غنيات, مي احنا باش نكونوا سيرسين بدي مورسو انيدي زيد. وباش يكون معناها اون فادير فما اون فانتين, معناها فما قريب 20 غنيه باش يكونوا.
0: دونك فما ناس حابت اغاني فايبا نتاع حتى اش عملت اليوم, ما نبعدش برشا ولا غيرها من الاغاني نتاعك, باش يكونوا حاضرين سيرسين ابار لالبوم.
2: نوعدهم اللي فما 20 غنيه دونك عم حذر سوربريز باهية للعبيد. بيان سور باش يكونوا فما حاجات اللي هما يحبوهم العبيد ويشيخوا عليهم على الاخر, وانا مانيش باش نحرموا بعضنا من حتى حاجه. عملنا الفاز.
0: احنا نوعدكم كانوا باش نكونوا حاضرين في لي ريبيتيسيون, باش نحاول هكا نحرق شويه سوربريزات على موزيكا فيم. استنونا تناملوا طاله في الدرايف مع فايبا ومع ليكيب الكل. ما لقيتش صعوبه نصور فايبا اليوم كي تغني لايف مع باند, متعود مستانس؟
2: لا
0: لانه فما
2: مش معناها حاجه سهله, نو سي كيك شوز اللي تبراتيكيه كور دو طون. انا في بروجي كيزي بوب نلعب في اللايف, حتى قبل حتى معنا دي جي نلعب لايف. دونك هكاك انا نخدم. دونك الصعوبه بتيتر انه اشاك فوا وين انك تكون فما ريبيرتوار جديد يجي, انك انت يوليو لي مورسو جدد, نقولوا احنا تمترزهم اكثر, يوليو في الدم اكثر. من بعد كور دي ريبيتيسيون تفيق باللي هي ترجع الحاجه العاديه اللي مساس تعمل فيها انت ديما

0: هني قال لي انت هالراب ما عادش نحكيو على راب.
1: ليه ليه ما منيش داكور، فما جينيراسيون جديده زادة قاعده تخدم تعمل في موسيقى، قاعده تحاول، قاعده تبارتاجي في ميساج نتاعها. نصور بالعمر زادة، فما عباد اللي ماهمش مقدمين مليح في العمر باش يربحوا اكثر ماتوريتي، باش ميساجات نتاعهم باش يقوي. ومي البلوز امبورطون انه المعدن نتاع الانسان يكون باهي، وانه الحاجه يعمل فيها على الاسس الصحاح يعني، فهمت؟ دونك الكتيبه نتاعو تتطور بمرور الوقت. اما نعرف برشا رابر اللي المعدن متاعهم إنسان عبيد بهين وعبيد متعلمين الحاجة بالقداء، واللي هما يحبوا يعطيو فالور اجوتي. دونك او كور دو طان نصورهم حتى هما باش ياخذوا بلاصتهم ويقدموا ويعملوا حاجات اللي بيتر يجيو لهنا بحذاك ويقدموا لار متاعهم. بيان سور باش نقعد ديما جو مفوكاليز على الحاجات هذوكم، على خاطر نفهم فيك اللي تحب تحكي لي ابري على اللي ماهوش جو باهي، يقولوا نحن ماهوش يعمل فيها الحاجة كفن، يعمل فيها كما نقولوا احنا وتيم تعبيو، عارف مشكون يستعمل في الراب باش يعمل جوست باش يعمل فلوس مثلا. الهدف نتاعو انه هو يعمل فلوس، هو الهدف نتاع الفن هو هي مسؤولية. انك انت عطاوك الميكرو والكلمة اللي باش تقولها باش يسمعوها برشا عباد، مش واحد باش يسمعك، باش يسمعوك ملايين. دونك غاديك عندك المسؤولية انك انت tu saisis l'occasion انك تعدي معلومه باهيه. فما عبيد يسيسي l'occasion باش تغرب عبيد ولا باش تحكي حكايات.
0: وانا نحكيو على ليماج
1: ربما اللي الفخره، فما الفخره نتاع الفخره نتاع عبيد اللي هي الفخره نتاع عبيد اللي هي كل انسان وكيف هذاك. علاش قلت لك جسيد فوكاليزي على العبيد اللي معدنهم باهي.
0: دونك هوني كان ناخذ ريبونس انه اليوم نحكي على الراب. راب الراب موجود، الراب ما يموتش بالنسبة ليك، لم ينتهي.
1: بيان سور يظهر لي آخر ستيل تخلق في الموسيقى. معناها أنت اليوم ترجع عبر التاريخ، الستيل اللي تخلقه آخر ستيل تخلق متاع موسيقى عنده توا من الثمانينات آخر سبعينات. آخر ستيل تخلق متاع موسيقى ودير ستيل كامل كولتور كاملة يعني هي راب. دونك من بعد كلهم سي ديريفي متاع حاجات، ديريفي متاع جاز، ديريفي متاع روك، ديريفي متاع هيب هوب، متاع راب زيدا، ديريفي متاع ار ان بي، ديريفي متاع شرقي فوالا. معناه مي الكولتور هيب هوب والراب هو مبني على خاطره على نقولوا احنا الكونستركسيون اباس دو ريكوبيراسيون، معناها الرسكله. هو مبني على انه هو يرسك الحاجات اللي قاعده تصير. دونك هو حاجه ما تموتش. دونك الراب سي سي سي ثقافه نتاع انك انت توصل تعدي مساج زاده، وتعدي المساج بطريقه نقولوا احنا هيب هوب. شنو هي الفازه؟ انه المساج نتاعك يكون عنده نوعيه نتاع قبول سبيسيال اللي هي سبيسيال للهيب هوب اللي هي تخلي انا المعلومه توصل. دونك الراب باش يقعد ديما يديفلوب في دي فورم تاع قبول جدد نقولوا نحن او كور دو طون بالحاجات اللي قاعده تصير في الدنيا.
0: واليوم قاعد فايبا من بروجي لبروجي، وحنا قبيل حكينا على اركز هيب هوب، تحاول كونه يكون فما تطور، كونه جدد، كونه ما تكونش محصوره في اتيكيت معينه يمكن نرسمها النوع من الجمهور، والا خلينا نقول ما نحبش نعمم نسبه من الجمهور كونه حاطوا اتيكيت اليوم على لي رابور. ما تحبش تدخل في هذاك؟
1: والله ما بعرفش. بيان سور فما ليتيكيت في كل شيء في الدنيا، معناها حتى في الكوره في كل شيء، معناها في الدنيا فما ليتيكيت هذوك من البوبليك هذيك هو شنو باش يعمل. دونك احنا ذاك علاش جينا في وسط البي قوسين هذوما، حبينا نحكيو انه راهو نجم نكونوا مع بعضنا، ما ناكلوش لحم بعضنا، نجم نكونوا مع بعضنا. خاطر كي نكونوا مع بعضنا نكونوا قويين، نكونوا نربحوا، نهزوا تيترويت، نعملوا جو. دونك الحاجات اللي فيهم العباد فرحانه اون جينيرال هما حاجات اللي فيهم العباد مع بعضهم. وجست معناها مساج جست هذا الكل ما نعرفش اللي يحس روحه انه هو عنده يد في اللي نجم يكون عنده يد ويعاوننا في الحاجه هذه. انه احنا في تونس اون ديري قاعدين نكسروا في فاس ان العباد تكون مع بعضها. دونك في اللي دومين الكل. دونك هيا حلوا لي سباس خلي تكون العباد مع بعضها. انت لي فما خوف لا تصير مشكله، وكل ما يكون فما تجمع ولا حاجة يجيبوا تجي معناها فريستراسيون وخايفين لتصير مشكلة.

0: ليش خايفين يصير مشكلة؟ الإنسان كي ما توريهش الحاجة ما يتعلمهاش. دونك نعملوا الحاجة ونتعلموها باش نوليو نعرفوا نعملوها سي نورمال. دونك وعشنا قبل وعملنا عشنا دي مومون محلاهم العبيد الكل مع بعضها وسي لوبجيكتيف زاد دي بروجي اللي هو وان باند وان سام سي كو احنا الكل مع بعضنا نحاولوا نكونوا حاجة.
1: نجم الراو دوتخ ارتيست ابار اللي تو برفت معاهم واللي خدمت معاهم في الجي ام سي يكونوا ينضموا للبروجي هذايا وان باند وان ساوند
0: بطبيعه. هاي بطبيعه وان باند وان ساوند هو ديجا سي سا ليدي. حتى في الكرياسيون تاع البروجي عملنا دوره وفي تونس وفما ميوزيسيانات كسوا سجلوا معنا ولا خدمنا معاهم اللي هما مش الكل باش يكونوا سورسين اليوم خاطر الليستا اكبر من الليستا اللي سورسين. دونك وهي ديك هي الفكره ماذا بينا نحن وكور دي طون نتنقلوا للجهات ونتنقلوا للبلدان وان ناخذوا عباد يلعبوا الانسترومون افون من البلاصه هذيك ونعديو لهم الموسيقى نتاعنا ويلعبوا معنا الالبوم. فهمت
1: دونك اي ديزارتيست مثلا في الشان في الموسيقى ينجموا يكونوا معك ولا حتى رابوريت اخرين فايبر
0: حتى رابوريت اي ماهيش مشكله معناها بالعكس دونك فما لا فالور اجوتي سي توجور انتريسون. الفكره هي ان نكونوا مع بعض وصارت الحكاية هذية معناها حتى كمشينا نانت كروزينا دي ميوزيسيان في نانت اللي عدينا لهم الموزيكا ولعبنا مع بعضنا وعجبتنا الحكاية وهو بشي جيو بحذينا توا في الجي ام سي واحدة من اللي سوربريز عنا تروز إليمان انتريسان على الاخر سلموا عليهم دونك
1: دي انسترومنتيست دونك
0: دي ميوزيسيان ترومبيت ترومبون وساكسوفون اناتول انطوان اي ساشا اللي هما باش يجيو من نانت باش يكونوا معنا سور سين.
1: ها واحده من الشخصيات
0: اللي متعونا باش متعونا زاد هما
1: بالموسيقى
0: بالموسيقى وبالتوش نتاعهم
1: برشا موسيقى تستنى فيكم
0: حتى زاد التوانسه اللي معنا بيان سور.
1: تحيه للبانجي مره اخرى الجهاز
0: تحيه البانجي تحيه شهاب عزاوي زاد تحيه الايكيب الكل معناها اللي باش يكون معنا سور سين يوسف سلطان علي بن خليفه مودي محمود عجابي عزيز زواوي امير بن هنية والليستا اطول من هكا
1: الليستا طويله فما عليهم الكل
0: فما لي جيست سوربريز ان شاء الله فما دي ميوزيسيان زاد سوربريز بيكونوا موجودين.
1: دونك استنى فيكم برشا حس برشا انرجي 9:30 نهار 2/5 أكتوبر خذوا تذكركم سيوي على تذكرتي والا زاد من مدينه الثقافه 5 اكتوبر الموعد كونوا حاضرين كلهم كونوا حاضرين فايبا انت كيفاش تقولها
0: مرحبا مرحبا لو 5 اكتوبر في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه وان باند وان ساوند لايف بريمير دونك يجيو الناس الكل تلقاو تساكر في السيت نتاع جي ام سي في تذكرتي ولا تلقاو في الانستغرام تاعي انا في
1: الباج
0: تاعي تلقاو اليوم تاع تساكر دونك قصوا أصدقاء أجبوع
1: ومرحبا بمرحبا مرحبا بمرحبا باش ترجع بحضنا فايبا باش نحكي بتفاصيل الألبوم أحكيناش برشا كيف كيف الأرقام على اليوتيوب نتصور يستحق كونه يكون متشاف أكثر على اليوتيوب ادخلوا توا كنكم تسمو فينا عملوا طلع على مختلف التراك اللي استنيكم نهار 5 أكتوبر الموعد 9:30 متاع الليل في تياتر دو لوبيرا مدينة الثقافة ومع فايبا نوصلوا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم أنا وقالي باش نقولكم كان باي باي تصبحوا على خير الناس الكل نتقابلوا غدوة في موعد جديد من Le rendez-vous 100% culturel. شكرا لكل فريق شكرا الوثاق زياد ولبنى شوية آخر واحد من الناس مع شكر بسبيس وكيف كيف موعد الأخبار مع خولة الكعبي باباي
2: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
3: اي اما وين التحدي

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. أعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي ينجحون في إيقاف أحد الأطراف الرئيسية المدرجة بالتفتيش في قضية طفلة الملاسين، وذلك في إطار مواصلة التحريات وتعقب جميع المشتبه في صلتهم بالقضية والحرص على كشف ملابساتها وتحديد مسؤولية كل طرف فيها. وتأتي هذه الإيقافات في إطار مواصلة الأبحاث في القضية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، والتي تعرضت خلالها القاصر لاعتداء جنسي قبل نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وتشمل الإيقافات والأبحاث عددا من الأشخاص الآخرين يشتبه في تورطهم في القضية بأشكال مختلفة، من بينهم شخص تم الاحتفاظ به للاشتباه في عدم الإبلاغ عن وقوع الجريمة، إلى جانب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تربطها علاقة صداقة بالضحية. وتتواصل الأبحاث بإشراف الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية ملابسات هذه القضية. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت يتمكنون اليوم من إلقاء القبض على مروج مخدرات مصنف بالخطير، وقد أسفرت العملية عن حجز 40 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن في مجموعها 4 كيلوغرامات كانت معدة للترويج في بنزرت. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطب عن بعد. ورئيس الجمعية الدكتور رضا كوشريد يقول في تصريح لمبعوث صلاح الدين الكريمي أن هذه الاتفاقية تتيح لتونس الاستفادة من شبكة دولية من الخبراء وتقديم المشورة الفنية في المشاريع المرتبطة بتطوير الصحة الرقمية، مؤكدا أن الطب عن بعد يمكن أن يساهم في معالجة نقص بعض الاختصاصات والتجهيزات الطبية في الجهات، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.
1: الجمعية التونسية للطب عن بعد والصحة الرقمية هي عضو في الجمعية الدولية للطب عن بعد. إمضاء اتفاقية بين وزارة الصحة ومستعدة باش تقدم الخبراء اللازمين اللي تستحقهم تونس في هذا المجال. الاستفادة من الخبرة تميز بها الجمعية الدولية فيها خبراء تنصحنا تقولنا في الميدان هذا نجم طعيته للخبير هذاك من الخبير هذاك. هو أهم تحدي في تونس التو الآن عندنا هو المستشفى الرقمي، يقدم خدمات طب الأشعة بين الجهات، لكن ثم أيضا حتى عيادات بالطبع عن بعد، عيادات في طب العيون، أمراض الجلدة، في الأناتومي باثولوجيك، قاعة تقديم تجارب في عديد البلدان وتبادل التجارب، وتبادل التجارب هذاك يثري النقاش ويعطي أفكار لكل بلد ينجم كيف يطور مسيرة متاعه في هذا المجال.
0: دوليا الحكومة الإيرانية تعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى رد الطرف الأمريكي على مقترح الوسيط القطري وعرضه على الرئيس مسعود بيزشكين في اجتماع الحكومة اليوم في طهران. روسيا تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.
2: الأولى في تونس واحد من الناس، واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 لـ 9 متعلي. شاكر بسبيس،
3: شكرا لاختياركم موزيك فام. انتم بتسمعوا في واحد من الناس برنامج يومي كالعادة من 2 للجمعة من 8 لـ 9 متاع الليل. التوانسة كيفاش ينظروا الأرقام الاقتصادية، كيفاش يتبعوا التطورات اللي قاعدة تصير في العالم، هل عندهم مرونة أيضا في المشاكل اللي تصير في علاقة بالاقتصاد، كيفاش يتعاملوا مع الندرة، كل هذا مش نحكي فيه اليوم في واحد من الناس مع الأستاذة هلا بن حسين الخلادي. هلا مساء الخير،
4: عايشك عسلامة وميرسي على الاستضافة.
3: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول الدعوة. معنا في الاستماع بعد الفاصل نحكي على التونس والاقتصاد.
5: حسرة على ايامك يا حما، مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شر تلمه

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: أستاذ هلا بن حسين الخلادي، التوانسة كيفاش يغزروا الاقتصاد؟ هو سؤال عام، ما نجموش نكونوا عنا نظرة عامة، لكن ربما بالفرد في الاقتصاد نجموا نعرفوا الكومبورتمون تاعو كيفاش يغزر شنو يهتم أكثر بالأسعار، بالقدرة الشرائية. يعني اهتمامات التوانسة مع الاقتصاد، أولوياته مع الاقتصاد شنو هي؟
2: وفما سؤال آخر، إسكو التونسي يعذر للاقتصاد؟ علاش قلت لي التونسي بركة؟ إسكو كيما التونسي يعذر الاقتصاد كيما أمريكاني كيما فرنساوي؟ ما أنت إسكو فما حاجة كي كومون للعباد الكل كيفاش يعذر الاقتصاد، وإلا التونسي ديما نقولوا احنا فوالا تونس راهي بلاد تري سبيسيال وحتى عباد هذا كيف كيف اكزاكتومون. هي المشكله داير مشكله هي في تونس اعمق. تنقول لك علاش فما ديما فما كيل كليفاج هكا فرق بين لو موند ايكونوميك ولي ستاتستيك ويخرجونا الارقام والمعهد الاحصاء والبنك المركزي يخرجونا نسبه النمو ونسبه التضخم وبين العبيد كيفاش يسو كومبورت وكيفاش يغزروا الارقام هذوكم
1: وحتى كيفاش يفهموها. خاطر ثم المشكله نتاع انه الاقتصاد بالنسبه للتونسي ارقامه مش مفهومه، وثم مصطلحات بالنسبه لاي انسان ماهيش ما تفهمش هذا كيف كيف.
2: هي مشكله التونسي بركه الحكايه هذه، معناتها اللي كما قلت لك كيما الفرونتيير بين الارقام اللي هما الارقام سي ماكرو ايكونوميك، احنا نقولوا معناتها كي خرج لك نسبه النمو، نسبه النمو على ناخذوا معناتها الحاجات اللي احنا ننجوهم الكل، ومن بعد بون انت تحب تشوف لي ديتاي تمشي تشوف انيه مثلا سيكتور اللي مشي بالكدي واللي ما مشيش بالكدي. دونك كي نخدموا بالمويان بالمعدل، وهذا سورتو تصير في التضخم. وين تهبط نسبة التضخم ديما تلقى تشكيك ديجا في النسبة. يخي تضخم 5%، يعني أنا حس في روحي نصرف في برشا فلوس، وتشكيك الحاجة الأولى اللي هو يجي من العدم الفهم متاع الشيفخ ذيكا. احنا ديما نقول في الاقتصاد ما نشكوش في الأرقام، معناتها نورمالمون الأرقام راهو يعملوها مهندسين،
1: الأرقام ما تكذبش،
2: الأرقام ما تكذبش. نسبة النمو، نسبة التضخم، نسبة البطالة، معناتها أن كالكول. حتى عبد ما يفهمش بالإيكونومي يعرف كيفاش يحسب ويحسبهم، أما بعد كيفاش بشي كيفاش الفاليز انتربريتي الأرقام هذوكم. دونك هذيا جي ساعات نعيطولو احنا فاكت تشيكينغ، معناتها ساعات انت وقت اللي يجيك ارتيكل ولا يجيك انفورماسيون تقراها ولا ايميسيون تاع التلفزه ولا واحد قاعد يعطي في رايو على رقم، الرقم هذاك راهو صحيح، بعد كي يعطي رايو ما لازمش تاخذ رايو هكاك،
1: تبيع قراءته للرقم بالنسبه لك
2: راهي ال سو باز على برشا حاجات. بون احنا مستنسين مثلا في لي بلاتو par exemple يبدا حتى تعرفوا انت الى appartient à quelle école، والا اسكو مع الحكومه ولا مع
1: مش ليبرالي مش ليبرالي
2: ولا هذيك ولا quelle école de pensée، اسكو نقابي ولا ليبرالي ولا هو يدافع على الحكومه ولا بالعكس هو في الاوبوزيسيون، عنده تاريخ ولا تاريخ مع تاريخ سياسي. حتى لو كان اون ني با دي بوليتيسيان، معناتها انا ديما نقول لهم حتى لي ستوديون راه كي نقول لكم بوليتيك مش نحكي على بوليتيك مع تا بارتي وتدخل وتنخرط سي ديما قولا دا يقولوا لي ياسر تو تريبيت ما تيليكونومي ياسر ياسر لي بالاقتصاد. دونك باش نرجع على لي مويان، دونك بعد انت لازمك تشوف شكون كتبوا الارتيكل هذاك، تشوف حتى بعد الرقم هذاك شنو هي الموجود، ما تقرا فما ساعه دي ديتاي يقول لك لو ديابل سو كاش
1: دون
2: لي ديتاي، اسكو هذيك بين شهر وشهر كل فارياسيون صارت ولا بين عام وعام، معناتها لي شيفر يبداو صحاح اما لا مانيير دير فما حتى ماركتينغ، معناتها العباد كي تمشي تحكي بور بيان باسي الميساج نتاعهم يعطيوهم دي زاستوس يقولوا لهم ما تقولوش مثلا الفاريسيون انويل، قول بليتو المنسويل خاطر انويل بالك باش تبدا خايبه ولا هاكا ما يكذبش هو، معناتها هاكا قال الحقيقه. اما بعد انت عندك اون ميسيون اللي لازم حتى لي غرافيك راه ساعات تاخو انت غرافيك باش تشوف ايفوليسيون ولا حاجه، مش كيما تعمل غرافيك هكاك المربعات ولا كل هيستوغرام كيما ولا لاكس بنين بديت بصفر ولا بديت من عشرة ولا فيزوالمون سي ترومبور.
1: اما انتم على الاقل الاقتصاديين كي تحلوا نظره التونسي للاقتصاد شنو تفهموا؟ وانا الفرد ذي هل هو يهتم اكثر بقدرته الشرائيه بمستقبله الاقتصادي بفاكتور معينين كما التشغيل باش يهتم اكثر التونسي في علاقه بالارقام الاقتصاديه.
2: هوني مش تونسي بركة هوني باش نعمم خاطر اون جينيرال قبيله قلت أكثرية المؤشرات ديما نخرجوهم اللي هما النمو والتضخم التونسي مشكلته مش في النمو ميم سي النمو هو اللي باش يخليه يخدم وباش يخليه يخو شهرية التونسي مهمته قدرته الشرائية دونك الأسعار ولا قدش يخلص
1: دونك
2: القدرة الشرائية مش كان أسعار برك دونك لي دو عندك الأسعار وعندك دونك هو كي تعطي انت شيفر ان شيفر اللي هو اون مويان معناتها نرجع على ليكزامبل ديما نستعملوه نتاع حكايه التضخم اللي احنا كيف نحسبوا التضخم سي اون مويان دونك فما حاجات تزيد فما حاجات تنقص تضخم قول 5% فما حاجات تطلع ب 5 فما حاجات تطلع ب 10 فما حاجات مثلا اليوم علاش التونسي ياسر يشكك في نسبه التضخم خاطر التونسي شنو القفه نتاعو سورتو سي الخضره وغله والحم وفوالا و شو اسمه الدجاج واللي هما هذوما زادوا على الاخر
1: عنده قراءته الخاصه به في علاقه بالارقام الاقتصاديه
2: فوالا هو عنده هو انا ما يهمنيش في المويان خاطر المويان بعد فينالمون مشكله المويان نجم انت تعمل اون مويان مي المويان هذيك انه ريبريزونت حتى خاطر اون مويان فينالمون انت تنجم تكون اقل برشا من المويان ولا اكثر من المويان مي اوني اوبليجي دو فير سا ما تنجمش بعد هكا انت تقعد تشوف لي ديتاي باش تشوف باغ اكزومبل انهم لي سيكتور اللي فيهم غلي اكثر وقتها تفهم انت قفتك باغ اكزومبل كلها خضره وغله ولحم دونك انت عندك انت الانفلاسيون مش 5% 20% ولا
1: جوستومون هو يقيس بك ال 10000 ولا 20000 اللي كان يقضي بها قد تجيب له
2: فوالا دونك اللي كان يقضي بها معناتها هو شهريته قد ايه الوغ كو الشهريه هي فينالمون بعد كي تشوفها احنا في ليكونومي راهي ليه بالنمو راهي ليه بنسبه البطاله وليه برشا حاجات اليوم ستركتوريل ما مش حاجات نتاع هكا كور تيرم ولا شنو قاعد يعمل ليتا شنو مال لي بوليت السياسات الاقتصاديه والعموميه اللي قاعدين نعملوا فيهم هو ذاك ما يشوفهمش وساعات حتى يقول لك انا ما نفهمهمش وبعد عليا وبيدجي وميزانيه الدوله وسان مو كونسيرن با دو تو بتيت هذاك اللي ناقص معناتها اليوم اللي نعيطوا له احنا الثقافه الاقتصاديه
1: ما عندوش الثقافة الاقتصادية
2: وساعات ما تلياو مثلا كيما ايكوتوس حكينا عليها ما تلياو بوكو دو بروجي هكا نا بوبليسيتي اللي تحاول تخلي العباد يفهموا معناتها نون فولغاريز ليكونومي مي فما تيلمون كي البلوكاج هكا بارابور حتى اون جينيرال كي نجيو نحكيو سي فري كو سي ديفيسيل باش تلقى الكلمات اللي تتفهم اوني اوبليجي لو كنت تحب تعطي انت اون اناليز اللي هي بروفوند وتحكي على الحاجات الكل فما دي مو تكنيك لازمك تقولهم كي يسمعهم وقت نساي يسو ديكونيكت ويقول لك هذوما يحكيو على حاجات انا كي مانتيريس با دو تو ميزانيه الدوله
1: اللي كل يوم
2: ميزانيه الدوله حاجه لازم الناس الكل معناتها هي ايديالمون ما نعرفش يعملوا بعد كتيب ولا حاجه هكا فيلغاريزي ولا تصاور ولا باش يفهموا حتى لي ستوديون راه كي تقول لهم ميزانيه الدوله بوغ مجلس نواب ووزاره الماليه وانا شنو دخلني ميزانيه الدوله الوغ كل ميزانيه هذيك حياتنا نتاع كل يوم باش تخليك تعرف انت عام الجاي قداش تخلص تاك باش تفهم
1: وهذا على مدى سنين أستاذ هلا بن حسين يعني التونسي قراءة الوضع الاقتصادي تهتم فقط بقدرته الشرائية بشهريته هذا على سنين التونسي هكا كان يقرأ الوضع الاقتصادي ولا يزال ما تبدلتش الأمور بناها في سنوات معينة
2: أي هي راهي زادة انت ولا قولنا الاهتمام بشأن العام وقت اللي العباد ما يتهلاوش بشأن العام ما عادش يلوجوا خاطر انت باش تلوج لازمك تسمع العباد الكل ولازمك تولي تهتم حتى تفهم حتى في البوليتيك تفهم مثلا شنو ما الاحزاب تفهم مجلس النواب شنو هو وقت اللي مثلا قبل الثوره مثلا كي انا بيدي كنت نقرا قبل كنيش ياسر لاهي بالحق بشأن العام حتى نقرا وهنا قرينا معناتها قرينا قراي اللي هي نورمالمون كي تقرا ايكونومي لازمك تقرا كواكو انا غلطت ما قريتش من الايكونومي قريت بزنس بعد فقط لي انا نحب الايكونومي اكثر ما كناش ليه ياسر معناتها حتى في لي ديسكوسيون في القسم ما كانوش هكا ياسر محلولين ونتكلم والناس كل هكا واعية ودايق وقت احنا نبدو منفتحين مثلا على التلفز ونبدأ نتفرج في فرنسا يذوروا لي لجون عندهم ياسر كالكولتور بوليتيك وإيكونوميك ولا انجاجي من غير ما تبدأ انجاجي دانز ان بارتي ولا تبدأ ما تفهم على الأقل تفهم شما انت دوات شما انت غوش تعرف البلاد فما أحزاب ينتمي وشنو الفرق بين حزب يساري وحزب احنا قبل تلقى كان اللي هما منخرطين بارزوف كومبوس اللي داخلين في اتحاد الطلبة وكل طقم يفهموا وعندهم شوية ثقافة هذه اللي تخليك بعد تولي عندك ثقافة الاقتصادية خاطرهم ليه ببعضهم كنتي ما عندكش ثقافة سياسية أين بور موا ما عندكش ما تنجمش تكون عندك ثقافة اقتصادية اللي هي بروفوند مش جست انت باش تفهم كوتي تكنيك وتعرف كيفاش تقيسك الحاجة وكيفاش تو انتربريت وتعمل اكزرسيس نتاعك نتاع الكور هذاك ومن بعد كي تخرج باش تحلل الدنيا توي ليميتي خاطر انت باش تحللها باللي تعلمته اكاهو
1: دونك انت تفسر انه التونسي ما يفهمش في الاقتصاد لانه ما عندوش اهتمام كبير بالشان العام
2: فوالا بعد الثورة ولينا مهتمين خاطر ولو فما برشا ديزوكازيون اللي تنجم انت تمشي فيهم حتى انت ما قريتش ايكونومي ولا ما عندك دي بلاتو عندك تخرج ينظموا برشا حاجات المجتمع المدني كيف كيف حتى في الكلاس النقاشات تحلت دونك ولا فما برشا لي جون ولو منخرتي معناتها انا نشوفها ديفيرونس خاطر عشت قبل وعشت بعد عشت قبل ان طونك جون وبعد مع لي جون فوالا بلوتو كهو دونك بوفو كسا دور معناتها خاطر تقعد ديما هذيك اللي تخليك انت كي تتبع شأن العام ترد بالك وتخليك واعي ما تخليكش كي اللي هذيك ما يهمنيش ميسيش خلي يعملوا اللي يحبوا انا ابخي تو اعطيني كيما قلت قفتي واعطيني شهريتي لازم يفهم اللي قفت وشهريتو سون ليي ا تو سا معناتها ليي بالثقافه نتاعو الاقتصاديه اللي هي ليي زاده بالثقافه السياسيه نتاعو بشأن العام الكل
1: نحن باش نصفوه الفعل الاقتصادي التونسي يعني على الفرد التونسي فرد عقلاني فرد معناها يمشي قراراته اللي ياخذها في علاقه بقفته ولا بشريته باش توصفوا انت اليوم كخبيره في الاقتصاد او استاذه اقتصاد
2: العقلانيه راهي فيها دو سنس ما احنا عندنا العقلانيه كي نحكي واحنا بنت بعضنا ما انت نقولوا عبد عقلاني بمخه كله احنا في العقلانيه الاقتصاد نعيطوا لها راسيوناليتي حاجه اخرى معناتها كيما تقول انت لازمك تبدا اناني ايغويست انت تلوش كان على مصلحتك دونك حتى كي نقريو مثلا العبد اللي الكونسوماتور اللي يشري عقلاني عنده هو حاجه يحب يوصل لها يحب ماذا بيه ساتيسفي لو ماكسيموم ويخلط بيانيتر ماكسيموم وعنده شهريته اللي هي كونترانت il va tout faire باش il maximise هاك البيانيتر نتاعو كلكوس معناتها باش يكون اناني فينالمون ولا باش يخمم في عائلته ولا باش يخمم في اللي باش يجي بعده احنا مثلا انت علاش سالتني معناتها هي حتى بارتو دون لو موند معناتها مش كان في تونس بركه كي نشوفوا احنا كي يقولوا فما غريف نتاع ايسونس
1: جوستومون باش نوصل لك من بعد اللي تعامل التونسي مع الاحداث هذه الكل
2: يظهرون ولا يقولوا هبطوا الماء فك البلاصه الناس كل تمشي والناس كل تعبي ليسونس وتعبي يعملوا البلان ما يخممش في اللي بعدك قولوا ملاش بيه التونسي هكا ولي وما يخمم ماهوش نقولوا احنا ماهوش عقلاني هو ليرة عقلاني في الايكونومي انت كوم عبد كوم انديفيدو ولا انت انتربريز ولا تو شيرش ما يهمكش في العباد الاخرين وقتاش يولي يهمك في العباد الاخرين اللي تتعدى الاتاب اخرى معناتها باش توصل انت ما عندكش سانس وتعرف فما غريف وفما صف وراك وتقول له ليه ها عبيلي كان 30 والله يخمم على اللي ورايا ماهوش عقلاني اقتصاديا مي كوم الناس الكل باش يبداو عقلانيين اقتصاديا والناس الكل يحبوا يعبيوا لو ماكسيموم تاع ليسونس ماكرو ايكونوميكمون توا باش نلقاهم مش عقليين معناتها باش نبداو نتفرجوا فك السلوك ونقولوا اغزر كيفاش يتصرفوا التوانسه معناتها في الايكونومي يقولوا انديفيدويلمون العباد يسون راسيونيل اما بعد جلوبالمون لو كومبورتمون الكل ومن بعد شنو باش يصير ماهوش راسيونيل معناتها كي تلقى انت حظبه قدام من غير ما نقول ماركه نتاع
1: سوبر مارشي
2: تقول ماهوش راسيونيل هذا شو العباد يا اخي هبلوا ولا يعملوا هكا ماهوش راسيونيل وهما هذاك سي ان كومبورتمون راسيونيل واحنا اون بو با كومباتر لا راسيوناليتي تنجمش تلعب تكون تقول له ليه ما تكونش انت راسيونيل تو بو با لو فا كل شيء انديريكتومون باغ لا موتيفاسيون تو لو موتيف بحاجات اخرى
1: أنا ليش حبيت نوصل؟ حبيت نوصل إنه نقرأ الفرد التونسي اقتصاديا هو شنو عقلاني مش عقلاني، وأنت هزيتني الاثنين اللي نحب نحكي فيها، اللي هي التونسي كيفاش يتعامل اقتصاديا مع حالات الندرة مثلا، وقت اللي يكون ثم مادة بخدوي اللي هو نقص في السوق ما عادش موجود في السوق، التونسي اقتصاديا كيفاش يتعامل مع هالوضعيات هذه؟
2: راكم تشوفوه ديجا
1: نحن نشوفه، لكن ثم قراءة اقتصادية لكم انتم كأساتذة.
2: خاطر ساعات راه ولا كيما قلت قبيلك التحليل الاقتصادي يظهر هكا بعيد بارابور
1: للواقع
2: فوالا الواقع عندنا الناس كل ما نتا اون بو لوبسيرفي وراه ماهيش ما تاع ساعات اون بو با لو اون فولوار تونسي راه بالحق ما انت سي عقلاني هو قاعد يتصرف بعقلانيه ما تنجمش تجي تقول له لي امشي روح راه غدوه باش نجيبو ستيكات ماخرين مش باش يسمع كلامك معناتها دونك هذيك الثقافة هي اللي تخليه معناتها الوعي ولا الوعي اللي يعرف اللي هو في اللي كان هذوما متاع الندرة زيدة فما حاجة تريز امبورتون حتى في الاقتصاد اسمها الثقة لا كريديبيليتي زيدة المصداقية والمصداقية تنجم تكون مع العباد مع الأفراد اللي عايشين معاك كيما مع لي زوتوريتي معناتها بوبليك اللي هما قاعد بوليتيك اللي هما قاعدين يسيروا في البلاد معناتك تبدا انت عندك ثقه في الغوفرنمون تاعك هذا سي لون دي فاسون كيفاش يجي منين يجي الوعي ما نجمش عبد يكون قاعد وتلزو بالسيف تقول له برا روح راه غدوه باش يجيبوا لك ستيكه الماء بانزو ولا غدوه راه باش نجيبوا ليسانس لازم انديريكتومون هو لازم يقتنع اللي هذيك الحاجه باش تصير معناتها انت كي باش تقول له حاجه لازم يصدقك كيفاش باش يصدقك الكريديبيليتي تجي من لي زيكسبيريونس باسي دونك لازم يشوف اسكو انت في الماضي كذبت عليه ولا باش يكون باش يعرف هو اسكو يصدقك يعطيك الثقه نتاعك ولا كان باش يصدقك تتنظم شويه الامور معناتها لو كان ساعات نشوفوا في بلدان علاش في بلدان نشوفوهم متقدمه ميم سي العباد عقلانيين كيما احنا وماذا بهم يمشيو يديفاليز السوبر مارشي و مي لو فيت اللي تلقى عندهم مينيموم باغ اكزومبل دو ثقه بارابور للغوفرنمون تاعهم بارابور البنك المركزي نتاعهم في الحاجات اللي هي بالاسعار الكل وبالنسبه الفايده بحاجات هذوكم الكل كي يبداو عندهم ثقه ينجموا ياجلوا الحاجات اللي باش يعملوها خاطر راهو الفيوتور ليه بالكريديبيليتي وليه بالسكون ابل احنا لي زونتيسيپاسيون التوقعات نتاعنا كان انت عندك ثقه وذاك الي كريديبل بور توا غوفرنمون ولا بنك مركزي وقتها كي تعطيه ثقتك انت تنجم تبدل كومبورتمون تاعك اللي هو على باس قبيله قلنا عقلاني اما يبلغز الدنيا فوالا وقتها تنجم تأثر عليه أما لازم برشا وقت معناتها الثقة يحب لها برشا وقت خاطر ثقة تتبنى على لي زيكسبيريونس باسي
1: غير هذا ممكن ثم ساعات تشوفها في بلدان ثم سلوك اقتصادي يمشي فيه الفرد في المجتمعات مثلا في حالات الندرة تلقاه يمشي إلى تغيير السلوك متاعه كان مستنس بحاجة يغيرها بحاجة أي. أخرى توسي ظلي ما يمشيش في السلوك الاقتصادي ما هوش مرن يعني يا نلقى يا ما نلقاش
2: وكي نلقى باش ناخو مثلا ما عنيش ثقافة تو بويكوت حاجة خطرها غالية تقول لي ما عادش نشريها وهي ذيك ساسباس حتى البرة يقول لك وقت اللي الناس كل البويكوت ولي ما عادش يشريوا كل حاجة ذيك أتصومها استني وشوية تصومها يتيح احنا ذولي بالعكس كي نسمعوا بها اللي نادرة قل كا تتوقع لي بش تزيد ولي نادرة أكثر دوك تمشي تشريها بالعكس ألوغ كو انتي بش تشريها بسوم اللي هو غالي برشا بارابور للفالور نتاعها الأصلانية بش تزيد تشارك انتي في الغلاء نتاعها
1: دوك اقتصاديا معناش ثقافة المقاطعة
2: لا معناش ثقافة مقاطعة وحتى كان نقولوها نعملوها بساعات
1: يعني مقاطعه مش نشري في
2: ولا تاع الناس كل تقام تشكي مثلا بانان ياسر غالي ملي يلقاو بانان باغ اكزومبل يشريو ما يقطعوهش بون هوني سا ديبون اسكو السوم هذاك يبدا معناتها المارشي هو اللي يحدد لك السوم هذاك وقتها تنجم تاثر عليه انت كي ما تشريش يبدا فما سوق حر كي ما تشريش الطلب ينقص والبريم تاعو اصبر شويه قول لك حتى ينقص اما احنا اون بلوس عندنا زيد ياسر كل العادات نتاعنا مثلا ما نجموش نشريوش زقوقو في رمضان في رمضان في المول في رمضان نشريو كل شيء ما نجموش ما نشريوش مثلا العلالش سي في الثقافه اون بو با زيد اون فولوار معناتها فما
1: عنده تفسير اقتصادي هالسلوك هذا
2: مش اقتصادي بلوتو اجتماعي علاش احنا توا باش تلزني باش نحكي على ثينكينغ ايكونومكس فوالا علاش نقولوا ما نجموش نعطيو جوست دي انتربريتاسيون اقتصاديه 100% دونك ديما ماذا بيك كي تعمل تحليل ماذا بيك تخدم مع ان جروب مثلا توا سوسيولوجي وكل نعيطوا احنا ليكونومي كومبورتمونتال هذيك اللي برشا بالسوسيولوجي وبال بالسوسيولوجي ان جينيرال كيما توا هالحكايه
3: السلوك الاجتماعي
2: تاع فوالا سلوك اجتماعي احنا مشكلتنا ديما كل واحد يخدم وحده مثلا كي تجي تقرا انت حتى بحوث تقام بحوث مع اون ايكيب نتاع ايكونوميست برك خدمها سوسيولوجي كيف كيف توا الى طون باش تولي بلوراليست معناتها خاطر سورتو في كي نخدموا على توينسا كيما قلت اللي هما توينسا دونك ما تنجمش تحكي دان بوان دو فوالا ما تنجمش ساعات تو انتربريت لي شوز تقول على خاطر راهو اقتصاديا احنا قرينا هكا وهكا تلقاهم الامور ما تجيش معناتها تلقى اللي فما بوكو دو بارادوكس اللي هما نجموا نفسروهم بالحاجات الاجتماعيه والسياسيه
3: بيان كو معناها لي غراند ايكول في الايكونومي بدات زاد من سلوكات اقتصاديه وتخلقت هالتيوري هذية معناها نحن كده حاولوا نفسر سلوك التونسي اقتصاديا نرجع إلى زادة كيف كيف شنو هو كيفاش كيفاش يتصرف يوميا انت حكيت على ارتفاع الأسعار التونسي يتشاكم ارتفاع الأسعار لكن في نفس الوقت يشري يقعد يشري المنتجات هذيك حتى كده المنتجات هذيك غلات وواصلت في غلاها
2: الوغ كو كي نقريو احنا الاقتصاد سورتو كي نقريو المدرسه الليبراليه قال لك انت عندك مارشي فيه عرض وطلب والسوم يتحدد حسب العرض والطلب بون مانيش نحكيو على الحاجات اللي هما مثلا مدعمه اللي هما الدوله هي اللي تحدد السوم نتاعهم دونك انت المارشي مش انت بركه فيه راهو احنا ريت مقبله واحنا نحكيو على المواطن دونك نحكيو على المستهلك اكثر خاطر عندنا زاده الشركه معناتها لي زونتربريز اللي هما كيف كيف معناتها الفونكسيون فما توين سايرو فيهم ويل فونكسيون بار لي ميم ميكانيزم ولي ميم راسيوناليتي كيف كيف زوز مع بعضهم.
3: هل التوانسه تدا مهتمين بالتطورات الاقتصاديه اللي دايره بهم على صعيد العالمي؟ هل يتبعوا شنو اللي قاعد يصير؟ هذا الكل باش نحكيوا فيه بعد الفاصل. خليكم معنا في واحد من الناس على موزايك اف ام. الاستاذه هاله بن حسين الخليدي ضيفتي راجعين بعد شويه.
0: البرمجه الشتويه جديده على موزايك اف ام. الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع اليس الغربي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك اف ام ضيفتي الأستاذة هلا بن حسين الخليدي. وقبل الفاصل هلا حكينا على التوانسة وكيفاش يتعاملوا مع الأرقام الاقتصادية. هل هو فاعل عقلاني مش عقلاني؟ كيفاش يتعامل مع حالات الندرة؟ قلنا التونسي في الأخر يخمم في روحه زاته وهذا معقول
2: كلهم
3: في العالم الكل هذا معقول جدا. ما عندوش ثقافة المقاطعة هذا اللي قلناه معناها بالعكس حاجة غالية ويمشي ويشريها
2: عكس اللي قريوه
3: عكس اللي تقرى معناه. وباش تفسر انه معناها ثم كيما الفجوه بين الارقام اللي تقدم من تضخم من نمو وبين التوانسه اللي يحسوه ولا اللي يقووه في حياتهم اليوميه. باش تفسروا هالفجوه الكبيره بين الارقام والواقع؟
2: كما قلت لك قبيله خاطر الارقام ديما معدلات وديما يحكيوا على البلاد الكل الوغ كو البلاد الكل راهي هيتيروجين على الاخر معناتها حتى باغ اكزومبل ساعات وقت اللي نعملوا سياسه اقتصاديه دون ان سونس و دون ان اوتر ديما عندك شكون باش يربح وعندك شكون باش يخسر
3: اكيد
2: دونك الناس الكل يفون با سو روتروفي في حاجه واحده دونك هذاك علاش برشا عباد يحسوا لي كي تبدا انت ماكش تو في با بارتي من العباد اللي اثرت فيهم السياسه هذيك ولا انت تحس في الضغط اكثر ولا انت بطال ويقول لك راهو نسبة البطالة طاحت تحس اللي فما فجوة مي بيان سور هما خاطر لي شيفر ماكرو يفون با ريفليتي
3: الناس
2: الكل فوالا وهذا مش كان في تونس بركة في تونس أكثر على خاطر خاطر الاقتصاد نتاعنا صعيب صعيب حتى الأرقام نتاعو صعاب والفهمين نتاع الأرقام نتاعو صعاب دونك لازم برشا برشا برشا مجهود باش تفهم العباد اللي راهو حتى لو كان انت مريتش روحك فك الرقم ذاك مش معناتها الرقم ذاك راهو غلط و
3: مسألة زادة ثقة في المؤسسة
2: ثقة ومنتاليتي زادة كيف كيف واسكن نحب نفهم ولا ما نحبش اسكن عندي ثقة في العباد قاعدين يحكيوا لي في المؤسسات هذوما ولا ما عنديش ولا خد تسمع برشا حكايات معناتها
3: وتواسا كيفاش يتبعوا التطورات الاقتصادية اللي قاعدة تصير في العالم عنا انتم اكثر ممكن قراءتكم تكون قراءة علمية انه وقت اللي تكون ثم مشكلة اقتصادية كريز موجودة في العالم وكأنه التونسي غير معني بها في أكثر من مناسبة باش يتفسر
2: سي فري سورتو التوانسة وقت اللي باش يتفرجوا في الأخبار العالمية يتفرجوا في السياسية أكثر معناتها ما يتبعوش مثلا كلي شين دانفو اللي هما تاع إيكونومي بركة ألوغ كو السياسية لازم يعملوا ربط بين اللي يتفرجوا فيه مثلا في القناة هذيك أخبار سياسية وبين شصار على الصعيد العالمي اقتصاديا وكيفاش من بعد مس تونس كيفاش من بعد مسو هو دونك فما دي كونيكسيون ينجم يكون يتفرج في خبر صار في بلاد حتى اليوم سكي سباس مثلا وماذيق هرمز ويتفرج فيه ويعرف اللي اسعار مي كوم احنا مثلا بترول متاعنا مدعم منيش كلي حاسين ياسر بال مش كيما البرا كل يوم يجوا عبيو ليسونس يلقاو غالي دونك يحسوا برشا ويتبعوا برشا الاخبار خاطر اللي يصير باش ياثر على قداش بيخلص غدوه مثلا ايسونس كي باش يمشي
3: جوستومون احنا في اكثر مناسبه في اكثر من ازمه وكانه تونسي ما حساش ما عيشاش ربما عندها تفسير في علاقه بالستركتور نتاع الاقتصاد نتاعنا زاد كيف
2: الاقتصاد نتاعنا اللي هو مسكر ميم سي مشينا قولك احنا اللي قاعدين نحروا معناتها او نيفو كوميرسيال لا الصادرات والواردات و او نيفو فينانسيي كيف كيف زاد اما تحس فما ياسر كي الخوف برودونس تو انا ملي كنت نقرا في التسعينات يقولون راهو تحرير الدينار تحرير قاعدين ماشيين في مي كان وقفنا كان صارت هكا فما الى ان بلوكاج تعرف مثلا تو قانون الصرف اليوم نعم 76 معناتها عنده 50 سنه ما تبدلش اللي هي سافيدير كو خايفين خافوا هذوك باش نبدلو باش نزيدو نتحلو باش نحلو ونقولوا هكا مثلا في الازمه نتاع 2008 لو فات اللي احنا مانيش محلولين ومانيش كونيكتي مع العالم وبنوكنا ماهمش كونيكتي مع البنوك
3: خلينا نفسروا
2: ليش ولا في ازمه 2008 بدات ولا في البنوك هي بدات من قبل مي مشيت بدات في البنوك نتاع امريكا ومن بعد تعدت للبنوك نتاع اوروبا خاطرهم ليه ببعضهم ومن بعد تعدت للعالم الكل معناتها وين خاطر البنوك ياسر ليه ببعضهم ويسلفوا لبعضهم دونك تلقى لي بيلون تاعهم سنتريلي كي تلقى كي لي في دومينو يصير معناتها كي بانك تصير لها مشكله البنوك نتاع البلاد الكل من بعد يصيروا لهم مشاكل والبنوك اللي هما اللي بيهم في العالم الكل يصيروا لهم مشاكل
3: وشنو كانت المشكله في 2008
2: في 2008 دونك فما برشا هما برشا فما دي امريكان اللي خذوا كريديات باش يشريوا ديار من عام 2003 صار كيما لا سوبليسمون نتاع السياسه النقديه نتاعهم معناتها كل نسبه الفائده طاحت وقالوا لهم اللي حاب يشري دار يشري حلوا لهم في الجنه ذراع ودونك الناس الكل قاموا يشريوا في يشريوا في الديار من بعد صار غوسيرمون تاع بوليتيك تنجمش تقعد ديما نسبه الفائده نتاعك طايحه خاطر نسبه الفائده راهي ليه بالاقتصاد دونك ساعه تطلع ساعه تهبط تو مثلا طالعه خاطر عندنا تضخم نسبة الفائدة طلعت وهما عندهم برشا كريديت اللي هما فليكسيب نعيطوا لهم همش فيكس معناتها انت كل شهر تخلص حسب نسبة الفائدة اللي حددها لك البنك المركزي دونك نسبة الفائدة هابطة طايحة انت باش تخلص ومش برشا كل شهر وكي تطلع باش تولي تخلص اكثر كي هي طلعت برشا ولاو اللي خلصوا فيه كل شهر زيد لين ولاو الكاباسيتي نتاعهم ما عادش ينجموا يخلصوا
3: القروضات هذوما
2: فوالا كي انت ما عادش تخلص قرض نتاعك البنكه باش تفك لك الدار بيان سور باش تنجم تخلص روحها وكي تفك لك الدار باش تمشي تبيعها دونك صاروا برشا ديار كي ايتي هكا سيزي والفالور نتاع ديار تحت خاطر برشا ديار قاعدين يبيعوا فيهم ولات كريز ايموبيليير وكريز بانكير ومن بعد ايكونوميك بيان سور فينانسيير ومن بعد ولات مونديال واحنا وقتها سافا امورنا
3: في هذا الكل تونس
2: بون سافونت غيمي
3: اي ما حسيناش الازمه
2: باللول ما حسيناهاش ما وصلتناش بال نعيطوا له احنا لو بيي ذاك فينانسي المالي خاطر احنا ماليا مانيش كونكتي عالميا
3: شنو تفسيرها خاطر احنا معناها نظامنا البنكي نظام مسكر
2: فوالا مسكر معنيش احنا كالبورس عندنا مثلا ولا بنوك ياسر تتسلف من برا وبنوك انستالي لبرا دونك تشي فيليال نتاعك لبرا باش يصيروا لا مشاكل دونك باش تتعدي كل كونتاجيون الريسك سيستيميك هذاك ما عندناش فينونسيغمون معناتها بارلون والعملات كيف كيف معناش مثلا قلة ثقة وكان تفكر وقت الأزمة زادة متاع شو اسمها الأزمة الأسيوية وقتها 97-98 يسوفي الثقة تطيح برشا عبيد اللي هما في البلاد هذيك يوليو يبيعوا فك العملة هذيك ويخرجوا من بلاد ويبدلوا الفلوس العملة يبدلوا الفلوس بالعملة أجنبية ويخرجوا احنا ما تنجمش تهز مليار للبنكة تقول لهم بدلوا لي بربي مليار دينار بدلوا لي أونورو عندك كان
3: دينارك
2: مقايدة فوالا كان باش تخرج عندك 6000 دينار في العام مقايدة مازالت اللي هي راي على باز معناتها سا بار دون بون فوا معناتها احنا خاطر نحبوا اون بروتيج فوالا احنا ما صارناش كيما عمرها ما صارت لنا كيما الكريز ازياتيك ولا كريز مكسيكان ولا خاطرنا محمين رواحنا اما الى متى باش تقعد محمي روحك معناتها باش خاطر تو بروفيت زاده معناتها وقت اللي تتحل سي فغي كو تولي ما عادش إتانش ما تبش تولي أي حاجة تصير البرة جيك فيسا فيسا مي زيدا أو ميم تان زيدا تشو بروفيت دو لا مي هون يران سا ديبان انت وحتى المدارس و المدارس الاقتصادية وفما شكون لي بور فما شكون يقول لك لازمني نحمي الاقتصاد الوطني نتاعي كانك حل بالك شي باش تولي ياسر منافسة من برا فما كي دوزاج دوزاج ويقول لك ما نعملهاش مرة واحدة أما بشوية بشوية معناتها دو تيل سوغ تحاول أنت تو بروفيت ماكسيموم ماك الانفتاح و تو تو بروتيج مي هذاك ما يصيرش بالجوست كيما واحد أنت ولدك تلمو خايف عليه ما تخليش يخرج الى متى
3: لا هو عنده طبيعات ايجابيه انه توسي ما يتمسش بالازمات الاقتصاديه اللي تصير في العالم
2: اما لا يتمس بقى احنا توا وصلنا نحكي لك هي 2008 صارت الكريز احنا 2007 و2008 و2009 ما جاتش لا كريز اما انت تتعامل مع شكون تونس مع اقتصادات دولي تبيع لهم وتشريهم تشري لهم تبيع لهم معناتها سورتو ماذا بينا نبيعوا لهم لوروب باغ اكزومبل كليون تاعنا دونك وقت اللي كليون تاعك يتمس بازمه انت بيتك باش تتمس دونك احنا جاتنا الازمه افيك ان ديكالاج اما ازمه بلوتو من التجاره العالميه مش من الفينانس اما تو تاخ جيك معناتها الازمه انت ماكش عايش اون تاكسي توتال معناتها فينالمون وقت اللي الكليون تاعك يل بير لو بوفوار داشا حتى كي انت حانوت في حانوت في تونس والعباد القدره الشرائيه نتاعهم تطيح ما عادش انت شيفر دافير نتاعك زاد باش يطيح هكاك صار لنا احنا شكون الكليون تاعنا الاكثريه سي لوروب لوروب تعدت بازمه دونك نقصوا لي كوموند نتاعها بارابور لتونس دونك احنا عام 2009 ويقول لك حتى الثورة صارت 2010 سيتي ان كومول معناتها من 2009 سي با يقولوا احنا ايكونوميكمون لبس علينا ويشكروا فينا مثلا صندوق النقد الدولي وبنك العالمي ساكسس ستوري مي في الاخر راه سي اسوفلي في الاخر ما بالكريز هذه اللي خلطت سيتي ان تو
3: هي ارقام اللي قدمها النظام في الوقت هذاك ارقام يقدمها على اساس
2: هو فما ارقام اليوم مثلا يقولوا مشكوك فيها كما يقول لك مثلا نسبه الفقر سانا في غيانا فوار مع نسبه الفقر اللي هو بالحق موجود مي حتى الارقام اللي موجوده بالحق ما كانتش مثلا انت تعمل نمو مي اسكو النمو نتاعك هذاك انكلوزيف اسكو تونس الكل قاعده البروفيت من النمو هذاك نعرفوا احنا نعرفوا وقتها خاطر نقرا اما بعد عرفنا الناس كل عارفوا اللي راهو مش خاطر انت عامل 5% نمو اللي راهو بلادك ماشيه بالكدا شكون قاعد البروفيت ما كان نمو هذاك جغرافيا انهم لي ريجيون وزاد حتى لي كلاس سوسيال معناتها اسكو العمال ولا اللي عندهم شركات ولا خاطر عندنا احنا ريبارتيسيون احنا اون برودوي دو لا ريشيس بي داكور تو برودوي اما بعد اعطيني كومون تو ريبارتي كل ريشيس هذيك تاعك وذيك هي اللي خلقت مثلا الثورة
3: أما كي نحكيه على أنه هالنظام الاقتصادي متاعنا اللي هو تسميه أنت نظام حمائي ولا يزال
2: لا يزال أنا مانيش نشوف في حاجات تقول لنا اللي احنا قاعدين طاو بالحق نعمل في ديبا كبار باش قاعدين نحرو غيان كو الكود مثلا الكود دو شون غيان كو هذيك نجمو راه مش لازم نعملو ان كود تري ريفوليسيونير ونتعديو من زيرو لأن مي بشوية بشوية
3: إمام حتى اليوم القراءة هذه بتاع إنه الأزمات الاقتصادية ما يتأثرش بها التونسي لأنه نظامنا الاقتصادي نظام حمائي مسكر فيرويي، لكن اليوم قاعد تحس وانت تقرأ الأرقام أكثر مني، ما نش نحكي بالإحساس، نحكي بما على الأقل التونس يتعدلهم، بما أنه الأزمات الاقتصادية ما يحدث في هرمز وغيره قاعد يتمس بها التونسي من خلال ارتفاع الأسعار اللي قاعد يعيشه
2: اي. واحنا راه نسميه محمين بلوزو موا خاطر عنا برشا حاجات مدعمة، ما تلو كان بالحق نحيو الدعم كومبليتمون اللي هو فيه وعليه وذي اميسيون اخرى. مادام فما حاجات مثلا نتاع الحياة اليومية ما تمسوش، الخبز ما تمسش، الليسانس ما تمسش، حاسين بها ما وساعات راهو حتى البروفيت اللي باعوا ينجموا ساعات ما فماش حاجة غليت على خاطر ما ذي قرمس قولك ليه ذيك راهو غلي خاطر يعرفوا التونسي اللي هو قاعد يتبع في الحكاية ذي قولوا راهو غلي على خاطر راهو ش قاعد صاير توا وفما كل انسيرتيتود الكبيرة. ما احنا يتسمى ليتا قاعد يحمي فينا راهو من الحاجات اللي صايرة توا عالمية، حتى كي تونسي يتفرج افيك هكا ان ركول راه مش كل يتفرج دون لو سونس يتفرج باش يتثقف باش يعرف شنو صاير ومش دون لو سونس هذا على خاطر باش تاثر فيا غدوه باش نهبط غدوه نقضي باش تاثر فيا.
3: اليوم الاقتصاديين باقي في نفس السيستم الحمايه ما نتاثروش بما يحدث من ازمات
2: وابار زاد هذاك
3: هذا صحيح
2: اي اي اي, أي. ما دمنا محميين فهم برشا حاجات لهم محميين ما تيصيروا عالميا، أما في تونس ما فهميش ترانسميسيون بتاعهم. أما راو تونسي لازم يعرف حتى كي الغلي يزيد والحاجات تولي غالية راو مش كان على خاطر حاجات عالمية، فأنا اليوم لو كان طماطم ولا باش تولي غالية خاطر زيدة عنا حاجة اسمها غيشوفمون كليماتيك وعنا الماء وعنا دوك زيدة برشا حاجات التونسي بتتخ موش يعمل في الليان بيناتهم. أما يسون تخيليه الندرة جي زيدة من العرض ومن الطلب وتوا برشا حاجات مشكلتهم اللي هي العرض دونك وتولي نادرة وتولي غالية.
3: هذا قاعد يغير له في سلوكه اقتصاديا
2: ما سميت
3: اي
2: ما تهو ما نصورش راه مش راني انا نلوم فيه ولا احنا بيتنا راهو اون لو في معناتها كل كسواف ولا عبد متثقف ولا قاري ولا كيما قلت كوني راسيونيل يجي يقول لي باهي توا فما ندرة على خاطر فما سيشخيس ويقول لي رد بالك انت من الغيشوفمون كليماتيك ورد بالك في سلوكك اليومي وما عادش تحلوا الكليماتيزور ديما وما بدلوا في سلوككم خاطر هذاك هو راهو اللي يعمل في الاخر الغيشوفمون. قول برا باش تجي في راسي انا توا الدنيا سخونه باش نقوم نسكر في الكليماتيزور ولا ناخذ في البسكليت ما نمشيش في الكهرباء.
3: انا ربما نحكي استاذ هلا بن حسين الخلادي انه التونسي وقت اللي يبحث عن أمان اقتصادي معشر إذا كان المصطلح موجود اقتصاديا
2: جيبوه مساحتك مش موجودة
3: هل تبدل ولا يبحث على ادخار أكثر يشري أكثر ذهب ولا يمشي إلى أنه ينفستي في عقارات إذا كان عنده هل ثم تغيير سلوك اقتصاديا ماشي نحو أنه التونسي يبحث عن أمان آخر مش أمان مصرفي مثلا خاطر يسمع باللي قاعد يصير في العالم دونك يمشي لربما ان كومبورتمون ايكونوميك كلاسيك قبل نشوفوه نتاع الادخار او نتاع شراء ثبه وغيره اذا كان نجم تبع.
2: هو الادخار منين يجي؟ الادخار اللي يفضلك بعد ما تصرف كي تصرف برشا كيما اللي نشوفه فيه توا تولي ما عادش تدخر معناتها راهو تو ديبارني توا ناسيونال نحكي نسبه الادخار الوطني معناتها توقعات قرا بشاب تحت 5% معناتها التوينسا اون جينيرال سي فري كو هوني بتاتر نعملوا النجم ونشوفوا ايش صاير لبرا وشنو اللي يصير في تونس معناتها برشا مرات برا وقت اللي تصير ازمه الحاجه العباد تخاف وتقول لك موش وقت وتو باش نقوم انا نصرف خليني نخبي على مياتي بالكش انا نخسر موطن الشغل متاعي او كنلقاك الفلوس هذوكم نخاف من البورس وليت باش نخبي كل الفلوس كما قلت نشري ذهب نشري ايموبيلي هذا كومبورتمون تري راسيونيل في تونس لي. في تونس خاطر ديجا انت لازمك تدخر باش تنجم تخمم كيفاش باش تدخر ديجا لازمك تدخر وفما زيد حاجة أخرى أنا لاحظتها في التوينسة منعرفش أنا سيسكو جو بانس اللي هي متاع أن إيكونوميست لاحظت شيء تلما يظهر لي نتأزم ساعات ويصير لنا أحباط نوليو بالعكس نحبو نصرفو باش نتفرهدو باش ننسي. شوف باغ اكزومبل الصيف كي يتعدى والمهرجانات وتحس عباد تعطيهم مثالش كيفاش نقولها يا
3: تصرف ما في الجيب
2: اي ولا احيني اليوم وقتني غدوه بالعكس معناتها حتى تحسهم هذاك هو الفينومين اللي لازمنا نفسروه بالسوسيتي خاطر كي مش تفسروا ايكونوميكمون بالعكس قد ما يصيروا حروبات قد ما فما انسيرتيتود قد ما الدنيا هكا تحسها سافا با فما حاجه لي حتى ستركتوريلمون احنا صيف السنة حسينا ميم سي صاروا علينا برشا ازمات حسينا هكا وحسينا لي سوبور او سافا اتر كوم سا ديما ما تحس الدنيا صعبت مي ديكا نورمالمون تخليك تولي احتياطي اكثر وتخليك بريدون تخليك تخبي مي سي با الكا
3: هذا مش قاعد يصير نسبه الادخار اللي قاعدين تقيسوا فيها انتم ما توحيش بنتوسي مبدل سلوكه نحو امان اقتصادي
2: اللي مستانس يدخر يكمل مع العباد اللي عندهم وعندهم حتى ثقافه زاده الثقافه الماليه يعرفوا يدخروا يعرف اللي اليوم البورس مثلا اليوم نعرفوا بورس ماشيه دوك يمشي يدخر يبيع حتى ساعات حاجات عنده باش يمشي يشري بهم حاجات في البورس خاطر البورس قاعده طالعه سكي ني با تري لوجيك خاطر بورس نورمالمون لي الغفلات ليكونومي وحنا ليكونومي متاعنا ماهيش كيما فما دي كونيكسيون مي يبيعوا حتى ديار اليوم باش يمشي يعمل لك استثمار في البورس اما ذوما العباد فريمون واعيه وعندها زادة لغصوص باش تمشي تدخر كي انت عندك شهرية عندك مقدرة شرائية عندك شهرية وعندك دي ديبونس وفي اللي ديبونس هذوك فما أسعار قاعدة تزيد عندك مكتب عندك مولد عندك

0: فريمون كيفاش نقولوا على التشالنج اللي التحدي صحيح فوالا باش ما نقولوش مشكله التحدي اللي عندي انا تاو بيرسونيلمون ميم شخصيا مع ايطاليا هاك الثقافه اقتصاديه تخلي اي مواطن كل كسوا النيفو نتاع القرايه نتاعو كل راه ساعات حتى خاطر احنا نوليو اكزيجون طون بالك شي خاطر قرينا اقتصاد نوليو اون في اتونسيون لعبيت شو تقول تحس فما ياسر خلط نتاع مفاهيم ومتاع حتى ساعات نمشي للطبيب مثلا باش تحس معناتها كونت يساجي وكل واحد باهي في دومينو تحس وقالك ليه ذيك حكاية اقتصادية ذيك حكاية سياسية أنا ما تهمنيش ألوغ كو بعد هاك ريت الرابط بيناتهم أنت كي تفهم شوية فما باغ اكزومبل في أمريكا فما الأسوسياسيون إيكونوميك أمريكان حدت فما 20 بوان اللي أي مواطن كي يفهمهم يفهم الإيكونومي الكل معناتها إنا با بوزوان هما 20 مثلا المارشي نعطيك حتى شويه اليوم حاجه تري اللي عيطوا لها تاو ليترسي تارجتد ايكونومكس معناتها انت في الايكونومي لي تارجتد معناتها انا جو في سيبلي مانيش قريك ايكونومي كما نقراو احنا في الكومبوس وهاو لازمك تقرا الميكرو والماكرو فما ان سول كور مش حتى كور يا خويا حتى قول فورماسيون انت تعملها تولي تفهم بها الحاجات الاخرين الكل كما العرض والطلب كما السياسات الاقتصاديه كما البيدجي متاع الدولة ميزانية الدولة مش تفهم انتي بوليتيك بيدجيتار شنية ما غير ما تدخل في الديتاي تكنيك البوليتيك مونيتار شنية شنو يعمل البنك المركزي شو معناتها استقلالية مثلا الدولة كيفش لازمها تتدخل اسكو لازمها تتدخل برشا وإلا لي الفينانس بيبليك المالية العمومية ما لازمش هذوما كيلكو بوان 20 هما 5 فامي وراهم عملوا عليهم دي زيتود سانتيفيك فما عباد الميسيون نتاعهم مش دي زيكونوميست وماهمش لاهين جوست بال بيداغوجي مهمتهم لا بيداغوجي ايكونوميك ايكونوميك ايدوكيشن كاريمون ويعملوا دي زيتود سانتيفيك ودي كونفرنس باش يتقاسموا التجارب نتاعهم باش يعرفوا كيفاش نوصلوا الافكار هذوما باش نعملوا هل الثقافه هذه الاقتصاديه للناس الكل كل سوا تقرا انت في لافورماتيك ولا تقرا ميدسين ولا يعملوا لك ان سول كور ولا اون سول فورماسيون حتى 3 ايام تولي تفهم بها انت الايكونومي الكل سي تو انتريسي تنجم بعد تاخذ دوتر كور اما تعطيني كور هذاك لولاني اللي باش يخليك تفهم بيه الدنيا الكل حتى لو كان ما تكملش في الايكونومي تمشي تقرا بيولوجي ولا اي حاجه تخليك هذيك احنا عندنا مواطن واعي
1: وحاولنا على الاقل اليوم نفهم شويه سلوك التونسي في علاقه بالاقتصاد وتاثير هالسلوك هذا على اليومي نتاعو لكن تجي فرص اخرى باش نحاولوا ندخلوا اكثر في هالمفاهيم الاقتصاديه
0: غير ما نقلقوهم ما نحبش الاقتصاد يظهر كاين حاجه تقلق هكا تريزون ويوز فوالا مملة يحكي في حاجات نو سولمون ما نفهموهمش اما ما نحسوهمش قرب لنا وما فما بيداغوجي لازمها تصير قاعده تصير بشويه أمانا نشوف حتى اللي دايرين بيا معناتها كل كسوا قلت كلوغ نيفو سوسيال باش يجي يحكي لي على ميزانية الدولة بربي
1: وذيك الفكرة انه في واحد من الناس اي واحد من الناس يفهم الاقتصاد في المرات الجايه اللي باش نحكيوا فيها استاذ هاله بن حسين الخليدي نشكرك برشا
0: عايشك والله بليزي عايشك
1: بارتاجي شكرا لك على حضورك معنا في واحد من الناس على مزي كفان شكرا لكم اللي تبعتونا مروان شكرا لك في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي وخليل العمالي في الاعداد تحياتي لكم تصبحوا على خير

0: حبيبي.
1: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
2: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصاديات المنطقة من الصدمات بما يعزز قدرتها على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها وتقاسم المخاطر. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من يوم الغد الخميس غرة أكتوبر وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. أعوان منطقة الأمن الوطني بسيجومي يتمكنون من القبض على عنصر محل 7 مناشير تفتيش من أجل الاعتداء بالعنف الشديد مع حجز كمية من مخدر الكوكايين بحوزته. وتأتي هذه العملية إثر إقدام المشتبه به على عملية سلب لرجل مسن لمبلغ مالي يقدر ب1000 دينار بمنطقة حي الزهور وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك. وزارة خارجية الاحتلال الصهيوني تبلغ دبلوماسيها بأن الحادث الذي شهدته رحلة لشركة فلاي دبي متجهة من الإمارات إلى تل أبيب كان هجوما يهدف إلى تقويض العلاقات بينهما وتصفه بالهجوم الإرهابي. مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف حافلة لنقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعلن عبر موقعها الإلكتروني أن عدد حالات الحصبة بلغ 943 حالة حتى اليوم الأربعاء في وقت تواجه فيه الولاية تزايد انتشار المرض شديد العدوى. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع يسري في بنت لفم.
1: الأولى في تونس. Que femme. Aqua Musica.

yetmişli. Non-stop music. Binet FM. Binet FM. Yoseri Didi. التسعة وثلاثة دقائق، مرحبا، هذه بنت لفين من توا حتى نص الليل معاكم ونونسوكم. الجمعة حسيتها في ساعة اليوم نهار الأربعاء، ديجا نهار الأربعاء مازال عندنا خميس وجمعة.

0: كرماته أمور وجو يسمع موسيقى باهية ويعيش مع صحابه.
1: علي خلاقه زاهية علي جميل خلاقه زاهية اليوم.
0: طبيعتك خلاقك زاهية سيد الحكم، مادام اليوم آخر نهار في شهر سبتمبر، غدوة أول نهار في أكتوبر، إن شاء الله يا ربي أكتوبر يتعدى أخف شوي من سبتمبر، إن شاء الله ربي يخفف منزلك. حزين نشوف نستقبلوا شهير جديد ونستقبلوا معاكم أكيد نحن لابونيمور ونسلم عليكم برشا برشا داير كالعادة معاكم فريق كامل عندكم الليلة منو تخيف كيما سانسناكم سامبلين كولتور ديجيتال عنا زادة بعد ارتي سبوت لايت باش نحكيو على اون ريفيلاسيون سول بوب تعرفوها بالكدا بالكدا على السوشيال ميديا اون ارتيست اللي الحقيقة شوف خليت البصمة نتاعها في اقل وقت ممكن نلقاها موجودة في البيلبورد ميوزيك اووردز في الجرامي اووردز.
2: او ماي داك
0: اي نعم ديما تكون لكم لا ديكوفيرت من بعد شوية في ارتي سبوت لايت والبلاي ليست نتاعكم انتوما ال 11 غير بوم تاع الليل على واتساب موزايكا فيم 23513000 جست بعثونا ميساج تقترح علينا الموسيقى اللي تحبوها تحبوا تسمعوها بعد اي نعم انتم تشاركوا معنا انتم تقترحوا موسيقتكم في بنت لفام على واتساب موزيك فام 23513000 تبعثوا لي بروبوزيسيون تاع الموسيقى نجمو حتى ريتو انتم في سبوتيفاي مثلا تبعثوا لنا اللين ولكن ثم هكا غنيه موجوده سمعتوها على السوشيال ميديا تحبوا تسمعوها وتحبوا تسمعوا التيم هذاك نحن بعد نمشيو براي الاغلبيه وتسمعوا البلاي ليست نتاعكم مع ال11 غير بون تعليل اما اسمعني سايب عليا من هذا كل عنا حاجه مهمة ياسر ليلة عنا كريوتة كبيرة ياسر ليلة
3: الله الله الله
0: أي تصور تصور معايا اسمعني نمشي معايا في الحلمة شوية بركة سيدي وسيدة

0: شهر سبتمبر تركز معايا شوية بركة. في بنت لفام من توا حتى نص الليل هو بون الربح في الساعتين الأولانيين تكلمنا على 71113000 تلقى الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم ال 71113000 عندكم زيدا بعد فك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23513000 جوست تبعثوا ميساج من توا تقول نحب نشارك في فك بلاستيك هذا هو المطلوب منكم بعد شوية نجموا تربحوا معنا في بنة لفين في آخر نهار من شهر سبتمبر راي حاجة مهمة ياسر مع الشهرية جيك كنيوتا كبيرة برشا
1: كيفيك وحشين
2: أي شد روحك مليح
3: والآن مع المفاجأة الكبرى الله انصلي عني بيه الله انصلي عني بيه زيدها يا ربي زيدها
0: ثلاثة ميت ثلاثة آلاف وثلاثة ميت دينار آي آي آي آي آي ملا كنيوتا وملا فرصة اليوم تنجموا تربحوها في بنة لفام كنيوتا كبيرة برشا عندكم زوز مواعيد عندكم فك بلاستيك عندكم زيدا نيويني نو ونيويني نو اسمعني كله راه تحدي سيد الحكم سيد الحكم
1: شم دخلك انت علي حسودي قلبي ياك دغمي عصابة
0: خاتيني خوي انت هاك منك المستمعين هاي بتسمعوا فش قاعد يحكي تتحديوهم بعد وتفوكوا له كنيوتا هذا هو المطلوب منكم هذا هو المطلوب
1: منكم يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: انا نضم صوتي اليكم مستمعين بعد تفوكوا له الكنيوتا في نيمينينا زوز ملين وستة

0: برشا راكم ما ربحتوش بالحق مستمعينا والله نعرف منكم برشا قاعدين تتريني واموركم ريكله وكذا نحبوكم تربحوا معانا
1: بدنا نروح بدنا نهدى شوي
0: مشيش من بعد تقولوا لي ليه ردوا بالكم مشيش من بعد تقولوا لي اي الله الله غاربي. الله الله غاربي. الله الله
2: سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: حتى ايواه ممنوعه اي ايواه البارح خسر بها صديقنا اي اي, أي. اسمعني اسمعني شوف عندكم برشا ما ربحتوش فيني وينينا دونك اليوم تكلمونا على 71-113-1000 سيد حكم نسهلو لهم شوية فيني وينينا اليوم ولا
1: أيوة.
0: أيوة أوكي أوكي أوكي في بالكم انتوا اللي بعد بعد بوتنسيلمون نجمو سهل

0: في فك بلاستيك.
1: ايش خريطة لين؟
0: برشا برشا كاش في فك بلاستيك. بعد اسمعني ما عليكم كنت تبعثونا مساج على واتساب موزيكي كافين 29 513 ألف. سهل ياسر سهل ياسر. جست اسمعني مش قولكم حاجة. لو ربح

0: فك بلاستيك، وإلا محمد ينجم يكمل معانا ويربح 700 دينار اليوم ويواصل. 700 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك يستنوا فيكم. ملك نيوتا اليوم، ملك نيوتا 700 دينار فك بلاستيك زوز منين وستمية نيوينينا 3 ملايين و300 في بنة الفهم. برشا كاش استنى فيكم، برشا ربح وبرشا بونيمير. أي حضروا لي ويحكم من تو، من تو الفورمة لازم تكون موجودة على 71113000. تكلمونا تدخلوا في القرعة باش تربحوا معانا برشا كاش. يلا عاد شوف بنة الفهم معناها موسيقى.
1: كاميرا مين نقول له you are good man، قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا حاضر.
0: سلام برشا على ليكيب الكل اللي معنا الليلة، زياد غربي في الاخراج، طارق في ديجيتال، والحاج مكرم في ستاندار. ليكيب الكل معاكم حتى نوصل الليل، نونسوكم بالابونيمير ونسلم عليكم داخل او خارج هذا الوطن العزيز. نبداو بيربل ديسكو ماشين هاني بوي.

Control, Sean Paul, Breathe على موزيك FM. انتو اتس موفي بنت FM. الربح موجود والكاش يستنى فيكم على 23500 و13000. فوق بلاستيك تستنى في الميساج متاعكم اكهو. يلا بعثونا من دو على واتساب. اما توت سويت سامبلينج.

الدين والحقيقه سورتو اللحن والانترو الايكونيك نتاع ترامبيت اللي نسمعوه في غنيه باد باني. اصله جينا من غنيه اون فيرانو ان نويفا يورك او صيف في نيويورك الفرقة السالسا الاسطوريه الجران كومبو دي بورتو ريكو. غنيه خرجت عام 75 وهي واحده من الكلاسيكس نتاع السالسا اللي تعبر على حياه البورتوريكيين في نيويورك. غنيه كلها فرحه.

سورتوه نيم با بيهينو سامبلينج هو عبارة على فخر بالهوية اللاتينية البورتوريكية. كيفاش داير الآلات متاع البراس متاع الجران كومبو في السبعينات تحولت الطاقة ماهيش عادية في غنية بات باني نويفا يول عام 2023. اللحن الأصلي كمان قعد هو ولكن بات باني داير لي معروف لي كونسير الكل يعملهم في بورتوريكو. بات باني الفخور بالجذور متاعو البورتوريكية داير, وأول كونسير كان عمله داير في 2026 في فيفري في السوبر بول. أول كونسير يعملوا البرة من بورتوريكو, الجذور متاعو متاع أصله هذيك هي ديما قاعدت موجودة. سورتو موسيقته الكل إحياء للجذور البورتوريكية اللاتينية في أمريكا.

0: Sampling.
1: تبعثونا ميساج واتساب على 23 500 13000. جست فيه نحب نشارك في فك بلاستيك هكا هو. أنا محمد ديجا مواصل معنا من البارح وانتم تنجموا تفكوا بلاست محمد 700 دينار يستنوا فيكم في فك بلاستيك. جست ان بوتي ميساج وتاخذوا لانديس لو البلاش. خليكم مع جنجون يكفج.

مرتضى بلينكوس يا صاحبي على موزيك فم. بعد شوية تلحوا معنا زوز ملين وستمية في نيمينينا على 71 113 ألف. أما توت سويت نحكيو ديجيتال. كتير ديجيتال كتير ديجيتال. الليلة بقى باش نحكيو على نهاية تاريخية خلينا نقوله في عالم الاتصالات. نهاية مهنية كانت هي الساس متاع الربط بين الناس لقرون وقرون. في الدنمارك مع دخول عام 2026 البوستة بوست نورد قررت رسميا انها توقف توزيع الجوابات والرسائل الورقية كخدمة عمومية. يعني من نهار 1 جانفي 2026 ما عادش فما بوستاجي يدق بابك باش يعطيك جواب. زعم عليش تم اتخاذ القرار هذا؟ توا بالذات

هي الحقيقة ما هيش مجرد قرار إداري، ما هي نتيجة منطقية لتطور رقمي كبير عاشته الدنمارك في العشرين سنة الأخرين. حسب الإحصائيات، فحجم الجوابات الورقية في البلاد انقص 90% من عام 2000 لليوم. الدنمارك تعتبر من أكثر الدول المرقمنة أو ديجيتاليزي في العالم، وين أغلب المراسلات الرسمية والخاصة واللي تتعدى بالإيميل وإلا لبلاتفورم الحكومية. الشيء هذا خلى الخدمة العمومية لتوزيع الجوابات تولي خسارة الحقيقة وما عندهاش جدوى اقتصادية. هذاك عليه بوست نورد باش تنحي 1500 وظيفة وتفكك 1500 صندوق بريد أحمر اللي كانوا زينة الشوارع الدنماركية الأكثر من 400 سنة. يعني الجوابات الورقية باش تموت تماما، ما عادش فما حاجة كيما نكية. هو الحقيقة انه الخدمة باش تتنحى كخدمة عمومية تابعة للدولة، اما باش تولي خدمة خاصة. فما شركة خاصة اسمها DAO هي اللي باش تاخذ المشعل، والناس اللي تحب تبعث جوابات ورقية باش نجم، اما بالتعريفة والشروط متاع القطاع الخاص. الغريب في الحكاية هو انه فما فئة من الناس قاعدة ترجع للجوابات الورقية. شدوا عندكم، الشباب بين 18 و34 سنة. يعني نعم، الاحصائيات ان هما يبعثوا جوابات اكثر بمرتين او ثلاثه من الفئات الاخرى كانوا عمل هروب من تخمه الديجيتال وهكا حبا في الحاجات اللي عندها قيمه عاطفيه وملموسه. هو رغم المودرنيزاسيون هذه الكل، القرار أثار برشا نقاشات في البرلمان الدنماركي. المعارضين يحكيوا على فراكتور نوميريك أو الفجوة الرقمية، وخاصة وضعية كبار السن اللي ما يستعملوش الانترنت والناس اللي تعيش في مناطق ريفية بعيدة. يبقى كيفاش باش يوصل لهم الناس هذوما المحتوى الرسمي؟ كيفاش باش يحافظوا على الربط مع العالم؟ هذه خلينا نقولوا أول تجربة في أوروبا باش تورينا هل نجمو نستغنيو تماما على البوست أو البوستاجي ونعوضوه بكلاود وإلا ليزيميل، وإلا فما حاجات إنسانية في الجواب الورقي ما تنجمش تكنولوجيا تعوضها. داير كي نلقاو خلينا نقولوا الشباب بين 18 و34 سنة يرجعوا للجوابات اللي هي فريمون حاجة، خلينا نقولوا 18-34 سنة المهم ما عاشوش برشا مع الجوابات، معناها سيبوا خلطوا الجوابات يجيو فيهم جوست الفاتورات وكهو ذاك هو، خلينا دموا تونس هكي عايشين. ولكن حاجة زادة تفكرنا رجوع للفينيل، داير رجوع للكاسيتات، رجوع سورتو اكثريته الفينيل، انه برشا عودة توا ليفونت بتاع الفينيل في العالم الكل راهم طلعوا بصفة غير عادية. خلينا نقولوا لي جون هما اللي رجعوا الحاجة ذي للحياة، رجعوا يستعملوا في الفينيل، رجعوا عندهم دي ليكتور فينيل ويسمعوا الموسيقى بالطريقة هذيك كنوع من ديكونيكسيون. قال لك خويا انا ستريمينج بالنسبة لي انا سيكو ما نملكش الموسيقى اللي انا نسمع فيها، ما جوست ويني موجودة في الكلاود، انا خلص في ابونمون باش تجي الموسيقى هذيك. اخكو كي نملك الموسيقى سي حاجه يحسوها سبيسيال برشا، دونك حسرتو في عالم الفينيل. يبان الاكيد انه توا عيون اوروبا الكل والعالم داير باش تكون على الدنمارك باش يشوفوا نتيجه المغامره الرقميه هذيا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت اف ام بعد شوية عندكم 700 دينار في فوك بلاستينج. خليكم على السيف داليزا، strong because you are.

0: بعد شوية زوز ملايين وستمية على 71 113,000. أما توت سويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. موعد آخر والموعد الأسهل بتعرب حوكاش 700 دينار اليوم يستنوا فيكم انتم مستمعينا. الحقيقة زوز متبارين كي العادة ديما على واتساب موزايكا فام 23 513,000 من 9 متعليل تبدو تبعثونا مساجاتكم وتطلعوا معنا في القرعة باش تشاركوا وتربحوا معنا الكاش. اليوم عنا ساعة متبارية جديدة. هيفا مرحبا.
2: شنو
0: حوالك؟ شنو أمور يا هيفا؟
2: الحمد لله. هيفا
0: الحمد لله في فورما. هيفا جاك بيه
2: بيان.
0: هيفا اليوم يعود إليك محمد من البارح اللي ديجا محافظ على بلاستو زعمة فوكيرو بلاستو ولا ليه هيفا؟
2: إن شاء الله.
0: محمد شنو حوالك يا محمد؟
3: الحمد لله.
0: سواء أمور بيه يا
3: نحب نبلغ تحية لهيفا ونقول أدوية
2: ليه
0: يقرأ في الهاتف؟ ليه معنسيك؟ شوف شوف ريت
4: الله نصلي على النبي
2: تخيط علينا
0: هذه ما استحقيتش نقولكم سلموا على بعضكم ديريكت لا دويه وانا بلاستي مريقل. يا شو ما الذي فيه اليوم؟ ما الذي تشالنج؟ شكون زعما باش يفك بلاستو؟ هذا اللي باش نكتشفوه. خليني نفكركم بقواعد اللعبه.
5: اي شد روحك مليح.
0: فك بلاستيك اليوم تربحكم 700 دينار. فك بلاستيك كي العاده نحاولوا نطلعوا اقتراح مثلا من عنا نحن اي حاجه تنجموا تطلعوها. مثلا تنجموا تطلعوا شخصيه، تنجموا تطلعوا اختراح، تنجموا تطلعوا بلاد. كل نهار نختاروا حاجه وعندكم 3 انديس يقربوا لكم شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبه لليله ويربحكم في 30 ثانيه 700 دينار. اليوم عندكم فرصه باش انكم تواصلوا ديجا معنا كيما ديجا محمد مواصل معنا من البارح. هو كي تواصل معنا اول حاجه نحن كالعادة كما كل ليلة نختاروا مثلا حاجتين معينين، حاجتين ديجا حاجة سهلة وحاجة أصعب منها شوي.

0: وقال عسلمة، حتى لو كان لقدر الله ما يطلعش مش نقترحه عليه، ديجا يربح 350 دينار باي برش. دونك هذا الافونتاج الكبير الحقيقة اللي انتوما كي تختاروا انكم تواصلوا معنا. بخلاف اكيد اللي الاقتراح يكون سهل وليزاندي سهلين، وتنجموا تواصلوا معنا مثلا غدوة نلعب على 800 900 مليون، زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار، وكل نهار فرصكم في الربح تزيد، وكل نهار تواصلوا معنا ديجا ضامنين اشتر الكنيوتا. أما فما الخيار الآخر، الخيار الآخر هو أنه تقول لي واحد فيكم يسوفي يقول لي أنا ليزي نكتفي اليوم ما نحبش نواصل، أو كان طلعت شخصية سيمون موري ميريغ، لكن ما طلعت شنوة راهو للأسف الروح يدي فارغة. ولكن يا هيفا فما انكونفينيون كبير برشا اليوم في حالة أنك تختار أنك ما تواصلش. هو نورمالمون إذا كان تختار أنك ما تواصلش وتطلع شنو مش نقترح عليك اليوم، نورمالمون تربح 700 دينار، هكا ولا ليه؟ أما الانكونفينيون هو أنه محمد ديجا مواصل، يعني حتى ولو كان يا هيفا اخترت أنك تواصل، اخترت أنك ما تواصلش وربحت، طلعت شنو باش نقترح عليك الليلة، راهو ما تربحش 700 دينار، على خاطر محمد باش يقسم معاك الكنيوتا، هكا تولي أنت تربح 350 ومحمد يربح 350 دينار. شوف انا ديما ننصح اللي انتم تواصلوا معنا، خاطر نحبكم توليو فوفيت بارتي من ليميسيون، ما نحبش نتوحشكم ياسر، وزادة نحب الاقتراح يكون سهل ولي زانديس يكونوا سهلين باش تضمنوا انتم الربح نتاعكم. والحقيقه نتصور نجموا نبنيو عليهم بالكدي 350 دينار شويه الحقيقه نبنيو عليهم ونجموا نواصلوا، ولكن ديما الخيار يبقى عندكم انتم. هيفا تواصل ولا تكتفي؟
1: الحقيقة نكتشي فما دي بانجاجمون يحكموها مش أنا اللي نحب
0: عليه شو كاجمون ما نكلموك نحن خدوا جاكم
1: اي نعرف وين نبدأ من ديسونيبل.
2: خيبة أمل كبيرة،
3: خيبة أمل كبيرة
0: والله، خيبة أمل
3: والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: ريت محمد نصير
1: شو نصيرك مرة أخرى
0: يا محمد
4: والله أنا مذهبية ماني ما تكون معايا كيف في واسم ماني وين كان وصلت بالغولي بدرخ
1: بيهين
0: اسمعني ليه ودخلت لك دخلة قوية ودوية هو إذا كان أنت تواصل ديجا كان طلعت اليوم شنو باش نقترح عليك تواصل معنا غدوة، غدوة ترجع تلعب على 800 دينار ومرك مريقلة، أما لازمك تطلع اليوم شنو باش نقترح عليك. أما في الحالات الكل حتى لو كان لقدر الله محمد اليوم ما طلعتش راهو باقي تربح 350 دينار، أنت ومرك مريقلة سيبون خاطر نواصل معنا من البارح ضامن جوك.
4: في كل حالة عندي 350
0: صحيح هذا هو فوالا، هذايا في الحالات الكل، ولكن ديما يبقى عندك لو شوا انه اذا كنت تواصل بيان سور غدوه الكنيوتا تزيد.
4: اذا ما وصلتش السؤال يبدا اصعب
0: فوالا، هو ديجا صحيت فوالا
4: يا تركز
1: هاني مركز من توا
0: والله ايش باش نقول لك، ها وتفهموا بينات بعضكم الحقيقه، تفهموا بينات بعضكم انا خاطيني
1: الحقيقه والله يا محمد وراس خويا فما معناتها حاجه تحكم فيا مش انا اللي صارت عرفت
0: قلت لك عندي انجاجمون
1: صحيح
4: مش انا من وصلت الزور من وصلت الزور
0: بي بي اوكي الزوز ماكمش مواصلين بون ديما فما 700 دينار في الكنيوتا، وخليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا، دونك محمد وهيفا نحيو لو بارلور باش ما تتحسبش عمليه غش وهكاكا يتم اقصائكم نهائيا. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق بعد لي زانديس، يعني مش وقت لي زانديس نبداو نجاوبوا، على خاطر اللي باش يجاوب فيكم وقت لي زانديس يتم اقصائه. كيف كيف واضحين قواعد اللعبه محمد وهيفا؟
4: جوست كي ترى واحدة كيف نقول باس معناها كيف نقول باس معناها
0: نتعدى ولي بعد كون عاود نرجع لك
4: عاود ترجع لي حبيت نقولها 4-5 مرات
0: اي لا مش مشكل مش ديما ما شنو صحي ديما عنا 30 ثانية لازم ديما يجاوب فيكم بالواحد بالواحد، معناها كل واحد يا اما يعطي اجابة والا تنجموا تسألوني انا سؤال انا ما عندي الحق نجاوب كان باي ولا لا اكهو، دونك تختاروا يا اما تسالوا سؤال والا تعطيوني ديريكتومون الاجابه ونمشيو بالواحد بالواحد. اوكي
1: داكور
0: امريكا عندكم 30 ثانيه اليوم باش تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترحوا عليكم بالنسبه لليله. هيفا ديجا عندك لانديس لولاني، شنو لانديس لولاني هيفا؟
1: اي بلاد اوروبيه معروفه برشا
0: باهي ديجا، دونك اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلاد ولانديس لولاني يقول لي هي بلاد اوروبيه معروفه برشا باهي. لانديس الثاني يقول هي بلاد اللغة متاحة يحكيوها أقل من 10 دول في العالم اللغة الرسمية، وبخلاف انها بلاد اوروبيه معروفه برشا. والانديس الثالث والاخير هو انه البلاد

0: إد هذية الحقيقة الارشيتكتور والكولتور متاحة بخلاف أنها معروفة ياسر في العالم، أما حتى احنا زادة في تونس أون بارتاج معها حاجة. نعود لكم لزانديس، بلاد أوروبية معروفة برشا، بلاد لغتها يحكيوها أقل من 10 دول في العالم، وفي الثقافة متاحة وفي الارشيتكتور وفي الكولتور احنا التوانسة ولا تونس معناها أون بارتاج معها حاجة. شنية البلاد هذية؟ اليوم القرعة قالت انه محمد باش يبدا جاوب لولاني، دونك يا محمد حذر لي روحك، نبداو بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك.
1: مالطا؟
0: لا ماهيش مالطا. عندك هيفا؟
2: فرنسا؟
0: لا ماهيش فرنسا. عندك محمد؟
1: باس.
0: نرجع لهيفا؟
2: باس.
0: باه نرجع لمحمد.
1: البانيا؟
0: ماهيش البانيا. عندك هيفا؟
2: اسبانيا؟
0: ماهيش اسبانيا. عندك محمد؟
1: باس.
0: باس نرجع لهيفا؟
2: المانيا؟
0: لا ماهيش المانيا. عندك محمد؟
1: اليونان؟
0: لا ماهيش اليونان. عندك يا هيفا؟
2: برتغال.
0: لا
2: سيبون.
0: ريت اسمعني، عرفتك اسبانيا اوكي قريبه، علاش قلت لك انا ماهيش اسبانيا؟ البرتغال، البرتغال اللغه نتاعها لو بورتوغي يحكيوها اقل من 10 دول في العالم جوستمون، منها مثلا راهو نحكيو عن البرازيل تحكي البرتوغي، كيف كيف البرتغال في حد ذاتها. عندنا زاده برشا دول في معني افريقيا منهم انغولا مثلا، دونك البرتوغي يحكيوها اقل بلدان في العالم، والحقيقه الارشيتكتور والكولتور اون بارتاج مع البرتغال برشا برشا حاجات بهين، دونك البرتغال هي اليوم البلاد. اليوم اخترتوا زوز انكم ما توصلوش، دونك الكنيوتا تمشي ليكم انتم الزوز، تتقسم في زوز. مبروك عليكم يا محمد ويا هيفا، 350 دينار كل واحد فيكم، مبروك عليكم. ريت الربح كيبدا مضمون وجاوبي. هيفا قالت الله غالب، انا انجاجمون الحقيقه ما حبيتش نناقش، قلت بالك تتفاهموا بينات بعضكم اموركم مريحه.
2: والله انا حبيت من الاول ذا وما
0: نصلش، انا ريت كيف انجاجمون راني ما ندخلش، ولكن ريت هاك طلعت اليوم البرتغال. مبروك عليك يا هيفا. محمد كيف كيف مبروك عليك 350 دينار. اشتر الكانيوتا، الكانيوتا تتقسم بيناتكم انتم زوز، مبروك عليكم الزوز محمد وهيفا. اليوم البلاد هي البرتغال في فك بلاستيك. ريت سامبل على الاخر، حتى لو كان راه تختاروا انكم ما توصلوش، هو صحيح باش نمشيهم في الشوالي اصعب، ولكن ماهوش اصعب ياسر، يعني حاجه تعرفوها اكيد باش تكون معروفه ليكم انتم.

أنشيت تحاليل أسرار وكواليس قلب طبيعة فرص.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 2027، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. والجامعة تفيد أن تصنيفها هذا يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا إلى مؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. أعوان منطقة الأمن الوطني بسيد حسين يتمكنون من الإطاحة بعنصر إجرامي مفتش عنه فار من مركز الإيقاف بباجة منذ بداية شهر أوت الماضي، ومتورط في عدة قضايا من بينها الاعتداء بالعنف الشديد وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. مسؤولون في قطاع الصحة في قطاع غزة يقولون إن 7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على القطاع الفلسطيني اليوم الأربعاء. الشركة السورية للكهرباء تعلن أن 3 محطات لتوليد الكهرباء توقفت عن العمل بعد أن أدى انفجار في إحدى خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. وروسيا تتهم الحلف في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي. طقس الغد الخميس غرة أكتوبر، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة سحب المناطق الشرقية مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محليا للبرد. الريح غدا من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. الحرارة غدا في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM.

0: الناس. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن إلغاء المباراة الودية اللي كانت مبرمجة نهار السبت ضد المنتخب المالي في ملعب رادس، وذي حسب بلاغ الجامعة تقول أنه بعد التشاور مع المدرب المنتخب معين الشعباني والتوافق مع الجامعة المالية تم إلغاء الماتش ذي. الجامعة المالية أعطت رواية مخالفة لرواية الجامعة التونسية لكرة القدم وقالت أن الجامعة التونسية ما قدمتش سبب إلغاء المقابلة ذي، فقط عبرت عن أسفها للقرار وشكرت نظيرتها المالية. حسب مصادرنا قرار إلغاء المقابلة بسبب الجو العام في تربص المنتخب والإصابات وأيضا التفادي لأي فضيحة جديدة كما شفنا في المباريات الأخيرة للمنتخب، وأيضا مشكل نقاط أوغندا في المباراة، وأيضا ما ننساوش اللي الماتش هذا كان الهدف نتاعو تحسين ترتيب المنتخب في الفيفا كلاسمون فيفا، وهزيمة تنجم تزيد تصعب الترتيب ولا نقول المنتخب يروح في وضعية أتعس من اللي موجود فيها. فحفاظا على ماء الوجه بالنسبة للجامعة رات الحل كونه تم إلغاء المباراة الودية ضد منتخب مالي. اليوم زاد بعد إلغاء ماتش مالي تقرر أنه تربص المنتخب وتسريح اللاعبين، وهذا قبل القرار هذا صار إشكال بين الياس العشوري والمدرب، صار بيناتهم خلاف وطلب معين الشعباني كونه العشوري غادر المنتخب، وبعدها جاء قرار كونه يتم إلغاء التربص وتسريح جميع اللاعبين. منتخبنا الوطني اللي قال من 20 عام انقاذ الهزيمة في مباراة الثالثة في تصفية الكان في الإسكندرية، وخسر اليوم ضد المنتخب المصري بانتشار 2-1. منتخب مصر تقدم في دقائق 16 و32، وأنيس السعيدي ذل الفارق في دقيقة 66. المنتخب متواجد في المركز الرابع بزوز نقاط، والحظوظ للكان أصبحت شبه منعدمة. منتخب أقل من 23 عام دخل اليوم في ساج في تونس، تواصل حتى نهار الجمعة موعد السفر للدوغو، ونمشي يلعب نهار 5 أكتوبر ماتش الرتور في التصفية نتاع الكان ضد منتخب البنين. نذكر منتخبنا فاز البارح في سوسة 2-0. الرابطة أعلنت على موعد الجولة الخامسة من البطولة على دفعتين، دفعة نهار السبت ودفعة نهار الأحد. نهار السبت 10 أكتوبر الترجي الأولمبي البيجي النادي المنزرتي في مواجهة اتحاد المنستيري، تقدم ساقيه الدائرة النادي الراضي صفاقس اتحاد بن قدين النادي الإفريقي. دفعة نهار الأحد شبكة العمر على مساق والمرسى نجم الساحل نادي حمد الف نجم المتلاوي الملعب التونسي، وترجي جيس في مواجهة أمل الرياضي بحمد سوسة. الماتشات ينطلقوا في توقيت جديد منذ ساعتين ونص. ملعبية الترجي خذوا راحة حتى نهار الجمعة بعد نهاية التربص في اندرام، وتم برمجت ماتش ودي نهار الأحد ضد مستقبل المرسى. نذكر المدرب الجديد بابلو فرانكو صحح البارحة عقده إلكترونيا مع الترجي في انتظار وصوله لتونس. ملعبية النادي الإفريقي سافر نهار الجمعة البنغازي، وين يلعب الفريق الماتش الودي اللي مبرمج نهار السبت 3 أكتوبر ضد أهلي بنغازي. عديد الملعبية الشبان بيكونوا حاضرين في الرحلة هذه بسبب الغيابات والتزامات عديد اللاعبين مع المنتخبات نتاعهم. الحارس عزيز العرعوري باش يكون موجود، محمد علي شوشين ظهير ليسر، قصي الخميري وبيان شبيلي. خبر في الساحة العالمية نحكيه على رونالدو اللي قرر مغادرة تربص المنتخب البرتغالي قبل الماتش غدوة ضد الدنمارك. قرار خذا اليوم العشية رونالدو كان عمل تدوينة للجماهير للناس، الناس كل اللي تحكي على كيفاش رونالدو يغادر استاج منتخب البرتغال. قال تحدث مع رئيس الجامعة البرتغالية وخذيت القرار نتاع مغادرة المنتخب، وقال توجي الوقت اللي نكشف فيه لجماهير البرتغالية الأسباب، واتمنى توفيق لزملائه في المنتخب. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فما بنات. نخليكم مع يسري في بنة لفا.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

سمير لوسيف اخسر وفارق ان شاء الله ربي يفضل اكيد الصحاب الصحاح جستمو واللي يقعدوا ديما معاك في الباهي وفي الخايب جستمو. الباقي اخسر وفارق وقول ملا راحة. هذا هو جونا التونسي, كلمات جاو في وقتهم بالقديم بالقديم من عند سمير لوسيف. توت سويت ارتست سبوتلايت.

ارتست سبوتلايت. الحقيقة ديما نحبوكم تكتشفوا دي زارتيست جدد ودي زارتيست ممكن سمعتوهم مرة على السوشيال ميديا، ولكن ريالمون الحكاية وراهم حكاية مزيانة برشا. اليوم باش نحكيو على اون ارتست بريتانيك اللي هي اون شانتور اوتور كومبوزيتريس انتربريت، وبدات المسيرة الفنية الحقيقة نتاعها ما عندهاش برشا. نحكيو على عام 2017 في موندو الار ان بي البوب السول النيو سول والجاز. صوت مزيان برشا برشا، صوت الحقيقة كان نومي الأحسن أرتيست دو لاني 2021 في أمازون ميوزيك، وكانت غنيت جوستومون لا فيرسيون إكسكلوزيف متاع ذا كريسمس سونغ متاع نيت كينغ كول في الجام متاع كريسمس أوريجينالز بالنسبة لأمازون. من أرتيست اللي مسيرتها الفنية سورتو البداية مزيانين برشا، على خاطر لي زانفلونس متاعها من كبار الفنانين في العالم. اليوم في أرتيست سبوتلايت أوليفيا دين.

جبتوها بالقدية من غنيتها جوستمو تندونس بالقدية مان اي نيد، ولكن بون بعيد على الغنية هذية حكيتها ياسر كبيرة. هو فان كونت مولودة في لونجلتير، بوها انجليزي وامها جامايكو غينيان، دونك هنا الاصول الافريقية موجودة. و شو نقولكم، بديت ملي هي صغيرة داير تحب ياسر لو تياتر موزيكال، تحضر في لي بيس دو تياتر، نحكي لك راهم صغيرة صغيرة معناها راهو اقل حتى من 10 سنين. ومن بعد داير الى بارتيسيبي في دي كورال دو غوسبيل من بعد جوستومون 11 سنة بركة في عمرها. بعد دخلت تقرا في البريت سكول، و عام 2017 بديت المسيرة الفنية نتاعها مع لو جروب دو درام اند بيس روديمنتو اللي نعرفوهم مليح في دي كولابوراسيون مع ماك لومور. بعد بديت كارير سولو نتاعها في الاي بي اوكي لاف يو باي، الغنية اللي كنت تسمع فيها قبيليكا. وبشوية بشوية بداو يجيو لي البوم لي زي بي، ولات مغنية ياسر معروفة في العالم، و صوتها يتسمع ونلقاوها ريبريزونتي في الجرامي اووردز. هذاك علاش اليوم باش نسمعوا لا ريفيلاسيون سول بوب اوليفيا دين. البوبيت ستوديو في تاريخ 2023 ميسي 2025 The Art of Loving، لكن أربع اي بيات دي سينجل برشا فيهم حاجات مزيانة، وباش تكتشفوهم معنا اليوم في Artist Spotlight. نبنيو ونبدأو ب Nice to Each Other من عند أوليفيا دين Artist Spotlight.

0: ميلين و600 اليوم. اي اي اي ملا كنيوتا. وان شاء الله ان شاء الله علاش ليه هادي يكون سعيد الحظ اليوم اللي يربح زوز ميلين و600 ويفكوا من سيد الحكم. هادي مرحبا بيه.
1: وفي اكثر عمل
0: شنو احوالك؟ شنو الجو؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله في خير ونعمه.
0: اي باهي بيان بيان. هادي سيد الحكم منفكوا له كنيوتا ولا ليه؟
1: كيفاه؟
0: انفكوا له كنيوتا سيد الحكم ولا ليه؟
1: لا ان شاء الله علاش ليه؟
0: اش بيك تدخل بعضك من توا سعيد؟ مزنة رانا هادي مزنة هادي مزنة
2: عليك يا جودية.
0: لا لا لا اش بيك دخلت بعضك هادي؟ باهي هادي عندنا 60 ثانية هو توت فاسون دقيقة كاملة بعد ما تسمع اتونسيون ني وي ني نو تبدا الدقيقة اللي لازمك ترد بالك مليح مليح لا تقول فيها لا اي لا لا ني وي ني نو يس نو حتى وي وممنوعة ايواه ما زاد ممنوعين اي حاجة تشبه لهذم الكل باي لغة موجودة في العالم راك يا هادي يوفى ينتهي المشوار. رد بالك نشطب عليهم هذوما كلمات باش ما نخسروش الليله. باه تم حاجه اخرى زاده هذه مهمه ياسر باش بعد ما نقوليش ما في باليش اليوم الانذارات تتحصل على انذار يا هادي وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لاباس هادي تقول لي لاباس الحمد لله اوكي صحيح ما جاوبتش بكلمه واحده اما عودت كلمه لاباس وتتحصل على انذار يا هادي
3: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ريت هكا قال لك ان شاء الله بالشفاء والهناء. ريت اي طريقه نتاع اونتي جو باش انك تضيع الوقت وتبدا تقول لي والله ايش
4: باش تقول لي عليه نجيبه هي طبعا قانون في البلاد
0: بيان سور الاونتي جو راهو يخليك تتحصل على انذار يا هادي دونك الانذارات راهم محسوبين والانذارات لازمنا نردوا بالنا منهم. قداش من انذار عنا فيه الحق هادي؟
1: ما عنديش فكرة.
0: إيه الانذار الأول مريقلين سبا معقول. الانذار الثاني نبدأ وندخل في مرحلة الخطر ولكن مع الانذار الثالث شنو يصير؟
1: أنا أفضل ديريك
2: بيع مروحين لا تنتظر من العسل من فرززو
0: اطلع. هاي هيدي
1: ايوه
0: حاضرين
1: بسم الله نبداو.
0: اه يا خويا ايه حاسك متريني انا
1: الاخر انا
0: صحيت حاسك متريني وسيد الحكم اليوم ينجم هو اللي يزعل. ريت اسمعني راو ساعاتي ضامن راو قال لك انا قلت له سيد الحكم ينجم يزعل الليله قال لي بقدره ربي
4: قدره ربي
1: هذا
0: كان ضامن معك. ريت والله متضامن معك هو راهو اسمعني ما تعرف سمعته مش باهيه برشا هو الحقيقه قال لك سيد الحكم وما يرحمش وما يعدي
5: جم دخلك انت عليه حسودي قلبي ياك دغمي صافا
0: انسى اللي قلته لك الكل انسى اللي قلته الكل سمعته هذيك هي كلامكم صحيح. خويا هو يطبق في قواعد اللعبه وانت لازمك غلطه ليه يا هادي زوز ملين مستميين لازمهم حتى انذار ليه برجولي.
1: إن شاء الله أنا ربينا ننظر لي
0: صحيح نحب ربح نظيف تك وعليش ليه عليش ليه بعد نحتفلوا نحتفلوا يسوية بوكوبا نجمو نفرحوا الليلة عليش ليه
1: إن شاء الله عليش ليه عليش ليه
0: أي بي هادي حاضر أنت
2: تجبد
0: علي بالدم البارد تجبد علي بالدم البارد ما فهمتش يا مورو خلي يعمل اللي يحب والله تونكي يربح خلي يعمل اللي يحب سيد الحكم مش دخلك انت والله فهمت والله العظيم ما عندك مش بيك متغلق انت تعب
2: ثم حاجه تعبنا يا دكتور انا تعبنا
0: هي الغالب انت خويا عليك طبق قواعد اللعبه هو عليه يربح سهل ياسر العمل هكا ولي هادي بالبساطه هذه راه العمل صحيح تسمعني ما نبداوش نصعبوها الحكايه هذا هو طبق قواعد اللعبه تربح زوج منين و600 سهل ياسر العمل
1: باش ما نسوي عدد
0: الاسئله شنو عدد الاسئله لا اسئله الى ان ياتي ما يخالف ذلك عندنا 60 ثانيه
1: لازم 60 ثانيه
0: صحيح 60 ثانية اسمعني دقيقة برشا ولا شوية 60 ثانية
1: بدي برشا لا ماذا بي
0: عشان تبدي شنو عليه
4: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: لو بالله سامحني لو في في حياتنا العادية هذه كي واحد نحبه كاين نقولوا له تيم بلفتوه كاين نقولوا له تك تك دقيقة دقيقة بركة لحظة دقيقة ها متاو وقت اللي ولات فيني ويني نو ولات 60 ثانية برشا هذه
1: برشا برشا
0: شو حتى هو مزوز ملايين وستمية في حقهم لا معقولين جدا بيان بيان بيان هاي حاضر هادي هاي سيادي نبداو ني ويني نو اليوم التحدي صعيب الحقيقة صعيب صعيب صعيب صعيب سيد الحكم مركز هادي مركز كل ما يغاني اليوم في التحدي نيوي نينا نلعب على زوز ملايين وستمائة الفين وستمائة دينار اليوم ينجموا يكونوا من نصيب هادي كما ينجموا زادة يستحفظ بهم سيد الحكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما عليك نتركز يا هادي وبش نبداو نيوي نينا بعد ثلاثة اثنين واحد انت لاقة
6: انت زاد تحب تربح
5: تفيق وحسين
0: اتنسيون نيوي نينا هادي
1: معلي سامي حبيب
0: شني قلت لي نعم ديريكت هادي هكا تاو
1: قلت لي معاك انا
0: ليه اللي يعجبني فيك
3: بدنا نزول بدنا نهدى شوي
1: والله قلت لك انا معاك تو
0: اي اما قلت لك انت قلت لي اي قلت لي ليه ما قلت لك تو والله كشدي في بحثك عليه بالله تو والله شو نقول لك شو نقول لك والله يا هادي شو نقول انت قلت لي ايه نعرفي بالي بيك ما قلتش نعم بالاول معناه اما حبيت اثبت يا اخي انت خويا ديريكت قلت لي ليه ما قلتش هادي هادي هادي اي اي اي اي اي اي شو نقول لك خويا سيد الحكم اسمع ما عرفتك عملك عمل ياك قال لي خويا ما قيت
7: خيبة امل كبير خيبة امل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
1: ساعة من الحضرة كل شيء ضابط قصة أخرى
0: يدي يدي يدي ريت لازمها تركيز هي 60 ثانية نعرف نعرف نورمال مو دقيقة هي قصيرة ولكن 60 ثانية راي فيني ميني نا يا هادي بعد قديش قديش ثلاثة سكوندات خمسة سكوندات سيد الحكم هكاكا
8: للأسف نهاية رحلتنا
0: والله ما القام يقول لك ما القام يقول لك سيد الحكم ان شاء الله ان شاء الله والله يشوف محليك يا هادي ومحليها الانرجي متاعك يا سيدي على شكون تحب تسلم الليلة شنو هو ديديكاس متاعك
1: بالله السلام على أصحابي ورحمة رشيد بحبيك أنا عمري هي أنا وفيا وكل
0: عادي عادي والله يسمعني عادي حتى هما كان جاوا في البلاستيك راهم يدخلوا بعضهم عادي نورمال
1: وانا ياخذوا كنا ندوروا بالكهرباء كل حاطين مازال تحكي اللعبه اللي قلنا عليها ما شاركوش معنا
0: فوالا فوالا ريت ريت هي اسمعني هي كلها راي تركيز كلها زهر وكهو عادي عادي يقع هادي شوف ما هي الا لعبه هي بتبيعها ان شاء الله ان شاء الله اسمعني ان شاء الله مربوحه يا هادي في فرصه اخرى ان شاء الله يا رب تعاود تطلع معنا في القرعه وتكون حاضر بالكدا بالكدا ميرسي بوكو هادي للاسف للاسف للاسف هادي اليوم زوز ملايين وستمائة طاروا من عنده بعد ما كانت حادثه هادي هادي سيبنا سيبنا سيد الحكم سي بون سي بون سي بون كان يوتا عندك سي بون مريكل اوكي
5: شو مدخلك انت علي حسودي يعني قلبي ياك دغمي عصابة
0: فرحان معناها امور كواد زوز ملايين وستمية مازالوا معناها الكنيوتا مازالت معناها غدوة الكنيوتا متواصلة وفيها برشا كاش غدوة غدوة غدوة في بنة الفيم عنا برشا فلوس
9: التنفيذ جول
0: زوز ملايين وثمانية 800 دينار غدوة في بنت لفام ليكم انتوما حاضرين يستنوا فيكم على 71-113,000 بالنسبة لنوينينا. تكلمونا بارتير من 9 متاع الليل غدوة في نفس التوقيت 9:00 تبدأوا تكلموا تلقاونا في استقبال تليفوناتكم وتدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا الكاش تربحوا 2,800 في الكنيوتا غدوة في بنت لفام على 2 مواعيد عندكم فوق بلاستيك يا عادة تتواصل وينينا التحدي اللي مازال يستنى فيكم باش تربحوه التحدي زعما فيكم شكون يربح التحدي زعما فيكم شكون يفك الكنيوتا سيد الحكم غدوة والله لازمنا حديث اخر لازمكم من توا تحضروا روايحكم وان شاء الله مربوحه ليكم انتم هاي حضروا روايحكم من توا مريقلين ان شاء الله شوف سيد الحكم راهو ما عادي راه تنجموا تربحوه راهو نورمال ما عليكم كان تركزوا اموركم مريقله ونتلقاو غدوة في بنت لفام
6: تعرفني وتعرف سيستمي عباس وخيك جو مونج كي مونج

وانتم تختاروا زيد الموسيقى معانا مع لحديش غير بوعم تعليل البلاي ليست متاعكم انتم على واتساب موسيقى فام. اخترتوا اليوم جو الراي, جو زيد الراي مودرن الراي بوب. باش نبداو من بعد شوي دير منزل عنا دو تخوا سولي عبد القادر فوديل تلمون ابريك, لكن نبداو بالشاب خالد دي دي على موسيقى فام. بعد شوية خول الكعبي في الاخبار مع لحديش تعليل, واحنا مازلنا مواصلين في الساعة الاخرانية برشا موسيقى نون ستوب في بنت لفين.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن ركاب إحدى رحلات شركة فلاي دبي نجوا بعد إحباط الركاب والطاقم محاولة مساعد الطيار إسقاط الطائرة، وذلك بعد إقدام المساعد على طعن قائد الطائرة وهو هندي الجنسية، مما تسبب في انحدار الطائرة بشدة بمقدار 14 ألف قدم تقريبا في أقل من 30 ثانية. وخلال الاشتباك دخل الركاب وطاقم الطائرة إلى قمرة القيادة وتغلبوا على مساعد الطيار وهو عماني، ومكنوا طيارين آخرين من شركة فلاي دبي كانا على متن الرحلة من الهبوط بالطائرة بسلام في تبوك بالسعودية. والسفارة الهندية في السعودية تفيد بأن الطيار الهندي الذي أصيب على متن الرحلة التابعة لشركة فلاي دبي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات تبوك بعدما اضطرت الطائرة إلى الهبوط اضطراريا هناك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خروج آخر القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق، واصفا الوجود العسكري بالمغامرة باهظة التكلفة. وترامب يقول: خسرنا في العراق أكثر من 4500 جندي أمريكي، وأصيب أكثر من 31 ألفا بعضهم بإصابات بالغة، إضافة إلى مقتل مئات المتعاقدين. شركة بي ام دبليو تعلن عن خطة لإعادة الهيكلة تركز على الذكاء الاصطناعي وتخفيضات في الإدارة، مع إطلاق نوعين جديدين في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية إلى استعادة ثقة المستثمرين بعد سلسلة من التحذيرات بشأن الأرباح وانخفاض حاد في سعر أسهمها، وفي الوقت الذي تعاني فيه صناعة السيارات الأوروبية من ضعف الطلب والمنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية. تضررت سمعة بي ام دبليو المعروفة باستقرارها، وأعلنت عن برنامج لتسريح الموظفين يتوقع أن يؤثر على حوالي 8000 وظيفة في ألمانيا وفق ما نقلته وكالة رويترز. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
1: في تونس بنت الفم بنت الفم الجمعة بتسعة لنصف الليل يسري جديدي. سيليكسيون طرب

0: السود أغنية أصلها الوردة الجزائرية اللي كنا سمعناها بصوت الفنانة اللبنانية اللي كانت موجودة جوستمون في كارتاج أوف. بالنسبة للسنة ديما أحسن الترابيات على موزيكا فاما
1: Gold Music.

الجولد ميوزك لايف. كيما يتعزفوا الغنيات في لي كونسير, كيما تصير الانتراكسيون مع الجمهور, كيما الفنان يبدا بيدو عايشها الغنيه نتاعو قدام مئات الالاف نتاع الناس اللي تحبو اللي جاي باش تسمع الموسيقى نتاعو. بعد شويه شادي سموث اوبريتور توتو هولد لاين, لكن نبداو مع لايونيل ريتشي All Night Long.

Alicia Keys Empire State of Mind live من لندن عام 2016 كنت هذه الجولد ميوزيك بنت FM واصلين بالموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها توليت اللي كان موجود جستمون هنا في تونس اي على خطر جستمون سلم باش على زيد يحب بالكدي توليت هذه سنين على موسيقى

كمان اتخلطنا لخير بنت لفهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا, وشكرا لكامل الفريق اللي كان معنا الليلة. ميرسي زياد في الاخراج, طرف في الديجيتال, والحاج مكرم في ستاندار. واحنا كالعادة الغونديفو في بنت لفهم غدوة في نفس التوقيت, ونكيد تستنى فيكم كنيوتا كبيرة برشا على زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي نيوينينا, غير ما ننسى وعد احسن.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جيه ميلاد، صوت الناس حكايتهم.

ومشاغلهم اليومية. ميدي ماك مع نوفل صليح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج وحماية منظومات الإنتاج الوطنية. والاتحاد يؤكد في بيانه ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمانا لانطلاقة ناجحة لموسم الحبوب ولتأمين البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الأجل المناسبة بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لأنجاح هذا الموسم. واتحاد الفلاحين يعبر عن رفضه لما وصفه بالتوريد غير المدروس للغلال والخضر لما قد ينجر عنه من تداعيات مباشرة على منظومات الإنتاج الوطنية وعلى مصالح المنتجين. دوليا، الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تكثيف الفحوص الأمنية للطيارين الذين يقودون طائرات متجهة إليها، وذلك بعدما قال إن مساعد طيار من أصل عماني حاول إسقاط طائرة على متنها 150 إسرائيليا عبر طعن قائد الطائرة وهو هندي الجنسية. وشركة الطيران المعنية فلاي دبي تحذر من التكهنات السابقة لأوانها وتقول إن أمورا كثيرة لم تتضح بعد. روسيا تحذر حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا. واتهمت روسيا الناتو بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. إدارة الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تقول إن عدد حالات الحصبة بلغ 943 حالة في وقت تواجه فيه الولاية تزايد انتشار المرض شديد العدوى، مما أثار خلافا بين حاكم الولاية ووزير الصحة الأمريكي بشأن عدد الوفيات التي تسبب فيها الفيروس بشكل مباشر. وموقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض يظهر تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بالحصبة في البلاد هذا العام لدى سكان لم يقوموا بالتلقيح. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ميوزيك نوستوب. ساعة كاملة موسيقى نوستوب على موزيك كفر. Flash me back.